0: شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
1: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
0: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
2: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
0: في المقابل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
3: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
0: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
4: أفادت السلطات العمانية والهندية أن بحارا هنديا قتل خلال هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد 2.5 ميل بحري من محافظة مسندم. وفي وقت سابق أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، بينما أنذرت الجماعة القوات الحكومية بإخلاء مدينة مأرب.
5: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء. تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
6: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق مأرب، ولم يعد في مأرب إلا المدينة كما تسمى، مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
5: ليس في نيتها التوجه جنوبا نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوما على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز، أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة، فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعاً لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها، اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
6: هي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية، لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
5: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا وشيثت بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانياً في توجيه المعركة، لا ينفي أنصار الله ذلك. يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
4: قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمال قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاد المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. يجري جراح روسي عمليات زراعة أو زراعة قوقعة لأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع ناصر الطبي، وهي عمليات تجري لأول مرة منذ حرب الإبادة على غزة. وأكدت وزارة الصحة للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد الأطفال المستفيدين رغم منع الاحتلال المتواصل لإدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقات السمعية.
7: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
8: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل. خلال فترة 3 سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة. في المراحل القادمة نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
7: انتظرت هذه الحالات طويلاً قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلماً بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
9: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواسير، زرعنا القوقعة، بس ظل فيه لأجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا وفي تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذا الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
7: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65,000 إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
10: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار، وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
11: خلال اجتماع في مدينة نيويورك، يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعاً موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية أو الاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال، حيث تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكوناً رئيسياً بكلفة تقارب 885,000,000 دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71 مليار و400 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
12: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
11: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
1: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام بحذر وخطوة بخطوة؟
11: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حاليا على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
13: الطريق أمامنا يتطلب جهدا متواصلا وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدما ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعا معا لضمان نجاح هذه الخطة.
11: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
4: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
14: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
4: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين، وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضوا على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للتلفزيون العربي إن قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب ترشحه لانتخابات الكنيسة يظهر خوف العنصريين من الصوت العربي.
15: هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلا مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية، وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية.
4: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
16: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
4: في المقابل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها، وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك. كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها حسب تعبيره. قالت الخارجية السودانية إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب، وأضافت أن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب أن لا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوة المتمردة على حد وصفها.
17: من نيويورك، ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولوس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
4: دعا مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية الأطراف المتحاربة في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية بالصيغة المطروحة ودون شروط مسبقة لتكون الخطوة الأولى نحو سلام دائم. وشدد بولس في بيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال نحو حكومة مدنية، كما أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان سلطة حكم شرعية أو دستورية، فهما يحكمان بقوة السلاح، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع أي طرف يثبت أنه شريك جاد في تحقيق السلام. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 38% على المستوى الوطني. يأتي ذلك بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في مختلف أنحاء المغرب، هذا وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب المشاركة فيها. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخص وإصابة مسعفين اثنين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات في كييف. تجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي في شمال البلاد وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال. وقالت سلطات تيغراي أن القوات الفيدرالية هاجمت الإقليم وأن مقاتليها دخلوا معركة دفاعية. في المقابل اتهم مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة.
2: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضا أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
4: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال إنه تم الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تسلم القوات التركية معسكر بعشيق أزليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجياً وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. أفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع منسوب المياه في سد وادي الوشكة وسط ليبيا إلى نحو 10 أمتار وسط استمرار تسجيل الأرصاد الجوية لتدفق المياه وارتفاع منسوبها. وأضاف مراسلنا أن السلطات قامت بإغلاق الطريق الرابط بين مدينتي طبرق ودرنة ومدن شرق ليبيا ومنع السفر والتنقل نظرا لجريان السيول في منطقة المحيل جنوب درنة. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستقبل ترامب شي في قاعدة أندروز الجوية بميريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي إضافة إلى قضايا دولية منها تايوان. هذا وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمان الإصدارات الجديدة. وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حضرها مجموعة من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنيات عن السيطرة والدعوات لإبطاء وتيرة تطويرها. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
18: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. فلسطين الحاضرة الغائبة في خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي ضد عمدة نيويورك، نتنياهو يهدد بفتحه، دانون يطالب باعتقاله، وألبانيز ترد. مئات الجزائريين يلبون نداء العريس اليتيم.

0: مشاهدينا في هذا الموعد من كل عام وتحديدا في 22 من سبتمبر تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها بحضور قادة العالم من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وتستمر أعمالها لغاية 28 من الشهر ذاته. في هذه القاعة الضخمة يلتقي هؤلاء الكبار، يتحاورون، يتناقشون ويتجاذبون أطراف الحديث حول مواضيع مختلفة، ثم يعتلي كل واحد منهم هذا المنبر ليلقي كلمته. كل مسؤول يختار الملف الذي سيتحدث عنه إلى جانب القضايا الساخنة التي تشغل الرأي العام العالمي. دورة هذا العام عقدت مشاهدين تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول وأمم متحدة في خدمة الجميع. وركزوا لي على كلمة الجميع، كلمة الجميع يفترض أن تشمل جميع الأمم الساكنة على كوكب الأرض، هذا هو المفهوم الذي تأسست لأجله الأمم المتحدة. ولكن أين هي فلسطين من بين كل هالأمم؟ حد منكم شاف ممثل عن فلسطين؟ أنا ما شفتش، ولا واحد شاف ولا واحد رح يشوف، لسبب بسيط وهو أن الإدارة الأمريكية رفضت تأشيرة الوفد الفلسطيني والرئيس الفلسطيني، وهكذا تكون فلسطين غائبة عن الحوارات وكأنها قضية جانبية وليست أساسية. ولكن يبدو أن الأمور جرت بعكس ذلك، فلسطين مشاهدينا حضرت رغم غياب أهلها، حضرت في الوجدان، وجدان المتكلمين، في كلمات رؤساء الدول. هؤلاء دافعوا بحماسة عن حق الفلسطيني في الحياة على أرضه، ونددوا أيضا بسياسات إسرائيل القمعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من غزة إلى الضفة الغربية. وطبعا الرئيس البرازيلي كان أحدهم، كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى أيضا تعاطفه مع القضية الفلسطينية، وفي خطابه تحدث بكل ثقة عن حق الإنسان الفلسطيني في الحياة، وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما ندد بسياسة غض الطرف التي يمارسها العالم حيال ما يحدث في غزة وجنوب لبنان. دعونا نشاهد هذا المقطع.
1: Respect de la souveraineté de chacun qui peut seul amener la paix et la sécurité à tous, et c'est ce que nous défendons. Respect de la souveraineté pour les Libanais déplacés et dont les villages sont détruits les uns après les autres dans le sud, et pour les Palestiniens dont les droits les plus élémentaires sont encore aujourd'hui bafoués. Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'États à reconnaître la Palestine. J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites. Au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie. C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
0: كما قلنا مشاهدينا، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا كان من ضمن المسؤولين الذين أحضروا فلسطين في خطاباتهم، إذ أدان الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، ووصف ما حدث بأن أجيالا قادمة ستحمل كل هذا الألم معها. لنشاهد.
2: Generations of Palestinians will carry the pain and trauma left by the genocide of women and children perpetrated by Netanyahu government in Gaza. Persecuting the International Criminal Court and its members encourages these crimes to go unpunished. The UN Special Rapporteur Francesca Albanese must not be silenced for telling the truth. Illegal settlements in the West Bank are making the two-state solution increasingly unviable.
0: طيب، يعني رؤساء يتحدثون بكل جدية عن جرائم إسرائيل في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن يا ترى كيف كان رد إسرائيل؟ الحقيقة الرد الإسرائيلي جاء بطريقة غريبة وخارجة عن العرف السياسي والدبلوماسي كما يقول مراقبون. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يسخر من قادة العالم والمسؤولين الدوليين، إذ يظهر في الفيديو كما نشاهد هنا عدد من الببغاوات داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي ترتدي أزياء تحاكي مظهر زعماء وقادة دول العالم وتردد عبارة بليم إسرائيل أو حملوا إسرائيل المسؤولية. لنشاهد. الفيديو الإسرائيلي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع الأمريكي، البعض انتقده بشدة وعده انعكاسا للعزلة التي تشهدها إسرائيل بسبب ممارساتها في غزة. وعلى هذا الأساس شهدت شوارع مدينة نيويورك احتجاجات شعبية غاضبة من حضور مرتقب لنتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة. وهنا مشاهدينا صار لازم ندخلوا بقصة أخرى، قصة حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة. أسئلة كثيرة طرحت على المنصات الرقمية في هذا الخصوص، المغردون يتساءلوا كيف سيحضر نتنياهو إلى الولايات المتحدة ويلقي خطابا في نيويورك وهو مطلوب رسميا لدى المحكمة الجنائية الدولية. نذكر مشاهدينا بأنه في 21 من نوفمبر عام 2024 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال رسمية بحق نتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ونذكر أيضا أن عمدة نيويورك زهران ممداني هدد في وقت سابق باعتقال نتنياهو حال حضوره إلى نيويورك، وذلك بناء على مذكرة الجنائية الدولية. يعني على الصعيد القانوني نتنياهو في موقف لا يحسد عليه. وسائل إعلام إسرائيلية رجحت أن تهبط طائرة نتنياهو في الولايات المتحدة في ذات اليوم الذي سيلقي فيه خطابه، وأن يمكث في نيويورك لبضع ساعات فقط وأن لا يبيت فيها. كما رجحت ذات المصادر العبرية أن يواجه خطاب نتنياهو باستقبال غير مرحب به داخل قاعة الأمم المتحدة وسط توقعات بمغادرة سفراء وأعضاء وفود القاعة. دعونا الآن مشاهدينا نرصد تخريدات رواد المنصات الرقمية. هنا دين ويست وجه كلامه إلى الإسرائيليين وقال بإمكانكم ببساطة عدم ارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان والضفة الغربية ببساطة يعني. أما جون على منصة إكس أيضا يقول السؤال الذي ينبغي للمرء طرحه على نفسه هو لماذا الآن؟ لماذا الآن وليس من قبل؟ أو وجه هذا السؤال إلى إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بعد موقفه مع الفلسطينيين هذه المرة. أما هنا ألين كتب هذا الكلام مع حضراء في فرنسا تشارك في الإبادة الجماعية الفلسطينيين وتساهم فيها. نختم مع ميلي كتبت كل ما أرجوه هو أن تكون هذه الخطابات صادقة، ولكنني أشك في ذلك بشدة.

0: هل نحن في زمن انقلاب المعايير وتآكل القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان وتسلط القوة من دون أي وازع أخلاقي؟ والله ما يجري غريب. في هذا المناخ قرر نتنياهو أبو الإبادة الجماعية أن يفضح ممداني، وأين؟ في أمريكا في عقر داره. تصوروا مشاهدينا، نتنياهو يفضح ممداني، مع أنه المفروض أنه نتحدث عن ممداني الذي يفضح نتنياهو، هذا طبيعي، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب لمذكرة الجنائية الدولية وفضحت جرائمه أمام العالم وعلى رؤوس الأشهاد. سأفضح ممداني وأحكي حقيقته في خطاب أمام الأمم المتحدة، هذا ما صرح به نتنياهو الذي يخاف من اعتقال ممداني له، بناء عليه سيغير مسار طائرته بحسب الإعلام الإسرائيلي. فما هي القصة؟ تعقد مشاهدين الجمعية العامة للأمم المتحدة في منهاتن بنيويورك، وتلقى الكلمات فيها والتي تمتد لعدة أيام. يلتقي الزعماء ويعقدون جلسات ثنائية وثلاثية وأخرى جماعية، وضمن هذه الأجواء يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عادة تهبط طائرته في نيويورك في مطار جون كينيدي، ولكن هذه المرة ستهبط طائرته جناح صهيون، هكذا اسمها، في نيوجيرسي خارج حدود مدينة نيويورك، ليلقي كلمته يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فما أسرار تغيير مسار الرحلة؟ بحسب صحيفة ديوت أحرانوت، فإن ذلك يعود إلى صعوبات في التنسيق مع السلطات الأمريكية، ومخاوف من أن يصدر عمدة نيويورك ممداني أمرا بإقلاع الطائرة فورا من نيويورك بدلا من بقائها لانتظار عودة نتنياهو. يعني نتنياهو أخذ احتياطاته من أي إجراء قد يتخذه ممداني، رغم تأكيدات الأخير في وقت سابق أنه لا يملك صلاحيات قانونية لتنفيذ مذكرة التوقيف لنتنياهو. ممداني طبعا لم يسكت فيما يتعلق بنتنياهو ومجيئه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل وصوله جدد انتقاداته الحادة له، وقال التالي: نتنياهو مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة للشعب الفلسطيني، واستخدم كلمة إبادة دون أي مواربة، وهكذا وبناء عليه قرر نتنياهو صاحب حرب الإبادة أن يفضح ممداني عمدة نيويورك، وخرج بالفيديو التالي لنشاهد ماذا قال.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
0: يعني في الأخير، في الحلقة الأخيرة، نتنياهو هو اللي قرر أنه يفضح ممداني، وأين؟ يعني بعقر داره بأمريكا. الرد مشاهدينا جاء من فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتي قالت موجهة كلامها لنتنياهو: أنت تأتي للعنوان الخطأ، مكانك الصحيح هو لاهاي، فهم ينتظرونك هناك. مجموعة يهود التوراة المعادية للصهيونية الموجودة في نيويورك علقت أيضا على منشور نتنياهو بالقول هنا على منصة إكس: نتنياهو، أنت غير مرحب بك في مدينتنا، وتستخدم معاداة السامية كسلاحا للتهرب من المساءلة، وتستخدم اليهود كأدوات واضحة وضوح النهار. إسرائيل ليست وطننا ولا تمثلنا بأي شكل من الأشكال. صحيح أن نتنياهو مشاهدينا لن يهبط في نيويورك لأنه مش مرتاح لها مع وجود ممداني، صراحة هو خايف يصير أي شيء ويجد نفسه مهدد بالاعتقال. والمشكلة ليست فقط في نتنياهو الذي يهدد أمريكيا في أمريكا بأنه سيفضح حقيقته، المشكلة الأكبر هي دانون الذي جهل فوق جهل الجاهلين. داني دانون هو السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، واللي عادة لما كل ما يطلع يحكي كلمة في الأمم المتحدة تنسحب كل الوفود. طيب، هذا الشخص المفروض أنه سفير دولة أجنبية وهو في وسط نيويورك، ماذا قرر هو الثاني؟ يطالب باعتقال ممداني عمدة نيويورك المنتخب. يعني هل تصدقون مشاهديننا؟ لنشاهد هذا الفيديو.
2: No, it's very dangerous what the mayor is doing. It's irresponsible. We know we see the traffic today in New York City. dozens of head of states in town, instead of taking care of the security of the well-being of the visitors and the residents of New York, is inciting against the Israeli prime minister. But you know, we are not surprised. He supported Hamas. He sent up officials from the city council to meet with the representative of Iran. It's shameful. If someone should be arrested, Mayor Mamdani should be arrested for his behavior.
0: طبعا هذه التصريحات اشتعلت في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات نتنياهو وفيديوهاته وفيديوهات داني دانون. لنقرأ بعضا من التغريدات. السيناتور كريس فان هولن هنا يقول: أكاذيب نتنياهو حول عمدة نيويورك لا تغير حقيقة أنه مجرم حرب عرقلة العدالة للأمريكيين الذين قتلوا تحت إشرافه. إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالخجل فهو نتنياهو، فهو محظوظ جدا للسماح له بدخول بلادنا. أما هنا ويلي رشيد يقول: هناك أي أحد في الكونغرس يدين ما يقوله نتنياهو هذا الأجنبي لنشره الأكاذيب عن المسؤولين الأمريكيين المنتخبين؟ ما هذا؟ أما بن رودز يقول: لا يمكنني أن أتخيل أي سفير لدولة أجنبية يطالب باعتقال عمدة أكبر مدينة في أمريكا. نختم مع كيث. كيث يقول عن تصريحات داني دانون: اطردوا هذا الأحمق من مدينتنا.

كيف سيكون حال حفل زفاف خال من الحضور؟ بالطبع سيكون باهتا وكئيبا، فالأنا يقتضي الآخر والحياة بلا ناس ما بتنعاش. هذا مشاهدينا ما حصل مع أحد الشبان في الجزائر، وما حصل بعدها مع العريس اليتيم فاق التوقعات. القصة بدأت بعد بث فيديو لحفل زفاف شاب يتيم من مدينة مروانا بولاية بتنا الجزائرية، حيث يظهر فيه الشاب العريس جالسا بينما بدت القاعة شبه خالية، ولم يحضر لمشاركة فرحته سوى عدد قليل من الأشخاص يعدون على أصابع اليد. لنشاهد.

0: ياسين خونا صلاح ابن مدينة مروانة. الحمد لله بفضل الله أولا وبفضل ناس الخير وناس الإحسان، سواء أبناء مدينة مروانة وضواحيها نساء ورجال، راه تم التكفل من كل النواحي والحمد لله. النقطة اللي راح نباصيو عليها أخواتي، احنا رانا قررنا وراء صلاة العصر إن شاء الله راح نتلمو كما صلاة أبو عمرة وين المحطة القديمة في مروانة، وراح نديروا له كورتاج خفيف ليه والوالده سوفونير ان شاء الله، راح نديروا به دوره ولا زوج هنا في مروانه.
1: كان هذا المقطع جزءا من المبادره التي اطلقها شبان في الجزائر، ولكن المفاجاه كانت مدهشه في اليوم التالي، حيث استجاب سكان مروانه وابناء باتنا ومواطنون قدموا من ولايات اخرى، وتحول المشهد الى احتفال جماعي شارك فيه المئات وسط موكب سيارات فاخر ومهيب، إضافة إلى عشرات الدراجات النارية والخيالة والفرق الفلكلورية التي جابت شوارع، فكان مهرجان أو زفاف لا ينسى. لنشاهد.

0: خير من الاول. البارح كنت وحدي، اليوم تقريبا 69 ولايه الجزائر كامل راهي معايا. بالمناسبه هذه تاع الفرحه تاع الزواج، واللي جا مرحبا به، واللي ما جاش ثاني كثر خيره، نعذروه اعتذار، واللي جا مرحبا به وكثر خيركم، ربي يحفظكم وربي يعطيكم الجزائر كامل.
1: كيفاش درتوها يا تزيرية؟ مشاهد تثلش الصدر مشاهدينا، ومبادرة جميلة في زمن السوشيال ميديا أحيت شعور التكافل بين أبناء البلد الواحد. كثيرون أعادوا مشاركة مقاطع الفيديو، اعتبروها مثالا على التراحم والأخوة، إلى منصات التواصل الاجتماعي. حياة على الانستغرام كتبت: هذا هو الشعب الجزائري، دوروا العالم كامل ما تلقاو الشعب كيما شعبنا، الله يبارك عليهم، متاع مواقف ومتاع الصح، لازم هكذا ديما نديروا اليد في اليد في كل شيء. أما جمال يقول: هذا واش تعجبني في بلادنا، في وقت الصح نوقفوا مع بعضنا، ويعطيكم الصحة الرجال. فاطمة: الشعب الجزائري الله يبارك أهدر يحضر ودايما يلبي نداء، فما بالك لو ناداه الوطن. نختم مع نور. نور كتبت: عرس وطني من الآخر.

طفلك يجلس أمام شاشة هاتفه، يبدو ملاكا بريئا، قاعد ليل ونهار قدام الموبايل في حاله. الطفل كان يريد لوالده مشاهدات أكثر، فتسبب في مشكلة كلفته 118,000 دولار. فما قصة أغرب حملة إعلانية على اليوتيوب؟ الطفل ضغط موافق فاختفت 118,000 دولار، ربما هي أغلى موافق يضغطها الطفل. القصة بدأت عندما حاول أب تشجيع ابنه الذي شعر بالإحباط بسبب ضعف مشاهدات مقاطع الألعاب التي ينشرها على اليوتيوب، فدفع 20 دولار للترويج لأحد المقاطع وشرح أمام ابنه خطوات إنشاء الحملة الإعلانية. والله يعني الأب رجل طيب وفيه الخير، حاول مساعدة ابنه. ولكن بعد 3 أسابيع حصلت المفاجأة. الأب استدعوه إلى اجتماع في مقر عمله. العملية الصغيرة 20 دولار تحولت إلى سلسلة حملات قيمتها 118,000 دولار. المشكلة أنه هالأموال ليست من حساب العائلة، بل خصمت من بطاقة ائتمانية تابعة للشركة التي يعمل فيها الأب. وفقا لموقع تومز هاردوير، فالطفل البالغ من العمر 9 سنوات لم تحقق فيديوهاته الأولى سوى ما يتراوح بين 5 و10 مشاهدات فقط. والأب اختار ميزانية بنحو 20 دولار وحدد الجمهور المستهدف.

ثم شغل الحملة أمام الطفل، ولكن البطاقة التي استخدمها ظلت محفوظة داخل حساب جوجل الخاص بالأب، وهو الحساب نفسه الذي كان الابن يستطيع الوصول إليه. الطفل فهم طريقة إنشاء الإعلان وبدأ في إنشاء حملات جديدة للترويج مستفيدا من بيانات الدفع المحفوظة في الحساب، واستمر الأمر لنحو 3 أسابيع قبل أن يستدعى الأب من قبل مديره ومسؤولي الإدارة المالية ويفاجئوه ويصدموه ويعرضوا عليه قيمة الحملات. هناك خبر سار في الموضوع، الخبر السعيد للابن أنه الحملات حققت نجاحا. بعض المقاطع التي شملها الترويج حققت قفزة واضحة في المشاهدات، إذ تجاوزت 3 فيديوهات 178 ألف مشاهدة، ووصلت أحدها إلى نحو 260 ألف. يعني خبر سعيد طبعا للابن، ولكن الثمن كان غاليا قليلا على الأب. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هنا ريما تقول الحلو أنه الأب لسه عنده أمل ويحط قيود على حساب ابنه قبل ما يروح السجن. حلوة الإيجابية ما شاء الله. جعفر يقول أنا إذا صرفت 500 ليرة وأنا وصغير كنت شوي بحس حالي أغنى حدا بالصف. أما مالك يقول طيب بالأخير الولد إن شهر ولا لسه. أما ذيبان، نختم مع ذيبان، يقول أنا ضيعت ما قيمته 10 دولار وأنا صغير، صرت أبكي عليها أسبوعين كاملين.

شحنة ملفوف تبدو عادية، ولكن ما بداخلها لم يكن عاديا إطلاقا. الملفوف كان مجرد غطاء، والحمولة ليست كما تبدو. والمفاجأة، مخدرات بالملايين كانت في طريقها للتوزيع بالولايات المتحدة الأمريكية. خضروات من الخارج و907 كيلوغرامات من مخدرات بالداخل. أعلنت شعبة مكافحة المخدرات في هيوستن الأمريكية ضبط أكثر من 2000 رطل، أي نحو 907 كيلوغرامات من الميثامفيتامين كانت مخبأة داخل الحمولة في منطقة ريو غراندي فالي بولاية تكساس. لمشاهد المقطع.

انتهت حلقة تواصل هذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
6: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
5: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
7: نتحرك خارج هذه المنطقة.
5: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتوسيع الحرب، وتهدد الدول المجاورة بتعطيل مطاراتها. واشنطن تعلن أنها ستواصل الدفاع عن المضائق، وتؤكد وجود عدة خيارات أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربية تعز، وقصف مواقع أخرى في مناطق عدة، والجماعة تتحدث عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومجلس السلام يعرض خطة لتعافي القطاع، ويؤكد أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لمباشرة عملها. بالتزامن مع بدء زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، وزير الخزانة الأمريكي يعلن تمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى 10 يناير المقبل.

0: أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن، مضيفا أن بلاده ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.
1: من حافة الحرب إلى طاولة المباحثات في نيويورك، اختراق يكسر جمودا هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جدا. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط. شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
1: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
3: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها، لن نرضخ لذلك.
1: في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
4: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
0: قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وحث طهران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا كوستا كذلك إلى وقف الضربات التي تشنها إيران على جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. أفادت السلطات العمانية والهندية أن بحاراً هندياً قتل خلال هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد ميلين ونصف ميل بحري من محافظة مسندم. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، بينما أنذرت الجماعة القوات الحكومية بإخلاء مدينة مأرب.
5: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء. تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
6: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق مأرب، ولم يعد في مأرب إلا المدينة كما تسمى مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
5: ليس في نيتها التوجه جنوبا نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوما على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعا لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
6: أي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
5: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا شتت بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانياً في توجيه المعركة. لا ينفي أنصار الله ذلك، يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
0: قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالي قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع. وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاد المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. يجري جراح روسي عمليات زراعة قوقعة لأطفال يعانون من إعاقات سمعية داخل مجمع نصر الطبي، وهي عمليات تجري لأول مرة منذ حرب الإبادة على غزة. وأكدت وزارة الصحة للتلفزيون العربي أنها تحاول زيادة عدد الأطفال المستفيدين رغم منع الاحتلال المتواصل لإدخال أبسط أدوات العلاج لأكثر من 60,000 من مرضى الإعاقة السمعية.
7: لحظات فارقة في حياة حسام الذي يعاني ضعفا حادا في السمع، يجهزه والده لدخول غرفة العمليات على أمل أن يسمع من حوله بوضوح ولو لمرة واحدة. داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة تجرى عمليات زراعة القوقعة على يد جراح روسي دخل إلى القطاع بصعوبة.
8: كلما كان العمر أقل كلما كانت النتائج أفضل، خلال فترة الثلاث سنوات لم يتم زراعة هذه الحالات، وبالتالي بعض الأطفال قد فاتت عليهم فرصة زراعة القوقعة وإعادة الاندماج إلى المجتمع. هذا المشروع سنقوم بزراعة إن شاء الله 50 حالة في المراحل القادمة، نسعى ونخطط لزراعة عدد أكبر قد يقارب 100 حالة أخرى.
7: انتظرت هذه الحالات طويلا قبل أن يأتي هذا اليوم. كانت العملية حلما بعيد المنال لهم في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المتخصصين والوفود الطبية، كما يمنع إدخال أبسط أدوات العلاج. أما هذه العملية فهي خطوة أولى على طريق طويل يسلكه الأهالي مع صغارهم للوصول إلى نتائج مرضية.
9: حمد ربنا أنه وصلنا لهذا المواسير، زرعنا القوقعة، بس ظل فيها أجزاء، في سماعة خارجية، في بطاريات، في أسلاك، هذا وفي تأهيل سمع وفي تأهيل نطقي، فهذا الأمور لسه ما دخلنا لها في المراحل هذه، وأنا بتمنى أن يكون في مؤسسات تدعم هذا الأمور.
7: في قطاع غزة نحو 200 حالة تحتاج إلى زراعة قوقعة بشكل عاجل من أصل أكثر من 65 ألف إعاقة سمعية تسبب العدوان الإسرائيلي بأكثر من نصفها.
0: زراعة القوقعة للإعاقات السمعية واحدة من الخدمات الطبية التي توقفت منذ حرب الإبادة على غزة، لكن هذا المشروع لم يستطع إلا مساعدة العشرات من بين مئات يحتاجونها. هذه العملية بالنسبة لهم الأمل الأخير لإعادة صوت الحياة إلى أسماعهم. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي. أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار، وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
10: خلال اجتماع في مدينة نيويورك، يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعاً موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية أو الاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال حيث تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكوناً رئيسياً بكلفة تقارب 885,000,000 دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71 مليار و400 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
11: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
10: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
2: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام بحذر وخطوة بخطوة؟
10: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حاليا على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
12: الطريق أمامنا يتطلب جهدا متواصلا وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدما ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعا معا لضمان نجاح هذه الخطة.
10: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع.
5: يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
0: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولة إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
13: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
0: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
14: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
0: في المقابل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل، وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك، كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات السورية الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها حسب تعبيره. قالت الخارجية السودانية إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب، وأضافت أن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب أن لا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوة المتمردة على حد وصفها.
15: من نيويورك، ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولوس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
0: دعا مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية الأطراف المتحاربة في السودان إلى القبول بهدنة إنسانية بالصيغة المطروحة ودون شروط مسبقة لتكون الخطوة الأولى نحو سلام دائم. وشدد بولس في بيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال نحو حكومة مدنية، كما أكد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يمثلان سلطة حكم شرعية أو دستورية، فهما يحكمان بقوة السلاح، مشيرا إلى استعداد بلاده للعمل مع أي طرف يثبت أنه شريك جاد في تحقيق السلام. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 38% على المستوى الوطني. يأتي ذلك بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في مختلف أنحاء المغرب. هذا وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب المشاركة فيها. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات في كييف. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في ميامي، حيث من المحتمل أن يتم عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وقال روبيو في تصريح عقب لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا على الرغم من تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
5: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
0: دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغراي على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغراي وعفر، فضلاً عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار.
3: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضاً أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا، وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم الجراحها بعد.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال إنه تم الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تسلم القوات التركية معسكر بعشيقة زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجياً وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما. أفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع منسوب المياه في سد وادي الوشكة وسط ليبيا إلى نحو 10 أمتار، وذلك وسط استمرار تسجيل الأرصاد الجوية لتدفق المياه وارتفاع منسوبها. وأضاف مراسلنا أن السلطات قامت بإغلاق الطريق الرابط بين مدينتي طبرق ودرنة ومدن شرق ليبيا ومنع السفر والتنقل نظرا لجريان السيول في منطقة المحيل جنوب درنة. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. واستقبل ترامب شي في قاعدة أندروز الجوية بميريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي إضافة إلى قضايا دولية منها تايوان. هذا وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة للنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمان الإصدارات الجديدة. وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حضرها مجموعة من شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنية عن السيطرة والدعوات لإبطاء وتيرة تطويرها. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
16: اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. التوترات في البحر الأسود ترفع أسعار القمح عالمياً. كندا تتقارب مع الهند في ظل الضغوط الأمريكية. الأسواق الآسيوية تقلل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط.

0: هل تهدد التوترات الأمنية في البحر الأسود الخبز في العالم العربي؟ أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين. وفي أوروبا والولايات المتحدة ارتفعت أسعار القمح مع تراجع رهانات على عودة قريبة وطبيعية لصادرات البحر الأسود. في بورصة يورو نكست بباريس ارتفعت عقود القمح كما قفز في بورصة شيكاغو، مدعوماً أيضاً بارتفاع أسعار الذرة ومتأثراً بشأن القمة الأمريكية الصينية المرتقبة، أي أن سوق القمح بات يتأثر في الوقت نفسه بما يحدث في ساحات الحرب وما يجري على طاولة المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تتراكم إشارات الضغط على المعروض، توقعات محصول القمح الشتوي الأمريكي تتجه إلى أدنى مستوى منذ عقود، وتقديرات إنتاج الاتحاد الأوروبي جرى خفضها، كما تراجعت توقعات محصول أستراليا. المشكلة لا تتعلق فقط بتوفر القمح بل بتكلفة الوصول إليه، فالشحنات التي كانت تأتي من البحر الأسود بأسعار أقل أصبحت تواجه بدائل أكثر تكلفة مثل القمح الأسترالي والأمريكي مقارنة بمستويات أقل بكثير كانت توفرها الإمدادات الروسية والأوكرانية. ارتفاع تكلفة الحبوب يعني فاتورة استيراد أكبر، ضغوطا إضافية على المطاحن والحكومات، وثمة احتمال لانتقال جزء من هذه الزيادة إلى في النهاية إلى الدقيق والخبز وأسعار الغذاء، خصوصا في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد. لكن المفارقة الأبرز أن الأسعار المرتفعة لم تدفع كبار المستوردين إلى الابتعاد عن السوق، فهل يعني ذلك أن الدول المستوردة تخشى ارتفاع الأسعار أكثر وتسارع إلى تأمين احتياجاتها قبل أن تتفاقم أزمة الإمدادات؟ للحديث عن القفزة في أسعار القمح مع زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على الدول العربية، ينضم إلينا منصور الدلقومني الخبير في الأمن الغذائي. أهلا بك أستاذ منصور. إلى أي حد أدت الهجمات الروسية والأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح في أوروبا؟
1: شكرا ستي. مثل ما تفضلتي، الآن هنالك عوامل جيوسياسية وهي خاصة الحرب الأوكرانية الروسية، وهي الآن التي تتحكم في أسعار القمح عالميا. يعني تفضلتي في مقدمتك وأشرتي إلى بعض الأرقام مثل انخفاض محصول الشتوي الأمريكي أو الأوروبي أو الأسترالي، ولكن هذا الأمور كلها الآن لا تؤثر بشكل كبير على موضوع ارتفاع الأسعار القمح، ولكن الآن أصبحت هي مخاطر الخوف التي تتحكم في تسعير أسعار القمح. يعني بمعنى آخر، المخاطر الجيوسياسية خاصة المتعلقة بالبحر الأسود من تكاليف شحن وتكاليف تأمين هي أصبحت التي تتحكم والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح بشكل أكبر إذا استمر هذا الحال.
0: طيب، هل تتوقع الأسواق استمرار تعطل صادرات البحر الأسود لفترة أطول؟
1: يعني هي تعتمد حسب المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا. يعني هل الحرب ستهدأ؟ إذا هدأت الحرب فهذا يعني هنالك سلاسة في الإمدادات وبالتالي مخاطر أقل وبالتالي هنالك كلف أقل وهو يؤدي إلى انخفاض، ولكن المؤشرات للآن هي لا وجود لأي أثر إيجابي من حيث المفاوضات، وبالتالي هنالك ما زالت المخاطر كثيرة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الآن بشكل معين، ولكن إذا استمرت الأزمة إلى عام 27 فهو يتوقع أن يكون هنالك ارتفاع آخر، وخلينا نحكيها بشكل مختلف، سيتم إعادة هيكلة تسعير القمح بناء على هذه المعادلة. يعني سيتم تغيير المعادلة للتسعير، لن تصبح بالشكل العرض والطلب، وإنما سيكون هنالك ارتفاع هائل لأسعار القمح إذا استمرت الحالة.
0: طيب، الولايات المتحدة تتوقع أدنى إنتاج للقمح الشتوي منذ عام 1965، ما انعكاسات ذلك على ميزان الإمدادات العالمي؟
1: شكرا ستي. يعني بس خلينا نميز، هنا هو انخفاض في المحصول الشتوي ليس الإجمالي كاملة، ولكن هناك انخفاض في في في في الإنتاج. هذا سيؤدي بكل بساطة أنه إحنا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فقط، خلينا نوضح نقطة أنه 25% أو ربع إنتاج العالمي هو مصدر روسيا وأوكرانيا، وعند الموجود مشاكل أو أي مخاطر جيوسياسية فيبدأ المشترون يبحثون عن بدائل، وكان السوق الأمريكي أحد البدائل. الآن بما أن السوق الأمريكي وهو البديل هو يعاني من عجز، فهذا سيؤدي إلى عجز في السوق بشكل عام، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع على الرغم من وجود أسواق أخرى. ونقصد بالارتفاع هنا ليس فقط بمجرد ارتفاع نتيجة نقص العرض، وإنما دائما السؤال القمح من أين؟ من أين سيشترى؟ يعني هل كلفة الشحن، المكان، هل هنالك؟ وأيضا هل الأمان؟ هل يوجد مخاطر في النقل؟ وهذا يؤدي إلى ارتفاع، وليس فقط في العرض والطلب، وإنما حتى الشحن، رسوم الشحن التي ستؤدي إلى ارتفاع الكلفة إذا تم شراءه من سوق آخر.
0: طيب برأيك ما حجم صادرات القمح الروسي والأوكراني التي أصبحت مهددة، وما هي البدائل الفعلية المتاحة حالياً؟
1: يعني هو انخفضت بنسبة عالية، يعني ممكن أكثر من تقريبا من 8% تقريبا انخفضت، وهي بسبب المشاكل. البدائل هنالك أسواق حاليا أو إنتاج في دول على سبيل المثال كندا والأرجنتين وأحيانا السوق الأسترالي، ولكن لو جينا عملنا مقارنة خاصة للدول العربية، المسافة من البحر الأسود مقارنة بالدول الثلاث التي ذكرناها هنالك كلف أكثر، فهذه قد تكون بدائل، ولكن هذه البدائل لن تكون مؤثرة على السعر، وإنما كانت مؤثرة على التوفر فقط إذا لجأت إليها الدول، وبالتالي سيبقى سعر القمح مرتفع نسبيا.
0: طب أستاذ منصور، يعني هل بدأت الدول المستوردة الإسراع في شراء احتياجاتها تحسبا لارتفاع الأسعار؟
1: شكرا ستي، وهذا سؤال مهم. الآن الموضوع في عملية الشراء أصبحت في الأسواق هي مخاطر الخوف، يعني تعتمد على قرار الخطر من الخوف الذي سيحدث مستقبلا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية. وبدأت هذه الدول، حتى الكثير من الدول التي لديها مخزون استراتيجي، هي لديها قلق من استمرار هذه الأزمة، وبالتالي قد يؤثر هذا على ارتفاع الأسعار، فستقدم على التقدم بشراء كميات أكبر لاحتياطا، وهذا أيضا سيؤدي لزيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، وبدأت بعض الدول بذلك وخاصة دول شرق آسيا.
0: نعم، خلينا نروح شوي على الشرق الأوسط. برأيك كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح العالمية على أسعار الخبز والدقيق في الدول العربية؟
1: شكرا ستي. الدول العربية احنا بنعرف انه اغلب مصادرها هي من اوروبا الشرقية، يعني ان كانت من اوكرانيا وروسيا وحيد حول القمح الروماني، المصدر الروماني، لسبب انه هنالك رخص بالسعر، وايضا المسافة كلف الشحن هي اقل. الان الدول العربية ستعاني من نقص في هذه المصادر، وبالتالي قد تلجأ إلى مصادر أخرى بعيدة مثل كندا والأرجنتين وغيرها، وبالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع الكلف الشحن، وإذا اشترت من الأسواق الحالية فهنالك مخاطر ارتفاع اللي هي كلف التأمين خاصة في موضوع المخاطر. هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح. هذا له شقين، بعض الدول التي تدعم الحكومات التي تدعم القمح فهذا سيزيد فاتورة الحكومية على فاتورة الغذاء، وهذا طبعا سيؤثر على اقتصادها وسينعكس مستقبلا على المستهلك، والدول التي لا تقوم بالدعم فهو سينعكس على سعر الغذاء للمستهلك، وبالحالتين هو سيؤدي إلى تأثيره على المستهلك بارتفاع، قد يصبح القمح غير متوفر. ونحن نعرف أن الدول العربية أو الكثير من الدول العربية تعتمد بشكل أساسي في غذائها على القمح كأساس للحبوب، يعني ليست أنواع أخرى، وبالتالي سيشعر المستهلك بارتفاع السعر، وقد يؤدي إلى مشاكل وخاصة في بعض الدول الفقيرة، سيؤدي إلى عدم قدرة المستهلك على شراء هذه المادة الأساسية من الغذاء.
0: طيب ما السيناريو المتوقع لأسعار القمح طبعا خلال الأشهر المقبلة؟
1: هو السيناريو راح يكون كالتالي، في حال انه ما زالت هنالك مفاوضات واذا كان هنالك بوادر انفراج في المفاوضات بحيث انه سيكون هنالك تقليل من التوتر او التوصل لاتفاق في بين اوكرانيا وروسيا، فهذا سيؤدي الى ارتفاع مؤقت، ومن ثم ستعود الاسعار على الرغم من نقص الانتاج في بعض الدول. لانه فقط للمعلومه، نحن لا نتكلم عن سعر مادة القمح بحد ذاتها، وإنما نتكلم عن تكاليف الشحن، وهو الذي أدى إلى ارتفاع السعر بشكل أكبر. ولكن إذا لم يتم التوصل أو هنالك بوادر انفراج في الفترة القريبة القادمة، فأتوقع أن يتم ارتفاع السعر بشكل كبير، وهذا سيغير معادلة تسعير القمح في العالم، وسيؤثر هذا الارتفاع على الكثير من الدول.
0: طيب سؤال آخر أستاذ منصور، برأيك يعني هل هناك مخزونات كافية لتغطية أي نقص محتمل في الإمدادات؟ وأيضا سؤال إضافي عن زيادة الأسعار، تحدثت عن زيادة أسعار القمح، هل أيضا سيكون هناك زيادة بأسعار المواد الغذائية الأخرى؟
1: شكرا. أول شيء، مخزون القمح هو متأثر، ولكن تأثير المخزون هو ليس بمؤثر كبير على ارتفاع السعر. يعني خلينا بس نوضح نقطة بجوز حكيتها في بداية كلامي. الآن السعر يتحكم فيه مخطر الخوف وليس السلعة بحد ذاتها. يعني حتى لو كان المخزون متوفر، السؤال هل يمكن أن يصل هذا المخزون إلى الدول المستوردة بأمان وبكلفة أقل، اللي هي كلفة الشحن؟ هذا السؤال الذي سيؤدي إلى التحكم بالسعر. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كان دقيق القمح وهو مادة أساسية يدخل في العديد من الأغذية، إذا ارتفع سعره فهو سيؤدي إلى ارتفاع مجموعة من السلع الغذائية المرتبطة فيه، اللي هي السلع التي تدخل فيها القمح وليس فقط الخبز، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ارتفاع سلة الغذاء أو فاتورة الغذاء للمستهلك. هذه نقطة مهمة جدا. والأهم من ذلك، هل بالإمكان أن يصل إلى المكان؟ هل هو من الأمان أن يصل القمح، خاصة في التوترات العسكرية ما بين أوكرانيا وروسيا؟ هل هنالك سيكون قدرة على إيصال القمح من هذه الدول أم لا؟ وهذا هو الذي سيؤثر على فاتورة الغذاء للمستهلك.
0: شكرا السيد منصور دلقموني الخبير في الأمن الغذائي، شكرا على هذه المداخلة.

0: الصراع في الشرق الأوسط فرصة لمنتجي الفحم في العالم. وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على مصدر الطاقة بنسبة 1.2% العام الحالي، ومن المرجح أن يصل الطلب على الفحم إلى مستوى 9 مليارات طن، وذلك بسبب الصراع في المنطقة. الوكالة ترى أن الاضطرابات التي طاولت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار وشجعت على زيادة توليد الكهرباء من الفحم. يعكس هذا التوقع مفارقة لافتة في مسار تحول الطاقة العالمي، إذ كانت تقارير سابقة لوكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى أن الطلب على الفحم بدأ يقترب من مرحلة الاستقرار.
1: الدول العربية تغير قواعد لعبة صناعة السيارات. لم تعد المنطقة مجرد مركز تجميع فقط، بل أصبحت قلبها الصناعي النابض. تحول جذري تشهده المنطقة ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قوة تصنيعية برأس مال كبير. فرغم انخفاض عدد المشاريع المعلنة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن قيمة الاستثمارات قفزت بشكل مذهل لتبلغ 18 ملياراً و200 مليون دولار. تحول استراتيجي يركز على الصناعات الثقيلة كالفولاذ والإطارات وسلاسل الإمداد المتقدمة، في مسعى لاقتناص فرص أكبر من سوق السيارات المتنامية التي سجلت 2,750 مليار دولار خلال العام الماضي. وتتوجه بوصلة دول الخليج العربي نحو المستقبل باستثمارات نوعية تركز على تقنيات التنقل الذكي وتصنيع السيارات الكهربائية لترسم خريطة تكامل اقتصادي جديدة بين دول المنطقة. وعلى امتداد رقعة البلاد العربية، تنشط مصر في جذب المشاريع العملاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يواصل المغرب ترسيخ مكانته بوصفه قاعدة تصديرية رئيسية نحو الأسواق العالمية. كما تعزز الجزائر تكاملها الصناعي بمشاريع صلب عملاقة. سباق إقليمي نحو التوطين والابتكار لا يكتفي بسد الاحتياج المحلي، بل يضع المنطقة على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.
0: أنامل 400,000 روبوت ستكون مسؤولة عن صناعة السيارة الأكثر اعتمادية في العالم. لابد أنكم عرفتم أننا نتحدث عن العملاق الياباني تويوتا، العلامة الأكثر مبيعاً لا تريد خسارة مكانتها لصالح الصينيين الذين نشروا جيوشاً من الروبوتات في المصانع في مصانع سياراتهم. فقررت دخول السباق. العلامة التي تتبعها كورولا وكامري ولاند كروزر ستبدأ تحديث مصانعها اعتباراً من 2028، مخصصة لهذا الغرض 6.5 مليار دولار سنوياً. المبلغ الضخم المخصص للتحديث والتطوير يشمل قيام تويوتا باستبدال الآلات الحالية في منشآتها بأخرى أكثر ذكاءً وحداثة، إضافة إلى الاستعانة بالروبوتات الشبيهة بالبشر وغير الشبيهة بها. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، فكل شيء قابل للتحقق.

على النفط القادم من الشرق الأوسط من 70% حالياً إلى 50% بحلول عام 2035، وذلك في إطار جهود رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتنويع مصادر الطاقة بعد الاضطرابات التي سببتها حرب إيران. في ألمانيا أيضاً طالب نادي السيارات بإلغاء ما يسمى بقاعدة الساعة 12 في محطات الوقود، وتطبق هذه القاعدة لدى صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي منذ أبريل الماضي. ومنذ ذلك الحين لا يسمح لمحطات الوقود برفع أسعار البنزين والديزل إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً، ويمكنها خفض الأسعار في أي وقت. أما في موضوع المملكة المتحدة، قالت مجموعة باليمور العقارية إن المعروض من المساكن على وشك انهيار غير مسبوق سيبدأ العام المقبل ويمتد حتى العام 2029، وقد بلغ الفارق بين بدء بناء المساكن في لندن وإنجازها العام الماضي أوسع مستوى له منذ أكثر من 3 عقود. We'll be right back.

0: نناقش هذه الأخبار مع الزميل علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي.
1: أهلا أهلا
0: علي. يعني ما أسباب وأهداف زيارة مودي إلى كندا؟
1: نعم، الحقيقة نتيجة الضغوط التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على مجموعة من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وجدنا بأن هذه الدول والتكتلات تقوم بإعادة تموضعها وإعادة بناء محاورها من جديد. منذ فترة قصيرة شهدنا قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع كندا، ووجدنا كندا من خلال رئيس الوزراء يذهب إلى الصين، وفي نهاية المطاف فشلت المفاوضات التجارية الأمريكية الكندية، ويبدو أن هنالك يعني اتساع في الشقة ما بين البلدين الجارين. وحاول الرئيس الأمريكي أكثر من مرة الضغط على كندا بملفات متعددة، إلا أنها وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود. لذلك الهند أيضا من الدول المتضررة من سياسة التجارية التي فرضها ترامب وفرض رسوم جمركية عليها، وبالتالي هذه الدول بدأت في إعادة تفكير في كيفية بناء جسور أخرى مع الدول التي يمكن من خلالها أن تعوض السوق الأمريكي ولو بشكل بسيط. كندا طبعا ليست بحجم الاقتصاد الأمريكي، لكن يمكن أن تمثل نافذة للهند للتصدير والاستيراد. هذا إذا ما علمنا بأن الجالية الهندية في كندا تمثل نسبة لا يستهان بها تصل إلى حوالي 6% من مجمل عدد السكان، وبالتالي هنالك كثير من المصالح مشتركة بين البلدين.
0: طيب، نذهب إلى موضوع كوريا الجنوبية وتنويع مصادر النفط. ما قصة كوريا الجنوبية والنفط القادم من الشرق الأوسط؟
1: تاريخيا كانت كوريا الجنوبية تعتمد بشكل شبه مطلق على منطقة الشرق الأوسط لتزويدها بالنفط الخام، بالإضافة إلى الغاز، بالإضافة إلى المشتقات الأخرى المتمثلة في البتروكيماويات. الحرب التي اندلعت في 28 من فبراير الماضي أدت إلى انقطاع إمدادات المنطقة عن كوريا. نعم. وليس فقط من خلال هرمز، وإنما أيضا من خلال باب المندب، ونتحدث هنا عن الصادرات التي كانت تأتي من ميناء ينبع السعودي وصولا إلى كوريا الجنوبية. وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم أصدرت تقريرها الذي يستشرف أفاق كيفية طلب النفط في المستقبل، ووضعت استراتيجية جديدة بأننا نريد أن نخفض اعتمادنا على منطقة الشرق الأوسط من 70% إلى حوالي
0: 50%
1: إلى 50% بحلول عام 2035، وهذا ما ينسحب أيضا على الغاز. وبالتالي هذا يعني يشير بشكل مباشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت من خلال هذه الحرب إلى حرف انتباه العالم نحو مصادر الطاقة لديها، بحيث تقدم نفسها باعتبارها مصدرا بديلا عن الشرق الأوسط في النفط وفي الغاز أيضا.
0: طيب، خلينا نروح على موضوع آخر، موضوع ألمانيا.

0: سر الساعة 12 في محطات الوقود الألمانية؟
1: بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعدها بقليل في بداية أبريل الماضي قامت السلطات الألمانية بانتهاج سياسة أن بمقدور محطات الوقود اعتبارا من الساعة 12 ظهرا تغيير أسعارها بالارتفاع أو بالانخفاض، وبالتالي مع مرور الوقت أصبح هناك لدى المستهلك أكثر قدرة على توقع مسار الأسعار، بمعنى أن الأسواق العالمية تفتتح في ساعات قبل الساعة 12، وبالتالي أصبح لديهم القدرة على توقع انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط نتيجة الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أو نتيجة التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي بين الفينة والأخرى. الآن إذا توقع المستهلك أن يكون هناك انخفاضا في أسعار الوقود فإنه يرجئ هذا القرار إلى ما بعد الساعة 12.
0: طيب.
1: أما إذا توقع ارتفاعا فإنه يحجم عن ذلك.
0: طيب لماذا يطالب نادي السيارات الألماني بإلغاء هذه القاعدة؟
1: طالب بإلغائها لأنها ألحقت الضرر بمحطات الوقود، لأن المستهلك بات يعرف مسارات أسعار النفط تبعا لافتتاح أسواق السلع العالمية، والبورصات الأوروبية تفتتح قبل الساعة 12، وبالتالي تكون الصورة واضحة لدى هذا المستهلك أين تتجه أسعار النفط، وبناء على ذلك يقوم بالشراء أو الامتناع عن الشراء تبعا لأسعار البورصات العالمية.
0: طيب نذهب أيضا إلى موضوع آخر، موضوع بريطانيا. لماذا يتراجع المعروض السكني في بريطانيا برأيك وباختصار؟
1: سريعا، بريطانيا كانت من ضمن الدول التي تأثرت بالحرب في الشرق الأوسط، كثير من المواد الأولية التي كانت تتداخل في مستلزمات البناء تأخر وصولها إلى المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى وجود بعض التشديدات والضوابط التي تنتهجها الحكومة البريطانية فضلا عن الضرائب التي تلوح بها الحكومة العمالية الجديدة.
0: نعم.
1: كل ذلك أدى إلى إحجام المستثمرين في هذا القطاع وتأخيرهم في تسليم المشاريع، وبالتالي أصبح هنالك فرق كبير ما بين نقطة انطلاق البناء ونقطة تسليمه.
0: شكرا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم غدا، إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال إنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
3: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
5: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
6: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
7: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
8: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
9: تفعيل الدفاعات الجوية يا شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
10: دقيقة ومجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. إعلاء المصلحة الوطنية معيار طبيعي في رسم سياسات الدول. يمكن لهذا المفهوم أن يطبع العلاقات الخارجية فترجح كفة دولة على كفة أخرى، ويعطي زخم لعلاقات ثنائية على حساب أخرى وفق ما يخدم المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية. لكن هذه المعادلة قد تختلف إذا كنت رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. منصبك يحكم عليك بمقاربات تراعي كونك حتى اللحظة قطباً أوحد للعالم، ترتبط بشبكة معقدة من التحالفات والمعاهدات والعلاقات الثنائية التي تحافظ على هيمنتك الدولية. هكذا تجري الأمور مع ترامب. يسمح لرئيس دولة في حرب مستعرة معه بدخول أراضيه لإلقاء كلمة تندد بأمريكا وحربها وسياساتها، ويمنع زعيمين عربيين من تأشيرة مشابهة رغم حاجتهما إلى منبر أممي. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور. أولاً، واشنطن والشرق الأوسط، أولوية أمريكية أم ساحة للصراع؟ ثانياً، الدول العربية وأدوات الخروج من العباءة الأمريكية وبناء استراتيجية أمنية منفردة، وأخيراً غياب النظام الدولي وتقويض المؤسسات الدولية وأثره على العالم العربي. أرحب بضيوفي في تقدير موقف لهذه الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو السيد معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. أهلا بك سيد معن. وكذلك ينضم إلينا السفير عبد الرحمن العتيبي، دبلوماسي كويتي سابق من الكويت. أهلا بك سيد عبد الرحمن. وكذلك ينضم إلينا من نيويورك السيد جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا من نيويورك. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا.

0: نبدأ مشاهدينا تقدير الموقف بتقرير لزياد بركات.
1: يصل بزشكيان إلى نيويورك وبلاده في حرب مع واشنطن على متن طائرة إيرانية رغم عقوبات أمريكية تهدف لشل حركة الطيران الإيراني. تقول الخارجية الأمريكية إنها منحته ووفداً صغيراً مرافقاً تأشيرة دخول تماشياً مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، لكن هذا لا ينطبق على رئيسين عربيين ليسا في حالة حرب مع الولايات المتحدة، عباس والبرهان. لا يقصفانها ولا تقصفهما، لا يغلقان مضيقا ولا يستهدفان حلفاءها في جوارهما. الأول رئيس دولة تحت الاحتلال بلا جيش وبلا سيادة على الأرض، تمنعه واشنطن للمرة الثانية على التوالي من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبرر ذلك بالقول إن سلطته ما زالت عاجزة عن الإصلاح، إضافة إلى استمرار ما قالت الخارجية الأمريكية إن نشاطاتها مقوضة لآفاق السلام. والإشارة إلى محمود عباس لا نتنياهو الذي ما زال على موقفه الرافض لخطة سلام وضعها ترامب نفسه للسلام في قطاع غزة. أما البرهان الذي تردد مراراً على مبنى الأمم المتحدة في نيويورك فليس مستثنى. ترفض واشنطن منحه تأشيرة دخول، وتقول المصادر إن ذلك بسبب رفضه خطة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر اقترحها مستشار رئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. ولا تكتفي الإدارة الأمريكية بهذا، بل تذهب خارجيتها أبعد، فثمة غياب لسلطة شرعية في السودان بحسب الخارجية، ما يعني مساواة سلطة الرئيس السوداني المعترف بها دولياً بمنافسه على السلطة. كان يمكن لتغييب واشنطن زعيمين عربيين عن اجتماعات الجمعية العامة أن يمر لولا أردوغان. في كلمته التي حمل فيها على إسرائيل حرص الرئيس التركي على الإشارة إلى تغييب عباس، لا سيما أن قضيته هي شاغل المنطقة وشعوبها وحكامها لنحو 7 عقود على الأقل. لكن المجموعة العربية وكذا الإسلامية لم تصدر ولو بياناً مندداً، واكتفت بمراقبة الأوضاع حيث يستحوذ الحضور الإيراني على الاهتمام ويسعى ترامب لمغازلته، فتعقد اجتماعات مع وفده بحضور ويتكوف وكوشنر، ويتكرر الترحيب بأي فرصة قد تسنح لعقد اجتماع بين ترامب ورئيسها إذا قبل. دول الإقليم التي زجت في حرب ليست حربها، التي تصنف بأنها حليف وثيق لواشنطن، تخسر عشرات المليارات وتهدد في أمنها وسيادتها ووجودها، تجد نفسها في نيويورك في المقاعد الخلفية. يجتمع ترامب بزعماء ما يسمى تحالف درع الأمريكيتين قبلها، يجد وقتاً للاجتماع مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، ربما لأن الغنائم تؤول لمن يضع يده عليها، بينما يغيب الزعماء العرب عن جدول لقاءاته المنفردة مع أي منهم. يلتقي من حضر منهم مجتمعين لا منفردين، يكرر على مسامعهم الكلام نفسه عن إنجازاته الرائعة.
0: إذن أرحب بضيوفي مجدداً، وينضم إلينا أيضاً من نيويورك الدكتور معاوية توم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة. أهلاً بك دكتور معاوية، وأهلاً بكم ضيوفي الكرام جميعاً. وأبدأ من نيويورك ولكن مع سيد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقاً. سيد جوي، على أي أساس يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمين عربيين من التواجد في أروقة الأمم المتحدة والمشاركة في هذا المنبر الأممي، ويسمح لإيران التي هو في حرب معها؟
2: Well, thank you for having me.
3: شكرا لهذه الدعوة.
2: The United States in
3: الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت دعائم اتفاق مقر الأمم المتحدة واتفقت على السماح لزعماء جميع الدول من أرجاء العالم لكي يمثلوا أنفسهم في الأمم المتحدة ومع قيود طفيفة جدا. في حالة السلطة الفلسطينية أحسب أن محاجة الإدارة الأمريكية ترتبط بعدم وجود دولة ذات سيادة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست سلطة ذات سيادة، لديها سلطة على جميع الأراضي، وثمة أيضا سياسة الإدارة الأمريكية في ظل الجمهوريين والديمقراطيين يشيرون إلى ممارسات ترتبط بالسلطة الفلسطينية، حيث تدفع رواتب لأعضاء في أسر أشخاص توفوا بينما هاجموا مدنيين في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. لذلك هناك مزيج من الأسباب تشير إليها الإدارة، وهذه الأسباب ليست راجحة وفقا لاتفاق مقر الأمم المتحدة، إلا اللهم المحاجة التالية: الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في العالم لا تقر بالسلطة الفلسطينية كدولة ذات سيادة ولها أراض في ذلك المكان.
0: كل ما ذكرته هو اعتبارات الولايات المتحدة ولا علاقة له باعتبارات الأمم المتحدة، والحدث الذي يعني جاء إليه هؤلاء الزعماء. وهنا يعني أعود لك سيد معن بياري في هذه النقطة تحديدا، المبررات التي ذكرها تتعلق بالولايات المتحدة فقط وليس بالأمم المتحدة.
4: وفي يعني سعادة السفير يتناقض مع نفسه بعض الشيء. محمود عباس دخل الأمم المتحدة أو العام قبل الماضي وفي ولايات وفي دورات سابقة، وأيضا اجتمع فيه الرئيس ترامب غير مرة، أكثر من مرة، وهو يمثل رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير، والاعتبارات نفسها قائمة. يعني أما هذه افتعال حجة، الإدارة الأمريكية امتثلت لطلب إسرائيلي بمنع عباس، يعني هذا الأمر واضح، لأنه الأعذار أو الحجج بالذرائع اللي ساقتها الخارجية الأمريكية غير مقنعة، لأنه إذا أخذنا به، إذا أخذنا بالذي قالته الخارجية الأمريكية، فالأولى أن يمنع نتنياهو الذي لم يلتزم بخطة وضعها الرئيس ترامب كما جاء في التقرير. وبالتالي ليس يعني في هناك خرق واضح لاتفاقية المقر اللي أشار إلى السفير، اللي بتنظم وتوجب على تلزم الأمم المتحدة يعني تيسير وصول جميع من يمثلون الدول لإلقاء كلماتهم ومشاركاتهم في الأمم المتحدة. وهذا فعل يعني دأبت عليه الولايات المتحدة في كثير من السياسات وكثير من الخيارات، وشفنا أيضا في كأس العالم كيف أن الولايات المتحدة لا تعطي تأشيرات لحكم ولبعض لاعبين. يعني ولا ننسى إذا بدنا نيجي نتذكر حادثة 1988 عندما منعت إدارة ريغان الرئيس ياسر عرفات من القدوم إلى نيويورك، فانتقلت الجمعية العامة كلها إلى جنيف واستمعت لياسر عرفات. هذا الزمن طبعا لم يعد موجودا.
0: أما الأرضية التي تستند عليها الولايات المتحدة في اتخاذ هكذا قرارات، لا يوجد يعني أرضية قانونية، أليس
4: يعني
0: كذلك؟
4: بالتأكيد الحجج التي ساقتها الخارجية الأمريكية إنه لا تلتزم السلطة بنص في 98، في اتفاقية ب 98 واتفاقية وأيضا التزامها باتفاقيات وإجراءات سلام، وأيضا لأنها تمجد إرهابيين وفي المناهج المدرسية، يعني هذا موجود في النص الخارجي الأمريكي. هذا كلام طبعا بائس. أيضا نعيد ونكرر بأنه سمح مش أجيز، ذهب أكثر من مرة محمود عباس نفسه إلى الأمم المتحدة وألقى أكثر من خطاب وهو على ما هو عليه.
0: صحيح، وهو يعني يضعنا أمام مفارقات عديدة سنقوم بنقاشها هذه الليلة، ليس ابتداء من هذه الازدواجية في رفض استضافة محمود عباس والبرهان قائد القيادة السوداني، ولكن باستضافة إيران التي هي في حرب مستعرة معها في هذه اللحظة. ومسعود بسشكيان سنستمع إليه الآن وهو يعني يتحدث ويهاجم الولايات المتحدة من على هذا المنبر، نتابع.
5: ما نمیتوانیم از آبراهی.
6: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك، فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، ولا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري.
0: سيد عبد الرحمن، استمعنا إلى الرئيس الإيراني مسعود بشكيان وهو يتحدى الولايات المتحدة من على هذا المنبر، وهنا يعني فعلا الموضوع بحاجة إلى تفسير أكبر. يعني هل يبدو بأنه ترامب يعني يخاف من الفلسطينيين أكثر من خوفه من الإيرانيين الذين يتقاتل معهم في هذه المرحلة؟
7: مساء الخير اختراء لها، ومساء الخير للضيوف والمشاهدين الكرام. اليوم احنا حقيقة نشاهد يعني الموضوع أكبر من قضية منع رئيس أو السماح لرئيس دولة أخرى، لأن القاعدة واحدة، اتفاقية المقر 1947 لا يمكن لدولة المستضيفة أن تضع العراقيل أمام رؤساء ورؤساء الوفود أو رؤساء الدول بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهناك قاعدة قانونية واضحة لا يمكن الجدال عليها. اليوم الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب حقيقة هي تتعامل مع العلاقات والمصالح الدولية والعلاقات الدولية وفقا للمصالح ووفقا لأوراق التفاوض حسب وجهة نظر الإدارة نفسها وإدارة ترامب بالذات. يعني اليوم لا نتكلم على ليش سمحت لبازسكيان الرئيس الإيراني ومنعت عباس أو منعت البشير عن حضور هذه الاجتماعات، هذا أمر قانوني واضح لا يمكن الجدال عليه ولا يمكن النقاش عليه، هناك قاعدة ثابتة لا يمكن. الموضوع مثل ما ذكرت لك موضوع أكبر من الجدال حول منع أو سماح لرئيس. نحن اليوم نشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة في ميثاقها الأساسي تحقيق الأمن والسلم الدوليين، قامت على أنقاض عصبة الأمم بهدف وضع حد للحروب والنزاعات وأقرار السلام والأمن الدوليين. فإذا كان هناك منع لرئيس دولة وهو الرئيس محمود عباس بحضور اجتماعات الجمعية العامة، فكيف يتحقق السلم والأمن الدوليين الذين هم من أساس عمل أو ميثاق الأمم المتحدة؟ يعني نحن نتكلم عن حقيقة هناك تناقض واضح لا يمكن الجدال ولا يمكن أن نناقشه، هناك جدل كبير وهناك تناقض وهناك مفارقة، ولا يمكن أن نقر بمنع رئيس دولة من حضور والسماح بنفس الوقت لرئيس حقيقة ارتكب جرائم وما زال يعني البارح يعني في كلمته يعني شهدنا انسحاب أعضاء الجمعية العامة. يعني هذا دليل على أن أكثر من 152 عضو من أعضاء الجمعية العامة غير راضين على سياسة السياسة الإسرائيلية والتي يقوم بها اليمين المتطرف على رأسهم السيد نتنياهو. بالتالي اليوم نتكلم بواقعية، نتكلم بواقعية، إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في حل الدولتين وتقريب وجهات النظر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فكيف تسمح لمن يقتل ويعربد ويقيم المستعمرات في الأراضي الفلسطينية وبنفس الوقت تمنع رئيس دولة معترف فيه حقيقة؟ يعني نتكلم على اعتراف أكثر من 150 دولة بالدولة الفلسطينية.
0: طيب، وهو ما يضعنا يعني أمام نقطة أساسية، وأعود قبل ذلك لك سيد معن تريد التعليق.
4: هو فقط توضيح أنه نتنياهو لسه ما زال لم يلقي كلمته، غدا يلقي كلمته، يعني ما لم يحدث الانسحاب الذي حدث العام الماضي.
0: صحيح، عندما صحيح.
4: ألقى كلمته يلقي كلمته غدا وسينسحب وستنسحب دول عديدة غدا.
7: بالضبط هذا لا يتغير. يعني نعم. هم قناعات الأعضاء الجمعية العامة أخوان هي قناعات ثابتة لا يمكن، يمكن طيب. عدد اللي ينسحبون غدا راح يتفوق عدد من سحب العام.
0: ولكن يقودنا هذا الموضوع إلى قراءة ربما معمقة أكثر في شكل النظام الدولي الحالي ودور واشنطن فيه ويعني الفواعل الأخرى والشرق الأوسط عموما والدول العربية. دكتور معاوية توم، يعني تحكم الولايات المتحدة بمن يحضر أو لا يحضر إلى الأمم المتحدة يطرح قضية أخرى تتعلق بميزان القضايا، وزن القضايا التي يجب أن تتصدر أجندة أعمال الجمعية العامة عندما تقرر الولايات المتحدة من يغيب ومن يحضر، وكأنها هي تتحكم في القضايا التي يجب أن تطرح في الأمم المتحدة، أليس كذلك؟
8: أشكرك أستاذ رولا وحي ضيوفك الكرام، وردا على يعني ما تفضلت به وما يعني ذكره المشاركين في هذه الحلقة، أنه الآن قضية التأشيرة للأمم المتحدة أصبحت مرتبطة ارتباط كلي بقضية الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هنالك الآن مقاربة غير موضوعية لا تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا تستند إلى اتفاقية دولة المقر، وإنما أصبحت الآن وسيلة لانتزاع التنازل السياسي من الدولة العضو التي تريد الحق يقفل حسب ميثاق الأمم المتحدة في المادة 105 أن تتمتع الدول الأعضاء بكامل الامتيازات والحصانات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة والطبيعية لكل الدول الأعضاء. ولكن الآن المقاربة الغريبة جدا في ما جرى لفخامة رئيس مجلس السيادة السوداني أنه الآن استخدام امتيازات الدولة المضيفة أصبحت هي الأداة التفاوضية لمن يريد أن يخاطب الجمعية العامة، ونحن أمام إشكالية تتعلق بالميثاق الدولي بحقوق الدول وامتيازاتهم، وبينما هو مترتب لأجل أن يكون هنالك حدود لصلاحيات الدولة المضيفة. الآن تصادر الدولة المضيفة كل ما تبقى للأمم المتحدة من وسائل ومن أدوات ومن إجرائيات، يضع اسم المشارك وتحدد له الكلمة بالتوقيت وبالزمن، ويعني تعلن للملأ، ولكن تصبح التأشيرة هي الحابس الذي يمنعه عن أداء هذه المهمة، ولا توجد بدائل بين يعني يدي الأمم المتحدة إلا أن تعبر عن الأسف وعن الانزعاج للإشكالات التي تواجه التأشيرة، في حين أنه يملك الأمير العام الحق ويملك رئيس الجمعية العمومية أن يمكن للدولة العضو إن كان يريد أن يقول أن الدولة عطلت التأشيرة، ولكن لها لا تستطيع أن تمنعك من أن تصل إلى مقر البعثة وأن تقول كلمة دولتك حتى لو كان بالفيديو، ولكن هذا لم يبلغ، وبالتالي نحن أمام مقاربة تصادر الحقوق الدولية مقابل الحقوق الثنائية للدولة المضيفة.
0: طيب سيد جيهود، هذا المنطق في الأمم المتحدة ينسحب أيضا على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في الإقليم مع الدول العربية ومع كل القضايا التي تهم منطقتنا العربية عموما، وهنا يعني نحاول فهم الفرق بين أولويات الولايات المتحدة وأولويات الشرق الأوسط. كيف تبدو لك أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل كل ما يجري الآن؟
3: أعتقد أن أولويات دونالد ترامب فيما يخص الشرق الأوسط لا تختلف كثيرا عن أولويات معظم الدول في المنطقة، فهو يريد الاستقرار والأمن ويريد رؤية النمو الاقتصادي، ولذا المتحدة الأمريكية من خلال شراكاتها مع دول الخليج خلال 70 عام ماضية أنجزت، إذا ما نظرنا إلى العقود الثلاثة الأخيرة فإن دول الخليج عملت مع الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت أن تعزز من الأمن والاستقرار، ووسعت من حلقة اقتصادات تلك الدول بواقع 10 أضعاف، وبالتالي الأمر غير مسبوق بالفعل. نتحدث هنا عن النمو الاقتصادي لصالح وخير شعوب الخليج والشعب الأمريكي. نعم، الآن بطبيعة الحال كل دولة في المنطقة ينتابها قلق إزاء زعزعة الاستقرار من قبل إيران، وينتابها قلق شديد إزاء احتمال وصول إيران إلى حيازة السلاح النووي، ولكن هنالك اختلاف كبير بشأن مواجهة إيران وكيفية مواجهة إيران. ترامب لم يتشاور مع أي دولة في هذه المنطقة قبل أن يشن هجومه العريض الكبير على إيران، ولم يتواصل عن كثب مع مجلس التعاون الخليجي وزعمائه خلال تلك الفترة. وزير الخارجية زار المنطقة فقط مرة واحدة خلال 7 أشهر من الحرب.
0: طيب.
3: وترامب بحد ذاته قابل
0: يعني
3: زعماء دول الخليج البارحة جماعة.
0: أعطيت أمثلة ربما يعني النقاش في مدى يعني واقعية ما ذكرته حولها فيما يتعلق بدول الخليج وازدهارها، نطرح مقابله يعني مجموعة من المعطيات الأخرى التي تقول أنه في كل مرحلة وكل مفصل أرادت فيه الولايات المتحدة أن تتدخل في دولة في الشرق الأوسط انتهى بها مفككة مقسمة، ليس ابتداء من العراق، من ليبيا، من سوريا وتدخلها فيها في اليمن، والآن في هذه المرحلة في تدخلها في المنطقة وحربها على إيران، من يدفع التكلفة هي دول الخليج الآن، التي يعني تحدثت سابقا عن دور الولايات المتحدة في ازدهارها. الآن يعني الوضع سيء جدا.
3: نعم، دول الخليج تدفع تكلفة قرار ترامب بالفعل، ولكن هذا النزاع الطويل والذي بدأ في عام 1979 لم يبدأ منذ 7 أشهر فحسب. هذا نزاع مديد، كما قلت بدأ في عام 1979 عندما استلمت الثورة زمام السلطة وسعت إلى تعزيز سياسة زعزعة الاستقرار في الدول الجارة في المنطقة، وقد شهدنا أن إيران دعمت ميليشيات في هذه البلدان في لبنان واليمن وسوريا وفي العراق.
0: طيب، ولكن اعذرني سيد جوي، لأنه التركيز في النقاش ليس على إيران في هذه المرحلة، ولكن على دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن أولوياتها التي على ما يبدو بأنها بدأت تختلف بشكل كبير عن أولويات دول هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن دورها في دول عديدة هذا يدفعنا للتساؤل، وذكرت لك أمثلة، هل فعلا الأمثلة التي ذكرتها لك تقول بأن الولايات المتحدة كان لها يعني دور في تثبيت الاستقرار والرخاء في الدول التي تدخلت بها؟
2: Well, look, I think everyone would agree that Saddam Hussein, for example, was
3: الجميع يتفق على أن صدام حسين كان يشكل تهديدا للمنطقة وكان يشكل تهديدا لشعبه، ولذا الرئيس بوش في تلك الفترة قرر غزو البلاد والإطاحة بنظام صدام. هل كانت تلك فكرة سديدة أو فكرة حسنة؟ طبعا علماء التاريخ هم من سيقرر، ولكن هذا طبعا أفضى إلى معاناة وتباريح للشعب العراقي بالطبع. والحكومة الإيرانية اتخذت قرارا بأنها يتعين أن تدخل إلى العراق وتقاتل الأمريكيين من خلال الميليشيات التي بدأت بإرساء دعائمها في العراق. وبالتالي أعتقد أنه لا يمكننا أن ننظر إلى المسألة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أتت وحاولت أن تعطل كل شيء، بينما نرى أمثلة واضحة لحكومة أمريكية وعهو مثمر تعاونت من خلال علاقاتها مع دول مختلفة في المنطقة، وطبعا علاقات أخرى صعبة مع تلك الدول التي نجحت إيران في زعزعة استقرارها.
0: سيد معن البياري،
4: يعني وما يعني سعاد سفير عم بتحدث عن إيران، والواضح الأولويات عند الرئيس ترامب، مش عند الولايات المتحدة، عند الرئيس ترامب بالذات هي إيران. نعم، ملف إيران والملف التجاري مع الصين. الإشكال هنا إنه الولايات المتحدة تعاونت مع إيران، كان في تخادم معها في العراق عند احتلاله. يعني هناك بعض الخيوط الإيرانية الأمريكية تبدت في بعض المفاصل. على أي حال ما في واضح، ما في يعني في هناك طبيعي اهتمام بالشرق الأوسط، أكيد هناك تحالف مع دول الخليج أكيد، لكن ليس هناك من أولوية أمن الخليج بالمعنى التقليدي المعروف المعهود سابقا في الولايات في إدارات أمريكية سابقة، عندما كانت الأمن الخليج من ثوابت ومن تقاليد الراسخة في السياسة الخارجية الأمريكية. للأسف هذا لم نلحظه. عندما يتردد، عندما يكشف لنا أكسيوس من يومين ثلاثة بأنه ترامب تردد في ضرب الحوثيين وفي آخر لحظة امتنع عن ذلك رغم طلب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. عندما تلجأ المملكة العربية السعودية إلى فرنسا لتعينها على تأمين منشآتها النفطية، وعندما تلجأ إلى بريطانيا لتتزود الطائرات الحربية بالوقود في الجو، معنى ذلك أنه في هناك لدى صارع القرار بالسعودية إدراك بأنه الولايات المتحدة اللي شكل العلاقة مع السعودية علاقة خاصة وراسخة وتاريخية، لم تعد بتلك يعني لم تعد الإدارة الولايات المتحدة في ظرفها الحالي في لحظتها الحالية تحت إدارة ترامب معنية تماما بالاستقرار اللي بتفضل فيه.
0: طيب، ولكن هل
4: في الخليج وأمن الخليج
0: سيد معن، هل هذا التغير، يعني نتحدث عن تغير وعدم ثبات في التعاطي مع ملفات المنطقة وترسيخ الأمن، ألا يقول يعني شيء؟ ألا يقول بأنه عندما كانت تتقاطع مصالح الولايات المتحدة مثلا مع الأمن هناك كانت يعني
4: أفهم أنها تبحث عن مصالحها وتريد مصالحها، هذا طبيعي، يعني من طبيعي أنه الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها. مبارح بعطل أمس بخطابه ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتحدث إلا عن إيران وعن 11 سبتمبر و7 أكتوبر. لم يجد في المنطقة أزمة تحدث فيها لا عن السودان ولا عن اليمن ولا عن الصومال ولا عن لبنان ولا عن غزة باستثناء 7 أكتوبر و11 سبتمبر وإيران. يعني هو الرجل لا، وعندما تحدث أمس مع القادة الذين اجتمع بهم والمسؤولين العرب والرئيس أردوغان اللي اجتمع فيهم أمس، تحدث فقط بأنه عن خطته في غزة دون أن يشير إلى مسؤولية ترامب في تخريب هذه الخطة، وتحدث عن إيران وما تسبب إيران من عدم تيسير يعني تيسير التجارة في عبر بضيق هرمز. هذا ما يعنيه، نحن أمام تاجر عقارات، مش رجل دولي، مش رجل مسؤول، يعني يحس يعني يتبنى عنده إحساس بضرورة تحقيق السلم والأمن العالمي ولو بقيادة الولايات المتحدة التي لدينا تحفظات كثيرة عليها.
0: طيب سيد عبد الرحمن العتيبي، هل تتفق مع هذه الفكرة؟ وهل فعلا ما يجري الآن هو مشكلة تخص ترامب وسياسته واستراتيجيته، أم كما يقول البعض بأن هو يعني وضع ما كان تحت الطاولة على الطاولة أمام يعني المجتمع الدولي أجمع بالحديث بكل صراحة عن السياسات الأمريكية ومصالحها أولا، وأيضا أين هو الشرق الأوسط من كل ذلك؟ أين هو قراره وسيادته؟
7: هو أختي الفاضلة، الحقيقة أن الاستراتيجية الأمريكية لا يمكن أن ننقصها يعني حقها في هذا الجانب. بالنسبة يعني هناك من يتكلم الآن أن عدم اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بالأمن العربي أو بالأمن الخليجي أو بالقضايا، لكن لا نكون مجحفين في نفس الوقت، هناك الآن نوع من العدم، يعني احنا لا نكون يعني قاسين في الحكم، يعني خلنا نكون عادلين وواضحين ومنطقيين. يعني الاستراتيجية التي يضعها الرئيس الأمريكي طبيعي أن تختلف من إدارة أمريكية إلى إدارة أمريكية أخرى، هذا لا يعني أن الأمن العربي أو التعاون مع الدول العربية المعنية قد يعني انتهى، لا، هو ما زال موجود وإن كان خف عن قبل. هناك أولويات للولايات المتحدة الأمريكية، أنا ما دافع عن الولايات المتحدة ولا دافع عن الإدارة الأمريكية، لكن هناك أولويات لا شك. لكن أنا أخذ الحديث إلى منحى آخر، يعني إحنا عندنا في العالم العربي تجمعنا قضية واحدة اللي هي القضية الفلسطينية، هي الركيزة الأساسية للأمن العربي. يعني لو كان هناك جدية في التعامل مع هذه القضية من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة وليس الإدارة الأمريكية الحالية فقط، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، لما وصلنا إلى إيران وأنها تتاجر بالقضية الفلسطينية وميليشياتها يتاجرون بالقضية الفلسطينية، قدمت الدول العربية مبادرة السلام في 2002 في قمة بيروت، الأرض مقابل السلام، لكن للأسف هناك من وضع العراقيل، وهذا هو الأساس، هذا هو الأساس اليوم. عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى أن ليس هناك حل للقضية الفلسطينية،
9: وما دام ليس هناك حل للقضية الفلسطينية فلا يمكن أن يكون هناك أمن عربي سليم.
0: طيب.
9: لابد الآن نجد الحوثيين في في في في اليمن يهددون باب المندب، الإيرانيين يتاجرون بالقضية، ميليشياته في العراق، حزب الله في كل مكان يتاجرون بالقضية الفلسطينية. هذه المعضلة، هذه المشكلة الأساسية. احنا نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع النقاط على الحروف وتضع قرارات مجلس الأمن التي اتخذت للأسف موضع التنفيذ.
0: طيب ما الذي ينقص سيد عبد الرحمن عندما تقول نحن نحتاج إلى إدارة أمريكية تضع وتفعل وإلى آخره؟ ما الذي ينقص الدول العربية والمحيط والإقليم لكي يمتلك هو زمام المبادرة لأن تكون علاقته مع الولايات المتحدة من مبدأ الشراكة وليس من مبدأ الضرورة والتبعية يعني بين قوسين؟
9: لا، هو اليوم الدول العربية لديها كل دولة عربية لديها مصالح حقيقة، لكن في المحصلة النهائية هذه المصالح تلتقي في عدم التفريط بالقضية، القضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية. نحن في في في في الدول العربية، في جامعة الدول العربية هناك،
0: ولكن هل يتفق الجميع على ذلك الآن وطريقة المعالجة؟ وهنا برجع لك سيد معن، هل يتفق الجميع على وحدة القضية المركزية الفلسطينية الآن بعد
4: يعني ما زال هناك الموقف التقليدي العربي واحد، ما زال لا نريد أن نظلم، يعني ما زال هناك موقف مشترك دعم قيام الدولة الفلسطينية، مناهضة العنف الإسرائيلي، يعني هناك لكن بدون فاعلية، بدون روافع مؤثرة وفاعلة، يعني ما فيش حمولة سياسية قوية ضاغطة على المجتمع الدولي من العرب بهذا الاتجاه، إنما المواقف التقليدية والبيانات التقليدية موجودة، ما فيش فيها، ولو أن هناك بعض الدول اللي انتهجت نهج اتفاقيات تطبيع للأسف يعني في تطبيع واسعة مع إسرائيل، أنا باعتقادي إنه أضرت أضرت بالقضية الفلسطينية، يعني مع إنه يتنفي عن نفسها هذا. هذا يعني حاضر الإشكال. نعم، لم يقل أحد بأنه العرب سيستغنون عن الولايات المتحدة أو أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة. هناك تخفف، هناك عدم اكتراث، هناك أولويات المقاربة اختلفت، زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن من الكويت. ما فيش هناك اعتبار للأمن العربي والأمن الخليج تحديدا. وهون ضرورة اللي تفضلت فيه أستاذة رولا، بأنه صار العرب وقادة الخليج ملزمين ومطالبين بصياغة منظومة أمنية خاصة، وأنا بعتقد أن هناك نوع من الاستشعار لهذا الأمر، بدليل ما اتفاقية مكة، بدليل اتفاقية مكة مع باكستان وتركيا، بدليل الانفتاح الأوسع مع الصين، بدليل تنويع العلاقات العسكرية مع بريطانيا ومع فرنسا وغيرها. كل هذه بدل على أنه الاتكاء التقليدي على الولايات المتحدة بدأوا يتخففوا منه، لأنه أيضا ضربت دول الخليج والولايات المتحدة، بالعكس القواعد الأمريكية في دول الخليج لم تفعل شيئا، لم تصنع شيئا.
0: طيب دكتور معاوية، هل باعتقادك ينقص الدول العربية ودول الأقليم الأدوات اللازمة لأن تبني منظومة أمنية اقتصادية سياسية مشتركة؟ وإلى أي درجة يعني اختلاف الرؤى واختلاف التهديدات بالنسبة لكل طرف ووجود إسرائيل وإيران في المنطقة يؤثر في هذا المسار؟
8: هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأمة العربية الآن. الآن التعاون العربي يمر بأسوأ حالاته فيما أتابع وأرى، وبالتالي التوجه الطبيعي أن تتوحد الدول العربية. ليس هنالك من يعني آلية لتوحيد الأمة العربية يعني خارج سياق القيم الأولية التي تراضد عليها القادة العرب في الدفع بالقضية الفلسطينية كقضية أولى، والقضية الفلسطينية ارتقت إلى أن وصلت حد التصويت داخل الجمعية العامة إلى 167 صوت. وإلى كل هذا الأساليب التناصر والمساندة التي نراها في كل الساحات، ليس على صعيد الساحات العربية وإنما حتى على صعيد الساحات الأوروبية والساحات الأفريقية والآسيوية. هذه القضية تجد كل الدعم والمناصرة لأنها قضية عادلة وقضية شعب يواجه هذا العدوان الشرس وهذه المقاتل والمجازر التي لا تميز بين المدني وبين من هو يحمل سلاح. وبالتالي الآن يستفرد بكل دولة على حدة، وبالتالي تضعف الإرادة العربية، يضعف التعاون العربي، ويصير هنالك شيء من الفكاك ما بين هذا العقد الذي تميز في تاريخه وفي ممارسته بهذا التلاحم وهذا التلاقي، لأن الميثاق الذي يربط الجامعة العربية وكل العضوية داخل المجموعة العربية هو الميثاق الذي يوحد ويعلي من سقف التعاون ومن الحماية والمساندة والمناصرة للأمة العربية. ولكن للأسف هذه التحديات التي تواجه المجتمع العربي الآن والأمة العربية بحاجة إلى قمة عربية طارئة تعود بالكيانات العربية إلى سابق تاريخها وإلى وحدتها. طيب. أما التطور الأخير في مجمل الشرق الأوسط وإنعكاساته يعزز ويضيف إلى هذه الفرضية من التحديات، في أن لا سبيل إلى مخارج أو إلى إرادة عربية غير التوحد وغير تدابير أمنية تعزز من التعاون العربي وترفع من شأنه وتعالي القضايا الموجودة داخل السقف العربي وداخل البيت العربي. بأي تنازلات تقدم للأمة العربية؟ هذه تنازلات داخل البيت، لا أن تقدم التنازلات.
0: سأسأل أكثر يعني عن هذا الكلام ومدى واقعيته، خاصة بأنه أصبح يعني عندما يقال الأمة العربية والمصير المشترك والواقع المشترك يبدو للسامع وكأنها شعارات غير موجودة على الأرض حقيقة. ولكن سيد جوي هود، يعني بما أنك دفعت عن رؤية الولايات المتحدة واعتبرت بأنها تسعى لصالح المنطقة واستقرارها وإلى آخره، ولكن ما رأيك بمن يرى بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة مرتبط فقط بالأمن الإسرائيلي حتى حربها مع إيران؟ كثيرون يقولون بأنه ما دفعه إليها هو نتنياهو، ويعني رغبة نتنياهو تحديدا في أن يقضي على هذا النظام الإيراني.
2: Well, it's true that the United States government under Democrats and Republicans has been dedicated.
3: الحكومات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء كانت متفانية لتعزيز دعم وأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير بغض النظر عن الرئيس وبغض النظر عن أعضاء الكونغرس ومن سينتخب. ولكن هذا لا يعني أن جميع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وممارساتها في المنطقة خاضعة لإسرائيل. لقد شهدنا تباعدا عن إسرائيل في الآونة الأخيرة منذ أن بدأت الحرب في مواضع معينة، وأعتقد أننا سوف نرى تباعدا واختلافات طالما ثمة حكومة في إسرائيل غير مهتمة بالتسوية طويلة الأمد للشعب الفلسطيني، لأنه في نهاية المطاف يتعين وجود التسوية لتعزيز السلام والأمن. معاهدة السلام تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجاراتها، وعدد من هذه الدول سيما السعودية العربية قالت وبوضوح أنه لا تطبيع إلا إذا ما كان هناك حل ذي مصداقية ومستدام للشعب الفلسطيني. لذلك هذه القضايا جميعها تتضافر فيما بينها، ومن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكل حكومة أمريكية ولعقود ستلتزم بهذا العهد سيما في المستقبل، أعني بذلك شرق أوسط مستقر مزدهر يتطلب علاقة جيدة بين إسرائيل وجاراتها، وأيضا حل آمن ومستدام للشعب الفلسطيني.
0: طيب، ولكن على الطريقة الأمريكية سيد معن البياري، يعني ما الذي ينقص في هذه الحالة؟
4: ينقص ماذا؟
0: ألا يكون السلام في المنطقة على الطريقة العربية؟
4: يعني بالتأكيد الوضع العربي أسوأ من سيء. يعني أنت يعني الدولة العربية، الدولة التقليدية العربية يعني انتكست وتشظت. بعض الدول، سوريا ليست بتلك القوة والمتانة التي كانت عليها. العراق مهشم، اليمن يمنيين، ليبيا، السودان، يعني هناك لم يعد هناك دول عربية حقيقية بصراحة. يعني المشرق تصدع كثيرا. أنا أرى صحيح أن هناك في اهتمام من الجانب الأمريكي في بعض القضايا العربية، يعني هناك نشاط حالي بخصوص ليبيا، بخصوص السودان، بخصوص المغرب، لكن غالبا ما أرى عيون إسرائيلية. يعني الملف المغربي الآن هو في هناك تحريك لقضية الصحراء من الإدارة الأمريكية، لكن في واضح في نوع من الابتزاز للمغرب بحيث يذهب به إلى تطبيع مع إسرائيل وترقية هذا التطبيع. وأيضا في هناك بعد استثماري، ولا بأس من دور فاعل ونشط أمريكي في المنطقة يساعد على الاستقرار ويساعد على
0: أرضية،
4: لكن مثلا لماذا ما في هناك نوع من التدخل الضاغط بمسألة اليمن؟ عين الرئيس بايدن مبعوثا خاصا له في اليمن، تحرك بعض الحركة، وبعدين صار في نوع من الانسحاب، مع أن اليمن موضوع خليجي، موضوع سعودي، موضوع في الإقليم ملتهب مهم جدا. للأسف ما في رؤية ناظمة عربية. يعني كان حتى المبادرة العربية، حتى كثير من تصورات العربية الموحدة وأدبيات العمل العربي المشترك تحطبت، فلنكن صريحين وصادقين. لكن العرب أيضا على ما هم عليه من ضعف يستطيعون إنجاز ما هو أكثر من هيك. يعني سر كثيرون، سررنا نحن العرب بكلمة الملك عبدالله الثاني مبارح في الجمعية العامة، بكلمة أمير قطر، بالكلمات التي قيلت، ويفترض البناء على مثل هذه الكلمات. لكن لا أعتقد إنه الوضع العربي لديه الأرضية الثابتة لتصليب هذه المواقف وتثميرها ويعني لإنجاز مترتبات عليها على الأرض.
0: وهو ما يبدو ربما أعطى يعني فرق واضح الكلمات التي استمعنا إليها الرئيس التركي وأمير دولة قطر والعاهل الأردني وسياق ترامب وحديثه، يعني وضع
4: لم يأتي على أي قضية عربية، لم يأتي
0: وضع
4: أبداً
0: فارقاً واضحاً في الأولويات،
4: لم يتحدث عن أي شأن عربي سوى يعني لم يتحدث إلا عن ثلاث قضايا: إيران و7 أكتوبر و11 سبتمبر وهذه ما حكاها شيء.
0: صحيح،
4: ما حكى طيب عنها شيء.
0: سيد عبد الرحمن، المقومات التي تمتلكها الدول العربية إلى أي درجة هي كافية لأن يكون هناك نظام إقليمي أمني سياسي اقتصادي موحد؟ وبالنظر إلى تجارب يعني وبذور تجارب موجودة، إذا ما قارنا مثلا وتحدثنا عن مجلس التعاون الخليجي، هل يمكن أن يشكل أرضية لانطلاقة نحو شيء أوسع؟
9: أولا حقيقة العالم أو الدول العربية بحاجة إلى مصارحة قبل أي شيء آخر. يعني أنا سمعت الأخ معن والمشاركين بتهشم دول عربية وعدم وجودها، لكن للأسف ما أوصل الدول العربية وبعض الدول العربية إلى وضعها هو للأسف ممارسات الأنظمة التي تولت قيادة هذه الدول وأوصلتها إلى الضعف. إحنا لا يمكن أن نضع كل مشاكلنا على الآخرين. إحنا خلقنا مشاكلنا بأنفسنا وأوصلنا بلداننا إلى الضعف بتصرفاتنا وإلى ما عالنا إليه الآن وما وصل إليه الحال. العرب الآن أمام مفترق طرق حقيقة. الأمة العربية لا يمكن أن تركن إلى حليف أو تركن إلى دولة ما أو تركن إلى محور ما، لابد أن تأخذ المبادرة بأنفسها، وضع استراتيجية قومية عربية موحدة. طبيعي لدى الأمة العربية الإمكانيات الكثيرة، يعني إذا تكلمنا عن الإمكانيات البشرية موجودة، الإمكانيات المالية موجودة، لا ينقص الأمة العربية أي شيء من الإمكانيات، ينقصها المصارحة ووضع خارطة الطريق للتعامل مع القضايا التي تهم الأمن القومي العربي. للأسف نجد من مثلا في منطقتنا الآن في منطقة الخليج، هناك من يعني يرى أن هذه قضية تهم دول الخليج، لكن دول الخليج هي جزء من الأمن العربي القومي.
4: صحيح.
9: هناك من يرى ما يحصل في المغرب هذا شأن مغربي، دعوا أهل المغرب يقومون بأمرهم، والأمر في في في الدول في مصر، في دول الشام، في الأردن، في فلسطين، في لذلك لابد أن يكون هناك مصارحة، وضع خارطة طريق وعدم الارتكان إلى أي دولة ما، عدم الارتكان. أوكي، لدينا علاقات استراتيجية مع كل دول العالم، لا نضع البيض في سلة واحدة، ولكن المبادرة تأتي من دول الخليج، ومن دول عفوا من دول العربية. لدينا الإمكانيات مثل ما قلت لك متوفرة، لكن هناك يحتاج إلى خارطة طريق. الأمن العربي اليوم مهدد، في باب المندب مهدد، في مضيق هرمز مهدد، في الآن دول عربية تعاني من الهشاشة، في سوريا تعاني من الهشاشة، في دول المغرب العربي تعاني بعض الدول من الهشاشة، في ليبيا، في العراق نفس الشيء، العراق ساحة للإيرانيين الآن للأسف. فهناك قضايا لابد أن تجتمع الأمة العربية على وضع خارطة طريق، والإمكانيات موجودة. هنا نبدأ نستطيع أن نقول أننا على الطريق الصحيح.
0: سنفصل أكثر في يعني هذا ما يمكن أن يكون بداية لهذا الطريق الصحيح، ولكن أيضا بين التشكيك والاستفادة تبدو علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة شديدة الالتباس. ينتقد المنظمة ومؤسساتها، لكنه يعود إلى منصتها. علاقة تختصر رؤية ترامب للنظام الدولي، فترامب ينتقد منذ سنوات بيروقراطية المنظمة الأممية وفاعلية مؤسساتها، ويعتبر أن واشنطن لا تحصل دائما على مقابل يتناسب مع ما تقدمه من أموال والتزامات. في ولايته الحالية ترجمت الإدارة الأمريكية هذا الموقف إلى انسحابات من عدد من الهيئات الدولية وخفض في التمويل، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو. أخطر ما في هذه العلاقة هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر ذلك أعداد حزمة عقوبات تستهدفها بالكامل وتعتزم واشنطن إعلانها قريبا. لكن المفارقة أن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عن الأمم المتحدة كمنصة دبلوماسية، فترامب يواصل استخدام الجمعية العامة لعرض أولويات سياسة

0: جون بولتون اللي كان مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام بوش الابن قال جملة شهيرة وقالها في الأمم المتحدة: ما دام في هناك الولايات المتحدة ما الضرورة لوجود الأمم المتحدة. الرجل قال هكذا وهو ممثل أمريكا في الأمم المتحدة. هناك فكرة قد تبدو خيالية وغير واقعية اللي هي الدعوات إلى نقل الأمم المتحدة من أمريكا. يعني طرحت هذه المسألة، طبيعي إنها غير واقعية، ربما تبدو خيالية وغير واقعية، لكن أنا باعتقادي الدفع بها وإعلاء الصوت بشأنها وتشكيل خطاب عالمي قوي من حكماء في العالم، من حائزي جائزة نوبل للسلام مثلا، من شخصيات وازنة ذات مكانة فكرية سياسية، من أهل الخبرة وأهل الحكمة اللي يتبنوا النقل، مدام رئيس الولايات المتحدة ضجر من وجودها فلتنقل من عنده إذن. يعني الفكرة أنا مش شايفة، يعني قد تكون صعبة لكنها مش مستحيلة التفكير فيها. هذا بالمناسبة ترامب ليس وحده، ليس الأول من ينسحب من منظمات دولية. يعني الأمريكا لم تنسحب فقط في عهد ترامب من مؤسسات الولايات المتحدة، انسحبت سابقا أيام أظن ريغان من اليونسكو، وانسحاباتها يعني موجودة ومناهضتها الاتفاقيات كثيرة اللي امتنع عن انضمام للمحكمة الجنائية الدولية. مش ترامب، ليس ترامب. يعني الرجل صحيح أنه أكثر صلافة وأكثر تشددا في هذا المنطق، إلا أنه شابه غيره وشابه سابقيه. أنا بتصور أنه الخلاص من هذا الأمر حتى يرتاح ترامب وغيره أنه الأمم المتحدة تروح من عنده.
1: طيب سيد جايهود، ما رأيك بهذا الكلام؟ وأيضا يعني عندما يقول ماركو روبيو بأنه هناك غياب للنظام الدولي، ويعني من يتابع هذا المشهد يقول بأنه الولايات المتحدة هي أول من قوضت هذا النظام الدولي عندما يعني تهاجم الأمم المتحدة، وعندما تهاجم المحكمة الجنائية الدولية، وعندما تهاجم كل منظمة دولية أممية لا تتوافق مع هواها وسياستها. نستمع إلى وزير الخارجية الأمريكي ماذا قال.
2: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
1: من يقوض عمل المنظمات الدولية وعدم وجود نظام أمني دولي؟ سيد جوي،
3: أحد زملائي المشاركين نقطته كانت وجيهة. هنالك قلق ينتابه الإدارة الأمريكية بشأن الأمم المتحدة، وهذا يعود إلى عقود. إذن الأمر ليس بدعا، الأمر ليس جديد، بيد أنه إدارة ترامب بلغت مبلغا قصيا في هذا الأمر، لأن ترامب شخصيا لا يؤمن في دبلوماسية متعددة الأطراف، ونرى ذلك واضحا وضوح الشمس في كبد السماء عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتعامل معها على نحو ثنائي، ويتعامل مع لبنان وسوريا والعراق على نحو ثنائي أيضا، ولا يبلي بلاء حسن عندما يتعامل مع هذه الدول جماعة، جزئيا لأنه لا يستطيع أن يلجأ إلى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وجزئيا السبب هو أن دول الخليج غير موحدة لجهة التصدي والتعامل مع الإدارة الأمريكية. وبالتالي ما ينتهي بين المطاف هو أن ثمة علاقات ثنائية يمكن أن تكون مثمرة ويمكن أن تحرز تقدما عظيما. انظروا إلى السعودية العربية على سبيل المثال، الرئيس ترامب راغب ببيع أي منظومة سلاح تحتاجها السعودية للدفاع عن نفسها، ولكنه لا يريد أن يقاتل الحوثيين نيابة عن السعوديين. إذن هناك طرائق مختلفة ينظر من خلالها إلى التحالفات والشراكات، في بعض الأحيان يمكن أن تكون صحية من خلال تحفيز الدول الأخرى لكي تتوحد ولكي تقرر كيف يمكن أن تعمل معا بطريقة تعددية حتى من دون زعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

0: دكتور معاوية، باعتقادك هل يحتاج الشرق الأوسط ودول الإقليم، هل يحتاجون للولايات المتحدة لحمايتهم؟
1: والله هذا تقرر الدول المجتمع، ولكن نحن الآن الصياغات تختلف. أنت تحدثتي قبل قليل فيما يواجه الأمة العربية من أزمات ومن يعني فرقة، ولكن لا أرى بأن العالم العربي ليس بمقدوره التوحد. هنالك وحدة في الشعور للقضايا العربية، هنالك تقارب بين الشعوب كبير، ولكن هنالك بالمقابل تنافس إقليمي، وهنالك يعني مصالح وطنية لكل دولة وارتهانات بدرجات متفاوتة إلى المصالح مع محاور بعينها. ولكن فيما أرى أننا بحاجة إلى مشروع عربي يعني حديث يعني راعي هذه المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والأمني والتكنولوجي، ويتدرج إلى أن تقف المؤسسات العربية بصورة فاعلة وتحفظ في الوقت نفسه سيادة الدول العربية وخصوصيتها الوطنية. ولذلك لا أرى أن الوحدة العربية بعيدة بل أو تبنى يعني تغييب أو إلغاء الدولة الوطنية بقدر ما هو التمسك بالدولة الوطنية، ولكن أرى أن الأساس لها هو جعل التعاون العربي بصورة أوسع من الخلافات والمصلحة المشتركة أقوى من تناقضات السياسة التي تبدو الآن على السطح، وبالتالي نستطيع نتكامل ونتوحد ويكون هنالك ثنائيات. الخليج له منصته، الجامعة العربية له منصتها، ولكن تكامل هذه المنصات مع يعني معالجة ومخاطبة القضايا بجرأة.
0: طيب سريعا، لم يبقى معي وقت. سفير عبد الرحمن العتيبي أمير دولة قطر قال في ظل غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وبالتالي هل باعتقادك تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية ستفرض بالضرورة البحث عن تشكيل منظومة أمنية سياسية اقتصادية مشتركة بشكل ما؟
2: هو طبيعي رب ضارة نافعة، لا شك أن الحرب الأمريكية الإيرانية وما يدور الآن من أخفاقات في الجانب الدبلوماسي تضع دول المنطقة حقيقة أمام حقيقة ثابتة، اللي هي لابد البحث عن أمن إقليمي خليجي ممكن يضم دول أخرى، دول عربية أخرى، حتى دول في الإقليم. يعني لا شك أن اليوم الأمن الإقليمي جزء واحد، يعني ما يمس دولة معينة راح يمس الدولة الأخرى. الحرب الأمريكية الإيرانية وتفاعلاتها وعدم وجود رؤية واضحة للحل الدبلوماسي لا شك أنه يضع الدول المنطقة أمام خيار لا بد منه، اللي هو البحث عن أمن أقليمي جماعي يمتد إلى دول قائم على الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويضع مصالح الشعوب في الدرجة الأولى ضد أي هفوات من أي نظام كان.
0: شكرا لك السفير عبد الرحمن العتيبي دبلوماسي كويتي سابق من الكويت، كما أشكر ضيفي في الاستوديو معنا البياري رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد، وكذلك دكتور معاوية التوم نائب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة سابقا من نيويورك، وأيضا جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا أيضا في نيويورك. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام، وختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: رضائي.
1: لذا اولين باري كي ما ميگيم كي شما باد.
0: هذه هي المره الاولى التي نعلن فيها انه يتعين على الولايات المتحده الوفاء بهذه الشروط اولا، واذا لم تفي الولايات المتحده بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في اي مفاوضات.
2: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
3: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
2: في المقابل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
4: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
2: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
5: وأرحب الآن بالدكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، الذي يتحدث إلينا من واشنطن. دكتور أسامة، أهلا بك. روبيو يقول نتبادل الأفكار مع الإيرانيين، والإيرانيون يقولون إنهم متمسكون بشروطهم للمفاوضات. هل نحن أمام فرصة حقيقية لاستعادة المسار الدبلوماسي، أم أن كلا الطرفين يحاول شراء الوقت؟
6: صباح الخير. هو بداية لا شك أنه يبقى دائما فرصة لاستعادة المسار الدبلوماسي، لأن كلا الطرفين يبحث عن هذا المسار ويبحث عن مخرج، يبحث عن سلم للنزول عن شجرة التصعيد. بالنسبة للولايات المتحدة، هناك الكثير من الأثمان التي تدفعها، سواء عبر استنزاف قدراتها العسكرية، عبر استنزافها معنويا في استمرار حرب لا تستطيع حسمها، أو حتى استنزافها اقتصاديا، يعني ارتفاع الأسعار في أمريكا ونسب التضخم، تراجع نسب التأييد للرئيس الأمريكي وانخفاضها إلى مستويات تاريخية، الوضع الصعب الذي يواجهه الديمقراطيون في الانتخابات القادمة. كل هذه أثمان تدفعها الولايات المتحدة. في المقابل، إيران أيضا تدفع أثمانا كبيرة من حيث استمرار الهجمات العسكرية، من حيث مستوى الدمار، الحصار، ارتفاع نسب التضخم، ارتفاع الأسعار، بقاؤها في حالة حرب حتى وإن كانت أقدر على الصمود بسبب أنها تواجه حرب ضرورة أو حرب وجود، لكن لا يعني أنها تريد أن تستمر هذه الحرب دون أفق لنهايتها. فإذا الأفق مفتوح. أيضا هناك بعد آخر، هناك أطراف الآن تضغط بشكل كبير من أجل أن يكون هناك حل، وهذه الأطراف متضررة بشكل مباشر. الذي ضغط ونجح في عقد هذا الاتفاق، في عقد اللقاء على هامش لقاءات الجمعية العمومية المتحدة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، هي قطر. قطر متضررة يعني من استمرار هذه الحالة، حالة التصعيد، حالة سواء حالة الحرب أو حالة اللا حرب واللا سلام. وهناك دول عربية أخرى أيضا تدفع ثمنا، كل دول الخليج تدفع أثمانا باهظة. السعودية الآن يتم حصارها عبر باب المندب وليس فقط عبر مضيق هرمز. الإمارات تعاني كذلك، الكويت تعرضت لهجمات كبيرة، الأردن أيضا تعرضت لهجمات. إذا نحن الآن نتحدث عن واقع في المنطقة يطلب هذا الهدوء في كل بكل الطرق، وأيضا واقع داخل الولايات المتحدة ضاغط من أجل هذا الهدوء، وواقع داخل إيران ضاغط من أجل هذا الهدوء.
5: ولكن الفجوة واسعة يا دكتور.
6: لا شك أنه الفجوة واسعة جدا، يعني لا يمكن أن نقلل منها، أن كل

0: من الولايات المتحدة وإيران، لديهما مطالب متعارضة. الولايات المتحدة ليس فقط تريد فتح مضيق هرمز، يعني هذه قضية مستجدة بعد 28 من فبراير بدء العدوان على إيران، لكن الولايات المتحدة أيضا بحاجة إلى أن تقدم صورة النصر. دونالد ترامب بحاجة إلى أن يقدم هذا النصر. الذي استمع إلى خطابي في الأمم المتحدة، هذا رجل كان يتحدث عن إنجازاته أكثر من حديثه عن أمريكا وعن مواقف وسياسات أمريكا. الآن الإيرانيون أيضا بحاجة إلى أن يقدموا سردية نصر، لأن الأثمان التي دفعت كبيرة، وأيضا هم يرون الآن أن مضيق هرمز أصبح ورقة قوية بأيديهم. إذا كان لن يحصلوا على السلاح النووي، فعلى الأقل القدرة على خنق الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي عبر التحكم بمصادر بإمدادات الطاقة. هناك أيضا دخول الحوثيين على الخط في مضيق باب المندب. إذن نحن أمام كل طرف يشعر أن لديه أوراق يملكها لا يريد أن يتخلى عنها بسهولة. أمريكا لا تريد أن ترفع الحصار أو ترفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية قبل أن تحصل على.
1: ولكن هل من الواضح يعني ما الذي يريده بالضبط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني على الأقل إيران فرضت وأعلنت شروطها للعودة إلى المفاوضات. هل الصورة واضحة في واشنطن بشأن ما يريده ترامب؟
0: في الحقيقة ليست واضحة بشكل كبير، لأنه دونالد ترامب يتكلم بالأمر ونقيضه. وأنا أعرف أنه يعني الكثير يكرر مسألة أننا نتحدث عن دولة اسمها الولايات المتحدة. صحيح، هذه دولة، دولة مؤسسات، دولة خبراء، لا يمكن أن نقلل من الرصيد المؤسساتي والإرث المؤسساتي للولايات المتحدة، لكن أيضا لا يمكن أن نغفل الواقع الذي نعيشه ونراه ونخبره يوميا لليوم. يعني إذا استمعنا فقط إلى خطاب دونالد ترامب في الأمم المتحدة، هذا الخطاب الذي يخلط الشخصي بالموضوعي. والآن لنتجاوز مسألة الشخصي بالموضوعي، دونالد ترامب تحدث عن أنه قد ينهي إيران ويمحوها محوا تاما، وتحدث عن أنه قد يكون هناك اتفاق ويجعل من إيران أعظم دولة، يعني في ليس فقط في الشرق الأوسط، ربما في العالم. فإذا نحن نتحدث عن عدم وضوح لدى دونالد ترامب.
1: هذه مسافة واسعة جدا بين الوصول إلى اتفاق ومحو إيران، وبالتالي الأمور غير محددة. هل هناك خيار معين ينتظره ترامب بانتهاء الانتخابات الأمريكية النصفية؟
0: يعني لا، يعني لا أحد يعرف إذا كان هناك شيء ينتظره دونالد ترامب، لأنه تحدث مرات عدة عن أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية سيكون هناك اتفاق أو ربما موقف، مع أنه كان يتوقع أن يكون هناك تصعيد عسكري خلال الأيام التي مضت، ولا زال يعني هناك حديث ربما عن تصعيد في الأيام القليلة القادمة بعد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. لكن يبقى الخيار العسكري قائما موضوع، يعني ولا يمكن أن نقلل منه، خصوصا بعد الانتخابات النصفية، لأنه دونالد ترامب حين سيكون لديه حوالي شهرين ونصف في مرحلة انتقالية ما بين الكونغرس الذي انتهت ولايته والكونغرس القادم في 20 يناير العام القادم، لا زال هذا الكونغرس تحت سيطرة الجمهوريين. وهو أشار في خطابه في الأمم المتحدة، يعني حذر إيران من أن لا تبالغ في مسألة الانتخابات، لأنه قال أنني لست مرشحا والانتخابات لا تعني لي شيئا ولن تكون سببا لكبح هجوم عسكري واسع على إيران. لكن يبقى إذن الخيار العسكري على الطاولة، في نفس الوقت الذي ينبغي أن نبقي آمالا كبيرة على عقد اتفاق سياسي، لأنه إيران تعاني كذلك. يعني وسمعنا الرئيس الإيراني يتحدث عن أن إيران لا تريد يعني لا تتمسك بالملف النووي لأنها تبحث عن سلاح، إنما تبحث عن طاقة. وهنا يعني حديث عن أن إيران تريد حلا دبلوماسيا وتفضله، لكنها لن تتنازل عن حقوقها. فحتى حديث الحرس الثوري عن أن الوفد الإيراني في نيويورك مخول بالتحدث والتفاوض باسم إيران، هذه يعني إشارة نادرة عن الحرس الثوري، إشارة يعني مرنة نادرة تصدر عنهم، لأن الواقع أيضا صعب على إيران مهما كانت تقوم بضربات مؤلمة للولايات المتحدة ولدول المنطقة، لكن لا يعني هذا أنها لا تتألم بشكل كبير كذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أسامة أبو رشيد، الباحث بالمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، حيث حث طهران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا كوستا كذلك إلى وقف الضربات التي تشنها إيران ضد جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. أفادت السلطات العمانية والهندية أن بحارا هنديا قتل خلال هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد 2.5 ميل بحري من محافظة مسندم. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في تصريحات صحفية إن النظام الدولي الحالي أصبح مفككا وغير فعال وعاجزا عن حل النزاعات الكبرى حول العالم. وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصرف دائما بناء على مصلحتها الوطنية لا على مصلحة النظام الدولي.
2: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مناطق عدة، بينما أنذرت الجماعة القوات الحكومية بإخلاء مدينة مارب.
3: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء. تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
4: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق مارب، ولم يعد في مارب إلا المدينة كما تسمى، مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
3: ليس في نيتها التوجه جنوبا نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوما على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعاً لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
4: أي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
3: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا شتت بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانياً في توجيه المعركة. لا ينفي أنصار الله ذلك. يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
1: قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة بقصف إسرائيلي مسيرة استهدفت مركبة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مكان الاستهداف وعاينت آثار القصف.
5: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت هذه المركبة المدنية على طريق شارع الرشيد دون سابق إنذار. الغارة جعلت من هذه المركبة هذا الشكل، تفحمت بالكامل كما أجساد الشهداء الذين نقلوا من داخل هذه المركبة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف، وعدد كبير من الجرحى في منطقة مكتظة بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين. نتحدث إلى حازم وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف والذين ساعدوا في نقل الشهداء. حازم، شو صار معكم؟ الحمد لله على سلامتكم.
6: الله يسلمك، كل احتراماتي لكم. اولا الله يرحم الشهداء، 2 من الشهداء فقدوا الى سبيل الله تعالى رحمه الله عليهم، واحنا هذا سوق مفترق اصداء البحر، وتفاجانا بصاروخين نزل على هالسياره وقمنا بإلقاء الشهداء ورحمه الله عليهم، وهذه منطقه امنه.
5: شكرا جزيلا. بطبيعه الحال هذه هي صرخات الفلسطينيين جراء هذه الاستهدافات المتكرره والمجازر التي لا تتوقف في كل يوم وفي كل مناطق قطاع غزة. بطبيعة الحال هذا الاستهداف هو واحد من سلسلة استهدافات إسرائيلية زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، وهو واحد من أكثر من 4000 خرق إسرائيلي استهدف قطاع غزة، خلف أكثر من 1300 شهيد فلسطيني وآلاف من الجرحى خلال وقف إطلاق النار الذي يقترب من عامه الأول دون أن يعيشه الفلسطينيون واقعاً إلا بمزيد من القصف والدمار والقتل والحصار الإسرائيلي. من غرب مدينة خان يونس، أحمد البطال، التلفزيون العربي.
1: حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاد المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. حذرت وزارة التنمية في غزة من تفاقم أزمة إيواء النازحين في ظل اهتراء معظم الخيام ومراكز الإيواء واستمرار النقص الحاد في مستلزمات المأوى، مطالبة بإدخال 200,000 خيمة جديدة و300,000 شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية بصورة عاجلة.
7: في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة توقفت قاعات الدراسة عن استقبال الطلاب، وفي ساحاتها نصبت الخيام لتأوي عائلات لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه. من بيت حنون نزحت أمل قاسم ولم تجد لعائلتها مكاناً آخر تأوي إليه.
8: أسوأ حياة إحنا بنعاني صراحة، ما في معيشة، إحنا يعني مش موفر إلنا أقل سبل الحياة.
7: هنا لا تنتظر العائلات الشتاء بقلق فحسب، بل تترقب أول قطرة مطر خشية أن تكشف هشاشة المأوى الذي صمد معها لسنوات.
9: خيام وفش فيها متطلبات الناس اللي قادرة تعيش فيها، يعني في السكن فيها الخيام انهرن، يعني 3 سنين هالحين إحنا في معاناة، الخيام تبعتنا انهرن.
7: لكن حين تضيق الخيارات يبحث الغزيون عن حلول من أبسط مما حولهم. في النصيرات وسط القطاع لجأ خليل أبو رمضان ورفاقه إلى الطين لبناء مأوى بديل عن الخيام.
10: بسبب وجودنا داخل الخيام، خيام النازحين، فخيام النازحين هذا طبعا ما بتقينا من حر الصيف ولا برد الشتاء.
7: وبحسب أحدث التقديرات يحتاج 94% من الأسر إلى مساعدات أساسية، ويعيش نحو ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما صنفت أكثر من نصف هذه الخيام والمآوي بأنها في حالة سيئة أو سيئة جداً، في وقت دمرت الحرب نحو 330 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 80 ألف وحدة بصورة أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تعرضت 90 ألف وحدة لأضرار جزئية، ويقدر عدد المباني الآيلة للسقوط بحوالي 3000 مبنى، مما يشكل خطرا مميتا على أهالي القطاع، فضلاً عن تحول مناطق النزوح إلى برك من المياه تختلط فيها مياه الصرف الصحي والنفايات في موسم الأمطار، لتضيف إلى معاناة السكان خطراً صحياً آخر تحذر منه منظمة الصحة العالمية.
1: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار، وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
2: خلال اجتماع في مدينة نيويورك، يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعاً موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية أو الاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال حيث تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكوناً رئيسياً بكلفة تقارب 885,000,000 دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71 مليار و400 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
11: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
2: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
12: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة.
2: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حالياً على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
13: الطريق أمامنا يتطلب جهداً متواصلاً وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدماً ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعاً معاً لضمان نجاح هذه الخطة.
2: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
1: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
14: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
1: وأكد منصور في حديثه للتلفزيون العربي أن الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
14: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها.
1: قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جوسلين وولر للتلفزيون العربي إن بريطانيا تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية للشعب الإسرائيلي، مشيرة إلى تقويض جهود تنفيذ حل الدولتين وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.
15: حل دولتين هو السبيل الوحيد لمنح للشعب الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي إمكانية العيش بالسلام. وكما قال رئيس الوزراء، لن نقف متفرجين، وفي الوقت نفسه نشهد تقويض إمكانية تحقيق حل دولتين مع توصل استيطاني غير المسبوق وأيضا استمرار الأوضاع الكارثية في غزة. ننتقل من الأقوال إلى الأفعال مع هذه الهزمة من العقوبات والإجراءات، وهي تستهدف سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية وهي تحمي إمكانية تحقيق حل دولتين.
1: وبشأن اليمن، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إن جماعة أنصار الله الحوثيين وحدهم يتحملون مسؤولية استئناف الصراع في اليمن وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.
15: الحوثيون هم وحدهم الذين يتحملون المسؤولية، مسؤولية استئناف الصراع في اليمن، وأيضا مسؤولية يعني تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر. نتضامن مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية في ظل الهجمات المتحورة من قبل الهوثيين على الأراضي السعودية وعلى اليمن، وسنواصل في شراكتنا مع أصدقائنا السعوديين واليمنيين دعم المسار الدبلوماسي لوضع حد لهذا التصعيد الأخير.
1: وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت عورة تحت غرب رام الله، بينما أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطرة في عملية دهس عند الحاجز العسكري المقام على أراضي البلدة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المصاب في العملية هو ابن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة. كما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه مركبات الفلسطينيين عند حاجز جبع شمال شرق القدس. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية أنها ستفتح يوم السبت المقبل باب الترشح للانتخابات التشريعية على مدى 12 يوما إلى غاية 7 أكتوبر المقبل. وأوضحت اللجنة أنه بحسب الجدول الزمني ستنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر المقبل، بينما يجري الاقتراع المسبق لرجال الأمن في 26 من الشهر نفسه ليصار إلى الاقتراع العام في 28. شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين، وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضوا على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للتلفزيون العربي إن قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب ترشحه لانتخابات الكنيست يظهر خوف العنصريين من الصوت العربي.
16: هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلاً مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية، وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغى.
17: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمة هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي.
1: في المقابل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك، كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها حسب تعبيره. قالت الخارجية السودانية إن أي مبادرة للسلام يجب أن تنطلق من احترام سيادة السودان ووحدته وأن تعالج أسباب استمرار الحرب، وأضافت أن أي عملية سياسية أو تفاوضية يجب أن لا تضفي الشرعية على واقع أوجدته القوة المتمردة على حد وصفها.
18: من نيويورك، ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة، هدنة بلا شروط ومسار سياسي نحو حكم مدني أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر. الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية. مسعد بولس أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية، الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
1: قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان إنها سجلت خلال اليومين الماضيين وصول 121 أسرة جديدة إلى منطقة طويلة. وأوضحت المنسقية في بيان أن عدد النازحين في المنطقة وصل ما يقارب 634 أسرة تضم نحو 3000 فرد و400، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة ويهددهم خطر الموت البطيء جراء غياب مقومات الحياة الأساسية. وطالبت المنسقية في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 38% على المستوى الوطني. يأتي ذلك بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية في مختلف أنحاء المغرب. هذا وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب هوية الأحزاب المشاركة فيها. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف. وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 16 شخصا في قصف روسي على مدينتي كراماتورسك وسومي باستخدام ذخائر عنقودية وقنابل جوية موجهة. وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن طائرات روسية استهدفت مدينة سومي، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بمنازل وسيارات وبنية تحتية ومباني غير سكنية. وفي منطقة دونيسك الشرقية التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها.

0: على وقع أصوات سيارات الإطفاء وسحب الدخان، بدأت كييف يوماً آخر بهجوم روسي جديد بالطائرات المسيرة. في فيشنيف بضواحي العاصمة تصاعد الدخان من محطة تابعة لشركة نوفا بوست بعد استهدافها، في حين هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لإخماد النيران واحتواء الأضرار. وعلى طريق سريع بدت آثار الهجوم أكثر وضوحاً، إذ تحولت محطة وقود ومركز أعمال إلى كتل متفحمة، في حين انشغل محققون بفحص الحطام وجمع ما يعتقد أنها شظايا لطائرة مسيرة. هجوم تقول السلطات الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص، في حين أعلنت موسكو أنها نفذت ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية وطاقية ولوجستية وفق قولها. ومع استمرار الهجمات تتسع الأسئلة بشأن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
1: أعتقد أن هدف بوتين هو تحويل بلادنا إلى خراب. إنه يريد إنشاء نوع من المنطقة العازلة التي يستطيع فيها فعل ما يشاء.
0: شكوك الشارع الأوكراني تأتي في حين تتحرك الدبلوماسية في نيويورك. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لأي صيغة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، شرط أن توقف روسيا هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية. ومن نيويورك أيضا جاء الدعم البريطاني للمقترح، لكن مع التشديد على أن الطريق إلى السلام يمر عبر استمرار الضغط على موسكو. رئيس الوزراء البريطاني أندي برينهام قال إن الجانبين بحثا الشتاء الصعب المقبل ومقترح وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب. وبينما تتحدث العواصم عن وقف إطلاق النار، تبقى كييف معلقة بين مسارين، مسار دبلوماسي يبحث عن هدنة وميدان لا يزال يتحدث بلغة الصواريخ والمسيرات.
2: هذا وزارت كاميرا العربي حيدر نيسكي بالعاصمة كييف ورصدت حجم الدمار في إحدى محطات الوقود المستهدفة هناك.
3: هجمات روسية مجددا تستهدف العاصمة كييف، عدد من الأحياء كانت عرضة لهذه الضربات خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. نحن هنا في موقع إحدى محطات الوقود في حي دارنيتسكي، والذي أصيب على ما يبدو بضربة مباشرة من هذه المسيرات، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها. هرعت إلى هنا فرق الإنقاذ والطوارئ مع ساعات الصباح الباكر، تمكنت من إخماد النيران، ولم تتحدث هذه الطوارئ عن وجود إصابات، إذ أن يعني عندما تنطلق صافرات الإنذار فإنه من المؤكد بأن المواطنين أو السكان الموجودين في مثل هذه المحطات هم يعني يتوجهون إلى أماكن أكثر أمنا. طبعا حجم الدمار كبير جدا نتيجة هذه الهجمات على هذه المحطة تحديدا. وهنا أيضا من بين هذا الركام يظهر هنا أيضا بقايا لإحدى هذه أو للمسيرة يبدو التي ضربت هذا المكان. طبعا لا تزال فرق من الشرطة الوطنية الأوكرانية متواجدة في المكان، هي ضربت طوقا أمنيا. وأيضا كان هناك بحسب ما ذكره عمدة المدينة كانت هناك الكثير من حالات أو الهجمات التي استهدفت أحياء أخرى في العاصمة كييف. نتحدث بالتحديد عن حي هالاسيفسكي، حي سالومينسكي، وأيضا حي دنيبروفسكي. طبعا الحديث يجري عن استهداف لمحطة وقود أخرى وفي حي هالاسيفسكي، والتي كانت قد اندلعت فيها أيضا النيران كما تقول السلطات الأوكرانية. عدد الإصابات لغاية الآن نتحدث عن 3 إصابات بحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. عموما الضربات والهجمات الروسية كانت قد طاولت خلال ساعات الليل عددا من المقاطعات الأوكرانية، وذلك بحسب ما قاله سلاح الجو الأوكراني. نتحدث بالتحديد عن 166 مسيرة كانت قد استخدمت خلال الهجمات على مختلف المناطق الأوكرانية. تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 122 منها. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة الـ20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في ميامي، حيث من المحتمل يعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وقال روبيو في تصريح عقب لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا رغم تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
4: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
2: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. واستقبل ترامب شي في قاعدة أندروز الجوية بميريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين وفي مقدمتها التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضايا دولية منها تايوان. وهذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمال أثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغراي على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغراي وعفر فضلا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار.
5: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجوم واسع على مواقع حكومية في إقليمي عفر وأمهرة. وفي تيغراي سيطر مقاتلو الإقليم على مطار ميكيلي عاصمته وفق مصادر أمنية ومحلية، وعلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى ميكيلي وشيري وأكسوم بسبب الوضع الحالي في الإقليم. ويقول مستشار رئيس الوزراء إن قوات تيغراي سيطرت على مطارات من دون أن يسميها. في شمال عفر أيضاً أعلن تحالف مسلح تشارك فيه جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرته على مناطق بينها أبالا وإيريتي وبراهلي وكونابا ودالول، وقال إن عملياته مستمرة. التحالف يضم 7 قوى من مناطق إثيوبية مختلفة بينها تيغراي وأمهرة وأوروميا، ويقول إنه يسعى إلى الإطاحة بحكم رئيس الوزراء أبي أحمد وإقامة حكومة انتقالية. قبل أقل من 4 سنوات وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقا في بريتوريا أنهى حربا مدمرة. تعهد الطرفان بوقف القتال ونزع السلاح وإعادة الخدمات، وبدأ مقاتلو تيغراي بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة. لكن الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق والنزاع على مناطق في غرب تيغراي أبقيا السلام هشا، وتجددت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة قبل أن تصل المعارك إلى عفر. من مطارات تيغراي إلى مناطق القتال في عفر، تتسع رقعة التصعيد في شمال إثيوبيا وتعود إلى سكانه مخاوف حرب لم تندم جراحها بعد.
2: أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال إنه جرى الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تسلم القوات التركية معسكر بعشيقة زليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول.

0: أعلنت باكستان شن غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان. قالت إنها كانت تستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها نحو الأراضي الباكستانية. ووصف وزير الإعلام عطالله تارار في بيان الضربات بالمتناسبة والمحدودة للغاية، وقال إنها اقتصرت على أهداف عسكرية مرتبطة بمحاولات شن هجمات انطلاقا من أفغانستان. وأضاف تارار أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت الطائرات المسيرة أطلقت من الأراضي الأفغانية وقامت بتحييدها قبل أن تصل إلى أهدافها. دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمان الإصدارات الجديدة. وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حضرتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنية عن السيطرة والدعوات لإبطاء وتيرة تطويرها. تعهدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بإجراء انتخابات، وقالت إن الشعب سيحدد التوقيت المناسب لإجرائها. وفي أول خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليها السلطة، قالت رودريغيز إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام، وشكرت الرئيس الأمريكي على استعداده لاستئناف العلاقات.
1: أشكر الرئيس ترامب وحكومته على استعداده لاستئناف مسار العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع فنزويلا. اليوم نعمل بجدية لتسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار، لتمهيد الطريق أمام علاقات في مجال الطاقة وتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين وقارتنا. يسرني أن أعلن أن فنزويلا قد بدأت عملية تحول ديمقراطي من أجل إعادة بنائها بطريقة منظمة.
0: مع عودة الحديث عن ملامح اتفاق جديد بين واشنطن وطهران، اعتبرت صحف أجنبية أن الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيون وسيطرتهم على مواقع استراتيجية في باب المندب يشكل ضربة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فشله في تحقيق أهدافه في إيران. تتابعون الآن عرض الصحف، وألقاكم مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: صحيفة نيويورك تايمز انتقدت الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه لطالما أظهر ترامب أنه لا يولي الأمم المتحدة أي اهتمام يذكر، لكن خطابه كان بمثابة رفض أمريكي صريح للمفهوم الذي قامت عليه الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 1945، وهو إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب. فتهديداته لم تقتصر على إيران التي استنزفت الحرب عليها رئاسته، فقد وعد بسقوط حكومة كوبا عاجلا أم آجلا. وأضافت أن خطاب ترامب بدا وكأنه تأكيد على أن الولايات المتحدة ستستخدم مزيجا من القوتين العسكرية والاقتصادية الهائلتين لتحقيق غاياتها، بدلا من اللجوء إلى الدبلوماسية الشاقة والبطيئة في كثير من الأحيان، والتي تعتمد على إبرام الصفقات والإكراه الاقتصادي. كما لفتت الصحيفة إلى أن تصريح ترامب بأن إيران كانت تصنع صواريخ يمكنها الوصول إلى أوروبا لم يتوافق مع تباهيه السابق بتدمير البرنامج النووي الإيراني، كما ادعى أن له الفضل في إنهاء الحرب على غزة، على الرغم من أن الأوضاع الإنسانية هناك لا تزال مزرية، وخطة نزع سلاح حماس وسحب القوات الإسرائيلية متوقفة منذ شهور. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى جيل باريس أنه بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام النظام الإيراني، يشكل هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على مواقع استراتيجية في باب المندب ضربة أخرى. فبحسب الكاتب، فالحوثيون نجحوا في إبعاد الولايات المتحدة عن حليفها الإقليمي الرئيسي السعودية، إذ لم يكتف ترامب بتركها بمفردها على الرغم من طلبها المساعدة العسكرية، بل إن الإدارة الأمريكية أبلغت ممثلين عن الحوثيين بأن الولايات المتحدة لن تتدخل فيما تحول إلى مجرد نزاع بين جارتين.

0: واعتبر الكاتب أن اختيار الحياد في مواجهة هجمات الحوثيين أدى إلى انهيار ما كان يعرف سابقاً باسم اتفاقية كوينزي، وهي الاتفاقية التي نصت على ضمان السعودية لإمدادات النفط للولايات المتحدة مقابل تقديم الدعم السياسي والعسكري الأمريكي وحماية أمنها. صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند قمة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واعتبرت أن تنامي النفوذ الدبلوماسي للرئيس الصيني يمنح بكين نفوذاً أكبر ويترك الرئيس الأمريكي بهامش أضيق للضغط. فملفات التجارة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة وتايوان وإيران تبدو أبعد من تسويات حاسمة، فيما يبقى الهدف الأساسي كبح التصعيد وإبقاء التوترات ضمن أطر قابلة للإدارة. وبينما نقلت عن مسؤولين أن هدف القمة هو منع حدوث أمر بالغ الخطورة وأنه لا يوجد اتفاق بالمعنى الحرفي، إنما يتعلق الأمر بالحفاظ على التوترات ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، رجح محللون أيضا اقتصار نتائج القمة على الحفاظ على قنوات اتصال وتأجيل الملفات الحاسمة إلى اجتماعات لاحقة. صحيفة The Times البريطانية رأت بدورها أن الرئيس الصيني يلتقي ترامب بموقف أكثر ثباتاً وثقة على مواجهة الضغوط الأمريكية، فقد عزز قبضته السياسية وطور القدرات العسكرية الصينية، في حين يواجه ترامب ضغوطاً مرتبطة بالحرب على إيران والتضخم وأسعار النفط. وبينما اعتبرت أنه تعمل كل من واشنطن وبكين على تطوير لغة جديدة لوصف علاقتهما، تختلف اختلافاً جذرياً عن الخطاب التصادمي الذي هيمن سابقاً، نقلت عن محللين أن بكين تملك أوراق ضغط مهمة في ملفات التجارة والموارد النادرة وتايوان، إذ أجبرت القيود الصينية على المعادن النادرة واشنطن على التعامل مع اعتمادها على الإنتاج الصيني، فيما مثل تعليق صفقة أسلحة أمريكية لتايوان خلال زيارة ترامب إلى بكين تنازلاً مهماً. ولكنهم قالوا إنه مع ذلك لا تخلو الصورة من نقاط ضعف صينية، بينها تباطؤ الاقتصاد وارتفاع بطالة الشباب وتداعيات حملة شي داخل الحزب.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتملوا ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد ما رضي. أنا بصبت بصدمة كبيرة يعني.
3: موقف صعب.
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
4: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
5: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
5: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. طهران تقول إنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتوسيع الحرب، وواشنطن تعلن أنها ستواصل

تواصل الدفاع عن المضائق وتؤكد وجود خيارات عدة أمام ترامب بما فيها العسكرية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف اجتماع لقيادات من أنصار الله الحوثيين غربي تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن غارة سعودية استهدفت شبكة الاتصالات بمركز مديرية قطاب الحصار. حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يحافظ على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية يحل رابعاً بعد رفع عدد مقاعده لـ 54 مقعداً.

0: في نيويورك.
1: اختراق يكسر جمودا هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جدا. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط. شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
1: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
3: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
1: في المقابل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
4: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
1: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
5: قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، حيث حث طهران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا كوستا كذلك إلى وقف الضربات التي تشنها إيران ضد جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. أفادت السلطات العمانية والهندية أن بحارا هنديا قتل خلال هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأعلن مركز الأمن البحري العماني في بيان إجلاء 27 من أفراد طاقم السفينة كيب داو التي تعرضت لاستهداف على بعد ميلين ونصف ميل بحري من محافظة مسندم. وفي وقت سابق أفادت هيئة العمليات عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر في المضيق، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن إصابة شخصين على متن السفينة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات صحفية أن النظام الدولي الحالي أصبح مفككاً وغير فعال وعاجزاً عن حل النزاعات الكبرى حول العالم، وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصرف دائماً بناء على مصلحتها الوطنية لا على مصلحة النظام الدولي.
6: إذا كان هناك تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة فإن الرئيس لديه السلطة والالتزام بمعالجته. هذا تصريح عام وليس خاصا بكوبا، ومع ذلك فإن تفضيلنا دائما هو التعامل مع هذه الأمور بطريقة تفاوضية وسياسية وبطريقة يتحقق فيها التقدم من خلال تغييرات جوهرية في الدولة من دون استخدام القوة العسكرية.
5: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوى الحكومية استهداف مواقع لجماعة أنصار الله في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان بتعز، بينما أنذرت الجماعة القوات الحكومية بإخلاء مدينة مأرب. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن غارة سعودية استهدفت شبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر في صعدة.

0: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء، تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
1: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق في مأرب، ولم يعد في مأرب إلا المدينة كما تسمى، مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
0: ليس في نيتها التوجه جنوباً نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوماً على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعاً لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
1: أي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
0: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا شيثت بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانياً في توجيه المعركة. لا ينفي أنصار الله ذلك. يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
2: قالت وزارة الصحة في غزة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دواري أبو شرخ في جباليا شمالية قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر خان يونس جنوب القطاع، وأصيبت فلسطينية أخرى برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قطاع غزة بقصف إسرائيلي من مسيرة استهدفت مركبة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كاميرا التلفزيون العربي رصدت مكان الاستهداف وعاينت آثار القصف.
3: هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت هذه المركبة المدنية على طريق شارع الرشيد دون سابق إنذار. الغارة جعلت من هذه المركبة هذا الشكل، تفحمت بالكامل كما أجساد الشهداء الذين نقلوا من داخل هذه المركبة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف، وعدد كبير من الجرحى في منطقة مكتظة بالنازحين والمواطنين الفلسطينيين. نتحدث إلى حازم وهو أحد الناجين من هذا الاستهداف والذين ساعدوا في نقل الشهداء. حازم، شو صار معكم؟ الحمد لله على سلامتكم.
4: الله يسلمك، كل احتراماتي لكم. اولا الله يرحم الشهداء، 2 من الشهداء فقدوا الى سبيل الله تعالى رحمه الله عليهم، واحنا هذا سوق مفترق اصداء البحر، وتفاجانا بصاروخين نزل على هالسياره، وقمنا بإلقاء الشهداء رحمه الله عليهم، وهذه منطقه امنه.
3: شكرا جزيلا. بطبيعه الحال هذه هي صرخات الفلسطينيين جراء هذه الاستهدافات المتكررة والمجازر التي لا تتوقف في كل يوم وفي كل مناطق قطاع غزة؟ بطبيعة الحال هذا الاستهداف هو واحد من سلسلة استهدافات إسرائيلية زادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، وهو واحد من أكثر من 4000 خرق إسرائيلي استهدف قطاع غزة، خلف أكثر من 1300 شهيد فلسطيني وآلاف من الجرحى خلال وقف إطلاق النار الذي يقترب من عامه الأول دون أن يعيشه الفلسطينيون واقعا إلا بمزيد من القصف والدمار والقتل والحصار الإسرائيلي. من غرب مدينة خان يونس، أحمد البطال، التلفزيون العربي.
2: حذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من خطر توقف خدمات غسيل الكلى جراء عدم السماح بإدخال المادة اللازمة لتشغيل أجهزة الغسيل. وأكد المجمع أن نفاذ المادة التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي قد يؤدي إلى تعطل العلاج، ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي بشكل منتظم، داعيا إلى إدخال المستلزمات الطبية الضرورية بشكل عاجل لإنقاذ حياة مئات المرضى. حذرت وزارة التنمية في غزة من تفاقم أزمة إيواء النازحين في ظل اهتراء معظم الخيام ومراكز الإيواء واستمرار النقص الحاد في مستلزمات المأوى، مطالبة بإدخال 200,000 خيمة جديدة و300,000 شادر بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية بصورة عاجلة.
5: في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة توقفت قاعات الدراسة عن استقبال الطلاب، وفي ساحاتها نصبت الخيام لتأوي عائلات لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه. من بيت حنون نزحت أمل قاسم ولم تجد لعائلتها مكاناً آخر تأوي إليه.
6: أسوأ حياة، إحنا بنعاني صراحة، ما في معيشة، إحنا يعني مش موفر إلنا أقل سبل الحياة.
5: هنا لا تنتظر العائلات الشتاء بقلق فحسب، بل تترقب أول قطرة مطر خشية أن تكشف هشاشة المأوى الذي صمد معها لسنوات.
7: خيام وفش فيها متطلبات الناس إنها قادرة تعيش فيها، يعني في السكن فيها الخيام انهرن، يعني تلت سنين هالحين إحنا في معاناة، الخيام تبعتنا انهرن.
5: لكن حين تضيق الخيارات يبحث الغزيون عن حلول من أبسط مما حولهم. في النصيرات وسط القطاع لجأ خليل أبو رمضان ورفاقه إلى الطين لبناء مأوى بديل عن الخيام.
8: بسبب وجودنا داخل الخيام، خيام النازحين، فخيام النازحين هذا طبعا ما بتقينا من حر الصيف ولا برد الشتاء.
5: وبحسب أحدث التقديرات يحتاج 94% من الأسر إلى مساعدات أساسية، ويعيش نحو ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما صنفت أكثر من نصف هذه الخيام والمآوي بأنها في حالة سيئة أو سيئة جداً، في وقت دمرت الحرب نحو 330 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 80 ألف وحدة بصورة أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تعرضت 90 ألف وحدة لأضرار جزئية، ويقدر عدد المباني الآيلة للسقوط بحوالي 3000 مبنى، مما يشكل خطرا مميتا على أهالي القطاع، فضلا عن تحول مناطق النزوح إلى برك من المياه تختلط فيها مياه الصرف الصحي والنفايات في موسم الأمطار، لتضيف إلى معاناة السكان خطراً صحياً آخر تحذر منه منظمة الصحة العالمية.
2: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار، وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
9: خلال اجتماع في مدينة نيويورك يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعاً موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية أو الاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال، حيث تبلغ نحو مليار دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكوناً رئيسياً بكلفة تقارب 885 مليون دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71 مليارا أو 400 مليون دولار على مدى العقد المقبل.
10: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
9: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
11: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة.
9: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حالياً على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
12: الطريق أمامنا يتطلب جهداً متواصلاً وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدماً ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعاً معاً لضمان نجاح هذه الخطة.
9: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
2: أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي، أشار إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
13: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
2: وأكد منصور في حديثه للتلفزيون العربي أن الجانب الإسرائيلي تمرد على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
13: الجانب الإسرائيلي وواضح من كلمات العديدين على أنه متمرد حتى على خطة الرئيس ترامب، يدعي أنه ملتزم فيها بها ولكنه في التطبيق العملي متمرد عليها. وعندما تمكنت مجموعة من الدول الوسيطة، قطر وتركيا ومصر مع الولايات المتحدة، في التوصل بشأن السلاح كجزء من تطبيق إعلان نيويورك وخطة 20 نقطة وقرار مجلس الأمن 2803، تمرد نتنياهو عليها ولا يريد أن يلتزم بها.
2: وللمزيد من النقاش حول الخطة التي أو خطة التعافي التي طرحها ميلادينوف، أرحب بالسيد محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة صفا الذي يتحدث إلينا من غزة. سيد محمد صباح الخير، ما واقعية ما طرحه السيد ميلادينوف بشأن هذه الخطة بينما إسرائيل تحاصر وتقتل وتحتل؟
14: مع الخير. المشكلة منذ أشهر ربما ونحن ندور في نفس الدوامة، وهي أن مجلس السلام يشخص الواقع، نصل إلى اتفاقيات خاصة بعد خارطة الطريق، ولا يوجد يعني تطبيق على أرض الواقع. هنا تكمن المشكلة، أن كل سكان قطاع غزة باتوا ينظرون بعين الريبة إلى ما يدور الآن، لأنه كل ما يقال سواء عن برامج 71 برنامج ديل الإغاثة والإنعاش في قطاع غزة، لم ينفذ أي برنامج واحد على أرض الواقع. نتحدث عن أكثر من مليارين وتقريبا نصف المليار أيضا لم يصل منها شيء إلى قطاع غزة ولا يشعر بها المواطن في داخل القطاع. وربما من ضمن الكلمات التي تحدثوا عنها أعضاء مجلس السلام أمس أن الأمر متعلق بالانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أن مجلس السلام ذهب لتبرير تأخير الخطة وكأنه أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة. في الواقع هناك الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي، نتحدث عن أكثر من 4000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، ونتحدث عن أكثر من 1300 شهيد، ونتحدث عن أكثر من 4000 جريح. وبالتالي الأمور صعبة جدا، وكل ما يقال ربما لم يلقى صدى في داخل قطاع غزة، على اعتبار أن كل ما سمعناه هو مجرد حبر على ورق لم يشعر به المواطن الفلسطيني. وأيضا بالتزامن، الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل بأكثر من شكل. ربما خلال تقاريركم تحدثتم عن أزمة الإيواء، وتحدثتم عن نقص أدوية الكلى، وتحدثتم عن قرب الشتاء والكثير من الاحتياجات البسيطة جدا. يعني تخيل 300 ألف شادر، لا ربما يعني المقابل وثمنها بسيط جدا، لم يستطع مجلس السلام كله أن يضغط على الاحتلال.
2: طيب، والحال هذه سيد محمد أبو قمر، يعني هل تبدو الغاية من هذا الإعلان واضحة؟ يعني هل هذا المجلس يعني هذه الخطة فعليا أم أنها ربما؟
15: طيب، أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، ونحييكم دائما وأبدا على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. نتواصل وإياكم في جولتنا الصباحية الثانية، نتابع فيها الأخبار المختلفة مع بداية يوم جديد هو الخميس 24 من الشهر التاسع شهر أيلول سبتمبر 2026، 13 من الشهر الرابع من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي ما زلنا نتابع آخر التطورات الميدانية من خلال التلفزيون العربي وأيضا من المتابعة في الأستوديو. انتهت الليلة الماضية حملة لبيك يا بسملة لتأمين ما يقرب من 8 ملايين شيكل لعلاج طفلة تعاني ضمور العضلات وهي بحاجة إلى علاج خارج فلسطين. انتهت الحملة عند 5 فجرا، احتفل المحتفلون واحتفل القائمون على هذه الحملة بنهايتها وانتهاء مشوارهم ودربهم الذي بدأ من الخليل وصولا إلى شمال الضفة الغربية، عودة إلى الخليل، مرورا بالقدس، بنابلس، برام الله، بطول كرم، بجنين، ووقوفا هنا في بلد الضيفان إبراهيم الخليل. صباح الخير للقائمين على هذه الحملة، وصباح الخير أيضا لكل المتطوعين، وصباح الخير لكل الناس اللي فعلا قدمت وبدأت بالفعل تقدم. يعني دخلنا الإذاعة قبل قليل، حال الإذاعة حقيقة يظهر مدى كمية الناس الموجودة الليلة الماضية في الإذاعة، كمية يعني الطعام والشراب التي وصلتنا أيضا من متطوعين ومن أصحاب الخير، تظهر أن الناس ما تزال حقيقة في خير، وهي في خير ما دامت تتنفس وما دامت على أرض الواقع. على كل حال، صباح الخير للجميع، يعطيكم ألف عافية، ربنا يجزيكم كل خير. مع بداية صباح هذا اليوم الخميس، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، خلال ساعات النهار حارة نسبيا بوجه عام، أثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف في المناطق المنخفضة مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية. الجمعة غدا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا أثناء ساعات منتصف النهار مائلة للبرودة رطبا فوق أعالي الجبال مساء وليلا وخلال ساعات الصباح الباكر. يوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل، رح يسود طقس حار نسبي في ساعات منتصف النهار، فيما يتحول الطقس إلى مائل للبرودة أثناء ساعات المساء والليل والصباح الباكر وتظهر سحب منخفضة. الأحد تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها تغير ملحوظ، راح يكون الطقس حارا نسبيا بوجه عام خلال ساعات منتصف النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر. اليوم العظمى تسجل بالخليل 27 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 26-17، السبت 25-16، ويوم الأحد 25-16. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلى. من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، للناس اللي كمان مهتمين بأحوال الطرق مع بداية صباح هذا اليوم، وبتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية. سريعا تحديث لآخر وأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
16: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
15: طيب قبل حالة الطرق بهذا الصباح خلينا نقول ألف مليون مبروك لزميلنا وحبيبنا وأخونا اللي فعلا يعني بنتمنى له دائما كل خير، زميلي ربحي أبو رموز اللي بالأمس قرأ يعني فاتحة الخطوبة على نية التوفيق إن شاء الله. فبنقول لك ربحي باسم يعني فريق البرنامج، باسم الإذاعة، باسم رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي، جميع العاملين بنقول لك ألف ألف ألف مليون مبارك. خطوبتك أخونا وحبيبنا ربحي عادل أبو رموز على المهندسة المؤدبة سمر كريمة الأستاذ الفاضل زياد إسماعيل سعيد. فبنقول لك ألف ألف مبارك وربنا يتمم على خير إن شاء الله. هلأ بنروح على أحوال الطرق لأنه في كانت صخرة كبيرة موجودة بالطريق فهلأ انشالت، فإن شاء الله هيك الطرق كلها بتفتح إن شاء الله. ربحي بنقول لك ألف مبارك وربنا يوفقكم ويهنيكم إن شاء الله. طيب إلى حالة الطرق هذا الصباح وبتعاوني مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من يطا ومنطقة الشرق، زيف مغلق، لبويب سالك، من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المي سالك، البادية سالك، كرمة، بني نعيم وإشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل، الوسط فرش الهواء يعني أزمة مرورية خانقة، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق بالاتجاهين. إلى الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الإترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجني سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل السالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة غير آمن الاقتراب يعرض المركبة للاحتجاز، والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى منطقة الشمال الخليل، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس سالكين، النبي يونس حاجز بالاتجاهين، كثافة مرور عالية جدا، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديس سالك، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري والعروب أبو شمعة مغلقات، ترقوم المصانع سالك بالاتجاهين. في بيت لحم والشمال، مراح رباح، المنشية، دوار تقوع، مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشي غراب، كلهم سالكين، بيت صحور أيضا سالك، وادي النار سالك، الكونتينر سالك هذا الصباح. منطقة العزرية كثافة مرور عالية جدا، يوم الخميس ناس رايحة وناس جاية، فكثافة مرور عالية بالاتجاهين، ازدحام عكس السير كذلك، معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بتعاوني مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
16: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
17: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ترفع واشنطن سقف الضغط على طرفي الحرب في السودان، تضع أمامهما معادلة أكثر صرامة: هدنة بلا شروط، ومسار سياسي نحو حكم مدني، أو كلفة متزايدة لاستمرار القتال. الملف تحرك مجددا مع رفض واشنطن منح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول البلاد والوصول إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسط حديث عن ربط منحها بموافقة على هدنة لمدة 3 أشهر، الخارجية الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب ملتزم بإنهاء ما وصفته بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، متهمة الطرفين بعدم تقديم التزامات جدية بالهدنة. واشنطن ذهبت أبعد من ذلك واعتبرت أن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وهو موقف كرره مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس. أكد في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن الشعب السوداني يستحق هدنة إنسانية تتيح حوارا سودانيا داخليا، هدنة تتضمنها خارطة الطريق التي تدفع بها الرباعية: الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. لكن ميدانيا لا تزال المسافة واسعة بين جهود وساطة وواقع حرب أنهكت السودانيين ولم يظهر لها آخر.
4: قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان إنها سجلت خلال اليومين الماضيين وصول 121 أسرة جديدة إلى منطقة طويلة. وأوضحت المنسقية في بيان أن عدد النازحين في المنطقة وصل إلى ما يقارب 634 أسرة تضم نحو 3400 فرد، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة ويهددهم خطر الموت البطيء جراء غياب مقومات الحياة الأساسية. وطلبت المنسقية في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، وهي عدد مقاعد مجلس النواب الإجمالي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية أو أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية ب 66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، في حين جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة ب 54 مقعدا ليرفع حصة مقاعده البرلمانية بنحو 4 أضعاف مقارنة بالمقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2021 بحسب النتائج المعلنة. وأكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب بلغت نحو 38%، وهي النسبة الأضعف منذ 2007.
5: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
4: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستقبل ترامب شي في قاعدة أندروز الجوية بميريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان

0: لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، إضافة إلى ملفات التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي وتايوان. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. وعقب اللقاء دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون بين بكين وواشنطن، مؤكدا أن البلدين شريكان وليسا خصمين. وفي تصريحات له نشرتها وكالة شينخوا للأنباء، أوضح أنه يعتزم خلال لقائه الرئيس الأمريكي إجراء مناقشات وصفها بالمعمقة بما يسهم في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية. أعلنت باكستان شن غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان. قالت إنها كانت تستخدم لتخزين طائرات مسيرة وإطلاقها نحو الأراضي الباكستانية. ووصف وزير الإعلام عطلة ترارا في بيان الضربات بالمتناسبة والمحدودة للغاية، وقال إنها اقتصرت على أهداف عسكرية مرتبطة بمحاولات شن هجمات انطلاقا من أفغانستان. أضاف ترارا أن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الأفغانية وقامت بتحييدها قبل أن تصل إلى أهدافها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. بلال، ضعنا في تفاصيل ما تعلن عنه وزارة الدفاع الباكستانية وآخر تطورات الميدانية أيضا.
1: بالفعل ما ورد يمكن تلخيصه في ذلك البيان الذي صدر عن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر، الذي أدلى بتصريحات قال من خلالها بأنه باكستان لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة ولا تسعى إلى التصعيد مع أفغانستان، ولكنها هي ملتزمة بالحفاظ على أمنها وسلامة ووحدة أراضيها. وفي نفس البيان ذكر بأن القوات الباكستانية تمكنت من إسقاط 10 طائرات أو 10 مسيرات أفغانية. هذه المسيرات أطلقت من داخل أفغانستان وكانت تستهدف بعض الأماكن الحيوية وبعض البنى التحتية في المناطق الباكستانية الحدودية المتاخمة لأفغانستان. التصعيد هذا الأخير الذي صدر سواء من جانب باكستان أو حتى من جانب أفغانستان يعكس أزمة حقيقية في المفاوضات الجارية بين البلدين، والتي تعثرت في الفترة الأخيرة في محاولة لدفع جهود الحوار والدبلوماسية للوصول إلى حل ينهي الأزمة القائمة بين البلدين. ونشير بأن باكستان بين حين وآخر كانت، وأيضا هذا ورد في البيان الذي صدر عن وزير الإعلام الباكستاني، أن باكستان كانت تحاول قبل ذلك على مر سنوات أن توصل رسالة واضحة إلى الحكومة الأفغانية، مفادها بأن باكستان لا يمكن أن تسكت حيال دعم ما تسميها باكستان بجماعات إرهابية تعمل من داخل الحدود الأفغانية وتعمل على زعزعة وأمن استقرار باكستان، وبالتالي تشن ضربات داخل المدن والقرى الباكستانية بين حين وآخر، خاصة في إقليم خيبر بختون إخوة، وهو بطبيعة الحال ما تنفيه حركة طالبان الباكستانية الأفغانية أو الحكومة الأفغانية، زاعمة بأنها لا تؤوي أيا من تلك الجماعات المناوئة لباكستان، وعلى باكستان أن تضبط أمنها بنفسها وأن تضبط حدودها بنفسها. وبالتالي هناك أزمة حقيقية تتمثل في عدم الثقة بين الجانبين، واتهامات أيضا متبادلة بين باكستان وبين أفغانستان، فكل يتهم الآخر بدعم جماعات مسلحة تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلد الآخر. هذه التصريحات وهذا التصعيد الجديد بين البلدين ربما يشي بأن المفاوضات قد وصلت من جديد إلى طريق مسدود بين الجانبين، لكن التصعيد أو إطلاق هذه المسيرات من داخل أفغانستان ربما جاء في إطار الرد على الغارات الباكستانية التي طالت عددا من المناطق الأفغانية، والتي قالت باكستان بأنها أدت إلى مقتل 28 مسلحا داخل الأراضي الأفغانية غنية من أولئك المسلحين الذين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية وبعض الجماعات المصنفة إرهابية وفق النظام الباكستاني. وبالتالي هناك أزمة حقيقية بين الجانبين تتمثل أو ترجمت في الفترة الأخيرة إلى إعادة جولة جديدة من التصعيد بين الجانبين، خاصة بعد الهجومين الداميين في باكستان، وربما باكستان لجأت إلى التصعيد مع أفغانستان بسبب هذين الهجومين، خاصة ذلك الهجوم الذي وقع في كوهات وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين الباكستانيين بينهم 5 من أفراد الشرطة. وبالتالي ربما ما دفع أفغانستان إلى الرد على الغارات الباكستانية وإطلاق 10 مسيرات باتجاه باكستان هو هذه الغارات أو هي تلك الغارات التي شنتها باكستان داخل المناطق الأفغانية، خاصة تلك المناطق الحدودية.
0: شكرا لك بلال أسطل المراسل التلفزيوني العربي، كنت معنا من إسلام أباد. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف. وفي وقت

0: على خط الجبهة. قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. إياد، إذن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين كما قال عمدة كييف، وتواصل إذن هذه الحالة من المواجهات المتقطعة ولكنها التي تسبب سقوط ضحايا. ضعنا في تفاصيل ما يحدث إذن.
1: نعم نضال، صباح الخير. اليوم التالي على التوالي تتواصل الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات على العاصمة كييف. خلال ساعات الليل كان هناك دوي لعدد من الانفجارات في مختلف أحياء العاصمة. بحسب ما ذكرت السلطات الأوكرانية كان هناك سقوط لحطام أحد هذه الصواريخ في حي بيديلسكي بموقف للسيارات تابع لإحدى مستشفيات التوليد في هذا الحي، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المركبات، إضافة إلى الحاق أضرار بنوافذ وواجهة هذا المستشفى. وهناك كانت قد عثرت فرق الإنقاذ والطوارئ على جثة شخص كان بقرب المكان حين وقع الاصطدام أو حين وقع الانفجار. طبعا هناك أيضا كانت انفجارات أو هجمات على أحياء أخرى أو إسقاط لحطام صواريخ ومسيرات في منطقة سالومينسكي. تحدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن اشتعال عدد من المستودعات في هذه المنطقة، إضافة إلى منزل خاص في حي دنيبروفسكي كان قد دمر بالكامل بسبب سقوط حطام مسيرات عليه، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل المحيطة به. وأيضا كان هناك الحديث عن تضرر مبنى إداري في هذه المنطقة أو في حي دنيبروفسكي ذاتها بسبب سقوط حطام وشظايا مسيرات. طبعا هيئة الطوارئ الأوكرانية في آخر تحديثاتها نضال ذكرت بأن هذه الهجمة خلال ساعات الليل وساعات الصباح تسببت بمقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، 3 منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. طبعا كييف خلال هذا خلال ساعات الليل وخلال اليوم الماضي كانت قد شهدت ضربات مكثفة نضال استهدفت مختلف أحياء المدينة، منها كان هناك أضرار لحقت بعدد من محطات الوقود. هناك كانت 6 ضربات ب6 مسيرات على مناطق في وسط المدينة، تحديدا بالقرب من محطة سكك الحديد الرئيسية في العاصمة كييف. هناك كان استهداف لمركز أعمال وأيضا لأحد الأسواق القريبة جدا والتي تعد
0: شكرا جزيلا لك على كل
1: من مرافق سكك الحديد الأوكرانية.
0: شكرا إياد ستية مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمالي إثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغري على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغري وعفر، فضلا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار.
2: عادت لغة الحرب إلى شمال إثيوبيا، معارك واتهامات متبادلة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، وكل طرف يحمل الآخر مسؤولية بدء القتال. تقول سلطات تيغراي إن القوات الفيدرالية شنت هجوما على الإقليم بمشاركة قوات مشاة، وإنها أمرت مقاتليها بالتصدي له. في المقابل تتهم الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بشن
3: راديو الحرية
4: 97.7 F.

0: يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: استقرار العلاقة وعدم العودة إلى حرب تجارية واسعة. الصحف العالمية اهتمت أيضا بزيارة تشي إلى واشنطن. التلغراف عنونت: ترامب يفرش السجادة الحمراء لشي جين بينغ في واشنطن، وأشارت إلى الاستقبال اللافت وسط خلافات بين البلدين بشأن أكثر من ملف. ورغم محدودية التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، يسعى الطرفان إلى تهدئة العلاقات وبحث ملفات عدة، فيما يصل تشي إلى واشنطن في ظل قوة اقتصادية وتجارية صينية متزايدة، بينما يواجه ترامب ضغوطا داخلية بسبب الحرب على إيران. وبعيدا عما يحدث بين الصين والولايات المتحدة وزيارة تشي لواشنطن، نختار هذا العنوان من المدن وفيه شطب ترشح أبو شحادة وقائمتين عربيتين استماتة اليمين للبقاء. يتحدث الكاتب عن خلفيات قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بمنع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والقائمتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيست لعام 2026. ويخلص الكاتب إلى أن قرارات الشط تعكس برأيه سعي اليمين الإسرائيلي إلى ضمان بقائه في الحكم بالتوازي مع محاولة رسم حدود التحالفات التي يمكن لخصومه تشكيلها بعد الانتخابات، كما يرى أن دعم بعض أحزاب المعارضة للشطب يكشف تصاعد التنافس الداخلي على استهداف المرشحين والقوائم العربية، وربما تتحول هذه القضية إلى جزء من الدعاية أيضا الانتخابية. كلما ازدادت الخلافات عمقا بين ندين قويين ازدادت العناية بالصورة أكثر. لا تعود الصورة مجرد تفصيل أو مجرد غلاف أو مجرد قشرة، وإنما تكون جزءا أساسيا من موازين القوة بين الطرفين، خصوصا عندما نتحدث عن قطبي العالم الاقتصاديين والصناعيين والتجاريين. وعندما يتعلق الأمر بندين هما الأمريكي والصيني، يصبح رصد شكل اللقاء حدثا في حد ذاته. 479 عسكريا بالتمام والكمال من مختلف أفرع القوات المسلحة حاضرون في مراسم استقبال في واشنطن، أعلام صينية وأمريكية متساوية في الحجم والموقع والارتفاع، مسافة مضبوطة بين درج الطائرة والموكب الرئاسي، كل شيء محسوب بالمليمتر. سجادة حمراء على تماس مع طائرة الضيف والرئيس الأمريكي والسيدة الأولى شخصيا في صدر استقبال الضيف الصيني وحرمه، خطوة نادرة في البروتوكول الأمريكي لم يتعود عليها رئيس أمريكي. وترامب الذي ينتشي دائما باستقبال رؤساء الدول في البيت الأبيض، ولكي يحمل الاستقبال شيئا من رسائل القوة، أيضا لا مانع من تحليق قاذفة B2 وأربع مقاتلات F-22 من فخر الصناعة الأمريكية فوق المراسم الأرضية، رغم أن صوت عزيز المقاتلات الجوية هز هيبة ترامب أمام ثبات ضيفه. للعكس، كما علق بالمناسبة كثير من المعلقين الأمريكيين على مواقع التواصل الاجتماعي مستغربين، يفترض بالطائرات أن تكون مفاجأة للرئيس الصيني فإذا بها تفاجئ الأمريكية. الكاميرات رصدت ذلك وكانت قليلة في مهبط قاعدة أندروز العسكرية بسبب مقاطعة شبكات تلفزيونية عدة لنشاطات الرئيس ترامب احتجاجا على القيود الإعلامية. لم تكن القاذفات مفاجئة للصيني الذي وفق بلومبرج يبدو أنه من يحمل المفاجأة باستحواذه على قطع من المقاتلة الأمريكية الأحدث F-35 بعد أن انتهى بها المطاف في هونغ كونغ عن طريق الخطأ، ربما وفق ما يقول الموقع. تحمل القطعتان مواد تمتص موجات الرادار وتساهم في خصائص التخفي للمقاتلة. الشحنة توقفت في كوريا الجنوبية ثم حولت إلى هونغ كونغ كما يقال عن طريق الخطر خطأ. سبب هذا المسار ما زال غير واضح، ولكنه قد يكون من الملفات المطروحة أيضا على الطاولة بشكل أو آخر. الزيارة هي الأولى لشي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد، وتأتي بعد أشهر من زيارة ترامب إلى بكين، وبعد عام انتقلت خلاله العلاقة بين القطبين من حرب الرسوم والمعادن النادرة إلى هدنة اقتصادية هشة ومحاولات لفتح مساحات تفاهم جديدة بين الطرفين. وفي العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، قد لا تعني الحفاوة أن الخصومة انتهت، لكنها تعني على الأقل أن الطرفين يريدان إبقاءها تحت السيطرة، أو لنقل تحت سجاد أحمر. أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يبدو أنهم لم تعجبهم الحفاوة، ولم يعجبهم هذا الاستقبال من الرئيس الأمريكي، ومنهم جين شاهين وكريس كونز وباتي موراي وجاك ريد. أصدروا بيانات عقب الزيارة طالبوا فيها أو من خلالها الرئيس الأمريكي بتغيير مساره في علاقاته مع الصين لإنهاء وصولها إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة ومعدات التصنيع التي تحتاجها لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي خطيرة. هذا ما قالته أو ما نقلته صحيفة الفورين ريليشنز كوميتي، وطالبوه أن يقف إلى جانب تايوان وألا يسمح للصين باستخدام حق النقد ضد الدعم الأمريكي للدفاع عنها، وأن يضغط على الرئيس تشي لوقف دعمه لحرب بوتين في أوكرانيا، وأن يواجه الرئيس تشي بشأن الموارد التي قدمتها بكين لإيران والتي أدت إلى مقتل جنود أمريكيين وفق البيان الصادر عن أعضاء هذه اللجنة. ملفات ثقيلة تبدأ بسجالات من السجاد الأحمر، وقد لا تنتهي على طاولة المباحثات بحسب تقرير لموقع بلومبرغ الأمريكي عن أجندة القمة، والتي تتركز المباحثات فيها على 6 ملفات رئيسية. في مقدمة الملفات التجارة والرسوم الجمركية، حيث يسعى الطرفان إلى تمديد الهدنة التجارية التي خففت بعض الرسوم والقيود على التصدير رغم استمرار الخلافات حول شروطها ومدتها. كما تبحث القمة المشتريات والاستثمارات مع ضغط أمريكي لدفع الصين إلى زيادة شراء المنتجات الأمريكية وتنفيذ تعهداتها بما فيها صفقات زراعية وطائرات بوينغ، إضافة إلى مناقشة الاستثمارات الصينية داخل الولايات المتحدة. يبرز هذه المرة بشكل لافت الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة كأحد أكثر الملفات حساسية في ظل السباق التكنولوجي المحتدم والمحموم بين البلدين، وفي ظل القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين ومحاولة الصين السيطرة أو احتكار المعادن الأرضية النادرة التي تظل ورقة قوة بيد بكين نظرا لهيمنتها على إنتاجها ومعالجتها، بينما تسعى واشنطن إلى تقليل اعتمادها عليها. كما يحضر الملف الإيراني بقوة في هذه القمة، إذ تضغط الولايات المتحدة على الصين لاستخدام نفوذها الاقتصادي على طهران، في حين تواصل بكين الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع الإيرانيين. ويبقى ملف تايوان الأكثر حساسية، مع سعي الصين لمنع صفقات السلاح الأمريكية للجزيرة والحصول على موقف أمريكي أوضح بشأن استقلالها. بحسب تقدير مراقبين، تهدف القمة إلى إدارة الخلافات ومنع التصعيد أكثر من تحقيق اختراقات كبرى في ظل استمرار التوترات الاستراتيجية بين واشنطن وبكين. ينضم إلينا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. صباح الخير لك ناصر. هذا الاستقبال أثار ضجة في الولايات المتحدة الأمريكية كما رصدنا قبل قليل، استقبله في المطار تشي، لم يستقبل ترامب أسوة بهذا الاستقبال، بل أرسل نائب الرئيس الصيني. أولا، هل من ردة فعل صينية على ذلك؟ وما الذي تتوقعه بكين من هذه الزيارة؟
1: نعم محمد، الصينيون ينظرون إلى زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب بكل تفاؤل، ويتطلعون إلى الوصول إلى أو إبرام اتفاقات بين الجانبين. وهنا أشار العديد من المراقبين والمحللين السياسيين إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية لابد وأن تسير في الطريق الصحيح، وأن تدار الخلافات بين الجانبين بالطريق الصحيح، وأن لا تصل إلى حدود المنافسة، على عكس الولايات المتحدة التي طالما نظرت إلى الصين بأنها المنافس الوحيد للولايات المتحدة، وعلى الولايات المتحدة احتواؤها. وقد جاء ذلك على لسان العديد من يعني الحكوميين أو الوزراء الأمريكيين في السابق. لكن الصينيين يقولون بأن إدارة هذه الخلافات لا تعود بالفائدة على الجانبين فقط، بل وعلى الاستقرار العالمي بشكل عام. هناك نقطة مهمة محمد، حقيقة أن هذه الخلافات بدأت بين الجانبين منذ تولي الرئيس ترامب ولايته الأولى على المستوى التجاري والرسوم التجارية، لكن منذ لقائهما في سول على هامش قمة أبيك، وبعد ذلك زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بكين في مايو الماضي، بدأت هذه الخلافات تتطور إلى مستوى أعلى. لم تتوقف عند الرسوم التجارية، دخلت على الخط هناك التقنيات والتكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يثير قلق كل من الجانبين في الوقت الحالي. ولا شك بأن هذه القضية ستكون على رأس المباحثات التي ستتم بين رئيسي البلدين. بالتأكيد قضية تايوان هي قضية حساسة جدا بالنسبة للصين، وكان الرئيس الصيني قد طرحها بقوة وبوضوح أمام الرئيس الأمريكي عند زيارته إلى بكين، وحذر من أن المساس بما يتعلق بقضية تايوان سيكون له عواقب وخيمة، وبالتالي ستكون تايوان على أيضا من أهم القضايا التي سيناقشها الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي. هناك نقطة أخرى محمد، هناك تخوف لدى العديد من الدول الآسيوية في المنطقة من أن يمارس الرئيس الصيني ضغوطا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات العسكرية إلى تايوان أو إلى اليابان، أو تخفيف الوجود العسكري في منطقة آسيا. وفي المقابل يسعى ترامب إلى كما ذكرتم في المقدمة إلى ممارسة الصين نفوذا على إيران فيما يتعلق بالأزمة القائمة في
0: راديو الحرية. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أبدأ بالسؤال مباشرة. هذا الاستقبال وهذه الحفاوة ربما تخفي وراءها ربما تطلعات أمريكية تريد الولايات المتحدة أن تحققها، يريد ترامب أن يحققها. لو أردنا أن نرتب هذه الأولويات قبل الدخول في تفاصيلها، ما هي أولويات ترامب من هذه القمة؟
3: يبدو أنه يريد أن يحصل على شيء معين من هذا الاجتماع لإقناع الرئيس تشي بالقيام ببعض السياسات التي سوف تكون مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية وللمصالح التي يريدها الرئيس الأمريكي. ولكن يجب أن نتذكر أن الرئيس الأمريكي كان ينتقد الرئيس الصيني والصين خلال مسيرته في المجال السياسي، كان يلوم الصين لانتهاكات في مجال التجارة، وهي جزئيا صحيحة، ولكن كان ترامب يبالغ في بعض الأحيان، وكان يدعي ويزعم أن الصين تدخلت في الانتخابات الأمريكية، وليس هناك أي إثباتات تدعم هذا الادعاء، ولكن دائما ينتقد الصين. ولكن بشكل مفاجئ الآن هو يرحب بالصين، وهو منح الرئيس تشي هذا الترحيب الذي هو مخصص لأقرب الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المفارقة أنه بات يستقبل الصين بهذه الطريقة، وكان يهاجم حلفاء تقليديين للولايات المتحدة الأمريكية مثل كندا، فبالتأكيد هو يريد شيء محدد.
2: تبقى معنا سيد ستيفن، واسمح لي أن أرحب بمحرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية لينضم إلينا في هذا النقاش. مرحبا بك علي، وربما أريد أن أعرج معك قبل أن نتوسع في الملفات السياسية إلى المصالح التي يريد كل طرف الحصول عليها تجاريا واقتصاديا.
4: هي متشعبة بطبيعة الحال. الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالألم من سيطرة الصين على المعادن النادرة التي تدخل في مختلف الصناعات، وتحديدا تلك المتعلقة بالأمن القومي والصناعات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك جزئية أخرى متعلقة بأن الصين حاولت لي ذراع الولايات المتحدة من خلال الإحجام عن استيراد فول الصويا، والذي يستخدم على نطاق واسع في الصين من قبل المزارعين. وفول الصويا حساس جدا للمواطن الأمريكي، وتحديدا في الولايات التي تعتبر القاعدة الانتخابية للرئيس الأمريكي، وبالتالي قاموا في الآونة الأخيرة بالضغط على الرئيس الأمريكي بأنه علينا أن نجد أسواق لهذه المنتجات. وهناك أمور متشعبة أخرى، من قبيل أن هنالك مطالبات من قبل اتحاد مصنعي السيارات في الولايات المتحدة بضرورة عرقلة دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية، لأن الشركات الأمريكية غير قادرة على الإطلاق على منافسة هذه السيارات، وحاولت تدخل من زاوية حساسة بأن هذه السيارات تحمل أجهزة تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك قضايا متعددة من قبيل الرسوم الجمركية، من قبيل تمديد الهدنة. بالفعل تم تمديد الهدنة التي كان يفترض أن تنتهي بنوفمبر المقبل، تم تمديدها إلى شهر يناير، وهذا يعبر عن حالة الحذر ما بين الطرفين، لأن الأمال كانت معلقة على أن يتم تمديد هذه الهدنة عاما إضافيا. طيب. وبالتالي هذا ما يفسر هذا الحذر.
2: لدينا شيء نفصل فيه بخصوص الغاز، بخصوص المعادن النادرة، بخصوص الرقائق الإلكترونية، الذكاء الصناعي، بخصوص الحرب التجارية التي ذكرتها، بخصوص الطاقة، هذه ملفات كثيرة. ولكن أريد أن أعود إلى ستيفن في ملفات سياسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بضغط، ولا شك هذا ما تقوله بعض الصحف، من استطلاعات الرأي التي ترى أن شعبيته انخفضت بفعل ما حدث مع إيران، وبفعل حرب الطاقة، بفعل ارتفاع الأسعار. هل من قمة تشي يمكن أن يرجو الرئيس الأمريكي شيئا يخفف عنه هذا الضغط؟ هل هذا وارد أو موضوع على الطاولة؟
3: نعم، بالتأكيد هو سوف يحاول ذلك، لكنني لست متأكدا أنه سوف ينجح. أعتقد أن أحد الأسباب التي دفعته بشكل مفاجئ ليكون جيدا وطيبا مع رئيس شي جين بينغ بشكل مفاجئ، هو أنه يقر أن الصين كانت تدعم إيران خاصة على الصعيد الاقتصادي عبر شرائها للنفط من إيران، وبالتالي إيجاد بدائل أو طرق لتفادي الحظر الأمريكي المفروض. وأيضا هناك مجالات في الاستخبارات. أيضا الرئيس الأمريكي ترامب يقر أن العقوبات الاقتصادية لا تدفع إيران إلى تلبية المطالب الأمريكية، وهو يدرك أن التفجير المستمر والحرب التي تتوقف حينا وتستمر حينا آخر لا تلبي مطالبه. فبالتالي أنا أرجح أنه يأمل أنه ربما يمكنه إقناع الرئيس شي جين بينغ بفرض الضغط على إيران لتقديم مزيدا من التنازلات. ولكن
2: سيد ستيفن، وعذرا على المقاطعة، ولكن بالمقابل يعني أنت تعلم بأن الصينيين يدركون وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذا كان الآن وقت الصفقات فخذ وهات كما يقال. هذه الصفقات، ما الذي يمكن أن يأخذه الصينيون؟ هل يمكن للرئيس الأمريكي أن يقدم تنازلات في ملف تايوان؟
3: أعتقد أنه من الصعب جدا بالنسبة له أن يقدم التنازلات فيما يتعلق بتايوان، على الأقل التنازلات الجدية والكبيرة. لا أعتقد على سبيل المثال أنه سوف يشجع أو يدعم السيادة الصينية على تايوان، ولكن من الممكن أن يوافق على أمور أخرى، ربما عدم تقديم مساعدات عسكرية بشكل مستمر ومتواصل أو أمر مشابه. لا أعتقد أنه سوف يهدد الاستقلالية لتايوان، ولكن من الممكن أن يقلل الالتزام الأمني الأمريكي تجاه تايوان تاريخيا. هذا ممكن.
2: نعم علي، أعود إليك ونتحدث عن بعض الأشياء المتقابلة، المناظرات كما يقال، أو المتناظرات أو النظائر. الرقائق مقابل المعادن، تايوان ربما مقابل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، الرسوم مقابل الرسوم الجمركية، الذكاء الصناعي مقابل الذكاء الصناعي. هذه أمور تجعل الكفتين تقريبا متساويتين بين الطرفين، ولكن إذا أردنا أن نصوغ معادلة قريبة للمصالح، ما المصالح التي أن يمكن أن تحققها الصين اقتصاديا في الولايات المتحدة، وما التي يمكن أن تمنعها للولايات المتحدة؟
4: في الحقبة الأولى الرئيس الأمريكي جاء وقام بمواجهة الصين معتقدا بأنها معركة، أو هي عبارة عن حلبة ملاكمة، يفوز من يوجه للآخر ضرب القاضي، لكنه أدرك فيما بعد أنها لعبة شطرنج، أن هنالك تقديم وتأخير للأحجار على هذه الرقعة، وبالتالي أدرك تماما بأن هنالك ملفات مقابل ملفات. الصين لديها خسارة استراتيجية في فنزويلا، لن تفرط في إيران وهي أهم استراتيجية من فنزويلا جغرافيا وعلى صعيد الطاقة وعلى صعيد مشاريع الحزام ومبادرة الحرير، وبالتالي أعتقد بأنها لن تفرط فيها بشكل أو بآخر. فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الولايات المتحدة الأمريكية هي متقدمة، لكن التسارع الذي يحصل في الصين تسارع مذهل، وهذا أيضا مرتبط باستراتيجية الدولة التي أطلقها الحزب الشيوعي الحاكم منذ عام 2026 إلى غاية عام 2030، بأننا لا نريد فقط أن يشار إلينا بالبنان بأننا دولة نحقق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، نريد نموا اقتصاديا بجودة عالية، بمعنى أن يتم التركيز على الصناعات فائقة الدقة وفائقة التكنولوجيا، وبالتالي نمضي شيئا فشيئا حتى نكون مساوين للولايات المتحدة الأمريكية. والدليل على ذلك حينما قامت واشنطن بحظر تصدير شرائح H200 من انفيديا، وهي شرائح متقدمة تم حظر تصديرها إلى الصين، ومن ثم بدأت هناك بعض المفاوضات بشأنها، ومن ثم رفع الحظر عن هذه الرقائق، الصين قالت لا أريدها، أنا بدأت في إنتاج مثل هذه الشرائح لدي. بالتالي أعتقد بأن التخوف الأمريكي يتمثل بأن التسارع والقفزات التي تحققها الصين ستأتي عند نقطة معينة تتفوق عليها، فهي تريد أن تعرقل هذا النمو بشكل أو بآخر من خلال سياسات تجارية، من خلال فرض رسوم، من خلال وضع عقبات. لكن ترامب حقيقة أسدى خدمة تاريخية للصين من خلال ضرب أقرب حلفائه، بالتالي وجدنا بأن الأوروبيين يلجؤون إلى الصين، كندا أيضا تلجأ إلى الصين، الهند تتقارب مع الصين، شاهدناها في القمة الأخيرة في قمة أبيك. وبالتالي ما الذي يريد أن يفعله ترامب؟ يبدو أنه يعني أساء تقدير القوة الصينية في مرحلة مراحل، وبالتالي قد يدفع هذا الثمن.
2: طيب،
4: في لحظة معينة
2: أنقل هذا التقدير الذي قدمته علي إلى ضيفي في سان فرانسيسكو ستيفن، والسؤال مقارنة بوضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر قمة وآخر زيارة له إلى
0: راديو الحرية
1: 97.17 FM.
0: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
1: ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
5: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
7: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
8: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: دكتور كريستن جيلبراند وكشف عنه في 23 سبتمبر، والحديث هنا عن المجموعة الضاربة كاملة. تعود الشكوى إلى أغسطس حين تحدثت عائلات بحارة عن الإرهاق ومشكلات في الطعام والمياه والرعاية النفسية. وزير الحرب بيت هيكسيث قال إن صورة الأوضاع شوهت، بينما أكدت البحرية توفير دعم نفسي للطاقم. الرقم الرسمي لا يثبت وحده ارتفاع معدل المحاولات أو ارتباطها بظروف المهمة، لكنه يعيد ملف الصحة النفسية إلى الواجهة بعد أسابيع من الجدل حول ظروف البحارة، ويكشف عن رقم جديد متسع بخلاف الرقم السابق. 8 محاولات تستدعي سؤالا واضحا حين وصلت شكاوى العائلات كيف جرى التعامل معها، ومن يراجع اليوم كفاية الرعاية التي تلقاها هؤلاء البحارة، وما هي الظروف التي يعيشونها بعد أشهر من المرابطة في البحر. غادرت حاملة الطائرات سان دييغو في نوفمبر الماضي، وتحولت لاحقا إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات ضد إيران، وبقيت لأشهر بلا زيارة ميناء. خلال الانتشار تحدث بحارة وعائلات عن إرهاق ومشكلات في المعيشة، وفي رده على الكونغرس أقر كاو بأعطال موضعية في الأنابيب ومشكلات في وحدات تحلية المياه وفي الصرف الصحي وبتقليص خيارات الوجبات لفترات قصيرة، لكنه رفض الصورة الأوسع عن تدهور الظروف، وأكد وجود مختصين للدعم النفسي. لفهم الرقم، نحن أمام مجموعة تضم بين 6,000 و7,000 عسكري، وربما لم يكشف كل شيء دار على متن حاملة الطائرات هذه. بعد مغادرتها المنطقة في أغسطس، بدأت لينكولن رحلة العودة إلى سان دييغو، لكن الجدل بشأن ظروف الانتشار والرعاية النفسية لم ينتهي بعد، والجدل الذي تثيره الحرب على إيران كذلك، والأسئلة حتى عن مسارها الدبلوماسي. هل بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فعلا؟ سؤال تزداد إجابته تعقيدا كلما ارتفعت رسائل الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن محادثات مثمرة، وطهران تقول إنها نقلت شروطها عبر وسيط قطري، لكن بين الموقفين مسافة شاسعة، فقد تنقل الرسائل من دون أن يعني ذلك أن التفاوض قد بدأ. مسؤول إيراني كبير قال لرويترز إن طهران وواشنطن لا تزالان متباعدتين بشأن إنهاء الحرب، لكنه شدد على استمرار المسار الدبلوماسي، في حين تدرس إيران بحسب المسؤول الرد الأمريكي على مقترحاتها، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز والإفراج عن أصول إيران الأصول المالية. في نيويورك كانت الرسائل أكثر صداما. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفع في الأمم المتحدة صورا للمرشد علي خامنئي ولضحايا مدرسة ميناب، فيما غادر الوفد الأمريكي القاعة خلال كلمته. بزشكيان قال إن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، واتهم ترامب بتبني ما وصفها بعقلية البلطجة.
4: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
3: أما واشنطن فتقول إن التوصل لاتفاق يحتاج وقتا وعملا شاقا، وإنها ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة. وخارج قاعة الأمم المتحدة ينعكس هذا الغموض على الحياة اليومية في إيران، رحلات ألغيت تحت وطأة العقوبات، وأخرى لا تزال تحلق بينها رحلات إلى الصين. ولا ننسى هنا أن أحد الأسباب التي نتحدث عنها للحرب التي اتسعت على سبيل المثال في اليمن بدأت برحلة من شركة ماهان الإيرانية، كانت متوجهة إلى صنعاء قبل ضرب مدرج المطار لتتوجه إلى الحديدة. تتسع بعد ذلك المعارك في جبهات اليمن وصولا من مضيق هرمز إلى باب المندب. جماعة أنصار الله الحوثيين تحذر من أن أي دعم عسكري أمريكي للسعودية سيجعل المصالح الأمريكية أهدافا، وتضع باب المندب خطا أحمر ملوحة بتوسيع نطاق تعطيل الملاحة إذا اتسعت المواجهة. وهذا ما قاله أحد مستشاري الجماعة العسكرية.
1: إذا غامرت القوات أو غامرت أمريكا بإسناد السعودية بضرباتنا بضربات عسكرية جوية أو إسناد جوي، والله تكون فتحت الجبهة وأغلقت الهدنة، وسنتعامل معها كما تعاملنا معها، وسنعتبر أي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي، سنضرب بيد من حديد، وكما تعاملنا مع حامل طائراتها سنتعامل معها مرة أخرى، وسنغلق باب المندب أمام السفن الأمريكية كاملة.
3: وهو ما ظهر كأنه رد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التي قال فيها إن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الدفاع عن السعودية. ميدانيا تتصاعد المعارك على امتداد جبهات جنوب وغرب تعز وفي المناطق المتاخمة لمحافظة لحج. القوات الحكومية اليمنية أعلنت صد محاولتي تسلل في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، وتحدثت عن مواجهات في معظم جبهات تعز بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات ومخازن لأنصار الله الحوثيين في البرح والوازعية. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن الطيران السعودي شن 52 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات الماضية على الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. أهمية هذه الجبهات لا تتوقف عند تعز ولحج، فالمعارك تدور قرب باب المندب وعلى طرق حيوية تصل تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، وهنا تكمن المخاوف أن يتحول التصعيد من حرب على جبهات يمنية إلى تهديد أوسع لأمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. نتوقف أكثر عند هذه التطورات مع ضيفنا هنا في الأستوديو أنور العنسي الصحفي
2: راديو الحرية
5: 92.7

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: أكثر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. سيداتي وسادتي، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم وأستميحكم عذرا على الصوت وعلى رداءتي، ولكن جلكم يعلم السبب وراء ذلك. صباح الخير لكل طيبين، صباح الخير للذين عاشوا معنا اللحظات والساعات الماضية، صباح الخير لأولئك الذين فرحوا وابتسموا، صباح الخير لكل الذين عملوا جدوا واجتهدوا. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وفي كل وقت وحين. الحمد لله صانع المعجزات، الحمد لله الذي يؤيد عباده بنصره عندما يشاء. الحمد لله على نعمة جبر الخواطر، والحمد لله على أننا في هذه المواقع التي اختارها لنا رب العالمين.

صباح الخير لكل الناس، خليلي ومش خليلي. صباح الخير لكل فلسطيني حر، لكل شريف على أرض فلسطين، لكل من لبى نداء بسملة. وها قد انتهت الحملة، انتهينا، وصلنا إلى الختام يا سادة. لبيك يا بسملة جاءت على نهايتها المشرفة، جاءت على نهايتها التي تمنيناها، جاءت على نهايتها التي أسعدت القلوب، جاءت على النهاية التي سعى الكل إليها. صباح الخير لكل من سعى ولكل من عمل جاهدا لإنجاح هذه الحملة. وإن شئتم أن أذكر لكم أسماء فسنمضي سوية وقتا طويلا في متابعة هذا الأمر. لكم منا هذا الصباح أطيب تحية، لكل من ساهم بماله، لكل من ساهم بوقته، لكل من سعى بجهده، لكل من قدم ولو أقل القليل. لكم من قلوبنا، من أعماقها، لكم من بسملة ووالدها ووالدتها وجدها وجدتها وكل من حولها كل التحية والتقدير. شكرا، شكرا لكم من القلب، شكرا لله أن حبانا بهذه المنحة الإلهية، المنحة الربانية التي وضعتنا في مكان نكون فيه عونا سندا للناس في وقت المحنة. ولم يتوقف المشوار، قطار بسملة انطلق، قطار العون انطلق منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن متابعينا والمتابعين يعون ذلك جيدا. فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، وبإذن الله تعالى مكملين.

طبعا ربحي يا ريت اذا تشوف لنا اخونا ابو جهاد، تشوف لنا والد بسمله اعتقد انه صاحي، ابو جهاد اكيد نايم، يعني اخونا ابو الجود كمان، يعني كل الناس المحترمين. شوفوا هلا اللي فعلا يعني يستحق الشكر، اولا هو الله تعالى، وثانيا بسمله التي أعطتنا هذا الشرف العظيم أن نكون جزءا من هذه الرحلة التي أسعدت قلوب الملايين، وعندما أقول الملايين فعلا أقول الملايين. شكرا لكل المؤثرين، لكل الفنانين، لكل المتابعين، لكل المشاهير بحق، المؤثرين بحق، لكل الذين لهم تأثير على الناس والذين كانوا شركاء معنا في هذا المشوار، مشوار الفرح والسعادة، بدءا من أولئك الذين أمضوا معنا، وطبعا كلكم كان متابع ويشهد أولئك الزملاء الذين أمضوا ساعات وساعات وأيام وليالي في التحضير والتجهيز وانطلاق ومتابعة هذه الحملة من هنا في الخليل ومن طول كرم. شكرا لكل المؤثرين الذين تركوا بيوتهم وعائلاتهم وقاموا بالمساعدة في نشر هذا الخير وهذه الفرحة على الناس جميعا. صباح الخير لأهلنا في الداخل المحتل جميعا بلا استثناء، اللي قدم واللي ما قدم واللي كان معانا بمشاعره بأحاسيسه، اللي دعالنا واللي ساندنا ولو بكلمة. شكرا لأبو الجود، شكرا لأخونا عايد، شكرا لأخونا كرم، شكرا كل الناس المحترمين في القدس، أيوب وأيوب، أيوب زهدة وأيوب مراغص، شكرا لشباب مخيم شعفاط وشباب مخيم قلنديا، شكرا للقدس برمتها وضواحيها، شكرا لطول كرم ومن استقبلنا هناك ووقف معنا وساندنا وأيدنا، شكرا للمؤسسات الرسمية الحكومية، المحافظين في الخليل وطول كرم وأيضا نوابهم. صباح الخير للحاج تيسير الفاخوري، صباح الخير ل عطوفة المحافظ خالد دودين، شكرا للواء عبد الله كميل محافظ طول كرم، شكرا لكل الإعلاميين بحق والمؤثرين بحق على الناس أجمعين الذين قدموا، وهذا الجهد لا ينسب لأحد حتى لأنفسنا لا ننسبه، ننسبه لله تعالى الذي حبان هذه المنحة ولمن شارك بحق وبفعل في هذا العمل الجليل، هذا العمل الذي أسعد ملايين الناس وأسعد الخليل وطول كرم أكثر من كل الناس. الخليل عاشت ساعات كانت فيها المشاعر تختلط بين الذهول والفرح، عندما بدأنا قال البعض يستحيل أن تتم هذه المهمة لأسباب عديدة جدا، منها حال البلد، منها خروجنا من حملة مالك القواسمة، ومنها أن المبلغ يكاد يرى مستحيلا عند البعض، ولكن أمس أثبت أهل الخليل وفلسطين بعمومها ألا مستحيل أمام الإرادة، فالإرادة يمكن أن توصلك إلى ما لا تتوقعه. وشكرا لأهلنا في النقب، في الجليل، في الجولان، في المثلث، شكرا لأهلنا في الس

وشارك في هذه الحملة التي انطلقت شرارتها من الخليل بشراكة حقيقية بين أخونا الدولار علاء العجلوني وبين إذاعة منبر الحرية. بارك هذه الحملة عطوفة المحافظ ونائبه الحاج تيسير الفاخوري، ومن ثم شارك معنا أولئك الذين كانت لهم البصمة الأولى، المؤثرين ومشاهير الخليل. وما بدي أذكر حدا باسمه لأنه إذا نسينا حدا حدا بيزعل، لكن لكل من شارك بحق الله يعطيهم العافية، والله ما حدا قصر، كل بذل جهده وطاقته من أجل إنجاح هذه الحملة. وفعلا أثبتت الخليل أنها صاحبة الرؤية، صاحبة الإرادة والقدرة، صاحبة العطاء الأعظم. الخليل هي قلعة الخير والصمود، النخوة والعز، قلعة الكرم والأصالة والشهامة، وقلعة كل جميل، وهي سند لكل دخيل يدخل إليها طالبا عون أهلها. فالخليل منها انطلقت الشرارة وانتشرت، والليلة الماضية وأعتقد حتى هذه الساعة العالم أجمع يتحدث عن لبيك يا بسملة. هذه الإشارة، هذه العبارة، هذه الأيقونة والرمز الذي وصل إلى كل أرجاء الدنيا. فضائيات العالم تتحدث عنها، صفحات الدنيا تتحدث عنها وتتحدث عما أنجزه الأخوة عندما وضعوا أيديهم في أيدي بعضهم.

طبعا انا اكيد وانتم اكيدين وراح نضل على هاي الكلمات الحلوه انه فعلا جينا لنساعد اهالينا وراح نضل لنساعد اهالينا والحمد لله. اكيد انتم عارفين مثل ما انا عارف انه الكل اول عذرا على الصوت, يعني صوتنا شبه رايح, وكل الزملاء يعني اخونا ايمن, اخونا الدولار, اخونا ابو الليل, اخونا كل اللي شاركونا صوتهم تقريبا رايح والحمد لله. شكرا للي ساندونا من الجوانب ومن الاطراف اللي كانوا يروحوا وينقلوا المال من مكان الى مكان. ابو الجود والله نفسي انه ناخده على الهوى, بس اعتقد ابو الجود كمان يعني هلا تعبان كتير, الكل تعبان. انتوا بتعتقدوا انه الموضوع خلص الساعة 3 تقريبا؟ لا ما خلص الساعة 3, احنا غادرنا مبنى الاذاعة 5 وشوي بعد الفجر, بعد ما صلينا الفجر طبعا في مبنى الاذاعة, وبعدها انتقلنا الى بيوتنا, يعني كل واحد دخل بيته 5:30 6. في اخوة إلنا في طول كرم غادروا, ابو بسملة ومن معه غادروا الى طول كرم الساعة تقريبا 4:30 صباحا, تقريبا هيك غادرونا 4:30 أو 5 صباحا من الخليل باتجاه طول كرم. فالكل تعبان, تعبان كتير وتعب حقيقي. تعرفوا كل أيام الحملة كان في هيك دافع قوي بيدفعنا لعدم الشعور بالتعب, ما حدش حاسس بشي, ما حدش بده يحس بشي, بده يكمل ماشيين وبنجري ومكملين هالمشوار. لما انتهى المشوار هلأ الكل بلش يشعر بتعب شديد جدا. شكرا لكل اللي كمان ما خلوناش ننام, بس ما خلوناش ننام لأنهم محترمين جدا. فمنذ ساعات الصباح والهواتف لم تتوقف, يعني أنا دخلت الاستوديو والتليفون شغال بيرن, وخلال هذا اللقاء معك التليفون شغال وبيرن لأنه الناس فرحانة, وياريت هالفرحة تدوم وإن شاء الله رح تدوم. ونعدكم بأننا لن نتوقف. يعني أنا أخي رائد عمر من قلقيلية أحد الإعلاميين الذين شاركونا البدايات في بداية القرن في 2003-2004 كان رائد عمر معنا في عدة ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية كمان للإعلاميين. فاتصل فيي بقول لي يا برامي أنا زعلان شوي, بقول له ليش؟ قال لي سمعتكم بتقولوا وقفوا, مش لازم وقفتوا, مين قال إن

وقفنا، احنا وقفنا حاليا جمع التبرعات حاليا لبسملة، لانه بسملة ولبيك يا بسملة تقريبا انتهت، وانتهت فعليا. احنا بدنا نحصر هذا الموضوع ونختم هذه الصفحة لنبدأ الصفحة التالية، الصفحة اللي بعدها جاي وجاي قريب، بوعدكم رح تسمعوا اشي كمان يسر البال والخاطر وتكونوا جميعا شركاء فيه، وفي إلنا اشياء كمان يعني رح تكونوا شركاء فيها للي كمان لا يمتلك المال، في أن إشي له علاقة بالبلد بشكل عام كمان، يعني ما لهش علاقة بالفلوس نهائيا. وفي إشي كمان رح يكون لمرضى الكلى تحديدا وللآخرين من المرضى لأشباه بسملة وكل من يعاني. بسملة أوصلت صوتها، مالك أوصل صوته للدنيا وللعالم أجمع، ونجحنا في تأمين ما يحتاج، لكن هناك الكثير ممن يشبهون بسملة ويشبهون مالك القواسمي وأحمد يعني وآخرين الذين هم بحاجة فعلا إلى من يقف معهم ويساندهم. شكرا لكم جميعا، وأعذرونا من القلب، نقول فعلا أنتم تستحقون كل تقدير محبة واحترام. رائد الرائع كتب هذا الصباح، يقول

طيب كتب زميل الإعلامي رائد عمر وبعث لي إياها، ولأنه مصر على أن نقرأها كتب يقول: إلى زملائي وأصدقائي في شبكة منبر الحرية، من القلب شكرا لكم، من القلب شكرا لكم، شكرا لكل من تحرك ونشر واتصل وساهم، ولكل قلب شعر بوجع بسملة ولم يقف متفرجا. بوقفتكم ومحبتكم تمكنتم من تأمين المبلغ اللازم لعلاج بسملة، وهذا إنجاز إنساني نفتخر به جميعا. لكنني أتمنى ألا تكون بسملة نهاية المشوار، بل أن تكون بداية الطريق، بداية لطرق أبواب الخير، وبداية لمد أيدينا لأطفال آخرين ينتظرون فرصة للعلاج، وبداية لحملة تفتح قلوب الناس قبل أن تفتح جيوبهم. لقد أثبتتم أن الإعلام عندما يحمل رسالة إنسانية يستطيع أن يصنع فرقا حقيقيا في حياة كل الناس. بسملة أعطتنا الأمل، فلنجعل من أملها أملا لأطفال آخرين. شكرا لكم من القلب، ولنبدأ من بسملة ولا نتوقف عندها. مع خالص محبتي الإعلامي رائد عمر. شكرا لك رائد، شكرا.

0: رح ناخذ بس استراحة سريعة سريعة جدا مش رح نطول، وبعدها أكيد مكملين. يعطيكم العافية، خليكم معانا. صباح الخير لكل الناس، واعذرونا على الصوت مرة أخرى، ولقاؤنا اليوم رح يكون مقتضب حتى الحاشرة والنصف. تعطونا فرصة وتسامحونا لحتى نرتاح شوي. خليكم معانا، رجعين مرة تانية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: ادخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا نكمل معاك من جديد وصباح الورد. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير للمحترمين، صباح الخير لأهلنا الطيبين في الخليل وفي كل فلسطين. معكم على الهواء ولسه مشوارنا معكم مستمر مش كتير لأنه اليوم مقتضب، واعذرونا مرة أخرى فالكل أمضى ساعات طويلة في العمل الشاق لإنجاح هذا الجهد وهذه الحملة، والحمد لله انتهت على ما يتمنى الجميع. خلينا ناخذ اتصال تليفوني معنا من أخونا رائد، بإمكان طبعا من يرغب الاتصال على سلم 35 سفيان عمر عفوا، كل من يرغب بإمكانه الاتصال على سلم 35 46 مع الشكر المسبق لكل من اتصل وبادر بإرسال رسائله وكلماته لنا، شاكرين لكم هذا الإحساس الطيب وهذا الشعور الرائع. ومرة أخرى شكرا لكل من ساهم ولو بالكلمة في إنجاح هذا العمل الطيب والطيب أهله. نأخذ الاتصال. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير يا أبو رامي.
0: صباح النور يا هلا.
1: صباح الخير لكل كافة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك.
1: أنا يا أبو رامي بدي أحكي عن بخصوص الأدوية في المستشفيات.
0: نعم تفضل.
1: ومناسبة يعتبرها.
0: نعم.
1: لا الرئيس بحاله ولا رئيس الوزراء ولا وزير الصحة.
0: نعم.
1: إحنا قاعدين عمالنا بنموت على البطيء. وبحكي لهم جاني بالأخص اللي زارعين كده.
0: نعم.
1: اللي زرع كده بعدها بمرته باع أرضه عشان يزرع كلية.
0: نعم.
1: والسلطة مش موفرته الدواء الحماية للجسم اللي زرعه. البيوغراف هذا ما بعرف إيش.
0: بروغراف نعم. تكروسال
1: يعني بروغراف. يعني بتسوي حملات لزراعة كبد أو رئتين أو شيء ربنا ينجح ويشفيهم. بس هل سلطتنا بتوفر هذا الدواء؟ قاعدين عمالهم بيطلعوا تركيا ومصر يجيبوه.
0: نعم.
1: واحنا تعين الامراض المزمنه مقطوعين من الدواء شريط اكامول فيش في مخزون الحكومه.
0: نعم.
1: فيش ادويه من مره. والله انا قاعد بحكي معك في نوع دواء باخذه للحكي انه الدم من الجنابه بيطيح. فيش دواء يصرفونا.
0: يعني انت بس سفيان سفيان
1: سفيان بنموت.
0: لا عفوا عفوا بس سفيان احنا امنا لك هذا الدواء في عندك ولا لا في شيء؟
1: نعم
0: امنا لك اياه حاليا.
1: انت امنت لي 100 حبه قسمتهم بيني وبين كمان واحد.
0: بس
1: تعرف ال 100 حبه 10 ايام انا 9 حبات في اليوم باخذ.
0: 9 حبات كل يوم؟
1: 9 حبات كل يوم. وغير متوفر لو موجود في السوق زيه بنشتري. في زيه في السوق. المقدرين بيطلعوا تركيا بيطلعوا الاردن بروحوا مصر بيجيب حق العلبة 1200 شيكل اذا لقيها هان في البلاد.
0: نعم.
1: انا بدي علبة ونص كل شهر.
0: والله ما نعرف شو بدي احكي لك يعني انا مقدر شعورك وبعرف قديش
1: نعم انا هذه مناسبة بدي طيب. عن طريق من بركو تصل لكل العالم
0: إن شاء الله.
1: انا زلمي قاعد بس سعيد ولا حاجة يوفروا لي دواء بس
0: ان شاء الله خير يعني انا بوعدك انه مناشدتك هاي نوصلها لأبعد حدود ممكنة وربنا
1: بتجوها الصدري في اي مستشفى.
0: نعم.
1: فيش فيها دواء. اتصلنا اعطينا رقم وزير الصحة يا عمي فيش في قلب ورحمة احنا بنموت قاعدين.
0: طيب ان شاء الله خير وانا بوعدك زي ما قلت لك
1: ردلك وبارك الله فيك
0: على راسنا وان شاء الله
1: الله يعطيكم الف عافية بعرف انكم تعبانين.
0: نعم.
1: وربنا يجيكم كل خير يا رب.
0: تحياتنا يا سفيان وانا زي ما قلت لك احنا مقدرين وعارفين قديش انتم تعبانين بسبب الظروف الحاليه. الله يعين الجميع وإن شاء الله رسالتك هاي رح نوصلها أبعد ما يكون، وإن شاء الله إنه بكون لنا تأثير، بنكون فعلا من المؤثرين في موضوع المرضى بشكل عام وخاصة موضوع الأدوية. دقات الساعة ومكملين لسه.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والتعب كله فيه بيهون فعلا. بس يعني صدقوني احنا اكتر من 20 يوم منذ انطلاقة حملة مالك القواسمي ونبض مالك حتى اللحظة. يعني كل شباب وصلوا الليل بالنهار لحتى ينجزوا هذا الانجاز اللي البعض عم بتشوفوا بالتعليقات قيل ان حكومات تعجز عنه، فالحمد لله تعالى. ومادح نفسه كذاب، لسنا وحدنا اصحاب هذا الانجاز، فكل انسان شارك بقدر استطاعته، شارك بالدعاء، شارك في الإبلاغ، شارك في نشر الحملة، شارك في تشجيع الناس على التبرع والوصول إلى المقرات التي كان فيها التبرع. شكرا لكل هؤلاء. عندي رجاء، رجاء لكل من تعهد بمبالغ مالية حتى لو 50 شيكل، كل مبلغ دخل إلى هذه الحملة تم تسجيله، فكل من تعهد بمبالغ معينة أرجو عليه إيصالها. وللعلم يعني في إخوان إلنا ما توقفوش عن العمل لهذه اللحظة، وخاصة إخواننا في الداخل المحتل وفي القدس لسه هلأ شغالين بيجمعوا في المبالغ التي تعهد بها أصحاب الخير كي نخرج إليكم بمؤتمر نعلن فيه ومن خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة وما جرى فيها والمبلغ الإجمالي النهائي لهذه الحملة، وأيضا الأمور العينية التي تم التبرع بها. في عنا سيارات، في عنا شاحنات، في عنا منوف وشاحنة كبيرة، في عنا دراجة نارية جديدة يعني من الشركة 3 أشهر إلها مباعة من الشركة، في عنا مجموعة سيارات، في منها كلاسيكية رائعة جدا وفي ناس كتير سألونا عنها، وفي عدد من رؤوس الخيل كمان اللي كل هاي الأمور رح يتم بيعها بإذن الله تعالى بأسرع ما يمكن لحصر مبالغها ووضعها ضمن الحملة. وأشكر الله تعالى، أشكر الله تعالى أنه وفقنا لهذا الإنجاز اللي الكل اليوم فرحان فيه، وهذا الإنجاز رفع راس كل فلسطين، رفع راس كل إنسان تبرع أو ما تبرع، رفع راس الخليل ورفع راس طول كرم، رفع راس الناس كلها. وصدقوني مين اللي بيرفع الراس؟ أنتوا الناس اللي قدمت واللي تبرعت واللي كانت بتتسابق على الخير واللي كانت بتتسابق على الوصول إلينا وإلى مقرات الحملة. شكرا لكم جميعا. وبالنسبة لمن شارك في هذا العمل صدقوني أقول عنهم جميعا، كل زملائي وإخواني وأصدقائي، سواء يعني بدءا من أخونا أبو جهاد مرورا بالدولار والإخوة المؤثرين الآخرين، يعني أنا خايف أنسى حدا يزعل مني، حدا أنا ما بدي حدا يزعل، كل حدا كان بيجي وبيوقف معانا وشارك معانا في ليالي السهر، وكمان شارك معانا في رحلة طول كرم، شارك معانا في زيارة بسملة، وشارك معانا في جمع الأموال. هؤلاء المؤثرين جميعا أنا بدأ لهم، وطبعا كلكم يعرفهم، كل حدا أكيد يعني الناس عارفة مين اللي قدم مين اللي اشتغل. فالشكر مش مني لهؤلاء، الشكر من الناس لكل من تعب في هذه الحملة، وما بدنا احنا شخصيا وأنا عنهم كلهم، كل زملائي اللي كانوا والله العظيم لا مدورين على شهرة ولا مدورين على صورة ولا مدورين على كلمة ولا مدورين على مشهد ولا لقطة ولا ترند ولا غيره. احنا كان هدفنا لوجه الله تعالى من اللحظة الأولى، وما زلنا متجهين إليه، ندعوه جل وعلا أن يعيننا على الأيام القادمة، لأنه تعرفوا شو فتح علينا أبواب وشو الناس صار عندها أمل، ولا وممنوع ينقطع هذا الأمل، ممنوع الأمل ينقطع. وأنا دائما وبكررها عادة في برامجي أنه رسالة الأنبياء، وحاشا أن نتشبه بالأنبياء، إحنا زمن الأنبياء انتهى، لكن رسالة الأنبياء دائما كانت تفاءلوا بشروا استبشروا، هذه هي كلمات الأنبياء، فدائما كانت كلماتهم تدعو إلى زيادة الأمل وزرع الأمل. وأنا بعرف قديش في ناس صار عندها أمل وأملها كبير برب العالمين، بوعدكم باسم كل الأحرار المحترمين الشرفاء القادرين على التأثير فعلا في الناس أنه هالموضوع مش رح يوقف، بس كل يعني كل مرحلة إلها زواياها الخاصة، جمع الأموال ترصيدها وأيضا بيع الممتلكات العينية وترصيد أموالها،
تحضيرات لسفر بسملة. بسملة بدها سفر بطريقة خاصة، بسملة بحاجة إلى سيارات طبية إسعاف، يعني تنقلها من مكان إلى مكان، من هون للجسر، من الجسر للمطار، من المطار للمستشفى، من هيك. فترتيبات كبيرة راح تكون بخصوص هذه الطفلة، وسنطلعكم أولا بأول على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. صدقوني راح تكونوا دائما أول من يعلم. فأنا باسمي وباسم كل من شارك في هذه الحملة، كل من شارك، أشكر جميع من شارك. يعني الناس كلها بتشكر بعضها، والليل الفرحة كانت باينة باينة في طول كرم وفي نابلس وفي جنين وفي رام الله. الفرحة كانت بالخليل أكثر شيء، وفي القدس وفي الداخل المحتل. والله إخواننا في الداخل يعني فرحتهم لا تقدر ولا توصف، وإحنا كنا على تواصل مع عدد كبير منهم يعني ببث مباشر. الفرحة اللي شفناها في عيونهم من زمان ما شفناها. إخواننا في بيت لحم، إخواننا في القرى والبلدات المحيطة بالخليل تحديدا، الله يعطيكم ألف عافية. المحيطة بالقدس تحديدا يعطيكم ألف مليون عافية. إخواننا في كفر قاسم، أنا بدي أحكي لكم كلمة عن أبو الجود. أبو الجود كنز، والله أن هذا الرجل كنز لا يقدر بثمن، بعفويته، بإنسانيته، بكرمه، بعطائه، بجهده اللي ما بخل ولا بذرة منه لإنجاح هذه الحملة. أيوب مراغة، أيوب زاهدة، كرم، علي، علي الأسمر في نابلس يعطيكم ألف مليون عافية. المؤثرون في الخليل جميعا الذين شاركوا في هذه الحملة، كل المؤثرين والمشاهير وأعلام السوشيال ميديا أقول لهم شكرا. كل من شارك منهم معنا وسهر معنا وتعب معنا وأوصل صوت بسملة إلى كل مكان، هؤلاء جميعا يستحقون الشكر. وأشكر أيضا زملائي، أحبتي، إخوتي في إذاعة منبر الحرية، بدءا من رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمي اللي هو قائد بحق ويستحق، ومرورا بكل العاملين كلهم اللي ما بتعرفوهم، الناس اللي ما بتشوفوها ولا بتسمعوا صوتها، مش يعني ما إلهم صور ولا إلهم حضور خلينا نقول بي بي بي بالشكل، لكن لمساتهم، شغلهم، تعبهم معانا لنص الليل، بدءا من ربحي، سعدي، حمزة، مين كمان قول معي، إيهاب، أشرف، دينا، نسرين، كل حمدان العملة كمان، كل هاي الناس اللي يمكن ما شفتوهم حاضرين بالصورة والصوت، لكن كانوا دائما معنا خطوة بخطوة. الله يعطيهم ألف مليون تريليون عافية. تعبانين احنا منظرنا، الله يكون بالعون. ها في شغلة أنا نسيت أحكي فيها، أخذتنا الفرحة، بس هي فرحة وفرحة. في محلات، أنا شفت محل اسمه طرحة وفرحة هيك صح شفت، لا بس هي إحنا عنا فرحة وفرحة. الفرحة كانت بنجاح الحملة، الفرحة كانت بشارة خير كمان بقراءة فاتحة أو خطوبة حبيبنا اللي ضلوا تدعوله، الله يجوزه، الله يجوزه، هايو إن شاء الله قريب جدا. ربح يا أبو رموز، يعني أعذرني، أنا آسف إنه من بداية حديثي ما ذكرت إنه أمس كانت خطوبة زميلنا، أخونا، حبيبنا، ابننا الغالي ربحي أبو رموز. بنقول له ألف مبروك إله ولعروسته، وربنا يتمم لكم على خير، وإحنا في ظهرك كمان، في ظهرك بكل شيء بتحتاجه، أنت منا وفينا، ولا تنسوا الفضل بينكم، إحنا جاهزين لك كمان بالباع والدراع يا ربحي. ألف ألف ألف مليون، طب حط لحالك أغنية، ألف ألف مليون تريليون مبارك. شفتوا بقول لك بزبطش أحط أغنية لنفسي، وإحنا كمان بنفعش نشكر نفسنا. ولا أقولكوا أنا ما بديش حتى أشكر ولا حدا من زملائنا أعلام السوشيال ميديا اللي كانوا معانا، لأنه والله ما بدوروا على شكر، وكمان بدناش يعني، مش إحنا اللي يعني، أعتقد فرحة الناس هي اللي أعطتنا كل الشكر. الشكر اللي بنتمناه هو إنه نشوف الناس فرحانة، وفعلا قدرنا نشوف الناس فرحانة. الشكر اللي بنتمنى نشوف الناس موحدة على الخير، شفنا هذا المنظر في كل مكان في الضفة الغربية والداخل والقدس، وشفناه في شوارع الخليل يوم أمس، وهذا أكبر شكر لله.
ويستحق مش سجدة سجدات شكر لله تعالى على هذه النعمة أن كنا هنا وما زلنا هنا وسنبقى هنا بإذن الله تعالى، حاضرون معكم، حاضرون معكم، قادمون معكم، ننطلق وإياكم بهمتكم يا سادة نستطيع أن نصل إلى المبتغى والمراد. واعذرونا لأنه اليوم يعني اليوم فعلا خاص، منيح لي بكرة الجمعة على فكرة، يعني أقسم بالله لن يكفي زملائنا يوم راحة، لن يكفيهم أن يكون اليوم بس يوم راحة. الحمد لله أنه بكرة عطلة وإجازة والكل رح ياخد قسط من الراحة، لأنه والله الكل تعب. وللعلم شكرا لكل من ترك عمله وترك شغله ومصدر رزقه للمشاركة في هذه الحملة، شكرا من القلب لمين أقول يا عمي، لكل البلد والله العظيم هذا الشكر لازم لكل البلد. هلا إذا بذكر ربحي بزعل ربحيين، إذا بذكر الربحيين بزعل مش عارف مين، إحنا ما بدي حدا يزعل، وصدقوني اللي بيزعل بتكون هجرته مش لله، بتكون هجرته لهدف. احنا بنقول ما حدا يزعل يا جماعة الخير، وعشان ما حدا يزعل مش رح نذكر اسماء، يعني يمكن في بعض الاسماء انا ذكرتها لانها تستحق التميز والتقدير، زي اخواننا في زملائنا خلف الكواليس في اذاعة منبر الحرية، ما حدا بيذكرهم لانه هم مش مبينين بالصوت والصورة، لكن صدقوني يعني بيستاهلوا كل الشكر والتقدير. شكرا للاعلاميين في المحافظات الاخرى، شكرا لمؤثري السوشيال ميديا المؤثرين بحق في المحافظات كلها وفي الداخل المحتل، شكرا في اللي نشروا ونقلوا هذه الصورة، نقلوا صوت بسملة، نقلوا بثنا المباشر، نقلوا حملات التبرع إلى العالم ليرى العالم أجمع بأن فلسطين قادرة، قادرة، وأن الخليل ولادة، زي ما تعودنا نقول دائما الخليل ولادة وتستطيع أن تصنع المعجزة.

يا الله يا الله يا الله يا الله، شكرا يا الله، شكرا لي، شكرا لله، شكرا لبسمله، شكرا لأبوها وأمها اللي أعطونا هذه الفرصة كي نكون هنا. وعلى الخير، على الخير دائما. يلا نسمع سوا على الخير.

0: كوني وحوش.
1: وبهيك بنكون وصلنا لختام لقائنا اليوم معك، وكان لازم نجي نقولكم صباح الخير، يعطيكم العافية، ونقولكم نيابة عن الجميع شكرا. يمكن ما بعرف، يمكن أنا الوحيدة وفي كمان حدا أو اثنين صحيين من كل الزملاء اللي شاركوا في هاي الحملة، لكن الكل تعبان بس فرحان، نام بهدات بال الليلة بعد ما تمت المهمة بنجاح. فشكرا لكم يا سادة من القلب، ربحي ألف مبروك والتمام على خير إن شاء الله يا ربحي. وشكرا لك، يعطيك العافية، ألقاكم السبت بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. ويعني هذا أخونا أحمد أحد الأسرى المحررين بيقول لي كنا نتابعك ونحن في الأسر، كنت كالهواء الذي نتنفسه عندما نسمع صوتك. فيا أحمد ماذا أقول لك، ماذا يمكنني أن أقول؟ أنتم الرئتين، إذا أنا الهوى أنتم الرئتين، لأنه أنتم بتضحياتكم بجهدكم بتعبكم بسنين عمركم اللي قضيتوها في الأسر، أنتم اللي قدمتوا، فإذا أنتم متنفس هذه الأرض، أنتم متنفس هذا الشعب، أنتم الرئتين، وإن كنا الهواء فنحن نمر من خلالكم. شكرا أحمد، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم جميعا سيداتي وسادتي، تحياتي لكم وإلى لقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: سابقا أصبح في 26 مقعد في المرتبة السادسة، يعني الـ PPS أو تقدم الاشتراكية كان لديه 23 مقعد أو 22 مقعد، الآن ب 19 مقعد. هذه التحولات قد تخلق يعني خريطة سياسية أخرى بتحولات أخرى، كل شيء ممكن، لأنها 48 ساعة القادمة أو 72 ساعة القادمة ستظهر وستفرز أكثر يعني ما يمكن أن يطار. طيب. المسألة التي أريد أن أشير إليها هو أنه بالنسبة للنساء لا أتحدث عن اللوائح الجهوية، يعني لدينا 90 مقعدا، هذه مقاعد مضمونة من خلال الكوطة أو الحصحصة، ولكن هناك مجموعة من النساء أنا لا أستطيع الآن لأنه لازلنا نحصي، ولكن هناك مجموعة من النساء اللواتي فزنا في مقاعد محلية مثل في أنفا، في الدار البيضاء، في أكادير، في الرباط. يعني هناك بعض نتمنى أن يكون، لأن في الولاية السابقة في 21 كانت لدينا 6 نساء إضافية، يعني كانت 96 مقعد. الآن نتمنى، لا زالت يعني الإحصائيات مستمرة، لنرى كم عدد النساء اللواتي وصلنا يعني خارج اللائحة أو الحصحصة.
4: نعم الكوطة. طيب سننتظر النتائج النهائية على كل حال، ولكن على ذكر النساء والفئات، هذا أيضا يقودنا إلى الحديث عن التحديات التي ربما تنتظر هذه الحكومة الجديدة بعد هذه الانتخابات. هنالك مطالب جهوية، مطالب فئوية للنساء، مطالب لجيل زيد. كيف يمكن أن ماذا يمكن أن تكون هذه التحديات، وكيف يمكن أن تتعامل مع الحكومة؟
3: هي تحديات كبرى، لأن الحكومة السابقة قد تتحدث على المجال إطارك الاجتماعي، لأن هناك مطالب وكما طرحتم جيل زاد الذي طرح مشاكل الصحة والتعليم التي تعتبر من المسائل الأولى الأولويات، لأن إضافة إلى مشاكل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والشابات، وهذه من الأسباب الأساسية أظن بأن هناك عزوف، لأن العزوف الكبير في صفوف الشباب والشابات، لأنه إذا كان المفروض أنه لدينا 15 مليون أو حوالي 16 مليون الذين كان عليهم يصوتوا، 83% هم فقط الذين ذهبوا للتصويت، وهذا العدد لا يفرح كثيرا، لأنه المواطنة تحتم أن يكون هناك تصويت أكبر. الإشكال هو أنه هذه الحكومة لديها مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية كبيرة جدا، والبرامج التي قدمتها الأحزاب أغلبيتها خرجت من منطق يعني الوعود إلى التزامات. هذه الالتزامات المفروض بالنسبة للأحزاب التي ستصبح في الحكومة عليها أن تحترم التزاماتها وبرامجها وتحقق على أرض الواقع هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية المهمة، حتى لا نبقى في كلمة يعني فقط هي وعود، لأنه الناس العزوف مرتبط بأن هناك تشكيك بعض الأحيان، وإنه لماذا لا
4: كانت هنالك وعود سابقة لهؤلاء الشباب ولم تنفذ، والآن كما يبدو الوضع الاقتصادي سواء المغربي أو حتى الإقليمي والدولي ليس في أحسن حال، وبالتالي كيف ستواجه الحكومة هذا الأمر؟
3: فعلا، لأنه كما نرى الضغوطات الاقتصادية على الصعيد العالمي وحتى على صعيد المغرب يعني تطرح نفسها بحدة، مما يحتم أنه هي ليست سهلة، ولكن على الأقل هناك مطالب اجتماعية ضرورة احترامها في صفوف الشباب وفي صفوف الفئات الهشة، النساء والأطفال، لأن هذه الالتزامات يجب أن تتحقق. يعني لا بد أن تكون هناك أولويات، الأولويات لما هو أساسي، وفي هذه البرامج التي هناك من أعطى وعودا والتزامات مهمة جدا، إذا تحققت سنكون قد حققنا قفزة نوعية. لا نريد أن تظل هذه الالتزامات فقط وعود في فترة انتخابات، حتى نرجع إلى المسألة الانتخابية أو هذه ما نعيشه الآن مستقبلاً، يعني في 2031 يجب استرجاع الثقة في صفوف الشباب والشابات، في صفوف المواطنات والمواطنين، لأنه همنا الأساسي هو الرقي بهذا البلد. نعم. من خلال ما نطمح إليه في إطار المؤسسة التشريعية، لأن المؤسسة التشريعية من ستظهر على القانون المالي وعلى ما هو يتعلق بالمجال التعمير وما يجال الصحة والتعليم، لأن التعليم نعتبره من النقط الأساسية التي يجب أن تعطاها أهمية أكبر، خصوصا المدرسة العمومية وأيضا مجال الصحة. لا نريد أن نسمع، لا نزال نسمع بأن هناك مشاكل في المستشفيات أو في المستوصفات، لأن هذه مطالب أساسية ليس فقط لجيل زاد بل للمواطنات والمواطنين على الصعيد الوطني، وخصوصا في أعالي الجبال أيضا في القرى يجب أن يكون، لأن جلالة الملك محمد السادس يعني كان ذكيا عندما قال لا نريد مغربا بسرعتين، نريد مغربا بسرعة واحدة، تكافؤ الفرص والمساواة والكرامة والعدالة.
4: أشكرك جزيل الشكر السيدة ليلى إيميلي الكاتبة والباحثة السياسية من الرباط، شكرا جزيلا. قال مصدر حكومي أفغاني لوكالة رويترز إن 4 أشخاص قتلوا في غارات باكستانية على البلاد، وأعلنت باكستان شن غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت 10 مواقع داخل أفغانستان. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الضربات استهدفت قندهار وغاريز ومندوزيو بولاية خوست ومركز ولاية بكتيار بمدينة كرديز. ووصف وزير الإعلام عطا الله ترار في بيان الضربات بالمتناسبة والمحدودة للغاية، وقال إنها اقتصرت على أهداف عسكرية مرتبطة بمحاولات شن هجمات انطلاقا من أفغانستان. وللمزيد أرحب بمراسلينا من إسلام أباد بلال الأسطل ومن كابول محمد قاسم، أهلا بكما. وأبدأ معك من إسلام أباد بلال الأسطل، هل حديث الحكومة الباكستانية بأن هذه الضربات كانت محدودة، هل يعني ذلك أنها انتهت أم أن هناك ربما جولة أخرى متوقعة؟
5: نعم حامد، بالفعل هناك تضارب في التصريحات الرسمية بين باكستان وأفغانستان، فباكستان تشير ومن خلال منشور نشره وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار قال بأن باكستان استهدفت 10 مواقع، وهذه المواقع هي 10 مواقع تابعة للمسيرات التي تنطلق منها هذه المسيرات الأفغانية، وهي أيضا مخازن لهذه المسيرات التي تنطلق من داخل الأراضي الأفغانية ذهابا أو وصولا إلى بعض الأهداف في باكستان. باكستان أعلنت يوم أمس أنها أسقطت 8 طائرات مسيرة أفغانية، مع أن وزارة الإعلام قد أعلنت سابقا بأنها أسقطت 10، لكن فيما بعد يبدو أن الوزارة قد عدلت بيانها، والتصريحات الرسمية تشير إلى إسقاط 8 طائرات مسيرة أفغانية كانت باتجاه بعض الأهداف داخل المناطق الحدودية الباكستانية. هذه التصريحات التي جاءت من خلال بيان وزير الإعلام الباكستاني فيها شيء من لغة التصعيد بين البلدين، وتشي بأن فرص التفاوض ربما ضئيلة جدا في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها البلدان. هناك إشارة واضحة إلى أن باكستان لن تتراجع عن سياسة الاستهداف، فباكستان بدأت تلجأ إلى سياسة الهجوم يقابله هجوم، رغم أن أفغانستان تنفي في كثير من الأحيان تنفي بعض المزاعم الباكستانية، خاصة تلك الهجمات التي تقع في بعض المناطق الحدودية. كان هناك وشهدنا قبل يومين هجومين منفصلين في مناطق متفرقة أو في منطقتين متفرقتين، كان أحد أبرز هذين الهجومين ذلك الهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية أو تابعة للشرطة، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 مواطنا باكستانيا من بينهم بعض عناصر أجهزة الشرطة الباكستانية، إضافة إلى 10 المصابين الذين استهدفوا عقب صلاة الجمعة. هذه الهجمات باكستان تشير بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى تورط الحكومة الأفغانية. وبالمناسبة حامد، باكستان بدأت تلجأ إلى تسمية الحكومة الأفغانية بالنظام الأفغاني، وهذا أيضا دليل آخر على تراجع وتدهور العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى منخفض جدا بين الجانبين. هذه الأزمة اندلعت من جديد بين الجانبين، وهذا كما ذكرت قبل قليل ربما يشي بأن ثمت مفاوضات قد تعثرت ووصلت إلى طريق مسدود بين الجانبين، لكن ربما الأزمة الحقيقية تتمثل في أزمة الحدود بين البلدين، فلا يوجد هناك اعتراف أفغاني بالحدود المشتركة بين أفغانستان وبين باكستان، وباكستان تصر على أن هذه الحدود هي الحدود الدولية المعترف بها دوليا، وهي بالمناسبة إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، إضافة إلى النقطة الجوهرية كما تقول باكستان تتمثل في دعم حكومة طالبان لجماعات مسلحة مناوئة تعمل على زعزعة أمن واستقرار باكستان وتستهدف بعض المنشآت الحيوية في باكستان بين حين وآخر.
4: شكرا جزيلا لك بلال الأسطل من إسلام أباد.

0: باكستانية يؤكد مقتل 4 أشخاص من المواطنين، ويؤكد أيضا بأن الضحايا من المدنيين، ويؤكد هذا البيان أيضا بأن هذه الغارات الباكستانية هي لصرف الأنظار من داخل باكستان إلى خارج باكستان، ولإخفاء إخفاقات أمنية وسياسية داخلية في باكستان. ويقول هذا البيان أيضا بأن هذه الغارات تعتبر أيضا فشلا أمنيا واستخباريا للجانب الباكستاني، الذي يدعي بأنه هو في كل مرة يستهدف الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وإنما الضحايا على أرض الواقع هم يكونون من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وبيوت مدنية. استهدفت هذه الغارات الضواحي حسب البيان في مدينة قندهار ومركز مدينة باكتيا، مدينة جرديز، وأيضا 3 مديريات في ولاية خوست، هذه الولايات الحدودية. إذا ما أضفنا الأرقام التي كانت قبل 3 أيام، يمكن أن نقول بأن باكستان ومنذ 3 أيام استهدفت 5 ولايات أفغانية، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 8 من المدنيين في داخل أفغانستان. أيضا البيانات الصادرة من جانب أفغانستان يصف الجانب الباكستاني بأن هناك حلقة عسكرية خاصة في داخل باكستان تنفذ هذه الهجمات، ولا ترغب في أي ازدهار في أفغانستان، وأنها لا تقدم شواهد تدل بأن هناك بالفعل يتواجد مسلحون يهددون أمن باكستان، وإنما هذه الغارات تستهدف المناطق المدنية، وهي بين الفينة والأخرى، وهي تنشر صور للضحايا وللمناطق التي يتم استهدافها. تأتي هذه الأزمة إلى هذه الذروة بعدما كان هناك هدوء نسبي في الأزمة بين الطرفين لمدة 3 أشهر، وكانت هناك جولات من التفاوض بدأت من الدوحة ومرت بإسطنبول ووصلت إلى أورومتشي في الصين، وكانت هناك ولا تزال هناك قاعدة وإن كانت متزلزلة لدراسة الادعاءات الثنائية بين الطرفين، إلا أننا وبين الفينة والأخرى نرى بأن التعقيدات والخلفيات الموجودة السياسية والأمنية والحدودية بين الطرفين تستصعب على المسار التفاوضي بين الطرفين، وتبقى مستعصيا على هذه الجهود الإقليمية التي تهدف إلى تسوية هذه الأزمة بين الطرفين. لذلك الآن الحكومة الأفغانية تقول وتؤكد مرة أخرى بأنه سيكون هناك حتما موقف حازم حسب البيان ورد مناسب لهذه الغارات الباكستانية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من كابول مراسل التلفزيون العربي محمد قاسم. نروح الآن بهذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي: غارات للقوات الحكومية اليمنية على مواقع لأنصار الله الحوثيين في حيفان جنوب غربي تعز. إذن خبر عاجل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM
3: أمام ترامب بما فيه الحرية. الاحتلال يفجر منزل أسير وينفذ حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية، ومستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين شمال رام الله. بمشاركة هي الأدنى منذ 2007، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب، والعدالة والتنمية يحل رابعاً بعد رفع عدد مقاعده إلى 54.

0: أهلا بكم. إذا نبدأ بهذا الخبر العاجل، إدارة الكوارث والطوارئ التركية تقول زلزال بقوة 5.4 درجات يهز مناطق في جنوب البلاد. إذا إدارة الكوارث والطوارئ التركية تقول زلزال بقوة 5.4 درجات يهز مناطق في جنوب تركيا. نواصل إذن مع التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان بتعز. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باندلاع معارك بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. في المقابل أنذرت جماعة أنصار الله الحوثيين القوات الحكومية بإخلاء مدينة مأرب، في حين أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن غارة سعودية استهدفت شبكة الاتصالات بمركز مديرية قطابر في صعدة.
1: بعدما وسعت سيطرتها على الساحل الغربي من اليمن، جماعة أنصار الله الحوثيين تتجه نحو شرق صنعاء. تنذر قوات الحكومة اليمنية بأن تسلم لها مدينة مأرب.
2: قوتنا مسيطرة واستطعنا تحرير مناطق في مأرب، ولم يعد في مأرب إلا المدينة كما تسمى، مديرية المدينة وجزء من الوادي، أما الحدود الغربية أصبحت كلها في أيدينا.
1: ليس في نيتها التوجه جنوبا نحو عدن، فكل ما يهم الجماعة اليوم إحكام سيطرتها على الساحل الغربي بأكمله وفق مستشار وزارة دفاعهم. لتحقيق هذا الهدف شنت قوات الجماعة هجوما على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تشرف على مضيق باب المندب، هجوم أعلنت القوات الحكومية صده. وبمحاذاة المنطقة في محافظة تعز، أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على جبل قرفان عقب معارك ضارية مع قوات الجماعة المتمركزة فيه. أما في غرب المحافظة فاستهدفت القوات الحكومية اجتماعاً لقيادات من أنصار الله، وأعلنت قصف تحصينات لمقاتليهم في جبهات شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بشن ضربات على مناطق تحت سيطرتها في اليمن، منها تلك التي استهدفت محافظة الجوف ومدينة المخا. تقول الجماعة إن الضربات استهدفت أحد مواقع الاحتجاز في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وأما في المخا فتحدثت عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية. أنصار الله الحوثيين هددوا بالرد على هذه الضربات بقصف المنشآت النفطية السعودية.
2: هي مصالح لأمريكا حولنا تحت الهدف وتحت الضربات العسكرية، لن نستثني شيء، أكانت في السعودية أو في البحر الأحمر أو خليج عدن أو في البحر العربي أو في المحيط الهندي.
1: تغيير ملحوظ في خارطة السيطرة الميدانية على الساحل ما كان ليقع لولا الدعم الإيراني للجماعة. ذاك ما نقلته وكالة آسيا شيتد بريس عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين، قالوا إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني شاركوا ميدانياً في توجيه المعركة. لا ينفي أنصار الله ذلك. يؤكد المستشار في وزارة دفاعهم أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً مع طهران. تصعيد يثير مخاوف دولية على الطاقة وعلى أمن المنطقة، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالصراع الخطير، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الرياض. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين هددوا الولايات المتحدة باستهداف كل مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية أو تدخلت في باب المندب.
0: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي ذهب. علي، إذن معارك في شمال غرب اليمن وجبهات الصراع متواصلة في مناطق مختلفة، لو تضعنا في صورة الوضع كما تراه من صنعاء وأيضا كما تعلن عنه جماعة أنصار الله الحوثيين.
3: مرحبا نضال. بسرعة، أولا يبدو الوضع الميداني كما هو الحال خلال الأيام الأخيرة. الحديث هنا عن تصاعد للهجمات المتبادلة تحديدا في جبهة تعز، تطورات تتعلق تحديدا بجبهة حيفان الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، في ظل البيانات الصادرة عن جانب الإعلامي والعسكري التابع للحكومة في عدن يتحدث أنه خلال الساعات الأخيرة شنت القوات التابعة لحكومة صنعاء هجمات كما تقول هذه البيانات على مناطق الأحكوم تحديدا، وكذلك المناطق المحيطة بطريق أو بالطريق الرئيسي المسمى طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي تعز ولحج وعدن. ولكن تقول البيانات التابعة للحكومة في عدن بأنه تم التصدي لهذه الهجمات وتم إعادة فتح الطريق أيضا خلال الساعات الأخيرة بعد اشتباكات في هذه الجبهة، وتم انتشار القوات التابعة للحكومة في عدن في كامل جبهة حيفان وفقا لهذه البيانات. هو ومثل هذا التطور الأبرز الميداني خلال الساعات الأخيرة في هذه الجبهة، إلا أنه قبل قليل تأتي المعلومات عن شن غارات جديدة على منطقة الأحكوم تحديدا في هذه الجبهة في جبهة حيفان، وقد يشير هذا التطور إلى احتمالية عودة الهجمات من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة، وعودة أيضا العمليات المتبادلة في هذه الجبهة إلى جانب مواجهات متبادلة تحديدا في جبهتي سلسلة جبال كهبوب وكذلك جبهة الوازعية الشمايتين في الاتجاه الجنوبي الغربي من تعز، مع أيضا مواجهات كانت القوات التابعة للحكومة في عدن كانت قالت خاضتها خلال الساعات الأخيرة في مناطق مثل الأحطوب وكذلك الكدحة والضباب والصلب والجهة الشرقية من مدينة تعز، ما يعني أن الاتجاهات الشرقية الجنوبية الغربية والغربية الجنوبية كذلك تشهد بعض المواجهات والهجمات المتبادلة خلال الساعات الأخيرة، لكن في الاتجاهات الأخرى غير جبهة حيفان لم يسجل أي تطور بارز أو أي تقدم بارز لأي طرف في هذه الجبهات، خاصة سلسلة جبال كهبوب والوازعية باستثناء ما كانت أعلنته جانب الحكومة عن السيطرة على جبل قرفان خلال ساعات يوم أمس تحديدا. في الجبهات الأخرى هنالك تطور بارز أيضا على المستوى الميداني في الجبهات الشمالية الحدودية مع السعودية شمال اليمن أتحدث تحديدا التابعة لمحافظتي صعدة وحجة. كان الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء تحدث أن القوات التابعة للحكومة في صنعاء وفقا للمتحدث العسكري يحيى سري أعلن هجمات كما يقول أو استهدف كما يقول تحشيدات كما يقول تابعة للجانب السعودي في معسكرات منطقة الطوال الحدودية مع السعودية، وأنه خلال هذا الاستهداف تم استهداف مخازن أسلحة وكذلك معدات عسكرية، وأنه نتج عن ذلك سقوط عدد من القتلى والجرحى يقول بينهم سعوديون وسودانيون وفقا لرواية الجانب العسكري في صنعاء، إلى جانب المعلومات التي تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء شنت هجمات على المعسكرات التابعة للحكومة في عدن في كل من منطقة الملاحيض في محور مران بصعدة وكذلك في منطقة ميدي الساحلية بمحافظة حجة. وهنا يمكن الحديث عن توتر وتصعيد جديد في هذه الجبهة وفي هذا النطاق الجغرافي المتمثل في محافظتي صعدة وحجة ومناطق منها القريبة تحديدا من الحدود مع السعودية في الاتجاه الشمالي أو الحدود الشمالية من اليمن مع الجانب السعودي، مع غارات أيضا شنت خلال الساعات الأخيرة بشكل مكثف على محافظات صعدة وحجة، وهذا يمكن ربطه أيضا بهذا التطور والتصعيد في هذه الجبهة، إلى جانب حصيلة من الغارات طبعا شنت على عديد من المناطق اليمنية وكان النصيب الأكبر لصعدة ولتعز وكذلك للحديدة. الجانب العسكري هنا في صنعاء يتحدث أنه منذ بدء التصعيد وحتى اليوم شنت نحو 990 غارة، ويقول بأن هذه الغارات نفذها الطيران السعودي وفقا للرواية من صنعاء، ويقول بأنها تسببت في إسقاط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير عدد من المنشآت المدنية وفق الرواية هنا. إلى جانب زاوية أخرى أود الحديث عنها، وهي اليوم تتزايد أيضا أعداد الأسر النازحة، وهذا وجه إنساني مقلق لطبيعة المعارك والاشتباكات المستمرة في أكثر من جبهة. إحصائيات تشير إلى أن عدد النازحين أو الأسر النازحة وصل إلى نحو 160 ألف أسرة وفق تقارير دولية، يمثل شخص 160 ألف شخص يمثلون نحو 24 ألف أسرة، مع صعوبة أيضا في عمليات الإغاثة وتدخلات الإنسانية بفعل هذه الاشتباكات، سقوط أيضا نحو 103 103 من المدنيين في هذه الجبهات، مع أيضا صعوبة وتحديات تواجه أعمال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وبرامج الأمن الغذائي أيضا في جميع مناطق الاقتتال.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تتفاوض ما لم تلبي واشنطن مطالبها. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتطلب عملا شاقا لفترة من الزمن، مضيفا أن بلاده ستواصل الدفاع عن المضائق وضمان بقائها مفتوحة.
4: من حافة الحرب إلى طاولة المباحثات في نيويورك، اختراق يكسر جموداً هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جداً. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط. شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي:
5: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
4: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
6: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها، لن نرضخ لذلك.
4: في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
7: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
4: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
0: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، في ظل اللقاءات في نيويورك، يبقى الحديث من طهران عن الاستعداد الدائم للحرب، ضعنا في صورة آخر التصريحات وما الذي يتم الحديث بشأنه حول ما يجري أيضا في نيويورك، الحديث طبعا عن ذلك في طهران.
8: نضال، فيما يتعلق بنيويورك وكلمة الرئيس الإيراني يوم أمس في الأمم المتحدة، هناك ترحيب كبير من جميع التيارات السياسية والأحزاب وكذلك من الشارع الإيراني وحتى من المؤسسة العسكرية، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، القوات المسلحة، مقر خاتم الأنبياء، الكل أصدر بيانات يرحب بكلمة الرئيس الإيراني. وترى طهران بأن مسعود بيزشكيان استطاع أن يرد على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي هدد فيها إيران وقال بأنه سيقضي على إيران، وكل ما جاء في تصريحات دونالد ترامب ترى طهران بأن بزشكيان استطاع أن يرد على هذه التصريحات من منبر الأمم المتحدة ويتحدث عن مظلومية الشعب الإيراني والحرب التي تعرضت لها طهران خلال هذه الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن القول بأن الرؤية الإيرانية ترى هرمز ورقة لإزالة الخطر عن البلاد، ولذلك تتقاطع تصريحات محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك. الكل يؤكد بأن لا حرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز إلا بعد إنهاء الحصار وإنهاء الخطر على إيران وإنهاء الاعتداءات الأمريكية على السيادة الإيرانية. هكذا نسمع من محسن رضائي من طهران، وهكذا تأتي كلمة بزشكيان من نيويورك لتؤكد بأن يمكن أن يتم فتح المضيق ولكن بعد أن تلتزم الولايات المتحدة بشروط إيران والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. يمكن الحديث بأن السردية الإيرانية تؤكد أن الولايات المتحدة غير جادة بالمحادثات والمفاوضات. ما تريده الولايات المتحدة من نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الاستسلام. هكذا تقول طهران بأن الرئيس الأمريكي لا يريد إلا الاستسلام، وعندما ترفض طهران الاستسلام فعليها أن تكون مستعدة وجاهزة لأي عمل عسكري. وهكذا يتحدث الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد للرد على أي اعتداء أمريكي، سواء بالنسبة لما يتعلق بجبل الفأس في وسط البلاد في محافظة إصفهان، أو بالنسبة للمناطق الساحلية في جنوب إيران وخاصة الجزر الإيرانية. نتحدث عن جزيرة خارق وجزيرة قشم وكذلك مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. الجيش الإيراني اليوم، وعلى لسان قائد الجيش العميد أمير حاتمي، يقول بأن هناك استعداد كبير لدى القوات الإيرانية للتصدي لأي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على الأراضي الإيرانية. الحديث هنا من المؤسسة العسكرية عن جهوزية إيرانية، وأما المؤسسة السياسية فتتحدث عن جهوزيتها للعودة إلى طاولة التفاوض والعودة إلى فتح مضيق هرمز، ولكن بشرط عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ما يقوله محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو تأكيد على أن طهران لن تعود إلى مسار الدبلوماسية ويسميه مسار إسلامآباد. يقول بأن طهران الآن لديها منهج جديد في التعاطي مع الولايات المتحدة، تريد تنفيذ الشروط من الولايات المتحدة كي تعود إلى طاولة التفاوض وتجلس وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين وتتحدث عن برنامجها.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM FM FM.
11: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إلى الضفة الغربية حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل الأسير الفلسطيني دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس، وكانت القوات قد اقتحمت البلدة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل قبل تفجيره. وتتهم سلطات الاحتلال حسون بتنفيذ عملية دهس في 21 مارس الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر. واقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون معمرة في أراض ببلدة بيت ريما شمال رام الله على مساحة تقدر ب 31 دونما في منطقة يزيد عدد أشجار الزيتون المعمرة فيها على 400. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات في جنين وبيت لحم وشمال القدس المحتلة، إلى جانب مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية في بلدتي عزموط ودير الحطب شرق نابلس. وفي قلقيلية وعزون تواصلت الاقتحامات وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة مواطنين أحدهما فتى. وفي سياق متصل أحرق مستوطنون مركبتين وخط شعارات معادية خلال هجوم على قرية عطارة شمال رام الله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران. نستطلع المزيد من بيت لحم مع مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، إذن تفجير لمنزل منفذ عملية دهس حسب زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومزيد من العدوان والاعتداءات على أهالي الضفة الغربية، ضعنا في تفاصيل ما يحدث.
3: نضال رواية غير دقيقة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدراجها متعلقة بالأسير حسون، وهو أنه نفذ عملية الدهس الذي حصل في شهر آذار مارس العام الجاري، بأن هناك مطاردة من قبل أحد المستوطنين كانت لمواطنين فلسطينيين، وانقلبت هذه المركبة التي كان هو يطارد فيها المواطنين الفلسطينيين وعلى أثرها توفي. بعد ذلك اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفلسطينيين أصبحوا متسببين، واعتقل حسون منذ ذلك الوقت، وقام انذار العائلة بأنه سيقوم بتفجير المنزل، وهو ما حصل بالفعل هذا اليوم في بلدة بيت أمرين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة نابلس. تم إخلاء المنزل وتم تفجيره، وكذلك أيضا تم إخلاء المنازل المجاورة لساعات طويلة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي والجنود بعمليات التفخيخ لهذا المنزل قبل عملية التفجير. نتحدث عن زاوية أخرى، كانت عمليات التجريف التي ما زالت مستمرة الآن في منطقة بيت ريما، هي امتداد لتجريفات قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دير نظام المجاورة. نتحدث عن شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قرابة 400 شجرة منها أشجار نضال يزيد عمرها عن 100 عام من أشجار الزيتون تحديدا، يسميها الفلسطينيون بالمعمرة. كذلك أيضا ستصل إلى 31 دونما عمليات التجريف. كانت سلطة الاحتلال أصدرت 4 أوامر عسكرية قبل يومين ستقوم بموجبها بإزالة نباتات وأشجار، وهي مصطلحات تستخدمها لتخفيف حدة وطأة عمليات التجريف التي تستهدف أشجار زيتون يمكن أن نعتبرها رافدا اقتصاديا هاما بالنسبة للفلسطينيين قبيل هذا الموسم الهام بالنسبة لهم في هذه الأسابيع المقبلة. نتحدث عن عمليات تجريف ستطال 440 دونما في الأوامر العسكرية الأربعة التي أصدرتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها أيضا في رام الله وكذلك أيضا في منطقة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. أيضا نقطة ساخنة أخرى ما زالت مستمرة بلدة عزون شرق قلقيلية، منذ ساعات الليلة الماضية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بعمليات مداهمة للمنازل وعمليات اعتقال للمواطنين الفلسطينيين. الحديث عن ما يزيد عن 150 محتجزا فلسطينيا تم إيقافهم والتحقيق معهم، منهم ما أطلق سراحه، منهم من تعرض للتنكيل، إضافة إلى عشرات المنازل التي دمر محتوياتها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكان سبق ذلك قرابة 12 ساعة من الاقتحام لمدينة قلقيلية بذات الطريقة عمليات تحقيق ميدان وأيضا مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين. وأيضا كانت نقطة ساخنة في منطقة رام الله تحديدا في عطارة بحرق مركبتين من قبل المستوطنين، وأيضا عملية هدم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حمصة في المنطقة الجنوبية من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. نضال،
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فادي العصا مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بيت لحم. أشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في مقابلة مع التلفزيون العربي إلى وجود زخم دولي رافض لمحاولات إسرائيل التنصل من تعهداتها المفضية إلى حل الدولتين.
1: هناك يعني بدايات نهوض جديد في المجتمع الدولي يريد أن لا يسمح لإسرائيل أن ترفض تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتمر عبر حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية.
2: أعلن مجلس السلام في غزة عن خطة لتعافي القطاع بقيمة 2,450,000,000 دولار، وأكد ممثل المجلس نيكولاي ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزة لمباشرة عملها.
4: خلال اجتماع في مدينة نيويورك يعلن مجلس السلام عن خطة تعافي لقطاع غزة مدتها 6 أشهر بقيمة 2,450,000,000 دولار. تشمل الخطة 66 مشروعا موزعة على 6 مجالات تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية والاقتصاد في غزة اللذين دمرا جراء حرب الإبادة. تحوز مشاريع البنية التحتية على الحصة الكبرى من الأموال حيث تبلغ نحو 1,000,000,000 دولار، في حين تمثل المشاريع المتعلقة بالأمن مكونا رئيسيا بكلفة تقارب 885,000,000 دولار. الخطة قدرت الأضرار المادية في غزة بأكثر من 35 مليار دولار، كما أشارت إلى أن التعافي الكامل وإعادة الإعمار يتطلبان 71,400,000,000 دولار على مدى العقد المقبل.
5: المشاريع التي طورناها بموجب خطة إعادة التعافي تشمل في الواقع 71 برنامجا في مجالات المساعدات الإنسانية والبنية التحتية والأمن.
4: ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أكد من جهته أن اللجنة الوطنية جاهزة لإدارة القطاع الذي سيوضع تحت قيادة إدارة واحدة تعمل ضمن إطار المجتمع العام.
6: اليوم لدينا لجنة وطنية جاهزة لإدارة غزة، وقد تم تعيين مفوضين وتدريبهم. طواقم العمل جاهزة، بعضها في غزة وآخرون جاهزون للذهاب إلى هناك. إذن كيف نتحرك إلى الأمام؟ بحذر وخطوة بخطوة.
4: وبينما أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن العمل جار حالياً على تنقيح الخطة، أشار المبعوث ستيف ويتكوف إلى ضرورة النجاح بسبب عدم وجود خطة بديلة.
7: الطريق أمامنا يتطلب جهداً متواصلاً وثقة متبادلة وعزيمة راسخة على المضي قدماً ومواصلة السعي حتى عندما تشتد الصعاب. ليس لدينا خطة بديلة، ولذا سنعمل جميعاً معاً لضمان نجاح هذه الخطة.
4: بعد إعلان التفاصيل الخاصة بخطة تعافي غزة، ثمة أسئلة عدة تطرح نفسها بقوة وتتعلق بمدى واقعية التطبيق على الأرض في ضوء الممارسات والعراقيل الإسرائيلية، وأبرزها التصعيد العسكري المستمر وتغيير الواقع الجغرافي عبر قضم مزيد من أراضي القطاع. يضاف إلى ذلك رفض حكومة الاحتلال تطبيق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم السماح بدخول أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
2: شطبت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القائمتين العربيتين المتنافستين، وهما القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ومنعتهما من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة. كما صوتت اللجنة بتأييد 31 عضواً على شطب اسم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ومنعته من خوض انتخابات الكنيسة ضمن القائمة المشتركة. ولا تعتبر قرارات الشطب نهائية، حيث يمكن للمرشحين التوجه إلى المحكمة العليا التي ستنظر في قرار اللجنة. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة للتلفزيون العربي إن قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية شطب ترشحه لانتخابات الكنيست يظهر خوف العنصريين من الصوت العربي.
8: هناك مسرحية تتكرر مع كل انتخابات في إسرائيل، وهي ما يسمى بلجنة الانتخابات المركزية. هذه اللجنة أصلاً مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسنا، يعني هي ليست لجنة مهنية أو لجنة موضوعية. وفي كل عملية انتخابية يحاولون شطب الأحزاب العربية أو القيادات العربية أو منعنا من خوض الانتخابات في كل معركة انتخابية.
2: في لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات وقرى في جنوب لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن تفجيرا ضخما هز منتصف ليلة أمس بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان. كما شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا فجر اليوم على بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي مجموعة من ألواح الطاقة في بلدة ميفدون جنوب لبنان، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. من زوطر الغربية تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، إذن تفجير في بلدة الخيام وأيضا قصف على بلدة المنصوري وما جوارها، ضعينا في تفاصيل ما يحدث من عدوان إسرائيلي مستمر على جنوب لبنان.
9: منذ صباح هذا اليوم نضال لم تفارق المقاتلات الحربية الإسرائيلية سماء عدة قرى في جنوب لبنان، وقامت بتنفيذ سلسلة من الغارات بهذه المقاتلات الحربية التي أطلقت صواريخها صباح هذا اليوم باتجاه بلدة المنصوري التي تتعرض بشكل متواصل للاعتداءات الإسرائيلية، إن كان بالغارات أو بالقصف المدفعي أو بعمليات التفجير التي تشهدها بلدة المنصوري، والتي كان آخرها يوم أول من أمس عندما قامت القوات الإسرائيلية بتفجير الطريق الرئيسي الذي يربط مشاع المنصوري وهي المنطقة الواقعة عند سفوح جبل أو التلة في المنصوري باتجاه وسط البلدة. كذلك الأمر، المقاتلات الحربية الإسرائيلية صباح هذا اليوم شنت ما يقارب ثلاث غارات أو أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه بلدة بني حيان. هذه البلدة أيضا تتعرض بشكل متواصل لعمليات تفجير إسرائيلية، واليوم تعرضت لغارات إسرائيلية إضافة إلى مسيرة أطلقت صواريخها باتجاه النبطية الفوق وهي المنطقة الواقعة في محيط مرتفعات علي الطاهر. منذ أيام لم نرصد مثل هذه المقاتلات الحربية في سماء الجنوب اللبناني، ولكن هذا اليوم منذ هذا الصباح تقوم بالتحليق إما لشن غارات وإما لإجراء عمليات أو عمليات تحليق وهمي فوق أجواء قرى وبلدات جنوب لبنان، وهذا عمليا يعني أن هناك احتمال لحصول تصعيد ميداني من قبل القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ما كنا شاهدناه في الأيام الماضية من قصف مدفعي وبعض الاستهدافات التي حصلت من مسيرات أو عمليات تفجير. هناك قلق حقيقي يتزايد يوما بعد يوم في الجنوب اللبناني جراء ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات استهداف واعتداءات متواصلة لم تتوقف، وتدخل يوما بعد يوم قرى وبلدات جديدة إلى بنك أهداف القوات الإسرائيلية، منها مثلا ميفدون التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل منذ أسابيع وهي واقعة عند أطراف زوطر الشرقية، وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون هناك قرى جديدة ستنضم إلى النيران الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية، أو ربما في مرحلة لاحقة إلى الخط الأصفر مع محاولة القوات الإسرائيلية توسيع هذا الخط إن كان في حداثة وحريص أو حتى محاولة أخرى باتجاه ميفدون من زوطر الشرقية. وبالتالي هناك قلق متزايد، هناك مخاوف متزايدة، خصوصا وأن العديد من السكان عادوا إلى قراهم واستقروا فيها، وهذه القرى بمعظمها هي متاخمة للخط الأصفر. هؤلاء يشعرون فعلا بالخوف مع التحركات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عند أطراف هذه البلدات. نضال،
2: كل الشكر لك على هذه التفاصيل. جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من زوطر الغربية. أكد رئيس سوريا أحمد الشرع خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيظل أرضا سورية وأن إجراءات الضم باطلة وملغاة.
10: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي.
2: في المقابل قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، وإنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل. وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لسوريا بأن تشكل تهديدا لها، وأنها ستفعل كل ما يجب لمنع ذلك. كما أوضح أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها في سوريا، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي تسيطر عليها حسب تعبيره. إلى المغرب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، وهي عدد مقاعد مجلس النواب وفق ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية ب 66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، في حين جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة ب 54 مقعدا، ليرفع حصة مقاعده البرلمانية بنحو 4 أضعاف مقارنة بالمقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2021 بحسب النتائج المعلنة. وأكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب بلغت نحو 38%، وهي النسبة الأضعف منذ 2007.
11: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
2: من الرباط تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب. أميرة، ضعينا في صورة النتائج إذن، وكيف كانت ردود أفعال أيضا الأحزاب على هذه النتائج؟
12: نعم نضال، ربما كانت ردود الفعل متوقعة بفوز حزب الأصالة والمعاصرة. أين نقف الآن؟ نحن أمام مقره الرسمي بالعاصمة المغربية الرباط، هذا الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات ب 97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني الأحرار ب 66، ثم حزب الاستقلال ب 65 مقعدا. لكن اللافت ربما في نتائج الانتخابات هو القفزة التي فعلها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية من 13 مقعدا في الاستحقاق الانتخابي الماضي 2021 إلى 54 مقعدا. وإن كانت هذه ربما يعني تقدم مهم، لكن قد لا يعيده إلى ربما يعني قوته السابقة البرلمانية. سياسيا إن صح التعبير نضال، يمكن أن تفرز نتائج هذه الانتخابات الأولية التي صرحت بها وزارة الداخلية المغربية التي تشرف على المسار الانتخابي إداريا برمته، ربما تفرز عن تواصل التقارب السياسي بين هذه الأحزاب الثلاثة المتصدرة للمشهد البرلماني أو لنتائج الانتخابات، والتي كانت قد شكلت الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته. لكن لا يمكن الجزم بأن تكون هذه الأحزاب التحالف الحكومي القادم، خاصة أن مجموع يعني مقاعدها 228 مقعدا برلمانيا من أصل 395، وهو يتجاوز الأغلبية المطلقة المطلوبة لتكوين ائتلاف حكومي. بالتالي نحن إزاء نتائج أولية، كما قلت من المرتقب أن تصدر وزارة الداخلية المغربية يعني في ساعات لاحقة مع مطلع النهار إما بلاغنا رسميا عن النتائج الرسمية أو تعلن في ندوة صحفية رسمية ذلك. لكن في هذه المداخلة لا يمكن الإشارة، ويبدو من المهم الإشارة نضال إلى نسبة المشاركة التي تبدو الأضعف منذ 2011، وهي 38%، وهي تعيد إلى الواجهة مسألة العزوف الانتخابي خاصة في فئة الشباب. لدينا اليوم أيضا ندوة مهمة سيعقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يعني منظمة حكومية دستورية لكنها مستقلة، ستفرز بمشاركة بمشاركة ملاحظين محليين ودوليين عن ملاحظاتها في رصد سير العملية الانتخابية. إذن ميدانيا لدينا بعض المراكز التي ما زالت إلى الآن تواصل عملية الفرز، النتائج أولية إلى حد الآن، ربما ستصدر النتائج الرسمية، قد تغير يعني قليلا من المشهد، لكن قد تحافظ وفق ملاحظين محليين على صدارة الأصالة والمعاصرة في هذه النتائج. نضال،
2: شكرا لك أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من الرباط. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستقبل ترامب شي في قاعدة أندروز الجوية بميريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، إضافة إلى ملفات التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي وتايوان. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. وعقب اللقاء دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون بين بكين وواشنطن، مؤكدا أن البلدين شريكان وليسا خصمين. وفي تصريحات له نشرتها وكالة شينخوا للأنباء، أوضح أنه يعتزم خلال لقائه الرئيس الأمريكي إجراء مناقشات وصفها بالمعمقة بما يسهم في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف. وفي منطقة دونيتسك الشرقية التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: يعني هجمات متفرقة على ضواحي مدينة خاركيف وأيضا على ذات المدينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار ببعض المنازل الخاصة، مباني سكنية، شبكات الحديد، وأيضا منشأة زراعية. أيضا الحصيلة تبقى ثقيلة ربما في مقاطعة دنيسك، حيث أعلن اليوم رئيس الإدارة العسكري في هذه المقاطعة مقتل 8 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية. تحدث عن مقتل شخصين في كراماتورسك إثر قصف روسي بقنابل جوية موجهة، يعني جاءت على أحد المباني السكنية. إضافة إلى ذلك تحدث أيضا رئيس الإدارة العسكرية عن مقتل 5 أشخاص في بلدة ألكساندري صباح اليوم، وذلك بعد يعني موجة من القصف الروسي على هذه القرية وعلى هذه البلدة، إضافة إلى تسجيل مقتل شخص في مدينة سلافيانسك جراء الهجمات الروسية بالمسيرات. طبعا في جنوب أوكرانيا في مقاطعة أوديسا تحديدا أيضا كان هناك بيان صادر عن الإدارة العسكرية تحدث عن هجمات روسية واسعة النطاق على هذه

0: على المدينة وعلى ضواحيها. هناك الحديث يجري عن جريحين جراء هذه الهجمات، بإضافة إلى الحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. طبعا نضال فيما تعلق بموضوع المفاوضات، الجانب الأوكراني كان منفتحا، وهذا ما كان عبر عنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى خلال كلمته أمام الجميع العام للأمم المتحدة، وأيضا خلال لقاءاته المتكررة مع عدد من القادة على هامش هذا الاجتماع. يعني تحدث الجانب الأوكراني عن أنه يقبل بأي صيغة كانت لقاء ثلاثيا يجمع بين أوكرانيا وروسيا، وأيضا برعاية الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في ميامي على هامش المؤتمر الذي سيكون هناك في شهر ديسمبر المقبل، أو حتى في تركيا أو في أي بلد آخر. هذا ما كان يعبر عنه زيلينسكي وينادي به منذ عدة أيام لأجل عقد مثل هذه اللقاءات، وهو يعتقد بأن هذه الصيغة من الممكن أن تقرب فرص السلام لإنهاء الحرب.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل إياد الستية، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في ميامي، حيث من المحتمل عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال روبيو في تصريح عقب لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا رغم تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وكان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قد قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
2: حتى الآن لا توجد تفاصيل بشأن عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى. إذا تحدثنا عن الاجتماع الروسي الأمريكي فإن الرئيس جاهز. في الواقع يؤكد الرئيسان بوتين وترامب دائما في محادثاتهما الهاتفية على استعدادهما لعقد اجتماع آخر بمرور الوقت إذا لزم الأمر.
1: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%. وتخشى الدول الأوروبية استمرار انقطاعات الوقود من الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة هناك. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو زميل علي القيسية محرر والشؤون الاقتصادية. زميل علي أهلا بك في هذه النشرة. إذن ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات وخاصة الديزل اليوم في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن أوروبا لا تجد حلا.
3: لا تجد حل. بداية القصة كانت مع قطاع الإمدادات الروسية، وكانت تعتمد بشكل كبير أوروبا على النفط المكرر في روسيا، ومن ثم توجهت نحو الشرق الأوسط شيئا فشيئا، اعتمدت على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الموارد الرئيسية التي كانت تعتمد عليها منقطعة أو شبه منقطعة، خاصة إذا ما أضفنا بعد أخير متمثل في تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية حظر تصدير الديزل الأمريكي للأسواق العالمية بهدف تهدئة الأسعار في السوق المحلية، وبالتالي القارة الأوروبية التي تشددت كثيرا في معايير نشاط تكرير نفط في البلاد الأوروبية على اعتبار أن هناك بعض الانبعاثات الكربونية التي عليها اشتراطات معينة، اعتمدت أيضا على محاولة الوصول إلى بعض الدول التي تمولها بالنفط المكرر. نتحدث هنا عن العراق والسعودية، وأيضا هذان البلدان يواجهان بعض الإشكالية في إيصال هذه المنتجات، وبالتالي كان التركيز في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يبدو أن الولايات المتحدة تخلو في الأوروبيين وتحاول أن تخفف من حجم الإمدادات إلى السوق الأوروبية، وهذا يؤجج التضخم، وبالتالي يزيد من إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة من جديد، وهو الذي رفع الفائدة بواقع مرتين خلال الحرب، وهذا ينذر بتآكل النمو في الاقتصاد الألماني، وهذا النمو ضعيف والهش خلال هذه الحرب أدى لانصراف كثير من الشركات العاملة في قطاع الطاقة وتحويل جزء من استثماراتها إلى أسواق أخرى. يعني أعطيك مثال، شركة باسف وهي أكبر شركة بتروكيماويات في ألمانيا بدأت تنقل جزء من خطوطها الإنتاجية إلى الصين، لأنها تقول بأن تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية. نحن قمنا بوضع خطوط إنتاج حينما كانت أسعار الغاز تأتي بأثمان زهيدة من روسيا، واليوم نجد بأن تكلفة

0: وأيضا بعض يعني بعض المنشآت في ليبيا أعلن في حالة القوى القاهرة، وبالتالي لا يمكن البناء عليها بشكل مستدام. الجزائر لعب مهم على صعيد الغاز، لكن الغاز يصل من خلال الأنابيب، وهذا يتطلب بنية تحتية تصل إلى دول معينة. في حالة الغاز كان هناك اعتماد شبه يعني بنسبة عالية جدا على الناقلات القطرية، على اعتبار أن هنالك نوع من المرونة في وصول هذه الناقلات إلى الأسواق الأوروبية. وبالتالي وجدت أو أن الرئيس الأمريكي ضرب عصفورين في حجر واحد، أنه تمكن من تقديم نفسه وقدم الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مصدرا مأمونا للطاقة، وأيضا لهذا التحرك الأمريكي على صعيد الطاقة أثمان سياسية على القارة الأوروبية، وبالتالي قد يستخدم معها سياسة العصا والجزرة في حال عدم توافقها مع الولايات المتحدة في بعض الملفات، وبالتالي يقوم بابتزازها في ملف الطاقة على سبيل التحديد وما يحصل حاليا.
1: هذا الملف اقتصادي ولكنه يحملنا إلى السؤال السياسي دائما والخيارات الكبرى لأوروبا. هل أوروبا ليس لديها بدائل، بمعنى أنها وضعت كل بيضها في سلة الولايات المتحدة؟ هل أجبرت أم اختارت؟ كيف حدث الأمر حتى وصل الأمر إلى هذه الأسعار الخرافية؟
0: هي فيما سبق قبل عام 2022 كانت الأسعار لا يتم الحديث عنها، لأن الإمدادات مؤمنة من روسيا. حينما اندلعت الحرب اختلطت الأوراق بالضبط. وبالتالي زادت من اعتمادها على منطقة الشرق الأوسط. حينما جاء الرئيس الأمريكي بدأ بالضغط على كثير من البلدان، على سبيل المثال ضغط على كوريا الجنوبية وعلى اليابان بضرورة شراء الغاز الأمريكي صحيح. وضغط على الأوروبيين كذلك، وبالتالي يحاول أن يسحب البساط من الشرق الأوسط ويسيطر على قطاع الطاقة، وأوروبا يريدها أن تكون مثل هذه الدول. العثرة الوحيدة التي تعثر بها الرئيس الأمريكي تمثل في ملفه في الصين، لأنه لم يتمكن من فرض كثير من ملفات على الصين نتيجة قوة أوراق الضغط التي تمتلكها الصين في المقابل. القارة الأوروبية في حالة وهن، لربما هذه المرحلة لم تصلها منذ سنوات طويلة، ونتيجة غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي في هذه القارة بدأت تظهر لدينا أحزاب يمينية تعبر عن المزاج السائد في القارة الإفريقية الذي لا يرضى بطبيعة السياسات المتبعة، إن كانت سياسات اقتصادية أو غيرها.
1: يبدو ميل نحو اليمين لمحاولة يعني التعويض. شكرا لك علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أمر قاضي اتحادي أمريكي الرئيس الأمريكي بإعادة السماح لصحفيين العاملين لدى شبكة CNN وام اس ناو وبوليتيكو بدخول البيت الأبيض. وأصدر قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية تيم كيلي أمره في دعوى قضائية رفعتها المؤسسات الإخبارية اعتراضا على الحظر الذي أعلن عنه ترامب في 18 من سبتمبر الجاري. وقال القاضي الأمريكي إن حظر الرئيس الأمريكي للمؤسسات الإعلامية الثلاث يرجح أن يكون غير دستوري. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود يوسف إلى خفض فوري لتصعيد الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، حيث سيطر مقاتلو جبهة تحرير تيغري على مطارات عدة بالإقليم وشنوا هجمات في مناطق مجاورة. وأعرب رئيس المفوضية عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية في إقليمي تيغري وعفر، فضلا عن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل تحالفات سياسية وعسكرية جديدة قد تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار. ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل ساعة جديدة مع محمد أبو نصير. إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الرباط.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: موجة النزوح بالتزامن مع هذه التطورات ومع تجدد القتال على الساحل الغربي، فتضطر آلاف الأسر إلى الفرار بحثا عن الأمان. نزوح يتكرر للمرة الثانية والثالثة لدى بعض الأسر بعد 12 عاما من حرب أثقلت كاهل اليمنيين. وتكشف الأرقام حجم مأساة تتسع، ففي أسبوعين فقط نزح أكثر من 104,000 شخص، بينهم أكثر من 57,000 طفل، في حين بلغ عدد النازحين في أقل من شهرين أكثر من 128,000. وتصدرت تعز مناطق استقبال النازحين ب 73,000 شخص على الأقل، أي بنسبة 57% من مجمل النازحين. تلتها لحج ب 33,000، ثم عدن ب 8,000 شخص، بينما توزعت أعداد أخرى على الحديدة وأبين وحضرموت ومأرب. ولم يتوقف النزوح عند حدود اليمن، فقد عبر أكثر من 3,000 شخص البحر إلى دول في القرن الإفريقي بحثا عن الأمان. وتحذر الأمم المتحدة من موجة جديدة، مع توقعات بنزوح نحو 100,000 شخص آخرين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمر التصعيد. ومع اتساع رقعة النزوح، يجد الأطفال أنفسهم في قلب الأزمة وفي قلب حرب امتدت آثارها إلى المدارس أيضا، فأغلقت أو علقت الدراسة في 243 مدرسة، ما حرم أكثر من 137,000 طفل من التعليم وفق تقديرات اليونيسف. وتتجاوز الأزمة حدود التصعيد الأخير، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 6,600,000 طفل في سن الدراسة محرومون من التعليم في اليمن. وفي مسح لمنظمة أنقذ الأطفال، كان 63% من الأطفال خارج المدارس، في حين أكدت 84% من الأسر عدم قدرتها على تحمل تكاليف التعليم. مدارس تحولت إلى ملاجئ، وأطفال تحولوا إلى نازحين. وبين النزوح وانقطاع التعليم، تواجه نسبة كبيرة من الجيل الصاعد في اليمن خطر الأمية وفق منظمات أممية.

0: ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الدهب. مرحبا بك علي، وأبدأ معك من التطورات التي أعلنتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن استهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في مناطق مختلفة بمديرية حيفان بتعز. هل علقت الجماعة على ذلك؟
1: مرحبا محمد. مستجدة أخيرا خلال الساعة الأخيرة تحديدا هو شن غارات جديدة تبنتها القوات المسلحة التابعة للحكومة في عدن، وقالت بأنها استهدفت تجمعات وتحصينات لقوات تابعة لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الحوثيين كما تقول في هذه الجبهة، التي كانت خلال الساعات الأخيرة شهدت هجمات متبادلة. وكان جانب الحكومة في عدن أعلن أنه تصدى كما يقول لهجمات مكثفة من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة، وتحديدا مناطق الأحكوم أو كذلك المناطق المحيطة بالطريق الرئيس، طريق هيجة العبد هكذا يسمى، الرابط بين محافظتي تعز ولحج، وكذلك هذا الطريق يصل تعز بمحافظة عدن. يقول بأنه أحبط هذه المحاولات وهذه الهجمات، وأنه أعاد فتح الطريق، كما أن القوات التابعة له انتشرت بشكل كامل في جبهة حيفان بشكل كامل، التي تتبعها أيضا مناطق مثل الأحكوم أو كذلك طريق هيجة العبد، إضافة إلى هجمات أخرى تقول القوات التابعة للحكومة بأنها نفذتها على مواقع أخرى وجبهات أخرى، وهي الجبهات التي تشهد تصعيدا عنيفا خلال الأيام الأخيرة. والحديث هنا عن جبهتي سلسلة جبال كهبوب أو كذلك جبهة الوازعية، لكن المعلومات أن الجبهتين الأخيرتين شهدتا هجمات متبادلة خلال الساعات الأخيرة، لكن لم يسجل أي تقدم ميداني بارز لأي طرف في هذه الجبهات، مع أيضا شن الغارات أو أيضا هجمات متبادلة بقصف مدفعي متبادل أو المسيرات أو كذلك بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في مواقع جغرافية تبدو ذات تضاريس صعبة، ما بين وديان، ما بين مرتفعات جبلية، وما بين كذلك مسالك ضيقة. جانب الحكومة في عدن يقول بأنه وسع أيضا من ضرباته الجوية خلال الساعات الأخيرة على مواقع في محافظات أخرى، مثلا في الحديدة أو كذلك في صعدة وفي حجة وفي أيضا شرق الجوف. وفي إطار الحديث عن الجبهات الأخرى يمكن الإشارة إلى جبهة أيضا الجبهات الشمالية من اليمن، والحديث هنا عن صعدة وحجة تحديدا، حيث شهدت المناطق الشمالية الحدودية مع السعودية تحديدا اندلاع مواجهات، شهدت تصعيدا وتوترا جديدا، مع المعلومات التي تتحدث أن القوات التابعة لحكومة صنعاء شنت هجمات على معسكرات تتبع الحكومة في عدن في هذه المواقع، في منطقة الملاحظ في صعدة أو منطقة ميدي في حجة. وكان الجانب العسكري والإعلامي هنا والمتحدث العسكري تحديدا يحيى سريع في صنعاء قبل ساعات أصدر بيانا قال بأن القوات التابعة لهم استهدفت تحشيدات كما يقول يدعمها الجانب السعودي في معسكرات تتبع منطقة الطوال الحدودية، وقال بأن هذه الهجمات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، يقول بينهم يمنيون وسودانيون وسعوديون، ويقول بأنه أدى ذلك إلى تدمير عدد من مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية في هذه المعسكرات. نحن أمام تطور جديد إذن يتعلق بتوتر الوضع في هذه الجبهة الجديدة الشمالية من اليمن مع الحدود السعودية، في ظل أيضا غارات وقصف مدفعي يشن بشكل كثيف خلال الساعات الأخيرة وفقا لما رصد على مناطق تتبع محافظتي صعدة وحجة، وتحديدا المناطق الحدودية بالاتجاه الشمالي من اليمن في هذه الجبهة. المواقف في صنعاء فقط لا تشير أو تتعاطى مع بقية الجبهات، والحديث هنا عن جبهة تعز مثلا أو تتحدث عن سير طبيعة المعارك هناك، أو لا يوجد أي تعليق أيضا رسمي يتعلق بما أعلنته الحكومة، لكن يتحدثون عن شن غارات كثيفة خلال الساعات الأخيرة، يتهمون الجانب السعودي بشنها، ويتحدثون عن نحو 990 غارة شنت منذ بدء التصعيد وحتى الساعات الأخيرة.
0: الثمن الأكبر علي يدفعه المدنيون جراء اتساع خريطة المعارك على جغرافيا اليمن والنزوح من أبرز الصور للمعاناة اليمنية، النازحون داخل اليمن إلى أين يذهبون؟ ما الذي ينتظرهم عندما يخرجون من بيوتهم بفعل هذه المعارك؟
1: بالفعل محمد واقع إنساني صعب خلفته هذه الجبهات، اشتداد القتال وتجدد الصراع، في ظل أيضا الأرقام الصادرة التي تصدر عن المنظمات، منظمات تتحدث عن نحو 130 ألف شخص نازح نزحوا بفعل المواجهات في هذه المناطق وتحديدا من تعز والساحل الغربي، وتقارير أخرى تتحدث أن حصيلة النزوح وصلت إلى نحو 150 ألف نازح يمثلون نحو أو أكثر من 24 ألف أسرة، هكذا تورد الإحصائيات. في ظل الواقع إنساني صعب اتجهوا ربما، حالة النزوح توزعت على 8 محافظات، اتجهوا إلى مخيمات نزوح خصصت في مناطق تتبع محافظة تعز أو أيضا مأرب، أو كذلك في مخيمات خصصت في عدن تقوم بها جهود بعض المنظمات المحلية أو جهود تقوم بها بعض المنظمات الدولية. في ظل أيضا واقع إنسان واقع معقد وتحديات صعبة تواجه التدخلات الإنسانية والعمل الإنساني بشكل خاص فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والإيوائية، لكن هذه الأرقام التي رصدت تبدو أقل من الواقع في كون أن عدد من الجبهات المناطق النائية مناطق أيضا لم ترصد فيها المنظمات حالات النزوح، في ظل أيضا واقع إنساني يتعلق بقطع الطرقات وإنعدام برامج الإغاثة وأيضا برامج الأمن الغذائي وتحديات تواجه قطاعات العمل الإنساني بشكل كامل، وهذا قد يضاعف أيضا ليس فقط أرقام النزوح وإنما قد يضاعف أيضا من مؤشرات ارتفاع معدلات الأمن الغذائي أو من الأطفال والطلاب الذين حرموا من التعليم أو أيضا من الذين يحرمون من خدمات المياه، وكذلك وفي ظل واقع إنساني يعيشه القطاع الطبي في هذه المناطق، إضافة إلى أن حصيلة أخرى هنا تتحدث أن نحو 130 شخصا من الضحايا المدنيين نتيجة هذه الاشتباكات في هذه المناطق، وهذا رقم أيضا معقد في ظل أيضا عدد كبير من الجرحى جراء هذه المواجهات.
0: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. معنا في الأستوديو الأستاذ أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، مرحبا بك أستاذ أنور. وأبدأ بالسؤال عن الأزمة اليمنية، اليمنيون على جغرافيا المعارك كالمستجير من الرمضاء بالنار، يذهبون والمعارك تطاردهم من نزوح إلى نزوح، وبعض الأسر بلغ بها النزوح هذا أن يكون الثالث. السؤال، هؤلاء المدنيون اليوم عندما ينزحون ما الذي ينتظرهم في المناطق التي ينزحون إليها؟
2: اسمح لي أقول لك أنه اليمنيون عامة وليس فقط النازحين يواجهون ظروفا ليست صعبة فقط ولكن أيضا مأساوية، سواء المتحاربون أو المدنيون الذين لا نقى لهم في هذا الصراع ولا جمل، وخصوصا النساء والأطفال. فعلا هذا هو النزوح الثالث، تقريبا ما لا يقل عن 5 ملايين يمني نزحوا داخل البلاد وخارجها. غالبية النازحين داخل اليمن هم من أبناء تعز، وكذلك حتى من أبناء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكثير من هؤلاء هم منخرطون بهذا الشكل أو ذاك في الجيش اليمني والتشكيلات العسكرية المتحالفة معه، أو حتى رجال القبائل الذين يقاتلون إلى جانب هذا الجيش. طبعا حتى الذين يحاربون مع الحوثي عزيزي لا يحاربون بوصفهم جهاديين أو أنهم مقتنعون بما يفعلونه، ولكن بسبب ظروف البطالة والفقر والأمية والإجبار على خوض المعارك. التجنيد من قبل الحوثيين لا يتم فقط بالترغيب في مفاتيح الجنة والشهادة فحسب، ولكن أيضا يتم بإكراههم على خوض هذه المعارك. قرأت هذا الصباح أو بالأمس أن هناك بعض المقاتلين الحوثيين عندما يحاولون الانسحاب والعودة إلى مواقعهم السابقة حتى يتجنبوا الوقوع في القصف أو القتل والأسر، تقوم الأنساك التي من خلفهم باستهدافهم لكي تعيد دفعهم من جديد إلى خطوط التماس.
0: ولكن في نهاية الأمر سيد أنور نحن نتحدث عن أزمة إنسانية في المقام الأول على الجميع في اليمن، والسؤال الذي يطرح اليوم أطراف هذه الأزمة والحل العسكري يبدو بأنه متعذر ومنذ سنوات، ألا تستطيع أن تفكر من خلال النظر إلى واقع اليمنيين الاقتصادي والإنساني، الأطفال والنساء، ألا يستطيعون أن يفكروا بمسؤولية تجاه البحث عن صيغة توافقية؟ هل هذا الأمر لا يزال مطروحا على الطاولة؟
2: لا يبدو كذلك، لأنه كلا المتحاربين الطرفين المتحاربين له أجندة. الحوثيون كما تعلم هم يستفيدوا من الدعم الإيراني لهم في تثبيت سلطتهم والحفاظ عليها، والإيرانيون مستفيدون من التسهيلات التي يقدمها لهم الحوثيون، مثل ما ترى الآن في السيطرة على باب المندب واحتمالية كبيرة لاستخدامه مستقبلا في الضغط على المملكة العربية السعودية وحتى في التأثير على حركة الملاحة الدولية. فالطرفان الحوثي والإيراني مستفيدان من بعضهما. الطرف الحكومي يقول أنه مستميت في سبيل استعادة الدولة اليمنية، لأنه اليمن عزيزي أصبح دولة خارج القانون، دولة تعيش مأساة كبيرة جدا، بدليل ما نتحدث فيه عن النازحين. لا توجد مدينة واحدة أو جبهة من جبهات القتال لا يوجد فيها نازحين. مأرب التي نتحدث عنها بوصفها أكبر تجمع للنازحين في اليمن، كانت بلدة نائية لا يزيد عدد سكانها عن 30-35 ألف نسمة فقط. اليوم عدد سكانها في حدود 3 مليون يزيدوا أو ينقصوا، وفيها 4 أو 5 من أكبر المخيمات التي تتعرض في الوقت نفسه للقصف من جنوب الحوثيين، خشية أن تكون القوات الحكومية أو خصومهم مخيمات دروعا بشرية. فالمدنيون يدفعون ثمن كبير، خصوصا النساء والأطفال بكل
0: صراحة. طبعا النزوح هو وجه من وجوه المعاناة ومن وجوه الكارثة. هناك وجوه أخرى لهذه الكارثة، منها ما هو مرتبط بالتعليم، بالصحة، ما هو مرتبط بمستقبل جيل بأكمله، ما هو مرتبط بمصادر دخل الناس.
2: طبعا مسألة النزوح هي واحدة من أسوأ نتائج وإفرازات الحرب يعني، والنزوح ترافق مع انهيار القطاع الصحي بشكل كبير، وكذلك مع انهيار القطاع التعليمي، وتعرض بعض المدارس للتخريب وللتدمير، وتحولت إلى سكنات عسكرية، خصوصا بعدما اجتاح الحوثيون محافظة تعز. كان وضع المدارس طبعا محزن للغاية بعدما دمرت وانتهت تماما وتحولت إلى متارس للمقاتلين الحوثيين. وعندما دحروا منها لاحظنا أنه عاد إليها آلاف الطلاب بإصرار عجيب على مواصلة تعليمهم، وكانوا يجلسون في ظروف غير مناسبة على الإطلاق، لا كراسي ولا طاولات ولا حتى سبورات،

0: ولا شيء. فالوضع التعليمي مأساوي إلى أبعد الحدود، وطبعا وقبله كذلك الوضع الصحي، إذ أن كثير من المواليد الجدد والأطفال لا يجدون أدنى أشكال
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: من حافة الحرب إلى طاولة المباحثات في نيويورك، اختراق يكسر جمودا هدد أمن المنطقة واستقرار ممراتها المائية الاستراتيجية. رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين عبر الوسيط القطري، وصفها الرئيس الأمريكي بالمثمرة جدا. الخارجية الإيرانية تقول على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران أبلغت واشنطن شروطها لإحياء الدبلوماسية: وقف الحرب على كل الجبهات، وقف ما تصفه بالممارسات العدوانية والحصار البحري، وإنهاء الحرب الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، ومسار آمن للملاحة وفق اتفاق مسقط. شروط أكد عليها أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
4: هذه هي المرة الأولى التي نعلن فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بهذه الشروط أولا، وإذا لم تفي الولايات المتحدة بهذه الشروط فلن نعيد فتح مضيق هرمز ولن ندخل في أي مفاوضات.
3: في نيويورك ومن منصة الأمم المتحدة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على أن طهران لا يمكن أن تسمح لأطراف باستخدام الممرات المائية البحرية لتحقيق مصالحها، بينما تعرقل وصول طهران إليها وتشن عمليات عدائية ضدها.
5: لا يمكن أن نسمح للبعض بالوصول بحرية إلى مضيق هرمز وتحقيق مصالحهم عبره، بينما يستخدمون هذه الممرات لشن عمليات عدائية علينا ويعرقلون وصولنا إليها. لن نرضخ لذلك.
3: في المقابل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخفض السقف ويقول إن ما جرى حتى الآن مجرد تبادل أفكار، مشددا على ضرورة الدفاع عن المضائق وبقائها مفتوحة.
6: هناك إجماع على ضرورة أن تكون المضائق مفتوحة وحرة ومن دون هجمات. أعتقد أن هناك إجماعا على أن امتلاك إيران سلاحا نوويا أمر غير مقبول، وقد رأينا على نطاق واسع تأييدا من كثير من هذه الدول للعقوبات والتكاليف الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
3: إذن الجميع أمام مسار سياسي قيد التشكل، لكنه مسار لقياس التنازلات وتأجيل الانفجار حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لا مسار حل نهائي.
1: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. مرحبا بك أمير. صوت أكثر تشددا يظهر في طهران على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وهجوم على وزير الخارجية الإيراني أيضا عباس عرقتشي بسبب اللقاء في نيويورك. صوت أكثر تشددا، وماذا أيضا لدى الإيرانيين؟
7: صحيح محمد، فيما يتعلق بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وبعد الأنباء التي تحدثت عن لقائه بستيف ويتكوف ومحادثات عبر الوسيط القطري، هناك انتقادات في إيران ومن العاصمة الإيرانية طهران. هناك من قال بأن عباس عراقجي يعني المحادثات التي قام فيها في نيويورك أتت دون تنسيق مع مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولكن محسن رضائي أمين المجلس قال بأن يعني أوكلت إلى عباس عراقجي مهمة أن يقوم بنقل الشروط الإيرانية للعودة، عودة الولايات المتحدة لطاولة التفاوض وضرورة فتح مضيق هرمز، ولكن طهران ما زالت تتحدث عن ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما ما نسمعه من العاصمة الإيرانية طهران وعلى لسان محسن رضائي، تتقاطع تصريحات رضائي مع تصريحات بيزشكيان في نيويورك التي تتحدث عن ضرورة يعني فتح مضيق هرمز بعد عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. قبل قليل القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد موسوي يتحدث أيضا بأن تصريحات بزشكيان هي إشارة إلى تغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، ويقول بأن إيران تقوم وبوتيرة متسارعة بتطوير ما تلزمه هذه العقيدة الدفاعية من يعني أجهزة عسكرية ومعدات وفقا لهذه العقيدة. يقول مجيد موسوي بأن إيران ترى أن أي تهديد وشيك على الأراضي الإيرانية والسيادة الإيرانية ستقوم بضربة استباقية ولن تنتظر الولايات المتحدة كي تشن هجوم جديد على الولايات المتحدة فيما على الأراضي الإيرانية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، محسن رضائي يقول بأن حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي وفتح المضيق مرتبط تماما بعودة الولايات المتحدة لتنفيذ شروط إيران والعودة إلى مذكرة التفاهم كي تقوم طهران بفتح المضيق والجلوس إلى طاولة التفاوض والحديث عن البرنامج النووي الإيراني. كذلك إسماعيل بقائي أشار إلى أن التحركات التي قام بها عباس عراقجي وعبر الوسيط القطري في نيويورك جاءت بالتنسيق مع السلطات العليا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وجاءت لتبادل الرسائل ونقل الشروط الإيرانية، وبأن الوسيط القطري هو من يقوم بنقل الرسائل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. محمد،
1: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي من طهران. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحث طهران على استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا كوستا كذلك إلى وقف الضربات التي تشنها إيران ضد جيرانها وإلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. أكدت تقارير إعلامية أن 8 جنود أمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن حاولوا الانتحار خلال فترة شملت تنفيذ السفن لعمليات قتالية ضد إيران. وبحسب خطاب من القائم بأعمال وزير البحرية حصلت عليه شبكة CNN، شملت الحالات أفرادا من طاقم حاملة الطائرات والجناح الجوي التابع لها إلى جانب طاقم قيادة المجموعة الضاربة وجميع أسراب الطيران.

سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة دولارين وخمسة وخمسين سنتا بزيادة أسبوعية قدرها 3%. وتخشى الدول الأوروبية استمرار انقطاعات الوقود من الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة هناك.

0: إلى الضفة الغربية، حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل الأسير الفلسطيني دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس. وكانت القوات قد اقتحمت البلدة وأغلقت الطريق المؤدية إلى المنزل قبل تفجيره. وتتهم سلطات الاحتلال حسون بتنفيذ عملية دهس في 21 من مارس الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر. واقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون معمرة في أراض ببلدة بيت ريما شمال رام الله على مساحة تقدر ب 31 دنما في منطقة يزيد عدد أشجار الزيتون المعمرة فيها على 400. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات في جنين وبيت لحم شمال القدس المحتلة، إلى جانب مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية في بلدتي عزموط ودير الحطب شرق نابلس. وفي قلقيلية وعزون تواصلت الاقتحامات وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة مواطنين أحدهما فتن. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبتين وخط شعارات معادية خلال هجوم على قرية عطارة شمال رام الله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر. زي ما
1: عودناكم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عميقة جدا، وقود الطائرات أسعاره ضعف ما كانت عليه قبل الأزمة في مارس آذار، والآن سعر الديزل وصل أعلى مستوى على الإطلاق في الولايات المتحدة. لأول مرة يخترق سعر جالون الديزل 6 دولارات للجالون، وفي أوروبا الآن وصل إلى أرقام قياسية لا يحتملها المواطن. هناك أزمة إمدادات، أزمة نقص في التخزين، هناك مشاكل تعمق الأزمة، منها استهداف أوكرانيا لمنشآت الطاقة وكذلك محطات التكرير الروسية، ثم قرار ترامب بمنع التصدير الأمريكي لـ90 يوم. هذا سيعمق الأزمة في الواقع، وسيؤدي إلى اضطراب الإمدادات للسوق وارتفاع الأسعار. لذلك هناك مشاكل عميقة، إضافة إلى المسألة الجيوسياسية، الأزمة الجيوسياسية والحرب مع إيران. أيضا خفضت صادرات الشرق الأوسط تقريبا إلى النصف صادرات الديزل، لذلك هناك عقبات كبيرة أمام وصول كميات كافية من الديزل للأسواق.
6: نعم.
5: لهذا السبب الأسعار ترتفع.
6: نعم، الديزل يعتمد عليه في قطاعات مختلفة، بل ينظر إليه البعض باعتبار. نعم.

0: عصبا للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الأسعار أين تضع الاقتصاد الأوروبي؟
1: نعم، تضعه على المحك في الواقع، لأن المستهلك لا يستطيع أن يستمر في دفع المزيد دون دعم للأسعار. هناك مطالب بتخفيض الضرائب المفروضة على الوقود. البيزل مهم جدا كما تفضلت، مهم جدا للقطاع الزراعي، معدات الزراعية في صناعة الأسمدة، مهم جدا للصناعة، للملاحة البحرية، وكذلك للشحن البري، أي نقل المواد الغذائية والسلع من المصانع إلى المتاجر ومحلات بيع التجزئة وإلى المستهلك في النهاية. لذلك هي عصب الاقتصاد من ناحية الطاقة، مهم جدا الديزل، مهم جدا لأنه يدخل في عدد كبير من الصناعات. المولدات الكهربائية تحتاج إلى الديزل، لذلك الديزل مهم جدا وسلعة هامة. لهذا رأينا تضاعف الأسعار في الشهور الأخيرة. الآن من السهل الحديث عن النفط، لكن المستهلك سواء كان شركة أو كان فرد لا يهتم للنفط، يهتم أكثر للوقود.
0: ولكن يعني في نهاية الأمر سيد نهاد، وعذرا على المقاطعة، يعني الديزل هو من المشتقات في نهاية الأمر، ارتفاع برميل النفط يعني ارتفاع
1: المشتقات الهامة الحيوية مثل وقود الطائرات. لا يجب أن يكون هناك إمدادات كافية إذا أردت خدمات جوية ممتازة، وإذا أردت أن الاقتصاد الوطني أن يسير. الآن عندما لا تصل المواد الغذائية إلى السوبر ماركت ومحلات بيع التجزئة، فأنت تخلق أزمة في المجتمع، يعني ليس فقط اقتصادية، أيضا تحدث هناك اضطرابات. مثلا في الهند أغلقت كثير من المصانع لعدم وجود وقود كافي، ومطاعم أيضا. الفلبين تعاني، بنغلاديش تعاني، الباكستان تعاني، على مستوى دول أيضا لا تستطيع الاستيراد. نعم. إذا لم يكن هناك إمدادات كافية في السوق.
0: نعم. طيب مع زيادة الطلب المتوقع سيد نهاد، ما هي الخيارات البديلة لدى الأوروبيين؟ هل لديهم أي منافذ أخرى، أي مصادر أخرى؟
1: مصادر الديزل توقفت من روسيا، توقفت من الصين، الآن تتوقف من أمريكا. أمريكا صدرت هذا العام 1.5 مليون طن، هذا توقف كليا، وأمريكا ذاتها تستهلك 4.1 مليون برميل يوميا من الديزل. الطلب على الديزل شديد لأنه يدخل في صناعات عديدة، بالإضافة إلى السيارات. نعم. وكذلك الشاحنات والناقلات البحرية أيضا. لذلك الديزل أزمة كبيرة لا تحتاج إلى حل جيوسياسي، إنهاء حالة الحرب والتوترات وفتح مضيق هرمز ومضيق باب المندب واستئناف العمل العادي، لأن هذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، على المجتمعات. سنرى احتجاجات في بعض الدول وفي الشوارع، وتضع أعباء ثقيلة جدا على ميزانيات الدول التي تعاني من أسعار الطاقة بشكل عام. وهناك توجه طبعا إلى استخدام السيارات الكهربائية، لكن استبدال السيارات البترول والديزل لا يتم بسهولة، تأخذ العملية سنوات من التغيير التدريجي. لذلك نحن أمام أزمة عميقة، حلها يكمن في المفاوضات وحل النزاعات السياسية بين الدول. وأسوأ مواجهة الآن هي بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكراً.
1: لا تخدم الاقتصاد ولا تخدم المستهلك.
0: شكرا لك الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي، كنت معنا من لندن. في لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات وقرى في الجنوب، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن تفجيرا ضخما هز منتصف ليلة أمس بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان، كما شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا فجر اليوم على بلدة المنصور والأودية المجاورة لبلدة زبقين جنوبية لبنان. واستهدف القصف المدفعي للجيش الإسرائيلي مجموعة من ألواح الطاقة في بلدة ميفدون جنوبية لبنان، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. أنوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسلي التلفزيون العربي، غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. إذن وفق ما نقل لنا مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة، غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط القطاع. وصل الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. واستقبل ترامب تشي في قاعدة أندروز الجوية بميرلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، إضافة إلى ملفات التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي وتايوان. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. وعقب اللقاء دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى تعزيز التعاون بين بكين وواشنطن، مؤكدا أن البلدين شريكان وليس خصمين. وفي تصريحات له نشرتها وكالة شينخوا للأنباء، أوضح أنه يعتزم خلال لقائه الرئيس الأمريكي إجراء مناقشات وصفها بالمعمقة بما يسهم في استقرار العلاقات الصينية الأمريكية. إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تأييده لعقد قمة ثلاثية على مستوى القادة في تركيا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وعقب لقائه مع نظيره التركي في نيويورك، أوضح أن بلاده مستعدة للمشاركة في مثل هذه القمة إذا نجحت تركيا في تنظيمها، مؤكدا أن كييف ستدعم انعقادها إذا كانت تسهم في تحقيق السلام وإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في ميامي، حيث من المحتمل عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وقال روبيو في تصريح عقب لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا رغم تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. إلى المغرب، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، وهي عدد مقاعد مجلس النواب وفق ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية ب66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب65 مقعدا، في حين جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة ب54 مقعدا ليرفع حصة مقاعده البرلمانية بنحو 4 أضعاف مقارنة بالمقاعد التي حصل عليها خلال انتخابات 2021 بحسب النتائج المعلنة. وأكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب بلغت نحو 38%، وهي النسبة الأضعف منذ 2007.
2: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
0: من الرباط تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي أميرة مهذب، مرحبا بك أميرة، وأسألك مباشرة عن آخر التطورات بشأن هذه النتائج وكيف استقبلها الشارع المغربي.
3: نعم محمد، صباح الخير. بداية، نحن الآن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعقد بعد تقريبا 10 دقائق من الآن أولى ندواته الصحفية الرسمية التي سيعلن فيها عن ملخصاته ومتابعته لسير العملية الانتخابية طوال يوم أمس، يوم التصويت في الانتخابات التشريعية، وسيشارك في هذه الندوة إضافة إلى الملاحظين المحليين ملاحظين دوليين، وستعطي هذا وسيعطي هذا المجلس بلغة الأرقام أبرز ما سيصدره في متابعته لسير العملية الانتخابية. نحن الآن كما تفضلت بالذكر محمد أمام نتائج أولية أعلنتها وزارة الداخلية التي تشرف إداريا عن المسار الانتخابي برمته من البداية إلى النهاية، والتي تصدرت فيها حزب الأصالة، تصدر فيها حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، يليه حزب التحرر والتجمع الوطني الأحرار حزب الاستقلال. لكن اللافت في هذه أو في النتائج الأولية أن حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية قفز من 13 مقعدا في الانتخابات والاستحقاق الانتخابي الماضي 2021 إلى 54 مقعدا، وهي عودة وإن كانت ربما مهمة لكن قد لا تتيحه نفس الحضور القوي بالنسبة لانتخابات بالنسبة للحضور القوي مقارنة ب 2016. نحن الآن إزاء النتائج الأولية، هناك بعض المراكز التي ما زالت في طور الفرز، يفترض أن يكون في الساعات القادمة تقريبا منتصف النهار أو بعد تعلن وزارة الداخلية عن النتائج الرسمية، ونحن سنكون في متابعة أولا بأول كيف ستكون ربما هذه النتائج، إما أن تغير قليلا لكن ستحافظ مبدئيا على نفس صدارة الأصالة والمعاصرة. محمد،
0: شكرا لك يا أميرة مهذب مراسلة التلفزيون العربي من الرباط. أمر قاضي اتحادي أمريكي الرئيس دونالد ترامب بإعادة السماح للصحفيين العاملين لدى شبكة CNN وMSNBC وبوليتيكو بدخول البيت الأبيض. ترامب كان قد اتهم صحفيي العناوين الثلاثة بالتزييف ونقل أخبار كاذبة.
4: هذا المشهد المكرر من داخل البيت الأبيض قد يختزل العلاقة المتوترة بين ترامب وكثير من عناوين الصحافة الأمريكية. CNN بحسبه كاذبة ومضللة. MSNBC أيضا. لجنة حزبية تتبنى التزييف. أما بوليتيكو فهي إرث مشوه من عمل بايدن. اتهامات استدعت بحسب إدارة الرئيس الأمريكي حظر ممثلي هذه العناوين من دخول البيت الأبيض، قرار استقبلته عناوين أخرى بتضامن مهني ظهر في غياب كاميراتها عن نشاطات الرئيس، حتى وإن كان الحدث استقبال ضيف بحجم الرئيس الصيني. المواجهة بين ترامب والصحفيين هذه المرة انتقلت إلى أروقة القضاء، حيث أمر قاضي اتحادي بإعادة تصاريح الصحفيين مرجحاً أن يكون الحظر مخالفاً للدستور. وزارة العدل دفعت أمام المحكمة بحجة أن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقاً، وربطت بعض تقارير المؤسسات الثلاث بمخاوف تتعلق بالأمن القومي ونشر معلومات حساسة. لكن قرار القاضي تيموثي كيلي أعاد النقاش إلى نقطة أخرى، هل يستطيع البيت الأبيض إقصاء الصحفيين من دون إخطارهم مسبقاً ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم؟ سؤال قد يحاول ترامب إنكار ضرورته ما دام حضوره لا يزال جاذباً للصحفيين.

0: بمشاركة كافة الأجهزة وفروع الأمنية بالبطنان توحيد الجهود، وتم إطلاقه داخل المدينة والأحياء السكنية وضبط كافة المهاجرين الغير نظاميين وفق أطر قانونية وإجراءات سليمة، تم وضعهم بمديرية أمن البطنان، ثم بالتنسيق مع فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق سيتم نقلهم إلى منطقة بنغازي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع منسوب المياه في سد وادي الوشكة وسط ليبيا إلى نحو 10 أمتار وسط استمرار تسجيل الأرصاد الجوية لتدفق المياه وارتفاع منسوبها. وأضاف مراسلنا أن السلطات أغلقت الطريق الرابط بين مدينتي طبرق ودرنا ومدن شرق ليبيا ومنعت السفر والتنقل نظرا إلى جريان السيول في منطقة المحيلي جنوب درنا. دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلاود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمن الإصدارات الجديدة. وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حضرتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنية عن السيطرة والدعوات لإبطاء وتيرة تطويرها. ننوه بهذا الخبر العاجل عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تقول المفوضية إن 32 مدنيا بينهم 15 طفلا وثلاث نساء قتلوا في اليمن منذ مطلع أغسطس. إذن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى مقتل 32 مدنيا بينهم 15 طفلا وثلاث نساء في اليمن منذ مطلع أغسطس. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن عميلا تابعا لشركة أوبن إي آي اخترق قاعدة بيانات للرعاية الصحية في بلاده، وذلك في أول حالة معروفة لاختراق لشبكة حكومية بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقال ألبانيز للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح، عيغوت، بوريكاس، كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه، كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة، العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تحسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، نتابع تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات وفي مختلف المحافظات. إجمالا عدة تطورات جرت خلال الساعات الماضية، من بين ذلك كان أحداث سجلت في منطقة دير البلح في قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان اليوم وأصيب آخرون في عملية قصف جوي استهدف سيارة بصاروخين غرب دير البلح، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. نتابع وإياكم العديد من الأخبار الجارية في مختلف المناطق. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

نتابع أبرز التطورات الجارية بداية من قطاع غزة، حيث كما ذكرنا قبل قليل استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية بصاروخين غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن. في وقت سابق أيضا استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد قالت بأن حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1408 شهداء، إضافة إلى 4916 إصابة و834 شهيد جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 73928 شهيد. خلال آخر 24 ساعة 6 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة وأكثر من 35 مصابا. وفق المعلومات الواردة من قطاع غزة فقد وصلت قوات الجيش استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، هذا بالتزامن مع تفجير منازل ومباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وإطلاق النار كان في عدد من مناطق القطاع. القوات الإسرائيلية فجرت ما تبقى من مبان في المناطق الشرقية لمدينة غزة، أطلقت الدبابات في النار في عدة مواقع وسط استمرار استهداف المناطق التي تأوي أيضا نازحين. الآليات العسكرية أطلقت نيران الرشاشات تجاه شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف كان للمناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ومحيط منطقة الشاكوش تحديدا شمال غرب المدينة. هذه التطورات أي إجمالا تأتي في وقت لا تزال فيه الخروقات تتكرر في مناطق مختلفة من القطاع رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين أول أكتوبر 2025. التصعيد يأتي أيضا في ظل تعثر تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة التهدئة والتي جرى التوصل إليها في شهر تموز يوليو 2026. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 31 يوليو التوصل إلى اتفاق جديد للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، إلا أن استمرار العمليات العسكرية والخروقات اليومية يبقي الهدنة عرضة لمزيد من التدهور ويزيد من الضغوط على مسار التهدئة.

لكن في قطاع غزة كان حديث من قبل نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل المهندس عمر شتات، قال بأنه تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر في قطاع غزة أصبح إجراء اضطراريا نتيجة تدمير وتعطل معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي خلال الحرب، محذرا من تداعيات صحية وبيئية خطيرة على السكان. ما يجري يؤدي إلى تلوث مياه البحر والثروة السمكية ويرفع مخاطر انتشار الأمراض، خصوصا في ظل النزوح الكبير واستخدام السكان للشاطئ. إجمالا قطاع غزة كان نجح قبل الحرب في السيطرة على تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية بالتعاون مع سلطة المياه والجهات المانحة، إلا أن تدمير محطات المعالجة ومحطات الضخ خلال الحرب أدى إلى انهيار جزء كبير من هذه المنظومة. قال بأن مياه الصرف الصحي تصرف حاليا عبر نحو 10 نقاط رئيسية على طول شواطئ قطاع غزة وبكميات تتراوح بين 40,000 و45,000 متر مكعب يوميا. حذر من أن ذلك يترك تداعيات صحية بيئية كبيرة على السكان. إجمالا بيّن أيضا بأن التيارات البحرية تتحرك بصورة طبيعية من الجنوب باتجاه الشمال، ما يعني أن التلوث البحري لا يقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل يمكن أن ينتقل مع حركة المياه شمالاً.

0: نستمر وإياكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: منذ أن انطلقت إذاعة منبر الحرية بعملها من خلال الموجة العاملة 92.7 بالعشرة على مدار سنوات طويلة، كانت تقف دوما إلى جانب المواطنين وتحديدا من هم بحاجة إلى المساعدة. في تاريخها سجلت العديد من المحطات المختلفة، حتى أن الدعم والمساعدة لم يكن فقط لفلسطين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وصل إلى مخيم اليرموك، لكن هذه المرة وعلى مدار الأيام الماضية سجلت الحملة الأكبر جمعا للتبرعات على مستوى الوطن. هذه الحملة التي كانت لصالح طفلة مريضة من طول كرم، وهذا ما يعني بأن الضفة الغربية أيضا متواصلة جغرافيا وبقلب واحد. على الخط الهاتفي نتحدث مع أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد، القائد لشبكة الحرية الإعلامية. بداية أبو جهاد، بارك الله في جهودكم وربنا يكتب لكم الأجر والثواب إن شاء الله بهاي الحملة المباركة اللي انطلقت على مستوى الوطن واللي سجلت بصمة كل العالم العربي اليوم عماله بيحكي عنها مش فقط فلسطينيا.
1: والله أول شيء الحمد والشكر لله على نعمه. احنا اليوم في غاية السعادة، في قمة السعادة انه قدرنا نتكاتف احنا كل الخيرين والخيرات، كل المحترمين والمحترمات على مستوى الوطن، سواء اهلنا في مناطق 48 او اهلنا بالقدس ومخيماتها او في جبل الخليل او رام الله او طول كرم او جنين او نابلس او قلقيلية. صحيح انه ما جرى هو مسخرة حقيقية لهذا الشعب العظيم، وانا بقول لك استطاعت هاي الطفلة أن تفعل ما لم يستطع أن يفعل الأحزاب السياسية اللي موجودة في فلسطين وفي الداخل.
0: نعم.
1: هاي الطفلة بهاي الحملة قدرت أنها توحد الوطن كله.
0: نعم.
1: وقدرت تفهم العالم أنه بعض الخير موجود والخيرين موجودين.
0: أكيد.
1: وبعض الناس بتحب تقدم فعل الخير وعمل الخير. وأنا بالنسبة لي بصفتي قبطان هاي السفينة، سفينة إذاعة منبر الحرية، أنا فخور بهذا الطاقم الرائع، بالشباب والصبايا اللي موجودين عندنا واللي اشتغلوا على مدار 24 ساعة بهدف إنجاح هاي الحملة، وأنا بعتقد إنه إحنا نجحنا وبامتياز. يمكن البعض كان بتعرف كالعادة هذول اللي المثبطين، هذول اللي دائما يعني متذمرين من حالهم من أنفسهم ومتشككين انه احنا ننجح. لا، احنا كنا واضحين من البداية، احنا مع بسمة لحتى النهاية، كيف كنا مع مالك القواسم حتى النهاية، كيف كنا مع تعاون زراعة الكلى حتى النهاية. انا بقول لك احنا ظلينا مع بسمة لحتى النهاية.
0: طيب.
1: والمشاهد يا عثمان، المشاهد اللي احنا شفناها،
0: المشاهد كل العالم عماله بيحكي عنها
1: عاليا إلها،
0: هاي المشاهد اللي عمالها حتى القنوات الفضائية وعربيا منحكي إقليميا عمالهم بيحكوا عن المشاهد اللي سجلت في فلسطين وتحديدا في مبنى الإذاعة. أبو جهاد، هونس كمان سؤال، يعني هل اكتملت الحملة بشكل رسمي ونهائي أم إنه يعني هي في طورها النهائي؟
1: والله شوف، عشان أكون صادق معك، هلا حسب الحسابات اللي إحنا حسبناها اللي في طول كرم واللي في الخليل، بالإضافة إلى السيارات اللي تم التبرع فيهم، كل هذا احنا سوينا تقديرات حسابية، يعني بإذن الله المبلغ بده يكون جاهز معنا 2,400,000 دولار، يعني بما يعادل 8 مليون شيكل.
0: نعم، وهذا الرقم يمكن الأكبر اللي بيتم جمعه كتبرعات، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: نعم. طيب أبو جهاد، يعني هون حب يعني تحكي لنا الحرية هاي المرة كانت كمان بتعاون مع جيش المؤثرين اللي كانوا حقيقة لهم كمان بصمة رائعة في هاي الحملة، فهون شو ممكن تحكي عن هذا الشيء وتوجه لإلهم رسالة؟
1: يعني احنا بنآمن يا عثمان بالشراكة، واحنا من اللحظة الأولى حقيقة لما حكينا واتفقنا احنا وإخواننا المؤثرين انه نكون شركاء، بنآمن بالشراكة، واحنا ما بنقول احنا لحالنا، بالعكس احنا بنقول احنا وكل الناس المحترمين، احنا وكل الناس الخيرين، احنا وكل الناس الشرفاء. انا بالنسبة للمؤثرين ان كان عنده مليون ولا ان كان عنده الف، انا كلهم سواسية كأسنان المشط عندي. وانا بقول لك احنا خلال هاي الفترة يعني ربطنا فيهم علاقة كثير طيبة كثير محترمة، انا بتمنى هاي العلاقة تتطور للامام، ويمكن يعني استثمار فيهم هذول المؤثرين بشكل إيجابي. وانت بتعرف تاريخيا كمان إذاعة الحرية، وانا برجع بكررها للمرة المليون، احنا والفشل نقيضين، ما بنلتقي مع بعض ابدا يا عثمان.
0: اكيد اكيد.
1: يعني
0: أكيد.
1: انت بتعرف في ناس كانوا يقولوا لك ما يوم استنزفوا الشعب في موضوع 1,600,000 تعات مالك.
0: نعم.
1: احنا اليوم بصراحة الامور اختلفت عنا والاوضاع اختلفت، بحيث انه عثمان سوينا لوحة فنية جميلة جدا في فلسطين، والحمد لله قدرنا ان نثبت للعالم اجمع بانه الشعب متكاتف مع بعض البعض. أكيد. وانه الشعب سطر اسطورة رائعة وجميلة جدا لها علاقة بالود والاحترام، وان شاء الله القادم اجمل والقادم افضل
0: ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ربنا يبارك لكم، يعطيكم الصحة والعافية، والأهم ينولكم الأجر والثواب بكل جهد أنتم بذلتوا، فيعطيكم ألف عافية أبو جهاد. شكرا لك أخونا أيمن القواسمة اللي كان على رأس من عمل في إذاعة منبر الحرية، في شبكة الحرية الإعلامية بكل طواقمها وكوادرها. هاي الحملة اللي يعني بحمد الله تكللت بالنجاح الكامل، وخلال والأهم أنه مش بس نجاح، كمان خلال فترة زمنية قياسية. فرسالة الشكر أكيد دائما موصولة لكل من عمل بهاي الحملة، صغيرا كبيرا، كان معروف أو غير معروف، كان ظاهر بالعلن أو حتى خلف الكواليس. فبارك الله فيكم جميعا، ربنا يكثر من أمثالكم.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. اليوم كان في تصريح خرج عن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قال بأن الحركة عندها الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة. أشار إلى أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لهذا الموضوع. أضاف بأن التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاق وتصعيد العدوان على أهالي القطاع، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله ميلادينوف على إلزام الاحتلال بتنفيذه. شدد على ضرورة تحرك جميع الأطراف وتحديدا الإدارة الأمريكية ومجلس السلام لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة كي تطلع بواجباتها تجاه أهالي القطاع والشروع في إدخال القوات الدولية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به.

3.04 أجورة الدولار اليوم، الدينار ب4.29 أجورة، اليورو ب3.46 أجورة. كان في حديث من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية عبد الدريس، قال بأن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالإغلاقات والحواجز وتقطيع أوصال المدن والتجمعات السكانية رفعت الفاتورة الاقتصادية على المجتمع الفلسطيني بحوالي 20%. هذا نتيجة زيادة تكاليف الوقت والمحروقات والنقل وغيرها من الأعباء المرتبطة بالحركة والتنقل. الوضع الاقتصادي الفلسطيني أصبح يتأثر بشكل متزايد بهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن تقطيع أوصال المدن وفصل التجمعات السكانية ينعكس مباشرة على حركة التجارة والنقل وتكلفة السلع والخدمات.

لكن في ذات الوقت كان هنالك معلومات أخرى. هاي المعلومات من بينها تتحدث عن الجانب التكنولوجي في فلسطين. بعد سنوات من اعتماد مستخدمي الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية على شبكات الجيل الثالث اللي هو 3G، إجمالا تستعد الآن فلسطين للانتقال إلى مرحلة جديدة مع قرب إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G، في خطوة من شأنها تغيير تجربة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، سواء من حيث السرعة أو زمن الاستجابة أو قدرة الشبكات على التعامل مع أعداد أكبر من المستخدمين والبيانات. هذا الاستعداد إجمالا يأتي بعد تصريحات كانت من قبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشي، قال بأن خدمات الجيل الرابع ستتوفر قريبا في فلسطين. أكد بأن شركة جوال الاتصالات الفلسطينية وشركة أريدو فلسطين جاهزة فنيا لتقديم الخدمة. قال بأن الانتقال إلى 4G سيعني جودة أعلى في نقل المعلومات وسرعات أفضل إلى جانب أسعار أقل. الفرق الأساسي لا يقتصر بأن 4G أسرع من 3G، بل يتعلق بتطور كامل في طريقه في طريقة نقل البيانات وقدرة الشبكة على خدمة المستخدمين. تقنية 3G صممت لتوفير خدمات الاتصالات التقليدية إلى جانب الإنترنت المتنقل. واصلت تقنيات HSPA إلى سرعات نظرية قصوى تصل إلى 14.4 ميجابت لكل ثانية، هذا للتنزيل، وحوالي 5.7 ميجابت للرفع في بعض التطبيقات، بينما تختلف السرعات الفعلية بشكل كبير وفق الشبكة والتردد والازدحام وموقع الاستخدام. أما 4G وتحديدا تقنيات الـ LTE صممت أساسا لتقديم نطاق عريض متنقل عالي السرعة مع كفاءة أعلى في استخدام الطيف الترددي وسعة أكبر للشبكة وزمن استجابة أقل. تشير GSMA إلى أن شبكات الـ LTE الحية يمكن أن تصل بحسب الطيف المستخدم إلى سرعات تصل إلى 100 ميجابت لكل ثانية، هذا للتنزيل، و50 ميجابت لكل ثانية للرفع، مع اختلاف الأداء الفعلي من شبكة إلى أخرى. اللي رح يشعر فيه المواطن فعليا بالنسبة للمستخدم العادي رح يكون الفرق الأكثر وضوحا عند استخدام الإنترنت الخلوي. ففتح المواقع وتحميل الصور والملفات وتحديث التطبيقات ومشاهدة الفيديو وإجراء مكالمات الفيديو واستخدام الخدمات السحابية ستكون في الظروف المناسبة أكثر سرعة واستجابة. لكن في كمان نقطة هامة، مش معنى أنه صار في 4G هذا يعني بأنه كل مستخدم رح يأخذ تلقائيا على سرعة 100 ميجابت. السرعة الفعلية تعتمد على الترددات المخصصة للشبكة، عرض النطاق، عدد المستخدمين في كل خلية، قوة الإشارة وموقع الهاتف، نوع الجهاز وإمكانات الشبكة اللي بتبنيها الشركة. بمعنى آخر 4G هو رفع كبير لقدرات الشبكة، لكن ليس رقم سرعة ثابت لكل مشترك مثل الفايبر.

كمان الفورتيون ميزاته ايش يا ربحي؟ انه انت رح تصير التغطية اوسع، يعني في مناطق كتير انت عندك بروح الارسال اصلا، لكن هون رح يصير يعني استخدام الترددات بكفاءة اعلى، ورح تقدر تصير توزع انترنت من جوالك.

رغم الوضع الاقتصادي الصعب، كان في أحدث قائمة أعدتها مؤسسة فيرست بانك، وهي المتخصصة في الدراسات والتصنيفات المصرفية لأكبر 100 بنك في الوطن العربي، أظهرت استمرار حضور القطاع المصرفي الفلسطيني في التصنيف من خلال بنك فلسطين، اللي تقدم مركز واحد إلى المرتبة 70 عربيا بأصول بلغت حوالي 11.59 مليار دولار.

بنك القدس هو من تصدر البنوك الفلسطينية من حيث معدل نمو الأصول خلال الفترة، هذا بعد ما ارتفعت الأصول بحوالي 14.3%. البنك الإسلامي الفلسطيني كمان ارتفعت أصول البنك بنسبة 7.6%. أما البنك الإسلامي العربي فكان ما بعد ذلك بنسبة 7.5%. أيضا أصول البنك الوطني الفلسطيني سجلت 6.4%، وبالتالي وصلت لمليار و570 مليون دولار. أما بنك الاستثمار الفلسطيني فارتفعت أصوله 5.4%. أما بنك الصفا 2.2 لتصل إلى 378 مليون دولار.

نواصل وإياكم المشوار في الجزء الأخير من البرنامج، نتابع حالة الطقس المتوقعة لأيام الأسبوع الجاري في ظل التغييرات الأخيرة الطفيفة اللي صارت على درجات الحرارة اعتدال إجمالا مع نهاية فصل الصيف إجمالا. اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ما في تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدلات السنوية العامة بقليل. الرياح اليوم هي رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن تنشط في بعض الأحيان. البحر بغزة هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالليل وبساعات المساء رح نتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئ في بقية المناطق. الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط في بعض الأحيان، والبحر بغزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بالنسبة لبكرة الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وبالتالي تكون أدنى من المعدلات السنوية العامة بحوالي درجتين مئويتين. فرصة ضعيفة غدا لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أيضا. يوم السبت ما في تغير على درجات الحرارة، تبقى دون المعدلات بحوالي درجتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. يوم الأحد اللي جاي إجمالا انخفاض آخر طفيف، درجة واحدة ينخفض الجو، وبالتالي تصبح درجات الحرارة أدنى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. يوم الاثنين القادم انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ثم تثبت الأجواء أو درجات الحرارة أيام الثلاثاء وكذلك الأربعاء. درجات الحرارة حاليا في الخليل حوالي 26 درجة مئوية، بالليل 18، بكرة 25، بغزة 29 حاليا، بالليل حتكون 24، بكرة بتنخفض درجة واحدة بتصير 28 درجة مئوية في قطاع غزة بنهار، و22 درجة مئوية خلال ساعات المساء والليل. لا مؤشرات على ارتفاعات كبيرة أو حتى انخفاضات ملموسة كبيرة على درجات الحرارة خلال فترة الأسبوع المقبل.

قبل الختام، بعد الحدث اللي صار امبارح، العملية اللي صارت وأصيب فيها ابن السفير الإسرائيلي في أمريكا، لا زالت الطرق في منطقة رام الله صعبة للغاية. حتى نشروا اليوم على المجموعات المختلفة إنه خليك بدارك أريح لك، هذا عنوان اليوم. ليش؟ لأنه للأسف كتير من المخارج من رام الله مغلقة، وإن فتح جزء منها بسيط بيكون بأزمة وتفتيش، وهذا يعني كثافة مرورية عالية جدا جدا جدا، وبالتالي الخروج من منطقة رام الله هو صعب بشكل كبير هذا اليوم. وهذا الحال هو من امبارح. على سبيل المثال، على الحواجز الرئيسية والمداخل الرئيسية المخارج إلى رام الله مثل جبع وعين سينيا جنوبا وشمالا، من كان في هذه المناطق بات فيها وأمضى ليلته بالسيارة، هو وعائلته وإيش ما كان معه. الناس اللي كانت تنتظر أنه يفتح الحاجز بعد ساعة بعد ساعتين، يعني ما تم فتحه نهائيا، وبالتالي اضطر الناس أنهم يناموا بسياراتهم على هاي الحواجز. وانت ما بتحكي عن عدد قليل، تحكي عن عدد كبير من السيارات. فكان الله بالعون وربنا يغير هذا الحال.

33 يوم تقريبا على انتخابات إسرائيل، 40 يوم على انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، 65 يوم على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ويفترض 99 يوم على انتخاب رئيس جديد لفلسطين.

قبل الختام بدنا نقول لزميلنا وأخونا ربحي أبو رموز، هذا الشاب اللي دائما بيشتغل من خلف الكواليس، فبنقول لك مبارك الخطوبة، قراءة الفاتحة اللي كانت مبارح، واللي بنتمنى له التوفيق وبنقول له مبارك، وإن شاء الله بالرفاه والبنين، وبنبارك كمان لعائلة خطيبته، كمان بنحكي لهم مبارك وربنا يتمم لكم على خير ويسعدكم بحياتكم. وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى، لكن لقاءنا راح يتجدد معكم إن شاء الله في وقت لاحق. أشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة.

0: أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الملكية التلفزيونية العربية لفترة الظهيرة من عدن عمر المكرمي ومن صنعاء علي الذهب ومن طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر ومن بيت لحم مراسل التلفزيون العربي فادي العصا من كييف مراسل التلفزيون العربي ياد ستيتية ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف أهلا ومرحبا بكم جميعا. تتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة جبهات. وفي أحدث تطورات أفاد مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية جنت غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في مديرية حفان جنوب غربي تعز.
1: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولحج، معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا، من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
0: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المكرمي، ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا ومرحبا بكم

0: هذا معك عمر، ما الذي تقوله الحكومة عن معارك تعز وصعدة؟
1: نعم أحمد، تتواصل المعارك في اليمن، لكن نبدأ من تعز حيث الجبهة المشتعلة. 7 غارات للجيش اليمني استهدفت تحركات للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي من تعز. إلى جانب ذلك تقع مديرية المقاطرة وهي مديرية محاذية لحيفان. هناك صدت القوات الحكومية أو أحبطت هجمات أحبطت عملية تسلل للحوثيين وفق ما قالت قيادة محور طور الباحة، حيث أكد قائد محور طور الباحة هناك اللواء أبو بكر الجبولي إن مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى مناطق متاخمة لجبهة الأحكوم. تمكنت القوات الحكومية من صد هؤلاء وقتل عناصر من هؤلاء المهاجمين الحوثيين. أما على المحور الغربي في محور البرح والوازعية، غارات جوية للجيش اليمني استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين وفق مصادر ميدانية من تلك المنطقة. القوات الحكومية تقول إنها صدت هجمات عنيفة للحوثيين على الجبهتين الشرقية والغربية، تحديدا عند محيط جبل هان الاستراتيجي، حيث أقدم مسلحون حوثيون بمهاجمة القوات الحكومية على هذا الجبل. تمكنت القوات الحكومية من صده وعززت إلى تلك المنطقة وأجبرت الحوثيين على التراجع وألحقت بهم خسائر بشرية وفق مصادر حكومية في ذات الجبهة. الطيران اليمني كذلك استهدف مواقع للحوثيين في الوازعية وتحديدا في عزلة الضريفة، تقول إنها استهدفت مدفعية نصبت هناك في المنطقة لاستهداف المواقع الحكومية في جبل جردد الاستراتيجي، حيث كان الحوثيون يقتربون من محيط هذا الجبل. تمكنت القوات المسلحة بدعم من القبائل والمقاومة الشعبية من دحر الحوثيين في هذه المنطقة. أما في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث كثف الحوثيون هجماتهم في تلك المواقع وتحديدا في منطقة المحاولة، لكن قبائل الصبيحة تمكنت من صد هؤلاء الحوثيين بعد أن وصلت تعزيزات من المنطقة العسكرية الرابعة بقيادة حمدي شكري الصبيحي. تقول القوات الحكومية إن الحوثيين يسعون إلى تأمين هذه المناطق، يسعون للسيطرة على هذه المناطق لتأمين عملياتهم أو لتأمين عملية سيطرتهم في ساحل تعز الغربي وتحديدا في مديرية ذباب الذي يقع في إطارها المضيق باب المندب، حيث تكثف قوات العمالقة هجماتها هناك في مرتفعات جبال كهبوب المطلة على هذا المضيق. قوات العمالقة تتحدث عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين حاولوا الهجوم إلى مواقع للقوات الحكومية. قوات العمالقة تقول إنها شنت عملية مضادة تمكنت من إلحاق الخسائر بصفوف الحوثيين. إلى جانب ذلك شنت غارات أو بالاستهداف بالمسيرات استهدفت تحركات للحوثيين في مواقع متفرقة من منطقتي كهبوب والوازعية. هذه العمليات في تعز أحمد رافقت التطورات العسكرية في محافظة مأرب الشرقية في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن. المسيرات الجيش اليمني هناك استهدفت تحركات للحوثيين وآليات عسكرية في منطقتي صرواح وكذلك في روضة جهم. إلى جانب ذلك اشتبكت القوات الحكومية مع جماعة الحوثيين في جبهتي العكد والبلق الشرقي، إضافة إلى جبهة الفليحة الصحراوية التي تقع بالقرب من منطقة ملعى الاستراتيجية التي تفصل من منطقتي الجوبة وحريب جنوب مأرب. كل هذه التطورات في مأرب ترافقت أيضا مع مواجهات في الجوف. هجم الحوثيون هناك على مواقع القوات الحكومية في منطقة المرازيق بالقرب من مدينة الحزم التي تسعى القوات الحكومية هناك للتقدم باتجاه تلك المدينة وسط قصف جوي ومدفعي أيضا وتعزيزات للطرفين هناك بالجوف لا تتوقف. نعم، هذه التطورات العسكرية أحمد على حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي علي الذهب، ما المعلومات بشأن هذه التطورات الميدانية لديك في صنعاء علي؟
2: مرحبا أحمد، بخصوص التعليق من قبل صنعاء على هذه التطورات الميدانية على سير المعارك تحديدا في جبهات تعز ومأرب والبيضاء والجوف أيضا لا تعليق رسمي من هنا خلال الساعات الأخيرة ولا أي بيانات رسمية صدرت بهذا الخصوص. هنالك تعاطي إعلامي يختلف هنا في صنعاء مع سير المعارك على عكس جانب الحكومة في عدن التي تتعامل أو تتعاطى إعلاميا ببيانات متتالية لتفاصيل هذه المعارك تحديدا في جبهتي تعز ومأرب. لكن آخر البيانات هنا من صنعاء بخصوص هذه المعارك كانت عبارة عن تصريحات أو من مصادر عسكرية تتحدث أنها تواصل كما تقول التقدم في بعض هذه الجبهات وأنها تحرص تقدما أيضا في هذه الجبهات وتنفي الأحاديث من قبل جانب الحكومة في إحراز تقدم في هذه الجبهات. هكذا تأتي البيانات من هنا. لكن كبيانات رسمية هنالك كان بيان عسكري من المتحدث العسكري يحيى سريع في الساعات الأخيرة تحدث فيه فقط عن أن القوات التابعة لحكومة صنعاء استهدفت تحشيدات عسكرية كما يقول تابعة للجانب السعودي في منطقة الطوال الحدودية في شمال اليمن الحدودية مع السعودية طبعا، وأن هذه الاستهدافات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم يمنيون وسودانيون وسعوديون وفقا للبيان العسكري. وقال بأن هذه الاستهدافات أيضا نتج عنها كما يقول تدمير مخازن أسلحة وكثير من المعدات العسكرية في هذه المعسكرات. في ظل معلومات عسكرية كانت وميدانية تحدثت أن القوات التابعة لحكومة صنعاء شنت خلال الساعات الأخيرة هجمات على معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للحكومة في عدن في كل من منطقة الملاحيض أو في محور مران تحديدا بمحافظة صعدة مناطق التماس المشتركة في هذه الجبهة، أو كذلك في منطقة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة هذه المنطقة الساحلية، في إشارة إلى أن هنالك توسعا ربما لدائرة المواجهات وامتداد هذه المواجهات التي تشتد حاليا ربما في تعز ومأرب والجوف بشكل أقل إلى محافظات أخرى ومناطق تماس مشتركة أخرى مثل حجة وصعدة، خاصة وأن هذه المحافظتين خلال الساعات الأخيرة شنت عليها العديد من الغارات الجوية. كان جانب الحكومة في عدن تبنى هذه الغارات، لكن هنا الجانب العسكري والإعلامي وفقا أيضا لبيانات رسمية يقول بأن هذه الغارات شنت من قبل الطيران السعودي، ويحصي هذه الغارات بأكثر من 52 غارة كما يقول، استهدفت كما يقول أيضا إلى جانب صعدة وحجة محافظات مثل الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب، ويقول بأن هذه الغارات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وفقا لرواية من صنعاء، وكذلك تدمير عدد من المنشآت المدنية بينها مدارس أو جسور أو أيضا كذلك منشآت مدنية. ويتحدث وفقا أيضا الجانب العسكري هنا في صنعاء أن حصيلة الغارات وصلت خلال منذ بدء التصعيد وحتى الساعات الأخيرة إلى نحو 988 غارة، ما يقارب 1000 غارة تقريبا، خاصة وأن الساعات الأخيرة أيضا لم تشمل هذه الإحصائية، خاصة وأن الغارات الأخيرة الساعات الأخيرة شهدت تكثيفا للغارات تحديدا في تعز وفي صعدة. إضافة إلى حديث هنا أن قصفا مدفعيا طال مناطق اليوم في محافظة صعدة التي كما قلت هي إلى جانب حجية تشهد توترا أخيرا في ظل أيضا الهجوم والهجوم المضاد في الجبهات الأخرى في سواء كان في تعز أو مأرب أو كذلك الجوف والبيضاء.
0: من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب، شكرا جزيلا لك علي على هذه المعلومات. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من الاحتياجات الغذائية في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
4: لن نوصل إلى حالة إلى الدرجة هذه، يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب، والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. سبعة مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
3: إلى إيران، حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع تلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
4: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
3: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
4: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، و8 نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
5: الشيخ الأعرافي،
4: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
3: ويمكنكم متابعة هذه المقابلة الخاصة التي أجراها التلفزيون العربي مع عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري خلال الساعة المقبلة. وفي أخبارنا أيضا، حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهادئ. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد.
6: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
3: عن هذه التصريحات ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا ومرحبا بك أمير. لن نسمح باستخدام مضيق هرمز لتوسيع الحرب، ما الذي تقوله طهران عن قدراتها لفعل ذلك؟
7: يعني تصريحات في غاية الأهمية للمستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي، يتحدث عن مستقبل الصراع مع الولايات المتحدة في المنطقة، يتحدث عن الترتيبات الأمنية الجديدة في غرب آسيا، ويتحدث عن الدور الإيراني. يقول بأن طهران مستعدة لاتساع رقعة الصراع إذا ما قامت الولايات المتحدة بشن أي هجوم جديد على الأراضي الإيرانية. يقول بأن طهران تستعد لجولة جديدة من القتال ومن المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، ويحذر من اتساع رقعة الصراع لتشمل المحيط الهندي. هناك الحديث عن القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في هذا المحيط بالإضافة إلى قاعدة أمريكية في المحيط الهندي. إيران تقول بأن لديها صواريخ باليستية جديدة طورتها خلال الأيام والأشهر الماضية بعد تجربتها في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، ولذلك هذه الصواريخ قادرة على أن تصل إلى القاعدة الأمريكية في المحيط الهندي وكذلك إلى القطع البحرية الأمريكية في المحيط وفي بحر العرب. ولذلك طهران تقول بأنها تبقى متمسكة بإغلاق مضيق هرمز كون أن الولايات المتحدة تسعى لخناق إيران من خلال فرض الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية وعدم تصدير النفط الإيراني. لذلك رحيم صفوي وهو المستشار العسكري للمرشد الإيراني يقول بأن هناك مصالح مشتركة مع جماعة أنصار الله الحوثيين ويمكن أيضا ربط جبهتي مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب، وهذا سيؤثر على حركة امدادات الطاقة وكذلك على أي صراع قادم مع الولايات المتحدة. هذه التصريحات العسكرية تتقاطع مع تصريحات محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والذي يتحدث عن إبقاء مضيق هرمز مغلقا حتى عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ شروط إيران. أحمد
3: من طهران، مراسل التلفزيون العربية أمير جابر، شكرا جزيلا لك أمير على هذه المتابعة والتوضيح لهذه التصريحات. سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسي جديد، وفقا لمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة دولارين وخمسة وخمسين سنتا بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
1: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقماً آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعاراً قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من دولارين ونصف دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً. معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا، فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
3: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زوايدة وسط القطاع، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي القطاع. الضفة الغربية المحتلة، حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل الأسير الفلسطيني دواس حسون في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس، وكانت القوات قد اقتحمت البلدة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل قبل تفجيره. وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرة بتنفيذ عملية دهس في 21 من مارس الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر. اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون معمرة في أراض ببلدة بيت ريما شمال رام الله على مساحة تقدر ب 31 دونما في منطقة يزيد عدد أشجار الزيتون المعمرة فيها على 400. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات في جنين وبيت لحم وشمال القدس المحتلة، إلى جانب مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية في بلدات عدة شرق نابلس. وفي قلقيلية وعزون تواصلت الاقتحامات وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة مواطنين أحدهما فتى. وفي سياق متصل أحرق مستوطنون مركبتين وخط شعارات معادية خلال هجوم على قرية عطارة شمال رام الله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 400 وحدة جديدة على أراض لمواطنين شرقية مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الهيئة أن طرح العطاء يمثل انتقالا عمليا من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ في ظل تسارع الإجراءات الاستيطانية التوسعية بالضفة هذا العام. ومن بيت لحم ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا ومرحبا بك فادي، ما تفاصيل هذه الاعتداءات المتواصلة والمنتشرة في مناطق مختلفة؟
5: أحمد، سأبدأ بآخرها وهي عزون شرق قلقيلية. ساعات طويلة، أكثر من 14 ساعة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم هذه البلدة. الحديث عن عشرات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم والتحقيقات الميدانية معهم، عمليات تخريب لمنازل المواطنين الفلسطينيين. بعد كل هذه التحقيقات نتفاجأ بأن الهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تطرح وتتحدث أن سلطة الاحتلال تطرح بناء وحدات سكنية على أراضي شرق قلقيلية في محيط هذه البلدة. ونتحدث أن الجيش يستخدم عمليات المداهمة والترهيب، وفي ذات الوقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تطرح العطاءات لبناء المستوطنات، وكأن الأمر يأتي بالتهديد والوعيد للمواطنين الفلسطينيين بأن أي بناء وتوسع استيطاني لا يجب أن يقاوم بأي شكل من الأشكال تحت هذه التهديدات، وأن تمر هذه البناءات الاستيطانية وكذلك التوسعات في هذه المناطق على حساب الأرض الفلسطينية دون أي مقاومة حتى لو كانت بالحديث والكلام. كذلك أيضا نتحدث عن عنصر آخر في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها في بيت ريما اليوم، عمليات تجريف طبعا تأتي ضمن 4 أوامر عسكرية أخرجتها سلطة الاحتلال وأعلنت عنها خلال اليومين الماضيين. فيها طبعا خففت المصطلح سلطة الاحتلال وقالت إنها ستزيل نباتات وأشجار من قرابة 440 دونما في مناطق تمتد ما بين شمال رام الله وأيضا في المنطقة الشرقية من مدينة جنين. واضح جدا بأنه خلال اليومين كان هناك عمليات اعتداء تقليع لأشجار الزيتون، نتحدث عن أشجار مزروعة منذ أكثر من 100 عام، رافد اقتصادي هام بالنسبة للفلسطينيين قبل أيام فقط من موسم قطف الزيتون. نتحدث عن عمليات تقليع الأشجار في بيت ريما أسوة بما حدث في اليومين الماضيين في منطقة دير نظام القريبة في المنطقة الشمالية من مدينة رام الله. أيضا شق آخر من الانتهاكات كان بتفجير المنزل الأسير حسون في منطقة بيت مرين في الشمال الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. هذا الأسير المعتقل منذ شهر مارس آذار العام الجاري يتهمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه نفذ عملية دهس لأحد المستوطنين وأدى ذلك إلى مقتله، لكن الحقيقة كما يقول الناس هناك بأن هذا المستوطن كان يطارد مجموعة من المواطنين الفلسطينيين وانقلبت حافلته التي كان يستقلها وأدى ذلك إلى وفاته في ذلك الوقت، حمل المسؤولية للمواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يطاردهم. وبالتالي نحن نتحدث عن سابقة في أن يتهم الفلسطيني بهذه الطريقة وأن يتم تفجير منزله تحت أنه تسبب في مقتل أحد المستوطنين، وهو ما حصل بالفعل في منطقة بيت مرين في نابلس. نابلس أيضا شهدت دير الحطب وقرى وبلدات في المنطقة الشرقية منها عمليات مداهمة أسوة بباقي المناطق الفلسطينية، تنكيل واعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وعمليات تحقيق ميداني. وأيضا انتهاكات المستوطنين لم تتوقف، كان هناك اعتداء وحرق لمركبتين في منطقة شمال رام الله وكذلك أيضا في منطقة الخليل، والخليل شهدت أيضا عملية هدم لأحد المنازل في منطقة خلة الحمص في المنطقة الجنوبية منها أقصى جنوب الضفة الغربية، لتكون الضفة من شمالها إلى جنوبها عرضة لانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين. في كل يوم تزداد هذه الانتهاكات وتتختلف أشكالها. أحمد،
3: من بيت لحم مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه المعلومات.
0: في راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المملكة، أحمد، أيضا حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات سيقوم بعقد ندوة صحفية تقريبا على الساعة 2 بعد الزوال، وسيكون فيها يعني تقريبا أول يعني ندوة صحفية رسمية بعد تصدره للمشهد الانتخابي. إذن نحن الآن إزاء النتائج أولية، لكن وفق مراقبين أن حتى النتائج الرسمية قد لا تغير كثيرا في النتائج الأولية، وهذه النتائج قد تحافظ إلى حد ما على هذا التحالف أو التقارب السياسي بين الأحزاب 3 التي قادت الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته، لكن قد لا تحسم إلى حد الآن التحالف الحكومي القادم. أحمد
4: مرباط، مراسلة التلفزيون العربية ميرام هباب، شكرا جزيلا لك أميرة على هذه المتابعة والمعلومات. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تجراي إن قوتهم تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس جبهة تحرير شعب تجراي قوله إن المعارك مع الحكومة تدور في كل مكان. واندلعت أمس معارك بين القوات الفيدرالية وجماعات مسلحة في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل 2 وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. وأظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في العاصمة كييف. وفي منطقة دونيتسك الشرقية التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت 2 في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تأييده لعقد قمة ثلاثية على مستوى القادة في تركيا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا. عقب لقائه مع نظيره التركي في نيويورك، أوضح أن بلاده مستعدة للمشاركة في مثل هذه القمة إذا نجحت تركيا في تنظيمها، مؤكدا أن كييف ستدعم انعقادها إذا كانت ستسهم في تحقيق السلام وإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن بلاده دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في ميامي، حيث من المحتمل عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال روبيو في تصريح عقب لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع روسيا بشأن حرب أوكرانيا رغم تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد، ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك إياد، ما الذي يقال بشأن هذه الهجمات المتبادلة ووقع ما يحدث في نيويورك؟
5: نعم أحمد، طبعا السمة العامة هنا في كييف لا تزال هي الهجمات وتكثيف الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ على العاصمة. لم تهدأ صافرات الإنذار منذ منتصف الليل، وحتى الآن كانت قد دوت لأكثر من 8 مرات خلال هذه الفترة. طبعا كانت يعني سمع دوي انفجارات قوية وعنيفة هزت مختلف أنحاء العاصمة خلال ساعات الليل، وذلك بسبب ضربات بصواريخ باليستية على مواقع في داخل العاصمة الأوكرانية. بعد ذلك عمدة المدينة صباح اليوم في بياناته كان قد تحدث عن أن يعني حطام لصاروخ كان قد سقط في حي باديلسكي وذلك بالقرب من مستشفى للتوليد في هذه المنطقة، مما أدى إلى يعني تضرر لواجهة المستشفى وأيضا اندلاع حريق في عدد من المركبات في موقف قريب للمستشفى. هناك أيضا يعني كانت قد تحدثت هيئة الطوارئ عن أن فرقها قد هرعت إلى المكان وأخمدت النيران، ولكنها عثرت على جثة أحد المواطنين الذي كان قريبا وقت وقوع الانفجار. إلى ذلك تحدثت أيضا الإدارة العسكرية عن وقع هذه الهجمات الروسية في مختلف المناطق الأوكرانية. هناك في حي دنيبروفسكي تضرر لأحد المنازل الخاصة ومنازل مجاورة، دمر أحد هذه المنازل إلى جانب أضرار لحقت بمنازل ومركبات. وفي حي سانومينسكي تحدثت اليوم شركة البريد الأوكرانية نوفا بوتشتا عن أن ضربات بالمسيرات قد استهدفت أحد مستودعاتها في داخل العاصمة كييف، مما أدى إلى إحداث أضرار هائلة وكبيرة في داخل هذه المستودعات لشركة البريد الأوكرانية. طبعا هجمات كانت متفرقة على مناطق أوكرانية خلال ساعات الليل بالمسيرات. أيضا نتحدث بالتحديد عن منطقة أو مقاطعة خاركيف، هناك حيث ذكرت الإدارة العسكرية بأن هجمات روسية بمختلف أنواع الأسلحة كانت قد ضربت مناطق عدة ومتفرقة في هذه في مقاطعة خاركيف، منها منشأة زراعية كان قد تسببت هذه الضربات على هذه المنشأة بمقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين تحديدا في هذه المنطقة المستهدفة. إضافة إلى ذلك تحدثت الإدارة العسكرية عن أضرار لحقت بعدد من المباني السكنية سواء كان ذلك في داخل المدينة أو في الضواحي، إضافة إلى بعض المنازل الريفية الخاصة. وتحدثت أيضا عن ضربات كانت على شبكات الكهرباء وعلى البنى التحتية لسكك الحديد. على عجالة أحمد فيما تعلق بالشأن السياسي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخلال الأيام الثلاثة الماضية كان قد تحدث ويعني كثير من التصريحات صدرت عن زيلينسكي عن موافقة أوكرانيا واستعداد أوكرانيا لخوض المفاوضات أو استئناف أو إحياء عملية التفاوض السلمي مع روسيا. ويعني من آخر تصريحاته بأنه كان هناك مقترح أمريكي من أجل عقد لقاء بصيغة ثلاثية تجمع ما بينه بين الرئيس زيلينسكي وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطبيعة الحال بوساطة أمريكية مع الرئيس ترامب، وذلك لأجل وضع حد لهذه الحرب أو إنهائها أو يعني معرفة كيف يمكن يعني إطلاق عملية إحياء مسار المفاوضات ما بين الجانبين. أيضا فيما قاله زيلينسكي اليوم في مقابلته أيضا مع أكسيوس كان قد تحدث عن أن الجانب الأمريكي أيضا يطرح ما يعرف بمبادرة وقف الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين، وقال بأن هذا المقترح هو مقترح أمريكي سوف يقدم إلى الجانب.
4: من كييف مراسل التلفزيون العربية دستية، شكرا جزيلا لك إياد. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربية من موسكو سعد خلف. سعد، ما الذي تقوله السلطات الروسية عن هذه الهجمات المتبادلة ووقع ما يجري وزير الخارجية لافروف في نيويورك من لقاءات وما يرد من تصريحات؟
1: سأأتي إلى موسكو على متن صاروخ، كانت هذه العبارة الساخرة التي قالها الرئيس زيلينسكي أحمد في نيويورك ردا على سؤال من صحفي روسي عن متى سيأتي إلى موسكو إذا كان يرغب في لقاء بوتين. هذه العبارة أثارت الكثير من التداول هنا داخل روسيا سواء على الأوساط في الأوساط الصحفية أو حتى في الأوساط المقربة من دوائر صنع القرار الروسي. إذن الرئيس زيلينسكي ليس جادا في مسألة الوصول إلى سلام، ومن هذه النقطة ننطلق أحمد إلى التصريحات الروسية المتعلقة باللقاءات الجارية الآن في نيويورك على بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. 10 لقاءات عقدها الوزير بالأمس و10 مثلها اليوم يعقدها وزير الخارجية. أهم ما يمكن استشفافه من الموقف الروسي على المسار الأوكراني وأنه لا وقف لإطلاق النار لا هدنة، ما يطالب به الجانب الأوكراني وخصوصا ما جاء على لسان وزير الخارجية الأوكراني سيبيغا والذي قال بأن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار كامل وشامل غير مشروط بدءا من الآن إذا وافق الجانب الروسي. رد عليه المتحدث باسم الكرملين اليوم بالقول أن روسيا لن توقف إطلاق النار، لن تقبل بأي هدنة، لا هدنة الطاقة ولا خلافه. روسيا ترغب في اتفاق سلام دائم وشامل يلبي كل ما تسعى إليه. الروس يفهمون جيدا أنهم متفوقون الآن ميدانيا على أوكرانيا، وسواء حتى في مستوى الضربات التي تضرب منشآت البنية التحتية بالغة الأهمية، وأهمها منشآت الطاقة خصوصا قبيل فصل الشتاء. إذن الروس يرون في أن هذه الدعوات ما هي إلا محاولة لإنقاذ الوضع داخل أوكرانيا، لذلك لا حديث عن إمكانية تبني أي قرارات بوقف إطلاق النار. بوتين عقد اليوم اجتماعا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، عادة يعقد كل جمعة، عقده اليوم، وكان الموضوع الرئيسي خلال هذا الاجتماع حسب ما أعلن في الجزء الاستهلالي له هي مناقشة الخطر الداخلي الذي تشكله هجمات المسيرات الأوكرانية على روسيا وكيفية التصدي لها أو تقليل أضرارها وتبعاتها إلى أدنى حد ممكن. وفي الوقت نفسه بالطبع يؤكد المتحدث باسم الكرملين بعد ذلك فيما يتعلق بالدعوة الأمريكية لبوتين للمشاركة في اجتماع قمة العشرين في ميامي بأنه من المبكر البت بإمكانية مشاركة بوتين من عدمه في هذا اللقاء، وإمكانية لقائه مع ترامب من عدمه، لكن روسيا على كل حال سوف تشارك في هذه الاجتماعات. هذا ما أكده المتحدث باسم الكرملين. يحاول بالطبع الجانب الروسي هنا عدم الربط بين احتمالية مشاركة بوتين ولقائه ترامب بالمسار الأوكراني. هناك ملفات أخرى كثيرة يمكن لبوتين وترامب تناولها خلال هذا اللقاء. إذن سيحسم ترامب أو بوتين قراره خلال الفترة المقبلة. بالطبع من المفترض أو المحتمل وفقا لتقييمات بالطبع مختلفة أن يسافر بالفعل بوتين إلى هذا اللقاء، لكن حتى الآن ليس لدينا تأكيد رسمي نستند إليه. إذن الروس قد يعني بوتين قد يسافر، لكنه لا يرغب في ربط الملف الأوكراني بإمكانية سفره ولقائه مع ترامب. هذا هو مجمل التطورات أحمد التي جاءت اليوم من الجانب الروسي، بخلاف بالطبع التطورات العسكرية التي أعلن خلالها الجانب الروسي والجيش الروسي عن سيطرته على بلدتين، بلدة دبرابوليا في محور خاركوف، وليست مدينة دبرابوليا، هناك بلدة تسمى دبرابوليا ومدينة دبرابوليا. هذه البلدة تقترب من أو تحكم أو تساعد القوات الروسية على إحكام الطوق وفقا لما يقوله الجانب الروسي على مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في هذا المحور في محور خاركوف، بالإضافة إلى سيطرة على بلدة في زاباروجيا.
4: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد. وصل رئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة دولة تستمر 3 أيام بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستقبل ترامب رئيس الصيني في قاعدة أندروز الجوية بماريلاند في أول زيارة دولة يجريها الرئيس الصيني إلى واشنطن منذ أكثر من عقد. فمن المقرر أن يلتقي رئيسان لاحقا في البيت الأبيض لبحث العلاقات بين البلدين، إضافة إلى ملفات التجارة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي وتايوان. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن بلاده والصين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل. وعقب اللقاء دعا رئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون بين بلاده وواشنطن، مؤكدا أنهما شريكان وليس خصمين. وفي تصريحات له نشرتها وكالة شنخوا للأنباء، أوضح أنه يعتزم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جاء مناقشات وصفها بالمعمقة بما يسهم في استقرار العلاقة الصينية الأمريكية. أمر قاضي اتحادي أمريكي الرئيس دونالد ترامب بإعادة السماح للصحفيين العاملين لدى شبكة CNN وماس ناو وبوليتيكو بدخول البيت الأبيض. وكان ترامب اتهم الصحفيين في هذه المؤسسات بالتزييف ونقل أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي.
6: هذا المشهد المكرر من داخل البيت الأبيض قد يختزل العلاقة المتوترة بين ترامب وكثير من عناوين الصحافة الأمريكية. CNN بحسبه كاذبة ومضللة. MS News أيضا لجنة حزبية تتبنى التزييف. أما بوليتيكو فهي إرث مشوه من عمل بايدن. اتهامات استدعت بحسب إدارة الرئيس الأمريكي حظر ممثلي هذه العناوين من دخول البيت الأبيض. قرار استقبلته عناوين أخرى بتضامن مهني ظهر في غياب كاميراتها عن نشاطات الرئيس، حتى وإن كان الحدث استقبال ضيف بحجم الرئيس الصيني. المواجهة بين ترامب والصحفيين هذه المرة انتقلت إلى أروقة القضاء، حيث أمر قاضي اتحادي بإعادة تصاريح الصحفيين، مرجحا أن يكون الحظر مخالفا للدستور. وزارة العدل دفعت أمام المحكمة بحجة أن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا، وربطت بعض تقارير المؤسسات الثلاث بمخاوف تتعلق بالأمن القومي ونشر معلومات حساسة. لكن قرار القاضي تيموثي كيلي أعاد النقاش إلى نقطة أخرى، هل يستطيع البيت الأبيض إقصاء الصحفيين من دون إخطارهم مسبقا ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم؟ سؤال قد يحاول ترامب إنكار ضرورته ما دام حضوره لا يزال جاذبا للصحفيين.
4: دعا قادة الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اليقظة حيال هذه التكنولوجيا مع تعهد المدير التنفيذي لشركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود بإبطاء الوتيرة عند الضرورة لضمان أمن الإصدارات الجديدة. وفي جلسة استثنائية لمجلس الأمن حضرتها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا، أطلعت المجلس على تطورات الذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المثارة في الآونة الأخيرة حيال خروج هذه التقنية عن السيطرة ودعوات لإبطاء وتيرة تطويرها. وكشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن عميلا تابعا لشركة أوبن إي آي اخترق قاعدة بيانات للرعاية الصحية في بلاده، وذلك في أول حالة معلنة لاختراق شبكة حكومية بالذكاء الاصطناعي. وقال ألبانيز للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعقب محادثة مع رئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان أن عميل الذكاء الاصطناعي تمكن من الوصول إلى ملفات عامة وأخرى غير عامة في قاعدة بيانات إحصائية لبرنامج الرعاية الصحية. تعد هذه الواقعة أحدث مثال على خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، وتأتي في أعقاب دعوات من شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية. تعهدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دالسي رودريغيز بإجراء انتخابات، وقالت إن الشعب سيحدد التوقيت المناسب لإجرائها. وفي أول خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليها السلطة، قالت رودريغيز إن بلادها تستعيد قوتها بعد انتكاسات تعرضت لها هذا العام، وشكرت الرئيس الأمريكي على استعداده لاستئناف العلاقات.
7: أشكر الرئيس ترامب وحكومته على استعداده لاستئناف مسار العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع فنزويلا. اليوم نعمل بجدية لتسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار لتمهيد الطريق أمام علاقات في مجال الطاقة وتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين وقارتنا. يسرني أن أعلن أن فنزويلا قد بدأت عملية تحول ديمقراطي من أجل إعادة بنائها بطريقة منظمة.
4: مع بدء الرئيس الصيني شي جين بانغ زيارته إلى واشنطن، اعتبرت صحف أجنبية أنه بينما يغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزعيم الصيني التكريمات يقلل من شأن التهديدات التي تحدق بالمصالح الأمريكية، لا سيما ما يخص دعم بكين المتواصل لطهران.
8: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت الدعم الذي تتلقاه إيران من الصين، مشيرة إلى أن بيانات الجمارك الإيرانية تظهر آلاف الشحنات من المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى إيران، والتي يمكن استخدامها في الطائرات بدون طيار والصواريخ. كما أن الصين أصبحت المشتري الرئيسي الوحيد للنفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، إذ وفرت مليارات الدولارات لطهران هذا العام. وفي حين لفتت إلى أن البيت الأبيض أبدى ترددا في مواجهة بكين بشكل أكثر جدية بشأن دعمها لإيران، نقلت عن مصادر قبل القمة مع الرئيس الصيني صرح ترامب لكبار المسؤولين ومساعديه بأن الحفاظ على علاقات جيدة مع شي جين بينغ يمثل أولوية. كما يعتقد كثيرون داخل الإدارة الأمريكية أن التردد في مواجهة بكين يضعف قدرة أمريكا على الضغط على طهران. نبقى في صحيفة وول ستريت جورنال، حيث تحدث بينوا فوكون عن أن الصين باتت مصدرا للإمدادات التي يحتاجها أنصار الله الحوثيون، حيث إن معظم موردي قطع المسيرات الخاضعة للعقوبات الأمريكية يقع مقرهم في الصين. وأضاف أن هذه الشركات الصينية تورد سلعا ذات استخدام مزدوج يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء، وهي تعد بالغة الأهمية لتكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يمتلكها الجماعة. ووفق ما ينقل عن خبراء أسلحة، الموارد التي يحصل عليها الحوثيون من الصين تشكل السبب الرئيسي في نجاح الهجوم الذي شنته الجماعة على المناطق المحاذية للبحر الأحمر والضربات ضد السعودية. بدورها رأت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب تغاضى مراراً وتكراراً عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، مصوراً إياه كصديق شخصي أكثر من كونه منافساً جيوسياسياً، على الرغم من المنافسات الكبيرة في مسائل القوة العالمية والتجارة والذكاء الاصطناعي وغيرها. وبينما لفتت إلى أن ترامب أمضى أسابيع في الترويج لزيارة الرئيس الصيني باعتبارها حدثاً هاماً للولايات المتحدة، يقول خبراء وسياسة الخارجية إن موقفه كان لافتاً، فهو يغدق على الزعيم.
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، واليوم حديثنا راح يكون حول منتخبنا الوطني اللي استهل افتتاح مبارياته بالبطولة الودية بالصين بالتعادل بهدفين لكل منتخب، المنتخب الفلسطيني ونيوزيلندا. انتهت المباراة قبل تقريبا نصف أو ثلث ساعة من الآن، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. الكابتن عبد الفتاح عرار رح يكون معنا ونحكي معه حول هاي المباراة والنتيجة، علما انه المباراة ما كان لها بث على الاطلاق، وحتى ما كان يعني بس كنا ناخذ المعلومات من المواقع ومن الاصدقاء. يعني حتى انه لما وصلت انا للتشكيلة اضطريت اني اتصل على دائرة الاعلام بالاتحاد، وهم اللي زودوني بتشكيلة عشان احنا نقدر نحكي في اشي على الهواء يكون في عنا اشي رسمي بخصوص التشكيلة. فصارت معنا من دائرة الإعلام بالاتحاد، نودي لهم تحية ومشكورين جدا على هذا التعاون. أعتقد أنه أمام نيوزيلندا أول مباراة تعادل بهدفين لكل منتخب كويس. بنحكي فنيا أكثر عن المباراة بعد شوي. بكرة رح تنطلق الجولة الثانية من كأس الألف شهيد، وكمان في عنا بعض المباريات اللي أجلت من الأسبوع الماضي بسبب الأحداث اللي صارت في منطقة الوسط، كمان راح نحكي عنه. نذكركم بأبرز المباريات اللي راح تكون اليوم بكرة بعده، لأنه في عنا مباريات منتخبات وفي عنا مباريات قوية وكبيرة، وإن شاء الله إذا كان في عنا شوية أخبار تانية نحكي لكم عنها في سياق البرنامج كالعادة. بالهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشة، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر يامي. مرحب بالجميع.

نبلش البرنامج متابعينا الكرام، والبداية اليوم مش راح تكون بداية رياضية وحديث في الأخبار الرياضية. أنا بدي أخذ كم من دقيقة في البرنامج لأقدم شكر لكل الناس اللي تعبت خلال الأيام اللي فاتت، وطبعا هذا الشكر بأسمي وبأسم طاقم البرنامج ربحي إيهاب وكل الموجودين عندي هون، لكل الناس اللي تعبت خلال الأيام اللي فاتت بحملة لبيك يا بسملة. الأمانة أنا واحد من الناس ممكن قبل لا تنطلق الحملة كنت حاطط إيد على قلبي، لأنه كنت قاعد في الراديو وسمعتهم بيحكوا عن هذا الموضوع، وقلت لهم والله أنا عندي يعني أشك إنه الحملة تنجح، والله إنه كان عندي هذا الإحساس، وإنه الحملة كون المبلغ كبير يعني تقريبا يتجاوز أو يعني يصل لحدود 8 مليون شيكل، توقعت وكان في عندي شكك إنه تنجح هاي الحملة. حتى كان يوم أبو جهاد قاعد فقلت له والله الله يكون بعونك يا معلم، الموضوع مش سهل وخايف إنه ما ينجح. فقال لي إذا لم توكل على الله إذا لم تقلقش. وأنا واحد من الناس عشان تكونوا بصورة، والله ما اشتغلت في هاي الحملة لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما كان لي دور فيها على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق. الإخوان هم اللي اشتغلوا والزملاء وكمان المؤثرين، يعني حتى أنا في الراديو هون من مرة ما كان ليش دور في هذا الموضوع، بس لأني شفت هذا النجاح أنا حابب أحكي عنه. وبالمناسبة يعني حتى ما فتحتش بث على التيك توك، هلأ بلاش يفكروا الناس إنه طلع عمار طالع يحكي وفاتح تيك، لا كمان ما فتحتش بث على التيك توك، بلاش يفكروني إني يعني من النوع اللي بطبل وبسحج وبعمل، ولا أنا بدي أقدم كلمة شكر أولا لأبو جهاد الأخ الكبير أيمن القواسمي اللي كان يعني ربان سفينة هاي الحملة، واعتقد يعني وهي والله العظيم مش مجاملة ولا رياء ولا اي اشي له علاقة في هذا النوع، لو ابو جهاد ما كانش في هاي الحملة ما اعتقد انه الحملة وصلت لبر الامان بهذا النجاح منقطع النظير. يعني اتحداكم اذا كان في حملة بيوم الايام بفلسطين من هذا النوع او مشابه لها بهذا المبلغ وانه نجحت، فوجود ابو جهاد في هاي الحملة قادها إلى النجاح منقطع النظير.

واحنا بنفتخر انه ابو جهاد رئيس لمجلس ادارة شبكة الحرية الاعلامية، لانه كمان لولا وجوده في الحرية كمان الحرية ما كانتش بهذا الحجم وبهذا الشكل اليوم، عشان احنا نكون متفقين، لو ابو جهاد مش موجود في الحرية، الحرية ما وصلت لهذا المكان اللي وصلت له اليوم. احنا شكرنا ايمن الاواسمة، بس في كمان انا شكر بدي اوديه بشكل خاص وبعد هيك بشكل عام. الشكر اللي بشكل خاص للأخ علاء العجلوني اللي هو الملقب بالدولار، علما انه انا ما في اي علاقة بينه وبين، يعني انا يمكن لو الدولار عدى من جنبي ما يعرفنيش عادي، يعني لو عدى الدولار من جنبي يمكن ما يعرفنيش، يعني ما في اي علاقة بينه وبينه، لكن الواحد يحكي له اللي عليه. هو من طرق الباب، وهو من اجت الجرأة الأولى، يعني أول حد اتجرأ في هذا الموضوع هو أخونا علاء العجلوني الدولار. شوفوا قديش الناس حاب الدولار، وقديش الدولار بيأثر في الناس. يعني أنا واحد من الناس الدولار بيأثر فيه، يعني عشان تكونوا بالصورة، أنا إلي 20 سنة في الإعلام، ممكن ما وصلت لنص أو ربع التأثير اللي بأثر الدولار في المجتمع أو في الناس. هذا مش تقليل من حجمي ولا من حجمه، بالعكس، يعني أنا بحكي لكم طلع قديش الدولار بكم من سنة، بكم من سنة من خلال شغله على السوشيال ميديا، على التيك توك، على الفيسبوك، على مش عارف وين، شوفوا لوين وصل. هذا إن دل بدل على أشياء كثيرة، أولا محبة الناس لإله وصدقه مع الناس وحبه لعمله، يعني هذول الثلاث شغلات بقودوا أي إنسان للنجاح، أي إنسان يعني يمشي على هذول الثلاث خطوات. طبعا وفي النهاية يكون في مخافة رب العالمين، يعني يكون في تقوى تجاه رب العالمين ومخافة رب العالمين في أي شغل بتشتغله، فأنت بتصل للي وصل له الدولار. النجاح اللي وصل له الدولار ما كانش من فراغ، وأعتقد أنه بفترة من فترات من خلال اللي كنا نتابعه على التيك توك على الفيسبوك أنه تم محاربته. يعني أنا واحد من الناس كنت بحب أحضر الدولار، يعني أشوف الدولار على السريع بوقف عنده. فالدولار هو من طرق الباب، بيستحق الشكر كله وبيستحق كل الثناء اللي انحكى واللي ما انحكى، لأنه أعتقد كمان وجود الدولار في هاي الحملة كان له دور كتير كبير. فالله يعطيك العافية أخوي علاء، وأنا بحصل لي الشرف أني أتعرف عليك، بالعكس يعني، بس أنا ما في بينه وبينه أي علاقة الأمانة. حتى لما كان يجي على الراديو أنا عمري ما التقيت فيه في الراديو، التقيت فيه فقط في الملعب يوم ما كانت المباراة اللي بين الحرية والمؤثرين وانطلقت يوم ما حملت بسملة، فقط هناك يعني أنا أول مرة بشوفه وشوف العين أنه بس في هاي المباراة. فإحنا بحصل لنا الشرف بالعكس يعني بمعرفة الدولار والتعامل معه، لكن كان لازم أنه نشكر أخونا علاء العجلوني كمان على طرقه هذا الباب ونجاح الحمله.

الأمانة كل الاحترام له وكل المؤثرين. بالمناسبة كمان أنا ما بدي أنسى أي حدا من المؤثرين، أنا فقط ذكرت الدولار لأنه هو من طرق الباب، لكن كل المؤثرين اللي اشتغلوا بهاي الحملة الله يعطيهم ألف عافية، كل حد ساعد من قريب ولا من بعيد، من زملاء داخل الراديو، من مؤثرين، من زملاء خارج الراديو، كان لهم كمان دور في هذا الموضوع الله يعطيهم ألف عافية، ومشكورين جدا كل حدا باسمه، يعني كل حدا من المؤثرين والزملاء اللي اشتغلوا كل واحد يعطيه ألف عافية، وكل أخت كمان يعطيها ألف عافية من اللي اشتغلوا بهاي الحملة. أنا حبيت بس هيك أخذ كم من دقيقة من بداية البرنامج وأشكر كل الناس اللي اشتغلت بهاي الحملة اللي أعتقد راح تضل علامة فارقة في ذاكرتنا، في تاريخنا، في وجودنا، في مكاننا، لأنه حملتين متتاليات تقريبا 10 مليون شيكل حكومة بتقدرش عليهم. وردوا علي والله العظيم حكومة ما بتقدر على 10 مليون في ظرف أسبوع 10 أيام، ممكن هيك إشي كان. فحرية مع هالمؤثرين اللي بنحطوا على الراس من فوق قدروا يشكلوا حضن، خلينا نسميه مكان وسع هاي الأهات وهاي الألام اللي سمعناها من أخونا أول مالك القواسمة، ومن هالبنوت الصغير اللي بتقطع القلب. أنا لما أشوفها يعني بشوفها واحدة من بناتي الأمانة، هي بسملة، فشفاهم الله وعفاهم، وشفى الله كل المرضى وكل حد بحاجة إن شاء الله لعلاج، إن شاء الله ربنا بيشفيه وبيكتب

طيب خلينا نبلش البرنامج الرياضي هلا يا ربحي. يعني بعد ما اخذنا تقريبا 10 دقائق حكينا عن نجاح هاي الحمله, فالله يعطيهم الف عافيه مره ثانيه. احنا بدنا نحكي عن مباراه منتخبنا الفلسطيني اللي انتهت من شوي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منتخب, طبعا المنتخب الفلسطيني والمنتخب النيوزيلندي. الشوط الاول طبعا انتهى بهدفين لكل منتخب, وسجل هدفي منتخبنا اسد الحملاوي وعدي الدباغ. اسد حملاوي وعدي الدباغ هما من سجلا هدفي المباراه لمنتخبنا. حديث اكثر ومفصل اكثر عن المباراه رح نسمعه بعد دقات الساعه مع

0: بعد دقات الساعة نبلش معكم متابعينا الكرام، وخلونا نروح نرحب بالكابتن عبد الفتاح عرار أبو أسامة اللي صار معنا على خط التليفون. أبو أسامة يسعد مساك. ونو أبو أسامة، الله يطعمك الحجة والناس راجعة يا ربحي. وأنا قاعد نفكر حالي بحكي وأبو أسامة معنا على الخط وإشي يلا. أبو أسامة يسعد مساك. أبو أسامة
1: أهلا عمار،
0: يعني حتى بدنا نادي عليك في موادن الجامعة الجوامع.
1: إيش؟
0: يعني حتى بقوله بدنا نادي على يعني في مآذن الجوامع بدنا نادي أبو أسامة. أبو أسامة فيش حدا سامع.
1: صدقتك يلا.
0: الله يسعد مساك أول إشي، وأهلا وسهلا بحضرتك. احنا بنكون سعيدين جدا لما يكون معنا ابو اسامه على الهواء، والعلاقه اللي بتجمعنا فيه كمان علاقه ما شاء الله. ان شاء الله بتضل، ما حدا يحسدنا بكره حدا يشبك بينه وبينك ونبطل نحكي مع بعض.
1: فش الا صاحبك كان.
0: معقول يعملها ابو شو اسمه؟
1: يلا
0: احنا بدنا ندير بالنا منه برضه لابو حاتم يعني. أبو أسامة، أول مباراة لمنتخبنا الوطني الفلسطيني في البطولة الودية في الصين أمام نيوزيلندا انتهت قبل قليل، يعني قبل بداية البرنامج بشوي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب. المباراة شهدت تسجيل الأهداف الأربعة بالشوط الأول، أسد حملاوي وعدي الدباغ هما من سجلا هدفي منتخبنا الفلسطيني. بنظرة سريعة قبل أن ندخل ببعض التفاصيل اللي شوي هي شحيحة لأنه ما حضرناهاش وما كان لهاش بث، لكن خلينا بنظرة سريعة نحكي للناس ايش اللي صار وتعطينا هيك عنوان ملخص عريض للمباراة.
1: يعني النتيجة مرضية بغض النظر عن طبيعة الأداء. انت بتعرف انا مبسوط جدا لسببين، انه احنا التزمنا بهذا التوقف، توقف الاتحاد الدولي لكرة القدم 3 أسابيع، هاي لازم نلعب 4 مباريات. للأسف طبعا في فريق انسحب من البطولة، فلذلك راح نلعب بس 3 مباريات في هاي البطولة. إنما في النهاية إحنا من المنتخبات اللي استغلينا وقت توقف الفيفا، وهينا بنلعب في بطولة ودية. التعادل مع نيوزيلندا بعد هذا التوقف والانقطاع، أنت بتعرف والكل بيعرف إنه منتخبنا مش من السهل تجميعه لإجراء معسكر تدريبي قبل بداية أي بطولة أو كذا. لذلك يعني أنا سعيد جدا بهاي النتيجة، لأنه برضو منتخب نيوزيلندا مش منتخب ضعيف جدا، يعني من المنتخبات القوية. النقطة الثانية اللي أنا مبسوط لها عمار، إنه عودة أسد حملاوي للتسجيل. يعني أنت بتعرف إنه وسام أبو علي راح يغيب عن المنتخب، وإحنا بحاجة للاعب لمهاجم في الصندوق اللي يقدر يسجل لنا الأهداف. لذلك يعني عودة أسد حملاوي وتسجيله لهدف بعد عودته، هذا شيء أبسطني كثير. اللي لفت انتباهي من خلال التشكيلة اللي انت بعت لي اياها عمار، او قائمة اللاين اب اللي بدأ فيها منتخبنا، مش عارف مين، يعني ما قدرتش اعرف مين لعب ظهير يمين، لانه مصعب البطاط طبعا اكيد مش جاهز وما اشترك في المباراة من بدايتها. فكان بقى مش عارف يعني عميد محاجنة، لانه بقية اللاعبين شفت انا من خلال الاسماء، يعني رامي حمادة في المرمى، وشفت التشكيلة اللي أنا بعرفها، بس ما عرفتش مين لعب ظهير يمين. يعني ممكن يكون عميد محاجنة، يعني هيك بتوقع.
0: هلا التشكيلة حسب اللي بنقرأه، طبعا رامي حمادة في الحراسة، بالخط الخلفي في عنا عميد محاجنة، وفي عندنا ترمانيني
1: في عندك ترمانيني،
0: وفي عندنا كمان النبريصي بيلعب ورمه صح؟
1: لا لا لا لا، النبريصي خلف المهاجم يعني.
0: خلف المهاجم. وفي عندنا عميد صوافطة،
1: في عندك،
0: وفي عندنا وجدي اللي هو وجدي، اعتقد وجدي نبهان.
1: شو استنى اقول لك شو اسمه، اقرا القائمه قدامك. القائمه
0: هاي هالقائمه هلا في شوف القائمه
1: عشان اقول لك
0: هلا مو المشكله. وجدي مش حاطين نبهان، حاطين وجدي نزيه اسماعيل محمد
1: هو وجدي نبهان.
0: وجدي نبهان وفي عنا خالد ابو
1: ايوه خالد ابو الهيجة قلب دفاع
0: له ابو الهيجة، وعنا عميد صوافطة
1: مع ميلاد ترمانيني، هذول اثنين قلوب دفاع.
0: هاي قلوب دفاع. عنا عميد صوافطة.
1: عميد صوافطة ما هو بال
0: هو برضو عميد بيلعب ورا يا ابو اسامة.
1: ايه
0: عميد بيلعب ورا كمان.
1: ما هو عميد يا عميد محاجنا يا عميد صوافطة للعب ظهير يمين. لان بقية الاسماء الموجودة في التشكيلة كلها بنعرف مواقعها.
0: صحيح. وفي عنا خالد النبريس، عدي الدباغ، اسد حملاوي، ميشيل ترمانيني، عميد محاجنة، زيد قنبر، ورامي حماية. هاي هي التشكيل الاساسي.
1: ايوه من شفت هالتشكيل عمار، انما يعني كان بس ما عرفتش ممكن عميد محاجنة وعميد صوافطة واحد فيهم لعب ظهير يمين.
0: طيب بالتشكيل الموجود حاليا اعتقد انه عميد صوافطة كان يمين. عميد صوافطة مثل ما بيصلني.
1: ايش
0: عميد صوافطة هو اللي كان يمين.
1: اوكي ماشي. يعني انا هذا اللي كنت بدي اعرفه، لانه يعني من القائمة المستدعاة شفت انه في مشكلة في موضوع الظهير الايمن، على اعتبار انه مصعب البطاط لسه مش جاهز، ما التحق باي نادي في هذا الموسم، فلذلك كان لابد من البحث عن يعني حل مشكلة الظهير الأيمن. بقية المراكز طبعا لنشوف من التقرير شو التغييرات اللي أجراها الجهاز الفني، ونعرف كيف الأمور كيف صارت الأمور. لنشوف تامر صيام مثلا على مقاعد البدلاء، شفت يعني أسماء. وشفت كمان في مين كمان لاعب جديد في في ال11، نعرفش كيف طبعا كان ظهوره.
0: فيش فيش فيش جديد.
1: انما اللي بنقدر نقوله انه
0: احنا فيش عندنا حدا جديد في ال11 ابو اسامه.
1: يمكن تلقينا هدف مبكر في اول خمس دقائق، هي زمان عنها، لان احنا كنا دائما نحذر من ربع ساعه الاول لكل مباراه. تلقينا هدف في اول خمس دقائق، بعرفش طبعا شو الظروف، انما في المحصله إنه المباراة انتهت بالتعادل. من يعني من الممكن القول إن منتخبنا ظهر بطريقة مرضية على الأقل، أو دافع عن اسم الفدائي أن يتعادل مع نيوزيلندا، ونشوف إن شاء الله المباراتين القادمتين إله.
0: هو نيوزيلندا قديش ترتيب على سلم الفيفا؟
1: يعني أنا مش حافظ قديش ترتيبها، بس يعني من الفرق المش سيئة يعني بنقدر نقول.
0: يعني احنا مركزنا 95، هم قبلنا اعتقد.
1: قبلنا
0: هم قبلنا. انا عمال فتحت سلم.
1: لا هو التعادل معهم بما انه تصنيفهم اعلى من تصنيفنا، يعني ان شاء الله يعني هذا
0: بيعطينا نقطة. انا عشان هيك بدي اسألك، اظن بناخد نقطة عليه الاشي.
1: يعني هو في المحصلة راح تظهر النتائج بعد التوقف الدولي، لانه احنا راح نلعب ثلاث مباريات مش أربعة يا عمار. يعني هو المفروض في هذا التوقف إنك يعني إنك تلعب أربع مباريات، هم جمعوا توقفين في توقف واحد، عملوا ثلاث أسابيع. يعني إحنا التوقف هذا 21 أسبوع على أن تلعب الفرق أربع مباريات. في مثلا أوروبا استغلت ثلاث تصفيات دوري الأمم الأوروبية، في عندك دول الخليج في لبطولة الكأس الخليج، هي كلها تحسب مباريات في فترة التوقف.
0: طيب أنا عمالي وأنا معك، نيوزيلندا 86
1: قديش؟
0: 86
1: أيوة بالضبط هيك إشي. يعني
0: 86 إحنا 95، يعني هم أعلى منا تقريبا في كم من مركز، فهذا كمان إشي.
1: تسع مراكز.
0: تسع مراكز يعني إشي كويس هذا، لأن
1: احنا دائما بنطلب انه احنا نلعب مع منتخبات اعلى منا في الترتيب، حتى عند تحقيق نتيجة في في في في المباراة انه ترتفع اسهم المنتخب في تحقيق نقاط اكثر من اجل الارتفاع على سلم الترتيب.
0: طيب الآن هاي المباراة الأولى، وأعتقد أنه نتيجة مرضية مثل ما حكينا، يعني انا كنت اتوقع انه نقطه افضل من ولا اي شيء من امام نيوزيلندا.
1: المباراه لا كمان يا عمار الشيء اللي عماله بصير في منتخبنا لا يعني لا يحدث مع اي منتخبات في العالم. يعني احنا عمالنا بنجمع اللاعبين من هون لاعبين بيلعبوش, دورينا متوقف, ما فيش ما بنقدرش نلعب مباراه بي على ملعب بيتي, بدنا يعني اذا قدرنا نسوي معسكر بنسويه ليومين بس اللي هي فترة الإجازة للاعبين اللي بيلعبوا بأندية. يعني مع كل هاي المشاكل اللي بيعاني منها منتخبنا في إصابات, في لعيبة بتغيب, في القائمة بتتجدد كل فترة في عليها تغيير, مع كل هذه المتغيرات وكل هذه الظروف أعتقد أنه نتيجة يعني أكثر من جيدة لمنتخبنا.
0: طيب يعني احنا هيك خلصنا من نيوزيلندا, بقينا مباراة مع طاجيكستان اللي هي راح تكون يوم 28 الشهر, وعندنا مباراة أخيرة مع الصين اللي هي يوم 12
1: بالضبط.
0: هاي هي المباريات في هاي الدورة, يعني مباراتنا اللي جاية أمام
1: مع المستضيف
0: مع يعني لا مباراتنا جاية مع طاجيكستان
1: جماهيري
0: أبو أسامة, مباراتنا جاية مش مع المستضيف, مع طاجيكستان
1: مع طاجيكستان مباراتنا الجاية
0: يوم 28 الشهر بيكون يوم الاثنين اللي جاي يعني
1: الأخيرة مع الصين
0: الأخيرة مع الصين
1: إن شاء الله. طبعا يعني النتيجة اللي حققناها مع نيوزيلندا بتعطي اللاعبين دفعة معنوية, وكمان الجهاز الفني أكيد وقف على مدى جاهزية اللاعبين لأنه يحط تشكيلة أو طريقة لعب إن نتمكن من تخطي طاجيكستان.
0: طاجيكستان مستوى أقل أعتقد من نيوزيلندا, ترتيبه كمان 101 يعني مستوى أقل.
1: نعم نعم نعم وإحنا بنعرف ولعبنا معه أكثر من مرة فكرة, وإن شاء الله يعني هذه بتعطينا دفعة معنوية اللي تكون مباراتنا مع الصين في الجولة الأخيرة يعني تكون مباراة بطولة.
0: إن شاء الله يا رب. يا سيدي احنا بنتمنى دائما وابدا انه يكون هذا الاشي لمصلحتنا ومصلحة منتخبنا. مباراتنا الجاي ان شاء الله بنحكي عنها يوم الاثنين اللي جاي, وعلى فكرة يعني والمباراة شغالة, احنا موعد برنامجنا بتشتغل المباراة بتكون معنا, وبكون معنا ان شاء الله يمكن ابو حاتم بنحكي اكتر عن المنتخب وعن المباراة اللي جاي. بدي اشكرك ابو اسامة شكر جزيل على اعطيك الف عافية, وهذا بخصوص مباراة منتخبنا الاولى في الدورة الودية اللي بالصين. بعد الفاصل ان شاء الله رجعين لنحكي في اخبار اكثر, فاصل وبعد هيك رجعين لنكمل.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

من جديد لكم تحية متابعينا الكرام. نعود للجزء الثاني من البرنامج وفيه سنتحدث عن كأس الألف شهيد بالإضافة إلى باقي الأخبار الأخرى. بالأمس الإخوان في نادي ترجي واد النيس أعلنوا بشكل رسمي عن أن حارس مرماهم الكابتن توفيق علي اتفق مع الوحدة السوري لينضم حارس الترجي إلى الدوري السوري بشكل رسمي، وهو ليس اللاعب الأول، وكمان أعطيكم معلومة ليس اللاعب الأخير. بعد توفيق علي ممكن في وصلني خبر من شوي من أحد الأصدقاء اللي كانوا يحكوا معي انه في لاعب، انا مش راح احكي اسمه طبعا لمصداقية الخبر، خلينا نتأكد اول شيء من النادي او من اللاعب، وعلما انه المصدر ثقة، لكن احنا بدنا نتأكد من هاي المعلومة. لاعب مؤثر جدا بفريقه ولاعب ما شاء الله عليه، يعني لفت الانتباه من المباريات الودية قبل أن نصل لكاس الألف شهيد. ركزوا على كلمة مباريات ودية. ممكن يكون العرض اللي تقدم لهذا اللاعب هو الأكبر والأعلى للاعب فلسطيني من يعني شوفوا احنا فترة الحرب على الشعب الفلسطيني كل فترة مجموعة اللاعبين تتجه نحو دولة معينة، يعني بتذكروا يوم ما كانوا كلهم راحوا على ليبيا شوي بعدين هيك على مصر. هلأ بما انه الإخوان في الاتحاد السوري قرروا معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي على عكس الاتحاد اللبناني اللي يعني انا كأنه بنتعامل مع اتحاد معادي للأسف. الاتحاد السوري اعتمد اللاعب الفلسطيني لاعب محلي بسم الله ما شاء الله على العطاء اللي اعطوه اللاعب الفلسطيني. الفترة هاي ممكن يكون العرض الجاي لهذا اللاعب اللي انا بحكي لكم عنه هو اعلى عرض وصل للاعبين اللي انتقلوا للدوري السوري. الان حتى لحظة ما فيش اتفاق نهائي في هذا الموضوع، يعني ممكن انا بعد البرنامج بحكي مع اللاعب او مع النادي لا يعني اقدر افهم القصة وين صارت وين وصلت، لكن هيك معلوماتي بتقول انه في لاعب بيلعب مع فريق معين وهذا اللاعب يعني قدم اداء ومردود ما شاء الله عليه في الفترة اللي فاتت أمامه عرض يعتبر الأكبر للاعب فلسطيني في الدوري السوري. حتى اللحظة النادي ما اتفق معه على أي شيء أو مع نادي السوري الجديد، طبعا نادي كبير في سوريا اللي طالبه. ممكن خلال الساعات والأيام القادمة يكون في عنا تفاصيل إضافية لنحكي لكم في هذا بخصوص هذا اللاعب، وكمان مش راح يكون الأخير لأنه في كمان مجموعة من اللاعبين اللي راح تنتقل كمان للدوري السوري. هلأ خلينا نروح لنحكي عن مباريات الأسبوع هذا في كأس الألف شهيد، تحديدا منطقة الجنوب، لأنه ممكن نذكركم بمباراة شباب الخليل اللي راح تكون بكرة الجمعة الساعة 8 على استاد الحسين. وين يا عمار؟ وين كأس الألف شهيد؟ يا أنا بشوفش يا أنا بلشت أعيد على كبر، والله بيني بلشت أعيد على كبر. هاي الجنوب عديت عنه مرتين وأنا مش شايفه. على كل حال بكرة مباراة شباب الخليل أمام بيت الروش على ملعب الحسين الساعة 8 المساء. كمان في بكرة عنا ترقوم يا بيت أولى على ملعب الحسين الساعة 5 المساء. اليوم في عنا تفوح وطارق بن زياد الساعة 8 على ملعب الحسين. السبت في عنا بيت عوى استقلال يطا على ملعب الحسين الساعة 5، وعلى ملعب يطا دورة والسموع الساعة 5 المساء. العروب وصريف على ملعب الحسين يوم الاثنين الساعة 5، وعلى ملعب دورة يوم الاثنين إدنا والظهرية الساعة 8. خلت المي ويطا اليوم الخميس على ملعب يطا الساعة 7 المساء. حلحول والرمضين الساعة 5 على ملعب الحسين يوم الجمعة.
كيفك صارت يوم السبت؟ لا يوم الجمعة. يوم الجمعة. بني نعيم والفوار على ملعب يطا الساعة 5 المساء يوم السبت، وعلى ملعب الحسين أكاديمية الشبان والأهلي السبت الساعة 8 المساء. كرمل يطا وبيت أمر على ملعب الحسين الساعة 6 المساء يوم الأحد، ومسافر يطا وخراس على ملعب دورة الاثنين الساعة 5، رابود وسعير يوم الاثنين الساعة 8 على ملعب الحسين. خلينا اقول لأنس الديك يسعد مساك، بقول الله يسعد قلبك كابتن عمار، كنت لازم تحكي عن ريال مدريد يوم الاثنين فصل البث. لا حكيت عن الريال وكان معنا ايهاب، بس كان في مشكله في البث اعتقد من شركه مدى يعني مش من عندنا، صح يا ايهاب؟ يعني انا حكيت على الهواء من خلال مشتل اف ام، ضلينا ماشيين، كان في عندنا مشكله في البث. كان في عندنا مشكله يومها في البث وانقطع البث، لكن على الهواء حكيت في الاشي، ومع ذلك راح احكي اليوم تقلقش. كابتن بدي اسالك كيف بيت امر ملعب البيت الحسين واول مباراه كانت له على ملعب يطا وتم نقلها، وهي الاحد مع الكرمل على الحسين، هاي بطوله كاس المفروض ملعب محايد ولا الكابتن؟ لا لا لا لا لا لا ابو الجود مش مسموح لك تحكي بهاي او بهذا النفس، لا لا على الاطلاق. على هاي الشباب ملعب البيت الحسين يا سيدي وبيلعب على الحسين، شو يعني؟ وانت من كتر الملاعب اللي موجودة عنا انت جاي تقول لي ملعب بيتي ومش ملعب بيتي يا زلمة، حرام عليك يا زلمة، كيف بتفكر؟ شباب الخليل ملعب البيتي طول عمره ملعب الحسين. طيب لما نجيب بيت الروش يلعب على الحسين، مش هيك انت بتظلم بيت الروش على معنى كلامك او بمعنى كلامك؟ فلا يعني اعتقد انه كلامك غير صحيح وممنوع تحكي بهذا النفس، مش لانه ابو اسامة صديق لإلي، لا على الاطلاق، وبنفعش تقول لي له واسطة عشانه كان مدرب منتخب سابق، لا لا لا لا لا, لا. لا على الاطلاق بيطلع لكش تحكيك يا ابو جودي حبيبي. حبنا لفريقنا ما يخليناش نتعدى حدود. اوكي انا بعرف انت كرمل يطلع على يعني تعتبره بوابتك الاولى والاخيره، لكن بنفعش نتعدى على حدا كرمالنا دينا على الاطلاق. قديش انا بحب الشباب وقديش انا ابن الشباب انه انا صغير، بس بتصل لمرحله معينه ممنوع تتمادى على حدا، ممنوع مين مكان يكون بتدافع عن فريقك بشكل بدون ما تسيء لأي شخص، وممنوع تسيء لأبو أسامة يعني على الإطلاق، لا هو مدرب منتخب وطني سابق ولا مدرب وطني مش عارف إيش، بيطلع لكش تحكي هيك، لا لا ما بيطلع لكش، مع احترامي الشديد لك. تغريد صغير، مساء الخير محمد أبو ضبعات، مساء الخير عز عوايصة، ساري أبو سند كمان يسعد مساك، سناء المحتسب يسعد مساك، أبو تيم حوشي يقول مساء الخير، أمسي عليك وعلى المستمعين جميعا، تدعوكم إدارة نادي شباب يطا الرياضي والجماهير وجماهير فرسان الجنوب لحضور اللقاء الأول على استاد يطا الدولي ملعب الشهيد وفا ضمن بطولة الألف شهيد مع الأشقاء نادي تجمع خلة المية، كل التوفيق للفريق اليوم الساعة 7 المساء. على راسي يا حبيبي. محي أبو ماضي، حسني وزوز، وكل اللي بيبعتولي كمان يسعد مساكم جميعا.

طيب بما ان اليوم فيش دقات ساعه يا ايهاب بدنا نحكي لنا شويه اخبار اوروبيه او شغل اذكر في المباريات. طبعا اليوم دوري الامم الاوروبيه يعني الجوله الاولى في عنا مباراه قويه جدا الساعه 10 الا ربع اللي هي هولندا والمانيا. هولندا والمانيا تخيل اول مباراه في الامم الاوروبيه اليوم هولندا والمانيا هيك بوم اعطوك. في عندنا كمان الساعه 10 الربع البرتغال وويلز. ايش تشافي هولندا بس شو بتقول كلوب المانيا وتشافي هولندا ما كنت سامع كويس شكرا على هاي المعلومه كلوب المانيا وتشافي هولندا صحيح. صربيا واليونان النرويج والدنمارك وقلنا البرتغال وويلز هاي هي ابرز المباريات.

بكرة الجمعة إيطاليا وبلجيكا، كمان مباراة قوية وكبيرة، ومباراة حلوة راح تكون بين تركيا وفرنسا كمان بنفس التوقيت الساعة 10:15. يعني مباريات الجولة الأولى ما شاء الله كلها حريقة. في بكرة مباراة ودية للبرازيل وأستراليا الساعة 1 بعد منتصف الليل، يعني بكرة الجمعة صباح السبت. خلينا نقول يوم السبت في عنا إيه، صباح السبت ولا اليوم الساعة 1؟ لا أظن صباح السبت أنا قرأته. يوم السبت في عنا تشيكيا كرواتيا، وفي كمان عنا كمان مباراة يوم السبت كمان قوية ومباراة حلوة حلوة، اللي هي إنجلترا وإسبانيا. إنجلترا وإسبانيا الساعة 10:15. ما شاء الله الجولة الأولى كلها مباريات.

هاي هي أبرز المباريات. خلينا نروح نحكي عن الأخبار الأوروبية. وزمان هيك ما رحنا باتجاهك أعطينا 5-6-7 دقائق. لا هم دقيقتين ضايلين معنا للأخبار الأوروبية من عندك يعني. الله يخلف عليك والله. منذ أيام أعلنت صحيفة فرانس فوتبول عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. القائمة ضمت 30 لاعب من مختلف الدوريات الكبرى. البعض تحدث عن غياب أسماء بارزة قدمت موسما مميزا على المستوى الفردي والجماعي، مثل الإسباني ديفيد راي أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحد أسباب تتويج أرسنال باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2004، فضلا عن دوره البارز في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي. من جهة أخرى كثر الجدل بشأن هوية الفائز. اللاعب الأكثر استحقاقا للحصول على الجائزة من بين المرشحين، فإن السنوات السابقة كانت الترشيحات وتكهنات تأتي من الصحافة والإعلام، حيث يظهر أو تظهر المقارنات والإحصائيات ويتم تداول عدد البطولات والأهداف والتأثير في المستطيل الأخضر لكل مرشح، كما تنطلق حملات صحفية لترجيح كفة مرشح على الآخرين. لكن ما حدث هذا العام كان استثنائيا، إذ بدأ عدد من المرشحين يتحدثون صراحة عن حقيتهم بالجائزة. الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد قال أنه لا يرى أي لاعب في العالم أفضل منه، وأكد على أحقيته في الفوز بالجائزة. الأمر ذاته بالنسبة للإسباني لامين يامال نجم برشلونة الذي ناقض نفسه خلال أيام معدودات، حيث قال أنه لن يتسول للفوز بالجائزة، ومن ثم عاد وذكر أنه يستحق الفوز بالجائزة. أرقام كثيرة عمالي بشوفها وحديث عن ترتيب معين ممكن خلال ترشيحات مين أفضل لاعب في العالم ممكن يتوج. يعني أنا بشوف وجهة نظري أفضل لاعب في العالم ممكن يحسمها من فاز بكأس العالم، لأنه السنة عندنا كأس عالم، كان يعني حضرنا كأس العالم، فلا أعتقد أنه دوري الأبطال أو الدوري المحلي لوحدهم ممكن يكونوا كافيات مثل السنوات اللي فاتت ليكونوا يعني كيف مثلا باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي دوري الأبطال والدوري المحلي هو اللي يعني رشحه ياخد البالون دور أو الكرة الذهبية. لكن السنة مختلف. السنة ليش؟ لأنه في عنا كأس العالم، وهي المسابقة الأعلى والأغلى. أنا بالنسبة لأجمل بطولة في العالم هي دوري أبطال أوروبا بالمناسبة، يعني هذا يعني وجهة نظري، لكن هي أعلى بطولة وأغلى بطولة في التصنيف هي بطولة كأس العالم، فراح يكون لها دور كتير كبير بالفائز في الكرة الذهبية. أو ليش أعطيك اسم؟ أنا بقول لك اللي فاز في كأس العالم لازم يكون له حقية. أنا مين بتوقع؟ أنا مين بتمنى قصدك؟ بتمنى الكل بيعرف مين، بس مين بتوقع؟ بلاش انا احكي لك وجهة نظري مين لازم ياخد. بشوف ما انت المشكلة داخل كل امور في بعض. يعني لو قلت لك رودري عشان كان حامل المنتخب الاسباني، رودري موسمه مع فريقه السابق قبل ما ينتقل لبرشلونة كان سيء، اصابات وما اخدش اشي مع نادي. طيب لو جينا قلنا مين كمان من اللاعبين، يعني لامين يامال اخذ كاس العالم او كان له دور، وانا بقول يعني ممكن لامين يامال شوي هيك يعني قفز، بس ما كان لهش هالتاثير الكبير مع نادي برشلونه، يعني كان لاعب ما شاء الله عليه بس مش اللاعب اللي حامل فريقه. منتخب لاعب عادي، لكن شوف هو جمع ما بين انه اخذ دوري محلي واخذ كاس عالم شوي يعني افضل من رودري لامين يامال من المنتخب الاسباني. مثلا كيليان مبابي لا اخذ كاس عالم ولا اخذ دوري ولا اخذ دوري ابطال ولا كاس ولا يعني موسم صفري مثل ما بيحكونا جماعه برشلونه، لكن على الارقام الفرديه اوكي هو يتفوق على مجموعه اللاعبين كلها، لكن على المستوى البطولات مش عامل ايش. فانت كلها ارقام، يعني كل الاشياء متداخل في بعض، اللي مزبط حاله هون مش مزبط حاله هون، اللي مزبط حاله غير مش فشوي هيك الامور صعبه الامانه. يعني انا اعطوني قال لي رشح ممكن العاطفه تغلبني، لانه عقلانيا اللاعب اللي اثر مع منتخبه كان دوره في الفريق عادي، واللاعب اللي كان مؤثر مع فريقه وكان في منتخبه عادي. هاي انت شو وجهة نظرك ايهاب؟ اعطيني هوا. انا على الهوا. ايهاب شو بقول لي؟ عنده اسمين، هاري كين واوليسي. اوليسي انا بستبعده. احزن ليش؟ اولا يعني
شوفوا أرقامه التهديفية ممكن تشفع له مع البايرن ومع منتخب فرنسا، لكن ما حققش إلا إنجاز محلي مع بايرن ميونخ، وفي كأس العالم طلع من دور نصف النهائي. فشوي هيك يعني ممكن هاري كين، شفته أنا كان حامل شوف أوليسي ما كانش حامل فرنسا، هاري كين كان حامل إنجلترا وكان له دور كتير كبير في بايرن ميونخ والتتويجات اللي توج فيهم محليا الموسم اللي فات. فيمكن هاري كين، شوف أفضل ثلاثة ممكن يكونوا موجودين على الخريطة اليوم قدامنا، لامين يامال، هاري كين، كيليان مبابي. هذول مع انه كيليان مبابي انا ممكن اذا بس العاطفه اللي بتخليني احطه، بس انا شفت انا قرات كتير والله حول الموضوع، بس كيليان مبابي ممكن يكون له دور يكون على الـ الـ ممكن اذا ما كانش اول ثلاثه من اول خمسه. وممكن ممكن ها ممكن يكون معنا احد لاعبين ارسنال، يعني انا لو الي الهاي بحط اوديغارد. بسم الله ما شاء الله عليه مع منتخبه ما فيش صح، ما فيش، بس مع الارسنال كان مبدع الموسم اللي فات، بس مع منتخبه يا عمي ما يعني. هاي هي الاسماء اللي المطروحه اليوم يعني، ما عاليوم عاليوم يحطوا جناح ايسر عشان يقول اللي عندنا انه مبابي هون انخلق هون انوجد هون انعمل، يعني هذا منطقته. وبلكن اقتنعوا انه فينيسيوس يحطونا اياه على الرديف كمان مش على الدكة. خلص خلص سمحهم، الى اللقاء، السلام عليكم.

0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة جبهات. وفي أحدث تصعيد أفاد مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية شنت غارات على مواقع للجماعة في مديرية حيفان جنوب غربي تعز.
1: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولا حج. معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا. من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
0: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام، ما أحدث المعلومات بشأن التطورات الميدانية؟
2: مرحبا أحمد. طبعا تطورات عسكرية وميدانية تشهدها اليمن بشكل متسارع، خاصة مع شداد المعارك والمواجهات العنيفة بين قوات حكومة عدن وقوات حكومة صنعاء على محاور عدة من جبهات القتال، بما فيها جبهة تعز التي شهدت موجات ربما هي الأعنف. ذلك طبعا أحمد يتزامن مع اتساع دائرة التداعيات الإنسانية وكذلك الأمنية وقصف كثيف بالغارات الجوية التي تقول حكومة عدن بأنها هي من تنفذ تلك الغارات بهدف الحد من قدرات الحوثيين ومحاصرتهم ومنعهم من التقدم، وفي حين تنفي ذلك حكومة صنعاء قائلة بأن تلك الغارات أحمد تنطلق من مقاتلات F-15 وتايفون تحلق من القواعد السعودية في خميس مشيط والطائف، وهي امتداد طبعا للعدوان السعودي كما تقول صنعاء المستمر على اليمن منذ 12 عاما والذي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية مخلفا عشرات الضحايا من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب، سواء من خلال التعرض لقصف الطيران أو من خلال ما يتعرضون له من خلال المواجهات أو ما يتعرضون له من انتهاكات خلال المواجهات أو ما يتعرضون له أيضا من معاناة نتيجة نزوحهم. طبعا المتحدث العسكري يحيى سريع لقوات حكومة صنعاء تحدث عن 52 غارة جوية نفذها الطيران السعودي على 5 محافظات. أسفرت تلك الغارات عن تدمير الكثير من المنشآت والبنى التحتية المدنية والأعيان المدنية وخلفت عشرات غارات الضحايا بين شهيد ومصاب. طبعا هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة من الغارات منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن، وصل عددها إلى 988 غارة جوية نفذتها مقاتلات السعودية كما تقول حكومة صنعاء. أيضا تؤكد حكومة صنعاء بأن هذه الغارات لن تمر دون عقاب، وتتعهد بمزيد من العمليات داخل العمق السعودي وتحديدا ضد أهداف ومنشآت مدنية ونفطية داخل الأراضي السعودية وأهداف حساسة. أيضا تتعهد بمواصلة استهداف التحشيدات السعودية، وكان آخر عملية تعلن عنها صنعاء هي عملية مساء الأمس التي استهدفت تحشيدات تقول بأنها سعودية في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن، استهدفتها بعملية عسكرية كما تقول نوعية في منطقة الطوال الحدودية بين اليمن والسعودية. أسفرت العملية عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين بينهم جنود سعوديون وسودانيون ويمنيون. أيضا تتعهد حكومة صنعاء بأنها ماضية في فرض معادلاتها الثلاث، معادلة الحصار بالحصار، وهي التي تهدف إلى فرض حظر الملاحة الحصار البحري على الملاحة السعودية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر وكذلك البحر العربي وخليج عدن وباب المندب، والتي فرضتها حكومة صنعاء أواخر يوليو الماضي. أيضا في إطار عملية التصعيد بالتصعيد التي تقول صنعاء بأنها ترد من خلالها على أي عمليات أو غارات جوية تستهدف اليمنيين، وبالتالي هي مستعدة لمقابلة التصعيد بالتصعيد وبما هو أشد ربما، ولعل العمليات التي نفذت هي تأتي ضمن هذه المعادلة التي تسعى حكومة صنعاء إلى تثبيتها. طبعا أحمد، المواجهات تتحدث أيضا على الجانب الميداني في تعز وغيرها من جبهات القتال. تتحدث أيضا حكومة عدن عبر إعلامها الحكومي عن استهدافها لتجمعات وقيادات تابعة لقوات صنعاء وأيضا لقدرات عسكرية وعتاد عسكري وطرق إمداد، وتبث مشاهد تثبت ذلك. يتزامن هذا التصعيد طبعا مع وضع إنساني متدهور تداعياته تمتد لتشمل الكثير من النازحين الذين باتوا يكابدون ويعانون الأمرين. نعم أحمد.
0: الحديدة، مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك صدام على هذه المعلومات. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن، الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأكثر من مليوني طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
4: لن نوصل إلى حالة إلى الدرجة هذه، يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب. والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، فأنا جيت تزوره واطمن عليه، حالته يعني حالة غير طبيعية، شبه ميت.
3: طارق واحد من أكثر من مليوني طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
5: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعا مشابها إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
3: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطا متزايدة جراء تجدد القتال. ووفق منظمة الصحة العالمية يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
0: إلى إيران، حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع تلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
6: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
0: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
6: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، و8 نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
7: الشيخ الأعرافي،
6: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
0: من جهته حذر مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي لنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد نزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد.
8: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
0: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: القطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولا إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجيا. معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
4: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زوايدة وسط القطاع، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوب القطاع.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات في جنين وبيت لحم وشمال القدس المحتلة، إلى جانب مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية في بلدتين شرق نابلس. وفي قلقيلية وعزون تواصلت الاقتحامات وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة مواطنين أحدهما فتى. وفي سياق متصل أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات معادية خلال هجوم على قرية عطارة شمال رام الله قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد النيران. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل أسير فلسطيني في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس، وكانت القوات اقتحمت البلدة وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل قبل تفجيره. تتهم سلطات الاحتلال الأسير بتنفيذ عملية دهس في 21 من مارس الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر. اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون معمرة في أراض ببلدة بيت ريما شمال رام الله على مساحة تقدر ب 31 دونما في منطقة يزيد عدد أشجار الزيتون المعمرة فيها على 400. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مواطنين شرقية مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وقالت الهيئة إن طرح العطاء يمثل انتقالا عمليا من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ في ظل تسارع الإجراءات الاستيطانية التوسعية بالضفة هذا العام.

0: وعن التفاعل الفرنسي مع التصعيد في المنطقة والقضايا والتحديات التي تواجهها تنضم إلينا في الاستوديو آن كلير ليجاند رئيسة معهد العالم العربي في باريس والمستشارة السابقة للرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إطار جولتها الأحدث في المنطقة. أهلا ومرحبا بك معنا. من خلال هذه الجولة الأحدث في المنطقة، ما الذي وصلكم من أثر هذه التطورات على نظرة شعوبنا للقادة الأوروبيين وفي القلب منها نظرة إلى باريس؟
1: شكرا جزيلا على استضافتي هنا في هذه المنصة في التلفزيون العربي. أنا كنت في الدوحة اليومين وكنت قبلها في الإمارات العربية المتحدة ومنذ أسبوع أيضا كنت في لبنان وفي دمشق، واليوم أنا أركز على المسائل الثقافية والتعاون مع مجموعة من هذه الدول. ولكن من ناحية فرنسا نحن عبرنا عن التضامن من ناحيتنا تجاه كل هذه الدول الصديقة وكل الشعوب في المنطقة، الشعوب الذين هم أصدقاء لنا، خاصة قطر في وجه هذا التصعيد الإقليمي وفي وجه التهديد الذي يشكل ثقلا علينا. وواجبنا الأساسي أن نعبر عن وفائنا لالتزامات فرنسا تجاه حلفائنا في هذه اللحظات الصعبة.
0: في حالة كهذه، ما الدور الذي ينبغي لمؤسسة ثقافية مثلكم أن تفعله، خصوصا أن المساحات الثقافية تحولت في بعض الأحيان لعقاب للفاعلين الثقافيين الذين انتقدوا إسرائيل أو وثقوا جرائمها؟
1: أعتقد أن هناك دور أساسي يمكن أن تلعبه الثقافة في هذه الظروف. أعتقد أن دور أهم من أي وقت مضى أن نحافظ على العلاقات الثقافية الأكثر عمقا في وقت نرى فيه أن هناك زيادة في التوترات وهناك حاجة ضرورية لفهم وتفاهم إضافي. اليوم نحن نرى أن هناك بين فرنسا ودول الخليج وخاصة دولة قطر التي نتواجد فيها اليوم هذه العلاقة الخاصة وربما ما بعد التشابه في التحديات. أوروبا تواجه عدوا قريبا كما هناك عدو قريب، ونحن بشكل متشابه لدينا صعوبات، فهذا يقربنا وهذا يجب أن يقودنا إلى نقاش أكثر قربا بين الدول الأوروبية ودول الخليج للتحضير للمستقبل ولزيادة المرونة والحماية لشعوبنا كما نرى ربما على صعيد الإنتاج، وأيضا ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.
0: الاعتراف الفرنسي بفلسطين والمواقف الأخرى التي رآها البعض متقدمة رآها آخرون أنها قاصرة ويمكن فعل المزيد، ما رأيك؟
1: أنا أعتقد أن فرنسا مع المملكة العربية السعودية كانت شكلت مبادرة لجمع أكثر من 140 دولة العام الماضي لدعم فلسطين ولتحديد هذا المسار للسلام، وكما رأيتم مع غياب تحسين الوضع نحن نرى تصعيد إضافي في الضفة الغربية وهناك انعدام في تقدم الصعيد الإنساني في غزة. نحن مع المملكة المتحدة ودول أخرى فرضنا عقوبات اقتصادية وتجارية على إسرائيل لمحاولات دفع إسرائيل لموقف أفضل وأن يكون هناك مساعدة إنسانية أفضل ومساعدة حقيقية والحفاظ على كرامة الفلسطينيين أينما وجدوا، ولكن أيضا العودة إلى الحل السياسي.
0: نحن نعيش موجة من تمدد وتصاعد اليمين في دول مختلفة، ما رأيك في تأثير ذلك سواء على دور المؤسسات الثقافية أو على التعامل مع ملف له علاقة بالثقافة والتعامل مع العالم العربي؟
1: أعتقد أنه من الضروري أن نتمكن من العمل على زيادة التفاهم. نعم، كما رأينا صعود اليمين مؤخرا في ألمانيا، أيضا كان هذا الحال في فرنسا، واليوم يجب أن نخلق مساحات للحوار والنقاش في هذه الأماكن التي يزداد فيها القطبية، وذلك عبر ربما موقع تواصل اجتماعي. يمكن أن يكون هناك تفاهم إضافي مع الدول العربية لمواطنينا في أوروبا فرنسا، وأيضا أن نشارك هذا الحوار بطريقة أكثر وثقة مع دول المنطقة. هذا يتم على المستوى الجيوسياسي بالإضافة إلى الدبلوماسية عبر حوارات غير رسمية بين الجهات المختلفة، ولكن أيضا عبر مشروع طويل الأمد لتفاهم الثقافي المتبادل. وفي هذه المؤسسة نحن نعلم اللغة العربية للفرنسيين ونشارك يوميا عوامل أساسية من الثقافة العربية، وهذا ما أتينا للقيام به هنا في قطر، محاولة أن نطور تعاون جديد مع الجهات الثقافية القطرية.
0: من خلال هذا الشق الخاص بتعليم اللغة العربية ومن خلال خبرتك سواء الآن في هذا الموقع أو كمستشارة في قصر الإليزي أو كدبلوماسية، كيف يمكن الموازنة ما بين هذا الدور وعدم التورط فيما تنتقد عليه فرنسا من شكل استعماري جديد يراه البعض أو تأثير ثقافي معاكس؟
1: لا يمكن أن نمحي تاريخنا، بكل تأكيد هناك تاريخ استعماري لدولتنا، وأعتقد أن فرنسا كانت الأولى في هذا الإطار للتصدي لذلك. كان هناك حوار مع الجزائر على سبيل المثال، فتحنا حوارا تاريخيا لتبادل التاريخ وثقافات للنظر إلى ماضينا وطرح كل المسائل بطريقة مباشرة وصريحة. لا يمكن أن ننغلق على الماضي وأن نبقى عالقين في الماضي إن كان فرنسا أو دول أخرى. الهدف بالنسبة لنا هو أن نطور متحف ومعارض مثل منظمتنا، يمكن أن نصل عبرها إلى النظر إلى هذا الواقع الاستعماري الذي يجب أن ننكره وأن نرفضه بطريقة واضحة ونسلط الضوء عليه، ولكن أن نبني مشاريع للمستقبل. وأعتقد أن هذا دورنا الأساسي حاليا. الجيل من الشباب الفرنسي وفي قطر أيضا ينظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي نفسه، ولديهم ردود فعل على نفس الموسيقى وأمور مشابهة، وهناك عدد كبير من المواطنين في فرنسا الذين يتكلمون اللغة العربية، فبالتالي نرى ترابط وتقارب واقعي.
0: من خلال هذه الجولة الأحدث، إلى أي مدى تغيرت هذه النظرة، خصوصا مع رد فعل عند البعض تأثير ما جرى في غزة وغيرها من التطورات في المنطقة على النظرة للغرب؟
1: أعتقد أنه في غزة الوضع مأساوي للغاية. كان هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، والآن الوضع لم يحل على الإطلاق، وليس هناك أي إمكانية للعيش بكرامة وبأمن للشعب الفلسطيني. فالهدف بالنسبة لكل الدول يجب أن يكون تأمين الدعم للحل السياسي، هذا ما نفعله وسوف نستمر بالقيام به. ولكن نرى أن موقف فرنسا ولا حتى موقف أوروبا سوف يكون كافيا لبناء هذا الحل السياسي. فلبناء هذا الحل السياسي نحن أيضا بحاجة إلى حشد كل الدول العربية والتوصل إلى إقناع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تدعم هذا الحل اليوم.
0: محاولة اتخاذ موقف خطابي مختلف في القضية الفلسطينية فيما يحدث في لبنان الآن في التصعيد مع إيران، كيف يمكن أن تتحول إلى مواقف فعلية على الأرض تختلف عما تطلبه الولايات المتحدة من دول العالم ومن حلفائها؟
1: لا أعتقد أن هذا الموقف جديد لفرنسا. نحن لطالما دعمنا سيادة الدول في لبنان، لطالما كنا إلى جانب الجيش اللبناني والدولة اللبنانية لكي تتمكن من فرض سيادتها على أراضيها، وهذا أيضا يشمل أن تتوقف إسرائيل على احتلال الأراضي اللبنانية. ولهذا السبب فرنسا دائما ما ساهمت في المفاوضات لوقف إطلاق النار في الماضي، ونحن أيضا لدينا بعض الجنود على الأرض لمحاولة تفادي الانتهاكات للسيادة اللبنانية من قبل السلطات الإسرائيلية. اليوم نحن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدعم حتى الآن هذا المنطق، ونحن نأمل أن المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، ومن الناحية الأخرى مع فرض نزع سلاح حزب الله.
0: تبذل المؤسسات الثقافية وأنتم منها دور في تعريف منطقتنا بدوركم، لكن ما الذي يبذل من جهود لسماع أصوات منطقتنا في ظل ما أشرنا إليه من تصاعد اليمين وتأثيره في المجتمعات الأوروبية؟
1: الجهود موجودة عبر المؤسسات الثقافية لزيادة الروابط بين هذه المؤسسات، وبالتالي أنا كنت هذا الصباح في متحف الفنون الإسلامية في قطر، وأنا أيضا التقيت بالشيخ مياسة لرؤية ما هي رؤية التعاون المستقبلي وتبادل الثقافات والمعارض أيضا، وأيضا لدعم كل الفنانين الموجودين في قطر والمنطقة. وأنا أيضا تمكنت من الالتقاء بعدد من المبتكرين في عدد من المنصات، إن كان في الموضة أو التصميم أو الفن المعاصر. نحن نحاول أن نخلق منصة حيث يمكن أن نجد الدعم لهذه المواهب وتطوير قدراتهم وإيجاد منصات لهم والتأكد أن هذه الموهبة يمكن أن تصبح أمر مدعوم على الصعيد الاقتصادي.
0: آن كلير لوجانت رئيسة معهد العالم العربي في باريس والمستشارة السابقة للرئيس الفرنسي، شكرا جزيلا لك على حضورك هنا في التلفزيون العربي وعلى هذه المقابلة، شكرا جزيلا. في أخبارنا أيضا، وفي لبنان يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات وقرى في الجنوب، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن تفجيرا ضخما هز منتصف ليلة أمس بلدة الخيام ومحيطها، كما شنت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا على بلدة المنصوري والأودية المجاورة لبلدة زبقين، واستهدف قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي مجموعة من ألواح الطاقة في بلدة ميفدون ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المغربية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، هي عدد مقاعد مجلس النواب وفق ما أعلن وزير الداخلية. وحل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية ب 66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، في حين جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة ب 4.

وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. أظهرت مقاطع مصورة متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف.

0: وفي منطقة دونس الشرقية التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها. وإلى اليوم الثالث من عمل جمعية العمل الأمم المتحدة في نيويورك، وهذه النافذة مع زميل محمد الدين. إليك محمد.
1: شكرا لك أحمد، ومستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة لأعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة من هنا من نافذتنا من نيويورك. تستمر أعمال الجمعية والخطابات التي يلقيها القادة والزعماء في على منصة الجمعية العمومية، والتي يتحدثون فيها عن أولوياتهم، أولويات بلدانهم وأولوياتهم أيضا الإقليمية، وما يترجونه أو ما يسعون إليه في إطار الشراكات الإقليمية والدولية. اليوم يفترض أن تكون هنالك خطابات، أيضا من بينها خطاب عن بعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات له وللوفد الفلسطيني للمشاركة في هذه الدورة. كذلك كانت هنالك تقييدات ومنع المشاركة في الدورة الماضية، إلى جانب منع لتأشيرات أيضا الرئيس السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. لنجمل المشهد في مستهل اليوم الثالث، ضم إلينا من داخل مبنى الأمم المتحدة مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، لو أجملت لنا حتى الآن ما مضى من هذه القمة، قمة الدورة العادية 81 للجمعية العمومية، ما يتوقع اليوم وأبرز ما ورد خلال خطابات مساء أمس؟
2: نعم محمد، الأجواء هنا لا تزال مشحونة خصوصا هذا اليوم الطويل. سنستمع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يترافق مع هذه الاستعدادات داخل مبنى الأمم المتحدة تظاهرات محتملة خارج مبنى الأمم المتحدة. سنرى يعني مدى الاعتراض على حضور نتنياهو إلى نيويورك من خلال تحركات قد تكون يعني متزامنة مع إلقائه لكلمته. على المستوى الداخلي هنا في الأمم المتحدة، علمت من مصادرنا محمد أن هناك حركة تنسيقية بين العديد من الوفود الدبلوماسية لكي يغادروا القاعة عند اعتلاء نتنياهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التنسيق قائم بحيث يظهر مدى الاعتراض على حضور نتنياهو وأيضا الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. سنرى حجم هذا التحرك المنسق، والذي يعني كنا شهدنا يعني حالات مماثلة له في الأعوام السابقة. سنرى إن كان حجم المغادرة من قاعة مجلس أو الجمعية العامة يعني يتناسب مع حجم التنسيق القائم حاليا في هذا الشأن. على مستوى آخر، هناك جلسة مهمة بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية. هذه الجلسة باتت نوعا من محطة دائمة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى أثناء انعقاد الجمعية العامة، وسيعقد المجلس جلسة نقاشية بين جامعة الدول العربية وأعضاء مجلس الأمن. وبطبيعة الحال العديد من الملفات على طاولة مجلس الأمن تتعلق مباشرة بالشأن العربي، وهي ستنال الجزء الأكبر من النقاش في هذه الجلسة. كذلك هناك جلسة خاصة بحل الدولتين، وسنستمع إلى العديد من التصريحات في شأنها أيضا بعد انتهاء أعمالها.
1: نبيل أبي صعب، شكرا لك على تفاصيل هذه الأجندات لهذا اليوم المشحون بكل تأكيد، وسوف نتابع معك تفاصيل هذه الخطابات والتطورات، كذلك الأنشطة المبرمجة أولا بأول. شكرا جزيلا لك معنا هنا لنقاش هذا الموضوع وسياق الأمم المتحدة في دورتها 81 الدبلوماسي الأمريكي السابق والمعلق في الشؤون على الشؤون الدولية السيد ديفيد تافوري. مرحبا بك سيد تافوري. نحن نرى الولايات المتحدة في حالة صراع مع إيران وحرب مع إيران، لكن الرئيس الإيراني كان قادرا على أن يصل إلى الأمم المتحدة، يخاطب العالم، يتحدث حتى بنبرة التحدي لواشنطن، بينما نرى الرئيس الفلسطيني للسنة الثانية تواليا يمنع من حضور هذه الدورة، يخاطب العالم عبر تقنية الفيديو. لماذا؟ ما الذي يجعل الأمم المتحدة معطلة بهذا الشكل لدرجة أن أعضاءها لأنهم يختلفون مع هذه الإدارة لا يستطيعون الحضور؟
3: في البداية شكرا على استضافتي، أنا سعيد بمشاركتي معكم. إدارة ترامب أوضحت بعض الفوارق بين الرئيس الإيراني وقائد السلطة الفلسطينية. إدارة ترامب بينما هي في حالة حرب مع إيران تعتقد أنها كدولة المضيفة للأمم المتحدة لديها واجب قانوني بالسماح لوفد من إيران بالقدوم والتكلم أمام الجمعية العامة، ولكن وفد أصغر من العادة، وكان هناك قيود مفروضة بسبب الحرب وبسبب أن هناك مزاعم بوجود مخاطر أمنية من وجود وفد كبير إيراني. ولكن فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، هي لا تعتبرها دولة عضو كإيران، ولكنها لديها حالة مراقب. فإدارة ترامب وجدت لأنه لديها هذه الحالة وليست عضو كامل كدولة مضيفة، فالولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها واجب كامل للقيام بذلك. أيضا إدارة ترامب ترى أن هناك بعض صعوبات للولايات المتحدة الأمريكية لأن تؤمن تأشيرة الدخول للوفد الفلسطيني.
1: القيود على التأشيرات أيضا تشمل الجانب الإيراني. رغم ذلك كانت الولايات المتحدة باعتبارها دولة، وخاصة يفترض في عهد إدارة ترامب الذي يسوق أنه رئيس سلام ويصنع اتفاقات وينهي حروبا عمرها 3000 سنة، كان دائما تقف على مسافة، وكان الرؤساء الفلسطينيون يستقبلون حتى في البيت الأبيض في كامب ديفيد. ما الذي جعلهم هذه المرة، الرئيس الفلسطيني هذه المرة والسنة الماضية، غير مرحب بها على الإطلاق، لا يسمح له حتى بأن يلقي كلمته حتى وإن كان عضوا مراقبا في الأمم المتحدة؟
3: في البداية أنا لا أدافع عن إدارة ترامب، أنا فقط أفسر لكم ما تقوله إدارة ترامب عن قرارها وتفسير الإدارة لهذا القرار والفصل بين الوفد الإيراني والفلسطيني. أعتقد أن هناك نقطة محقة، أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هي التوصل إلى حل يؤدي إلى إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، وهذا أيضا هدف مجلس السلام الذي كان فكرة رئيس ترامب هو من أنشأه. فعدم وجود رئيس عباس هنا، والذي سوف يكون عاملا أساسيا في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في المستقبل وسوف يشكل دور أساسي في تحقيق أهداف مجلس السلام، هذا يعيق هذه الأهداف بحد ذاتها. فأنا أعتقد أن هذه نقطة وجيهة للغاية، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قيود على الوفد الإيراني، وحتى أنهم التقوا بالوفد الإيراني يوم أمس، لا يمكنهم أن يلتقوا بالقيادة الفلسطينية لأنها ليست هنا.
1: إلى أي درجة برأيك هنالك سعي أو قدرة أمريكية على الفصل ما بين السياسة أو الحاجة إلى سياسة أمريكية خالصة و الالتزام بالعرف، دعنا لا نقول فقط اتفاقية المقر المتعلقة بالأمم المتحدة وإنما العرف، وهل تعتقد أنه حتى الآن استطاع ترامب فعلا أن يثبت أن سعيه لخلق اتفاقات سواء فيما يتعلق بغزة أو مذكرة تفاهم الميتة سريريا حتى الآن في إيران، كلها يمكن أو ما تزال عندها فرص لأن يعاد إحيائها ويتم البناء عليها؟
3: أعتقد أنه من المهم أن نقر أن إدارة الرئيس ترامب لديها مقاربة مختلفة تجاه الأمم المتحدة وتعددية الأطراف مقارنة برؤساء سابقين منذ إنشاء الأمم المتحدة. أتكلم عن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. إدارة ترامب مختلفة حتى عن مشاركة رؤساء جمهوريين في الأمم المتحدة في السابق، وإذا سمعنا خطاب الرئيس ترامب وإذا سمعتم هذا الخطاب وسمعه المشاهدين يوم الثلاثاء الحلفاء كان مختلفا ليس فقط عن الآخرين الذين ألقوا كلماتهم ولكن عن رؤساء سابقين في الماضي. وهو متشكك للغاية تجاه الأمم المتحدة، لا يحب حلول متعددة الأطراف للمشاكل. هو يؤمن أن الأمم المتحدة هي تشكل خطرا لسيادة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي مقاربة مختلفة عن قادة مختلفين وسابقين بما فيهم حلفاء قريبين جدا. أنا مجددا لا أدافع عنه ولكن أحاول تفسير الموقف. لذلك هو لديه طريقة غير تقليدية للتعامل مع دول أخرى وللتعامل مع الأمم المتحدة.
1: عادة يفترض أن يجعل الولايات المتحدة في مساحة على الأقل قليلا. معروف موقف الولايات المتحدة تجاه حليفتها إسرائيل، لكن كانت دائما تحتفظ أيضا برابط جيد مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على سبيل المثال. حتى في مسألة إيران كانت هنالك دائما قنوات موازية أو غير مباشرة. الآن عندما يعزل ترامب السياق الأمريكي أو الأدوات الأمريكية في خانة وخندق واحد، ماذا بقي لديه من أدوات بناء الثقة أو الوصول إلى اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات مع الطرف الآخر؟
3: لست متأكد من أن هذا سوف يعمل لكل الأسباب التي ذكرتها للتو. هناك انتقاد كبير أيضا لمجلس السلام. كان هناك تعهدات لأموال كثيرة سوف تكون ضرورية لإعادة بناء السلطة الفلسطينية وإعادة بناء غزة، ولكن يبدو أن هناك أموال قليلة جدا منحت له. قرأت أن هناك حوالي 23 مليون دولار فقط. هو بحاجة إلى مليارات ليس الملايين فقط. فعندما تعمل إدارة ترامب كما رأينا هذا الأسبوع وتتخذ إجراءات بعضها تغضب دول تعهدت بتقديم الأموال لمجلس السلام، لا أعتقد ولا أعلم كيف يمكن أن يحصل المجلس على الدعم الضروري له لتحقيق ما هي الأهداف المعقدة جدا، وهي إيجاد طريق للماضي قدما يتوافق عليها كل دول المنطقة بالنسبة للفلسطينيين أيضا. يبدو أن إدارة ترامب لن تلتقي بنتنياهو، وهذا يقترح أن هناك أيضا توتر بين إدارة ترامب وإسرائيل، وأن إدارة ترامب أيضا ليست راضية ببعض أعمال نتنياهو.
1: هل برأيك هنالك فرص أمام الجانب الأمريكي تحديدا فيها يلعب مزيدا من الأدوار بعد تجاوز الانتخابات الإسرائيلية، لأنها يمكن أن تكون من بين الأسباب التي تجعل الإدارة الأمريكية تريد أن تنتظر حتى ترى كيف سيمضي مزاج الناخب الإسرائيلي؟ لكن هل هنالك فرص أولا لإعادة بعث الروح في اتفاق غزة، لأنه في الظاهر كان جزءا من حسابات السياسة الداخلية الإسرائيلية نوع من المزايدة على أننا سنكون أكثر قسوة من حكومة نتنياهو؟ وحتى الآن الأمور تراوح مكانها، حتى ميلادينوف لم يستطع أن يقوم من خلال الخطة المعدلة التي تحدث عنها أمس أن هنالك أفقا واضحة.
3: أعتقد أن هذه نقطة مهمة للغاية، وهي أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لديهما انتخابات قريبة كما نعلم في أكتوبر وفي نوفمبر، وكلا القائدان لديهما مخاوف تجاه هذه الانتخابات وكيف سوف تكون النتائج بالنسبة لهما. فقد يكون هناك مقاربات مختلفة بعد الانتخابات. أعتقد أيضا أن الرئيس ترامب لديه مخاوف أكبر تجاه محاولة حل حرب إيران أكثر من محاولة حل الأمور في غزة. أعتقد أن هذا بات ثانويا أو ربما في مركز آخر في لائحة أهدافه، وهذا لأنه يعلم أنه إذا لم يتوصل إلى حل مع إيران ومضيق هرمز بقي مغلقا هذا سوف يؤذي الاقتصاد، وبالتالي هذا سوف يخفض من حظوظه في النجاح في الانتخابات النصفية القادمة.
1: هذا يجعلنا نتذكر أيضا نقطة أخيرة قبل أن نتحرك عن الملف الفلسطيني، لكن كان لافتا وهذه ربما من المفارقات أنه منذ اليوم الأول أخذت إدارة ترامب على عاتقها ليس فقط الابتعاد أو محاولة عزل السلطة الفلسطينية، وإنما الذهاب خلف قضاة المحكمة الجنائية الدولية. هذه المنظمة التي نوجد فيها الآن الأمم المتحدة هي جزء من هذه المنظومة الدولية التي يفترض أن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات أو المؤسسات القضائية والعدلية التابعة للأمم المتحدة وذات صبغة دولية، يجب أن يتم تعزيز دورها لا تتم محاربتها. هل تعتقد بأن هذه السياسة يمكن أن تتغير بعد انتخابات التجديد النصفي؟ أن نشهد تغيرا في اللكنة أو الخطاب الأمريكي انطلاقا من الظروف الدولية المترتبة على حرب إيران وأيضا على التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية؟
3: لا أعتقد أن هذه الأمور سوف تتغير. أعتقد أن هذه أمور موجودة في وجهة نظر الرئيس ترامب تجاه العالم والأشخاص المقربين منه. سوف يشكك في الأمم المتحدة لسنوات قادمة، وهو يشكك بدورها. وعلى الرغم من أن هناك دول كثيرة حول العالم انضمت إلى قرارات متعلقة بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ولكن أعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على هذه المحكمة وليست جزءا منها. ولكن هذه الرئاسة أكثر من أي رئاسة سابقة تهاجم المحكمة الجنائية الدولية. أعتقد أن هذا إشكالي للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ليست مثالية. هناك بعض الأخطاء، هناك بعض القرارات لم تكن صحيحة، ولكن في الوقت نفسه كان هناك قرارات صائبة تجاه أشخاص يجب اتخاذ القرار تجاههم، مثل القذافي وبوتين الذي هو أيضا
4: نتنياهو. The International Criminal Court has taken
3: نتنياهو تلقى قرار المحكمة، وأي شخص يتم استدعاؤه من المحكمة يجب أن يوافق على ذلك أو أن يحترم هذا القرار، وبالتالي يجب أن يكون هناك واجب تجاه ذلك.
1: بكل تأكيد، ويجب أن تكون قرارات المحكمة الجنائية أيضا تحترم من قبله، من قبل الولايات المتحدة، من قبل بقية العالم، لأنها كانت رغم أن واشنطن لم تكن موقعة على اتفاقية روما، لكنها كانت بشكل ما تتعاون أو توفر المناخ لمحاصرة ومضايقة أولئك الذين توجه لهم محكمة الجنايات الدولية لوائح الاتهام. الآن هل تعتقد بأن الأمم المتحدة ككيان بقي منها ما يمكن أن يعمل على حل المعضلات التي خلقت في السنتين الماضيتين والتي سبقتها، أي ذات المدة الطويلة، المشكلات العالقة منذ عقود بما فيها القضية الفلسطينية؟
3: أعتقد أنهم بحاجة إلى القيام بذلك. نحن سوف نتطلب مشاركة أكبر وجهود أكبر من الأمم المتحدة، ولكن أنا أشكك بأن التنظيم الحالي للمنظمة سوف يتأثر. ربما المشكلة الأكبر للأمم المتحدة هي أن الجهة التي لديها السلطة والقوة والتي يمكنها أن تقوم بالإجراءات هي مجلس الأمن، ومجلس الأمن عندما يوافق على قرار، هذا القرار يصبح قانون دولي ولديه القوة، قوة القانون. ولكن المشكلة هي أنه مع 5 أعضاء دائمين لا يوافقون على أي شيء بشكل جماعي ومشترك، لأن روسيا والصين في العادة من الجهة الأخرى لكافة المسائل التي تعد مهمة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، وكان هناك حتى الآن قوة الفيتو لكل دولة، فهذا يعيق عمل مجلس الأمن ويجعل مجلس الأمن عاجزا عن المشاركة في كافة الأزمات الدولية المهمة ومحاولة حلها، مثل حرب أوكرانيا وروسيا. كل شيء يحاول القيام به مجلس الأمن لأن يكون فعالا تجاه حرب أوكرانيا وروسيا، روسيا سوف تعترض. أيضا هذا مشابه لسوريا، كان هناك حرب طويلة لسوريا، عدد كبير من الأشخاص قتلوا، ومجلس الأمن عاجز عن القيام بأي شيء لأن روسيا استخدمت حق الفيتو لأي قرار متعلق بسوريا كان يمكن أن يحاول مساعدة في تحسين هذه المشكلة.
1: وهل هذا يعني أننا الآن يجب أيضا من جديد أن نعيد بشكل جاد فتح النقاش حول إصلاح المنظومة الأممية، إعادة النظر في تركيبة وشكل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؟ وكان الحديث عن إعطاء القارة الإفريقية عضوا دائما، عن أنه ربما يعاد النظر في شكل أو عدد حتى من يملكون حق النقد، وتقييد عدد المرات التي يمكن تستخدم بها الدول الأعضاء الدائمة حق نقد الفيتو. هل هذا ممكن الآن؟
3: نعم، الإصلاحات ضرورية، والأمر يتطلب ابتكار ويتطلب ضغط كبير على الدول التي يمكنها فعلا تطبيق هذه الإصلاحات. المشكلة هي أن الدول الخمسة الأعضاء لا تريد أن تتخلى عن حق الفيتو، لأن هذا الفيتو يمنح هذه الدول قوة كبيرة، ولكن الفيتو أيضا هو ما يجعل الأمم المتحدة غير فعالة إلى هذا الحد. سوف يكون هناك أمين عام جديد في الأمم المتحدة، وهذا يجب أن يكون الأولوية بالنسبة للأمين العام الجديد. كيف يمكن أن نغير، كيف تعمل الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية ولتكون ما كانت عليه الرؤية الأساسية التي أنشئت من أجلها، وهي حل المشاكل الأكثر صعوبة وتعقيدا، هذه الأزمات حول العالم.
1: قد يكون الأمين العام القادم أمينة عامة، حتى الآن تصويتات حسب ما لدينا من مصادر المرشحة الكوستاريكية هي المتقدمة.

0: سوف يتطلب أمين عام قوي. يجب أن يبدأ بالإصلاحات وبناء التحالفات التي تدعم هذه الإصلاحات، ويجب أن نجد طريقة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين للموافقة. قد يتطلب الأمر تغيرا تدريجيا، ليس تغيرا كبيرا مباشرا، ولكن خطة تدريجية للتغييرات، ربما كما ذكرتم أيضا إحضار وضم عدد من الدول الأخرى لتصبح أعضاء دائمة، وأيضا ذلك في مجلس الأمن، وحيث يتطلب الأمر الأغلبية بدلا من منح كل دولة عضو قوة الفيتو حول كل المسائل.
1: هل برأيك الآن ونحن نرى عالما ربما يشهد منعطفا تاريخيا الصين تلعب فيه أدوارا غير التي كانت عليه الصين عندما كانت قبل 5 عقود مثلا، روسيا أيضا بدأت تلعب أدوارا وتنخرط بأشكال مختلفة، ولنا في حرب إيران خير نموذج، هل برأيك الآن بتنا أمام

0: عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا. من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهة في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهة تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
1: ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
2: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
3: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
2: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
4: مثلا نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
2: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يوميا مزيدا من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
1: إلى إيران، حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
5: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
1: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
5: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، وثمان نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
6: الشيخ الأعرافي،
5: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
1: من جهته حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. قال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد من ذلك.
7: هرمز
8: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
1: نذهب الآن مشاهدينا لمتابعة هذه الصور وردتنا منذ قليل لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض. إذن الصور لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشي جين بينغ الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أيام. بدأ الاستقبال الرسمي لشي في قاعدة أندروز العسكرية لدى وصوله إلى واشنطن، واستقبله ترامب شخصيا في استقبال غير معتاد من حيث مستوى المراسيم والبروتوكول في الولايات المتحدة. إذن أقيمت أيضا مراسم استقبال رسمية كما نتابع في الصور، هذه صور منذ قليل وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البيت الأبيض. إذن مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض، كنا تابعنا أيضا هذه المراسم، تضمنت عروضا عسكرية وتحليقا أيضا لطائرات أمريكية. ومنذ قليل انتقل الرئيسان على ما يبدو إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لإجراء محادثات ثنائية. سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري بلغ قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
6: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع. لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولا إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجيا، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
1: إذن كنا تابعنا الصور لاستقبال الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني في البيت الأبيض. من البيت الأبيض ينضم إلينا الآن مراسلنا. إذن الصور منذ قليل، قبل أن نذهب إلى مراسلنا نذكر بهذه الصور منذ قليل لوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البيت الأبيض في الزيارة الأولى له منذ 10 سنوات تقريبا. قبل أن نتابع مع مراسلنا في واشنطن نذهب إلى نيويورك ونتابع هذه الكلمة لمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
9: للجمعية العامة عملا بالقرار 81-1. شكرا جزيلا حضرة الرئيس.
10: معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، للعام الثاني على التوالي منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح وواصل التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب وبحل الدولتين والسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال أو لأنهما يلجأان إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن احتكامنا إلى القانون الدولي ومؤسساته هو خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام. إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، أتحدث إليكم اليوم وشعبنا الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه بعد عقود طويلة من الظلم التاريخي والاقتلاع واللجوء والاحتلال وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير المصير والحرية والاستقلال. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، دمرت أحياء ومدنا ومخيمات ومؤسسات ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس، واستهدفت كل مقومات الحياة ومستقبل أجيال كاملة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتسارع التوسع الاستيطاني وتقطيع أواصر الضفة وعزل وتهويد القدس، ويتصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وتتواصل جرائم سرقة الأراضي وهدم المنازل والحواجز والاقتحامات في ظل منظومة من القوانين والإجراءات والممارسات القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي وإرهاب الدولة. السيدات والسادة، لقد حضرنا المجتمع الدولي طويلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه. فما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة، بل هي خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها. إننا نحذر من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد. وأتساءل مجددا أمامكم، إلى متى ستواصل بعض الدول السكوت على إسرائيل أو تزويدها بالسلاح الذي تستخدمه ضد شعبنا؟ لقد شهد العالم التكلفة الباهظة في قطاع غزة والضفة الغربية، فماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية؟ إن هذا الحل يضمن السلام للجميع بدلا من التهديد القادم من التطرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى التوسع نحو مشروعه الاستعماري لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى ومحو الوجود الفلسطيني. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط الـ20، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة. لقد مر عام تقريبا منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، ولم يتبقى من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية 2027. لذلك ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، ووفق مبدأ دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. السيدات والسادة، الدول الأعضاء، إن المخاطر والاعتداءات على أيدي المتطرفين التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني ولحرية العبادة، يجب أن تتوقف بشكل فوري قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه، ونحن جميعا في غنى عن ذلك. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في القدس والضفة الغربية تقوض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة القيام بواجباتها في توفير الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني. وهنا فإننا نهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية أن تواصل دعمها لمهام الأونروا التي لا بديل عنها طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل، الأمر الذي يتطلب مواصلة الدعم المالي والإسناد السياسي ووقف هذه الاعتداءات عليها. ومن ناحية أخرى نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334 القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ونقدر عاليا الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة و12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، هي و12 دولة وحظر منتجات المستوطنات. ونشيد بالدعوة التي أطلقها قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لعقد قمة في نيويورك حول هذا الأمر، وندعو الرئيس ترامب إلى الوفاء بالتعهدات التي قدمها لقادة الدول العربية والإسلامية في سبتمبر الماضي بمنع ضم الأرض الفلسطينية ورفض التهجير. السيد الرئيس، الدول الأعضاء لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض وتفكيك المؤسسات الفلسطينية وتجفيف للموارد المالية، فهذه كلها أدوات تؤدي إلى نتيجة واحدة: إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود على أرضه وتقويض مؤسساته الوطنية ومنع تجسيد دولته. فالحكومة الإسرائيلية تحتجز بصورة قسرية أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نطالب فورا بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساته وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي عقد بعد اتفاق أوسلو. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، أقول لكم اليوم بكل ثقة ومسؤولية: نحن أوفينا بما تعهدنا به، بكل ما تعهدنا به أوفينا به. إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، وعززنا حوكمة المؤسسات والمالية العامة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وأنشأنا نظاما وطنيا موحدا للحماية والرعاية الاجتماعية يقوم على أساس الحاجة، وأنهينا القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بذلك، وحصلنا على تدقيق دولي مستقل يؤكد على صحة ما قمنا به.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: للإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام. إن رؤيتنا للسلام واضحة، شعب فلسطيني باق على أرضه يقرر مستقبله بنفسه، ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وسلام فلسطيني إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع. السيد الرئيس، السيدات والسادة، نشكر جميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب شعبنا وقدمت له الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي، وساعدتنا في الحفاظ على مؤسساتنا وإغاثة أبناء شعبنا. ونشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والتي بلغت 160 دولة، وندعو الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك، كما ندعو كذلك إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول وشعوب العالم. وأخيرا أتوجه إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لقد سطرتم يا أبناء شعبنا أعظم صفحات العز والكرامة بتمسككم بأرضكم ووحدتكم وحقوقكم المشروعة. لن نغادر وطننا، ولن نقبل بالتهجير، ولن نسمح لأحد أن يقرر مستقبلنا نيابة عنا، نحن الذين نقرر. ونمد أيدينا للسلام القائم على الشرعية الدولية حتى تتحقق حريتنا واستقلالنا، وليعيش الجميع، يعيش الجميع في المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذا كانت مشاهدينا هذه كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما نتابع في هذه المقتطفات على الشاشة الآن لتصريحات عباس في هذا الخطاب أمام الجمعية العامة، يدعو الولايات المتحدة إلى منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية وإلى رفض التهجير. دعا الولايات المتحدة أيضا والمجتمع الدولي للعمل مع السلطة الفلسطينية في رام الله. حذر من السياسات الإسرائيلية التي ستدمر حال الدولتين، وهذا ما يجري اليوم. قال عباس طالب العالم بألا يسمح بحدوث نكبة أخرى كالتي حدثت عام 48. أضاف عباس أيضا بالقول لم نرى شيئا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لم نرى شيئا يتحقق على أرض الواقع، ودعا إلى الإسراع إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نذهب الآن إلى واشنطن وهذه الكلمة المباشرة للرئيس الصيني شي جينغ بينغ.
2: تطوير الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية وفي خدمة الشعوب وفي مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، الصين راغبة بتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والطرفان قد يعززا من الطيران المباشر ذهابا وإيابا ويعززا من التجارة أيضا.
3: 合则两利，斗则俱伤。中美不必讳言竞争，但竞争应该是良性的、有边界的，应该是你追我赶的赛跑，而不是你输我赢的角度。中美双方必须守住不冲突、不对抗的底线，也一定能够走出一条两个大国在这个星球上的 正确相处之道，两国军队要保持常态化对话，完善危机沟通和预防机制。修昔底德陷阱是可以跨越的。
1: إذن الخطاب للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة كما كنا نتابع الصورة إذن مباشرة من البيت الأبيض. سنعود لاحقا لمتابعة كلمة تشي وأيضا الرئيس الأمريكي وملفات عديدة مطروحة على الطاولة على أبرزها أو من أبرزها ربما كما تابعنا شركات تقنيات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المبادلات التجارية وأيضا قضية تايوان. نعود مجددا الآن إلى الأمم المتحدة من نيويورك ينضم إلينا مراسلنا نبيل أبي صعب ونعود نبيل معك لمتابعة أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني عباس الذي خاطب الجمعية العامة عن بعد عبر تقنية الفيديو.
4: نعم جمال، أولا أبدى الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الأمريكي حجب تأشيرة الدخول عنه وعن وفده وبالتالي ما اضطره لإلقاء هذا البيان عبر الفيديو المسجل، ولكن من ناحية الخطوط العريضة للخطط التي كانت نوقشت في نيويورك في الجمعية العامة الماضية العام الماضي، أعاد الرئيس الفلسطيني التذكير بالتعهدات الأمريكية للقادة العرب برفض رئيس ترامب لضم الضفة الغربية ورفض التهجير، وطالب عباس بتنفيذ هذه التعهدات مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يرفض إحالة القضية الفلسطينية إلى عملية جديدة أو مرجعيات جديدة فيما الوضع الميداني يتغير على الأرض بشكل مضطرد من خلال أعمال التهجير والضم القسري من جانب إسرائيل إضافة إلى طبعا عنف المستوطنين. أعاد أيضا رئيس عباس التذكير بخريطة الطريق لقطاع غزة وأكد رفضه أن يتحول الوضع القائم إلى وضع مستدام، وقال إن المرحلة الثانية يجب أن تطبق ويتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة بدلا من أن يصبح الوضع الحالي وضعا دائما، وأشار كذلك إلى رفض كل محاولات إسرائيل لإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم من خلال كل ما يعانونه سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مشيرا طبعا إلى أمثلة كثيرة في هذا الإطار، عنف المستوطنين بمؤازرة قوات الاحتلال وأعمال الهدم والمصادرة وتقطيع أوصال الضفة الغربية. أيضا أشار إلى إعلان نيويورك الذي كان صدر العام الماضي والذي تضمن مطالب لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وأوضح عباس أن الجانب الفلسطيني طبق ما طلب منه سواء من خلال الإصلاحات في المؤسسات أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالنظام التعليمي وكذلك الإعداد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، وقال إن الالتزامات التي طلبت من إسرائيل لم تنفذ حتى الآن مطالبا بالضغط على إسرائيل لتنفيذها.
1: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب، كنت معنا من الأمم المتحدة مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ونذهب إلى رام الله مع الأستاذ جهاد حرب الباحث السياسي، أهلا بك معنا أستاذ جهاد. كلمة مسجلة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقوبات سابقة أيضا فرضتها الولايات المتحدة على السلطة وعلى الجانب الفلسطيني، كيف يؤثر غياب القيادة الفلسطينية المباشر في أروقة الأمم المتحدة على الحشد الدبلوماسي الفلسطيني وعلى الصوت الفلسطيني في هذه المناسبة الأممية؟
5: نحن نقول أن المسألة المتعلقة بمنع الفلسطينيين بالوصول إلى نيويورك أو الوفد الفلسطيني إلى نيويورك فيه مقاربة تتعلق بالسماح ومنح المجرم نتنياهو وما اقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وفقا لما قاله رؤساء وزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين. سمح له في المقابل أن الضحية وهم الفلسطينيون لا يسمح لهم بالوصول إلى الأمم المتحدة. ثانيا افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة هي فرصة للزعماء للوجود لقاءات أو القيام بلقاءات مباشرة مع زعماء العالم الذين يتواجدون في تلك الفترة الزمنية القصيرة، للقيام بالعديد من اللقاءات للحديث حول القضايا المتعلقة بالإشكاليات القائمة وأيضا حول المستقبل. وبالتالي عدم حضور أو إمكانية حضور الفلسطينيين على المستوى القيادي بقيادة السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني تمنع الفلسطينيين من الاتصال والتشاور واللقاءات التي تتيحها تلك الفرصة للقادة للاجتماع وأيضا للقاءات الثنائية والمتعددة. لذلك تضيع فرصة على طرح ما يريده الفلسطينيون وما يمكن أن يعملوه من خلال هذه اللقاءات مع على المستوى
1: السياسي. وهو تغييب قصري من الولايات المتحدة أستاذ جهاد، هو تغييب قصري من الولايات المتحدة لهذا الصوت الفلسطيني ولحضور الرئيس عباس شخصيا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. يتزامن ذلك مع السماح لنتنياهو كما أشرت، السماح لنتنياهو المتهم بإبادة جماعية، المتهم بارتكاب جرائم حرب بالحضور إلى الولايات المتحدة، بالحضور إلى مقر الجمعية العامة وإلقاء كلمته. ومع ذلك تبعنا أن الرئيس عباس من خلال خطابه لا يزال يطالب الولايات المتحدة بالعمل مع السلطة، لا يزال يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، لا يزال يطالب أو ربما يعول على الولايات المتحدة للقيام بدور ما منطقية هذا التعويل أو هذه المطالب التي يوجهها الرئيس عباس لدولة تمنعه من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
5: معنه في بداية حديثه يرفض الإجراءات الأمريكية، لكن لا توجد إدانة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقوم به من إسناد لإسرائيل وكذلك لقراراتها المانعة لحق الشعب الفلسطيني. في ظني أن هذا الخطاب الذي سمناه كان منخفض المستوى السياسي إذا جاز التعبير، حيث يمكن تقسيمه إلى عدة أقسام، منها المطالبة، منها التحذير للمجتمع الدولي من العواقب، عواقب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتقرير عما تم إنجازه من إصلاحات كما قال الرئيس الفلسطيني تلبية لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات الأمم المتحدة العام الماضي، وخاصة ما يتعلق باجتماع خيار حل الدولتين أو تنفيذ خيار حل الدولتين الذي قادته كل من السعودية وفرنسا على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية الوازنة التي كان لها تأثير مهم، بالإضافة إلى اللقاء الذي جرى بين عدد من قادة الدول العربية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا أعتقد أن الرئيس الفلسطيني سيكون لديه سقف أعلى فيما يتعلق بهذا النوع من الخطاب. إذا نظرنا أو قارنا مع خطاب بعض الرؤساء العرب وخاصة الملك عبد الله الثاني الذي تحدث عن التطهير العرقي، بينما الرئيس الفلسطيني يتحدث عن التهجير القسري، وهي مسألة مختلفة تماما في هذا الصدد، بمعنى أنه يدين الإجراءات دون أن يصف ذلك بإمكانية أن يكون هناك إدانة واضحة فيما يتعلق بالقانون الدولي. لذلك أعتقد ما سمعناه اليوم لم يكن بالمستوى الذي كان مطلوبا من الفلسطينيين بتصعيد خطابهم ضد الحكومة.
1: أشرت إلى خطاب الملك عبد الله، بالفعل كانت نبرة عالية جدا وبمصطلحات ربما غير مسبوقة استخدمها العاهل الأردني مقارنة بخطاب الرئيس عباس منذ قليل. على كل حال شدد عباس أيضا في خطابه في الكلمة المسجلة والتي بثت أمام المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على عدم تجزئة غزة والضفة، ولكن كل التفاهمات التي تمت بخصوص غزة استبعدت منها السلطة بشكل أو بآخر، هي تدار بشكل أو بمشاركة إقليمية ودولية، لم تستشر فيها السلطة ولم تشارك فيها حتى، بالتالي كيف يمكن للسلطة أن تفرض حضورها التنفيذي والحال أنها مستبعدة تماما حضورها التنفيذي كما يطالب به الرئيس عباس؟
5: دعني أقول هناك مسألتين. الفلسطينيين وافقوا على قرار 2803 وهو يجزئ السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما ذلك هناك إمكانية لمبادرات فلسطينية يمكن العمل عليها من أجل توحيد المؤسسة الفلسطينية، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي سيكون لدينا مجلسا تشريعيا واحدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا سينتج عنه حكومة واحدة. لكن على المستوى العملي قد تكون هناك اختلافات أو تباينات، لأن الولاية وفقا لقرار مجلس الأمن ستكون لمجلس السلام في قطاع غزة إلى نهاية عام 2027، لكن على الأقل الفلسطينيين عليهم أن يأخذوا بعض المبادرات على سبيل المثال ما قلناه فيما يتعلق بالمجلس التشريعي في توحيد أو إيجاد آلية لتوحيد القضاء الفلسطيني أو المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل سيادة القانون، من أجل أيضا أن يكون هناك إحقاقا للحقوق المواطنين الفلسطينيين وعدم إضاعة هذه الحقوق في حال كان هناك مجلسا دوليا يأخذ بعض التشريعات التي تتنافى مع حق الشعب الفلسطيني وأيضا حقوق الملكية للفلسطينيين كأفراد. لذلك في ظني أن الفلسطينيين عليهم أن يقوموا بإجراءات فعلية على الأرض بإنهاء الانقسام أولا وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ثانيا، حتى وإن كانت إمكانية العمل داخل قطاع غزة محدودة بالنسبة للسلطة الفلسطينية يمكن النفاذ من خلال بعض المبادرات، لكن حتى الآن لم نرى مبادرات جدية حقيقية تعمل على ذلك لمنع عملية فصل قطاع غزة، وهذا تتحمله جميع الفصائل الفلسطينية وفقا لحجمها وطبيعتها وسلطتها.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ جهاد حرب الباحث السياسي، كنت معنا من رام الله، شكرا لك. قال الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ إن هناك حاجة إلى التعايش السلمي، وإن التنافس ينبغي أن يكون إيجابيا مع الولايات المتحدة ومحكوما بضوابط. ودعا تشي خلال استقباله من قبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ قليل، دعا إلى الحفاظ على حوار منتظم بين المؤسستين العسكريتين الصينية والأمريكية. نتابع المزيد على ما قاله الرئيس الصيني مع مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ينضم إلينا الآن من البيت الأبيض. وملفات عديدة أيضا كما ذكرنا منذ قليل عبد الرحمن على طاولة المباحثات في هذه الزيارة الرسمية لتشي.
6: صحيح جمال، هذه القمة قمة تأتي في وقت شديد الحساسية، وتحدث الرئيسان الأمريكي والصيني على الذكاء الاصطناعي بطريقة موسعة في الكلمة التي ألقاها ترامب وألقاها بينغ في البيت الأبيض قبل قليل، وتحدث على أهمية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وأهمية تبادل المعلومات وتبادل الخبرات التكنولوجية للطرفين. من الواضح جدا جمال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لا يريدان أن يكون هناك أي ملفات معقدة في هذه القمة، بمعنى لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث على مساعدة الصين لإيران وإمدادها بمعلومات حساسة، وهذه بشهادة مسؤولين أمريكيين صرحوا قبل قليل وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثهم على عدم فتح هذه الملفات طريقة واضحة حتى لا يكون هناك أي حرج لهذه القمة. وفي نفس الوقت الرئيس الصيني يعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تمد تايوان، كان هناك بعض من الضغوطات الأمريكية أو ضغوطات مجلس الشيوخ الأمريكي بأن يكون هناك نوع من المساعدات المقدمة إلى تايوان، وهي 14 مليار دولار مساعدات عسكرية، ولكن الرئيس ترامب
7: راديو الحرية 92.7 FM

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

التلفزيون العربي الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. احتدام القتال في جبهات اليمن، قتلى وجرحى في معارك تعز وحجة، وقوات التحالف تعلن صد صواريخ باليستية أطلقها أنصار الله الحوثيين على الطائف وينبع. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة وجرح إثر استهداف مركبة مدنية غربية مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيبحث مع نظيره الصيني مجالات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورئيس الصيني يدعو إلى حوار منتظم بين المؤسستين العسكريتين. بمشاركة هي الأدنى منذ عام 2007، حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب، والعدالة والتنمية كل رابعاً بعد رفع عدد مقاعده إلى 54.

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن التصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم. وتتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين على عدة جبهات. وفي أحدث تصعيد أفاد مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية

0: حيفان جنوب غربي تعز.
1: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولا حجة. معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا. من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
0: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا ومرحبا بك صدام، ما أحدث المعلومات بشأن هذه التطورات الميدانية؟
2: أحمد، أحدث تلك التطورات والبيان الذي تلاه قبل قليل المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء يحيى سريع، الذي تحدث عن عملية عسكرية واسعة وأيضا استباقية نفذتها القوات المسلحة في حكومة صنعاء، وقال بأنها استهدفت تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في الطوال بجيزان. أيضا قال بأن العملية استهدفت غرفة العمليات أو غرف مجموعة من غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع أخرى مهمة، واستهدفت أيضا العملية مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان. أيضا قال المتحدث العسكري سريع استهدفنا في العملية عددا من معسكرات العدو السعودي في منطقة جيزان وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. البيان الذي تلي قبل دقائق من الآن وحول هذه العملية التي نتج عنها مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي من المرتزقة والسودانيين كما قال، مع العشرات من أفراد وضباط العدو السعودي، ونتج أيضا تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة العدو السعودي. وقال البيان بأن القوات المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء واستهداف في كل التحركات المعادية أينما كانت. أيضا قال البيان أن صنعاء مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. وهذه العملية أحمد تأتي في إطار الرد على العدوان الصاروخي كما قال يحيى سريع المتواصل والمتكرر على الكثير من القرى والمناطق في محافظتي حجة وصنعاء والتي لخصها بحدود أكثر من 200 صاروخ أطلقت من الجانب السعودي على تلك المناطق الحدودية، أيضا ردا على التحشيدات التي يتم رصدها بدقة مباشرة ومتناهية وتحديد أماكن تواجدها وبالتالي استهداف تلك التحشيدات العسكرية في إطار مجموعة من العمليات التي تنفذها قوات صنعاء منذ أشهر، واستهدفت مجموعة من التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي كما يقول، في إشارة منه إلى القوات التابعة لحكومة عدن وأيضا الفصائل والتشكيلات المسلحة التابعة والموالية لحكومة عدن. في إطار من التصعيد بدأ يتوسع ويتمدد أكثر وأكثر ليصل اليوم إلى المناطق الحدودية التي تربط اليمن بالسعودية وتحديدا في مناطق حجة، حيث تم رصد تحركات من قبل الحكومة اليمنية أو حكومة عدن، تحدثت عن تحركات للحوثيين وتحدثت أيضا عن استهداف تلك التحركات لقوات صنعاء وأيضا هجمات متبادلة مع تلك القوات نتج عنها خسائر بشرية ومادية. أيضا هناك حديث عن إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة من قبل حكومة عدن تابعة لقوات صنعاء، وأيضا هناك حديث عن تدمير منصات صواريخ وقدرات ومعدات وآليات عسكرية لحكومة صنعاء، في حين ما زالت الاشتباكات جارية في كافة الجبهات ومحاور القتال على امتداد اليمن، بما فيها جبهة تعز التي شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة ومواجهات طاحنة استخدمت فيها كافة الأسلحة المتوسطة والخفيفة وحتى الثقيلة، وأيضا دخل الطيران على الخط سواء الطيران المسير من قبل قوات صنعاء أو ما يتعلق بالطائرات الحربية والطيران المسير من قبل حكومة عدن التي تقول بأنها تستخدم الطيران والمقاتلات الحربية التابعة لقوات صنعاء لقوات حكومة عدن في استهداف التجمعات وعناصر وقيادات وقدرات ومعدات عسكرية تابعة لقوات صنعاء بهدف الحد من تقدمها وأيضا للحد من قدراتها العسكرية ومنعها من إحراز تقدمات في جبهات القتال، وهو ما تنفيه صنعاء بالتأكيد مؤكدة أن تلك الغارات الجوية وتلك المقاتلات هي سعودية بالأصل وتنطلق من أراضي سعودية وتقوم باستهداف وقصف المدنيين والبنى والمنشآت والمرافق المدنية فيما يصل أو محددة عدد تلك الغارات إلى قرابة 52 غارة جوية تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية بالأمس، ليصل عددها حتى ساعات الأمس الأخيرة إلى 988 غارة جوية وصاروخ سعودي تم إطلاقها على مختلف المحافظات وتحديدا 5 محافظات يمنية. نعم أحمد.
0: نعم حديدة، مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، شكرا جزيلا لك صدام. ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم 100,000 الأطفال من حقهم في التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
3: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
4: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
3: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
5: مثلاً نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
3: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن. فعلى الجانب الآخر من خليج عدن، تستقبل جيبوتي يوميا مزيدا من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات، مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا خلال غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في غرب مدينة غزة، وظهرت مشاهد مصورة تصاعد الدخان جراء شن الاحتلال غارة أخرى على منطقة الشيخ عجلين في المدينة. وإلى هذه النافذة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع زميل محمد بالدين. إليك محمد.
6: شكرا لك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة لتغطية أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة ألقاها عن بعد أمام الحاضرين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفض القيادة الفلسطينية للإجراءات الأمريكية العقابية التي منعت الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي من المشاركة والحضور الوجهي لاجتماعات الجمعية العامة.
7: منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان.
11: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ينضم إلينا من استوديو التلفزيون العربي في داخل مبنى الأمم المتحدة مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، كلمات ألقيت من بينها كلمة عباس، هنالك أيضا استعداد للانسحاب من القاعة عند كلمة نتنياهو، وهنالك التحالف الدولي لحل الدولتين. أجمل لنا الأنشطة الرئيسية والجانبية في اليوم الثالث لهذه الدورة.
4: نعم محمد، بالفعل الشأن الفلسطيني يطغى على أعمال الجمعية العامة وأيضا الاجتماعات الجانبية على هامشها. نتابع في هذه اللحظات في الواقع المؤتمر الدولي الرفيع للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين. هذا الاجتماع يعقد برئاسة عدد من الدول والأطراف، من بينها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى. وفيه تأكيد وفق ما جاء في البيانات حتى الآن من كل من ساهم في إلقاء البيانات بما في ذلك الأمم المتحدة، على ضرورة أولا تطبيق المرحلة الثانية في قطاع غزة وتطبيق التزامات خريطة الطريق بموجب خطة 20، وكذلك بالنسبة للضفة الغربية التحذيرات تتزايد حول مخاطر مخططات الضم والتوسع الاستيطاني وأيضا عنف المستوطنين بمؤازرة قوات الاحتلال. هذا المؤتمر ينعقد أيضا بالتوازي مع الاستعداد في قاعة الجمعية العامة لتحرك دبلوماسي. سنرى إلى أي حد سيكون يعني لديه استجابة، خصوصا أن الجانب الفلسطيني يعمل على تشجيع العديد من الوفود الدبلوماسية على مغادرة القاعة عند اعتلاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنبر. بالتوازي مع ذلك هناك اجتماعات عدة في مجلس الأمن بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وهو اجتماع سنوي بات محطة تتكرر كل عام على هامش أعمال الجمعية العامة. وبطبيعة الحال القضايا العربية المطروحة على طاولة مجلس الأمن تشغل المجلس بنسبة قد تصل إلى ربما 80% من القضايا الأساسية التي تطرح والنزاعات، وبالتالي الكثير من العناوين تناقش بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن. هناك اجتماعات عدة أخرى تتعلق بالمناخ وارتفاع منسوب البحار، وأيضا ما يتعلق بقضايا التنمية الكثيرة التي تتم مناقشتها، ولكن على المستوى السياسي الوضع في الشرق الأوسط يأخذ الصدارة في هذا اليوم الطويل. محمد.
3: نبيل أبي صعب، نتابع معك كل ذلك أولا بأول مع استمرار الكلمات والخطابات والأنشطة أيضا الجانبية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا، لنقاش أوسع حول ما تقدم حتى الآن من أعمال الجمعية العامة، معنا هنا في استوديو التلفزيون العربي مصطفى هاشم، وهو صحفي ومحلل سياسي مختص في الشؤون الدولية. مرحبا بك سيد مصطفى. ما رأيناه اليوم من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بعد، ثم أخذت هذه القضية أيضا مساحة أوسع هذا العام، أي منعه، هو منع الرئيس السوداني أيضا من تأشيرات دخول الولايات المتحدة. بعد ذلك سيكون نتنياهو على المنصة. هل هذا يوم فلسطين، وإلى أي حد كانت حاضرة في اليومين الماضيين؟
5: نعم محمد، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. هذه من المفارقات المأساوية فعلا، أن يكون الرئيس أو يجبر الرئيس الفلسطيني للعام الثاني على التوالي أن يكون عبر يخاطب التجمع الأممي أو العالم عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي، بعد عام واحد من مصادقة ودعم كاسح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مصادقة الأمم المتحدة على دولة فلسطين. لكن يبدو أن دولة فلسطين لا تزال كمفهوم افتراضي غير واقعي حتى الآن، والمنظمة الأممية الأبرز غير قادرة على أن تضمن له تأشيرة دخول بسبب الولايات المتحدة التي ولذلك رأينا أردوغان يصمم على فكرته ومبادرته التي بدأها منذ عام 2014 العالم أكبر من خمسة بحيث
1: سعي إصلاح مجلس الأمن
5: إصلاح مجلس الأمن الدولي. وهي فكرة حتى جوتيريش أكد عليها أن الأمم المتحدة وهيكلة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح وأن مجلس الأمن لا يكفي فقط يعني خمس دول يعني الدول الأفريقية غير ممثلة مثلا في مجلس الأمن. مجلس الأمن عبارة عن خمسة ولديهم حق نقض الفيتو ما بين الأمم المتحدة التي لديها حلفاء وما بين الصين وروسيا التي لديها حلفاء
1: المتحدة. طيب في هذه الحالة نحن نتحدث عن حراك دولي الآن بدأ يأخذ أبعاد غير مسبوقة بخطابات كانت حادة وانتقدت إسرائيل بالاسم والصفة والفعل منذ اليوم الأول من زعماء غربيين وكذلك زعماء عرب زعماء من منطقة الشرق الأوسط. ماذا بعد؟
5: صحيح يعني خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم يأتي مع تزايد الانتقادات الدولية خاصة مع التوسع الاستيطاني ومحاولات إسرائيلية لفصل القدس عن الضفة الغربية وأيضا فصل سياسي لقطاع غزة عن دولة عن الضفة. ولذلك كان التأكيد على وحدة الجغرافية والسياسية للضفة وقطاع غزة وأنهما شيء واحد والمطالبات بينهاي الاحتلال. فعلا في هذه الدورة تم هناك تزايد الانتقادات من جانب الرئيس ماكرون لديه مبادرة وأمس كنت أتحدث مع وزير الخارجية الألماني أيضا انتقد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ويؤكدون كلهم إلى أن الحل هو حل الدولتين وأن تكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية
1: بالتوازي
5: وأكد عليه محمد محمود عباس.
1: نعم. اجتماعات التحالف رفيع المستوى من أجل دعم حل الدولتين تشارك فيه أطراف متعددة في الواقع وقبل قليل كان هنالك تصريحات من قبل هذا التحالف أشار إليها الزميل نبيل أبي صعب. هل تعتقد بأن كل هذه الخطوات يمكن في الأخير أن تؤدي إلى استجابة ليس فقط الإدارة الجانب الإسرائيلي وإنما أيضا الإدارة الأمريكية التي هي حليف وثيق له لكل هذا الضغط الدولي؟
5: الرئيس الأمريكي نفسه كان وعد بإنهاء التهجير وإنهاء الاستيطان وضم الضفة وكل هذه الوعود. ولذلك الرئيس عباس أكد على يعني ذاك تذكير الرئيس الأمريكي بوعوده هو أيضا هو انتقل من جانب الدفاع والتبرير إلى جانب إلى مهاجمة إسرائيل وتوصفها بأنها إرهاب دولة والإبادة الجماعية وكل هذا يصب في صالح المحاكمات القضائية الجارية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة والجنائية الدولية التي يعني يتم مهاجمتها كما تحدث الرئيس الأمريكي ودعا إلى انسحاب الدول من الجنائيات الدولية. واليوم النمسا وتقود اجتماع اللجنة الوزارية غير الرسمية المعنية بالجنائيات الدولية كتحدي للرئيس الأمريكي في أن يكون لأن وجود يعني إنهاء هذه المحكمة دور المحكمة هذا يعني
1: هذا تبع تقليص الإدارة تقليص الأمريكية استهدفتها. لكن هل تعتقد بأن هنالك خطوات ملموسة يعني تسمع الخطابات وهنالك على مر العقود كانت هنالك خطابات ناقدة؟ نعم هذه المرة بدنا نسمعها من قادة غربيين لم يكن ذلك مألوفا لكن الخطابات في حد ذاتها لم تكن هي المشكلة. الأفعال عمليا لم يتغير فيها شيء يذكر. حتى الجانب الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة لم يفي بأي التزام من الالتزامات التي يمكن أن تفضي إلى المرحلة الثانية مثلا في اتفاق غزة الذي كانت بذرته هنا في نيويورك السنة الماضية من خلال اجتماعات الولايات المتحدة مع عدة أطراف ومنهم أطراف عربية والوسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق.
5: لكن هذا يؤدي إلى تزايد الانتقادات يؤدي إلى عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي وأيضا هناك اليوم وزيادة الوعي لدى الشعوب الغربية. اليوم هناك مظاهرات كبرى ستحدث وستخرج من الجامعات الأمريكية هذا لم نكن نراه منذ سنوات قليلة. هذا التغير في الوعي الغربي بالقضية الفلسطينية لم يكن موجودا، هذا كله تغيير. ولذلك نعم، هذه التحركات والانتقادات يجب أن تتحول إلى خطوات فعلية ونافذة وملموسة على أرض الواقع، وهذا يحدث من خلال زيادة عزلة الدبلوماسية لإسرائيل في الجانب. نتنياهو كان سيزور الولايات المتحدة إلى يعني تمتد زيارته لعدة أيام، ولكن قلصها إلى ساعات معدودة في لأنه سيأتي إلى نيويورك التي يعني العمدة زهرة الممداني هو دعا إلى القبض عليه.
1: وهذه المناكب السياسية حتى غيره وما استحوذت على الخطاب. شكرا جزيلا لك مصطفى هاشم الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطية أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة من هنا من نافذة التلفزيون العربي في نيويورك. عودة إلى زميل أحمد في لوسيل وبقية ملفات هذه الساعة الإخبارية. إليك أحمد.
6: شكرا لك محمد وإلى أخبارنا. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض نظيره الصيني شي جين بانغ الذي وصل أمس إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ 10 سنوات. وسيجري الرئيسان قمة موسعة يناقشان فيها علاقات البلدين الثنائية وقضايا مشتركة أخرى أبرزها التطورات في الشرق الأوسط والنزاع التجاري والتكنولوجي، فضلا عن الذكاء الاصطناعي وملف تايوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه برئيس الصيني في واشنطن.
7: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
6: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بانغ وخلال القمة أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم المصالح العامة.
8: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
6: ومن البيت الأبيض ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. منع وسائل الإعلام الأمريكية والسماح بالصينية لديك في البيت الأبيض وزيارة دولة لنفس الرئيس الذي انتقد ترامب سلفه أوباما على استقباله قبل سنوات، كيف يرد الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض على التعليقات بشأن ذلك؟
9: نعم أحمد، ليس استقبالا عاديا بل استقبال على أعلى المستويات، حيث استقبله الرئيس ترامب كما تعلم أحمد ليلة أمس في قاعدة أندروز الجوية، واليوم في البيت الأبيض، وهناك عشاء أيضا في هذه الليلة، وسيكون يوم غد أيضا الرئيس الصيني في البيت الأبيض، حيث يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توطيد العلاقات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في خاصة في العلاقات التجارية والاقتصادية وفي الذكاء الاصطناعي، هذا الملف الذي ربما تحدث عنه الرئيسان بشكل مفصل خلال الاجتماع الذي انتهى ربما أو سينتهي بعد قليل من الآن. ليس هذا فحسب أحمد، قبل قليل شاهدنا قاذفات البي 2 سبيريت وهي تحلق في فوق سماء البيت الأبيض رفقة 4 طائرات من طراز F-22 احتفالا بوجود الرئيس الصيني شي جين بينغ هنا في البيت الأبيض. وعلى موضوع منع الصحفيين وجه سؤال الأسبوع الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قيل له إن الرئيس الصيني يقمع الصحافة ودائما يهاجم الصحافة ولا يوجد حرية صحافة. الرئيس الأمريكي رد قال ونحن نعمل على نفس الشيء، لأن هناك من الصحفيين من يحاولون أن يعملوا ضد الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية في إصرار للرئيس الأمريكي مرة تلو الأخرى على مهاجمة الصحافة الأمريكية. وبالمناسبة ABC News رفضت تصوير الرئيس الأمريكي وتصوير الرئيس الصيني بسبب معارضتهم على عدم دخول فرق العمل الخاصة بالشبكات الإعلامية من CNN, Politico وMS Now. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب معلومات وأشخاص مطلعين صرحوا لول ستريت جورنال لا يريد أن يتحدث مع الرئيس الصيني على المساعدات الصينية العسكرية والاقتصادية إلى إيران, بل إنه بحسب تقارير وول ستريت جورنال أمر المسؤولين الأمريكيين بعدم فتح هذا الملف بطريقة موسعة حتى لا يكون هذا الاجتماع يوجد به أي شوائب بالنسبة للطرفين. وأيضا تايوان, هناك نداءات من مجلس الشيوخ الأمريكي لا سيما من الحزب الجمهوري بأن يكون هناك تمرير لما يعرف بالمساعدات والصفقة الأسلحة لتايوان والمقدرة ب$14 مليار, وهذه المساعدات عبارة عن صواريخ وأيضا مضادات للطائرات. وكان هناك اعتراض صيني على هذه الصفقة, والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الصفقة وقال في أحاديث سابقة ربما نستخدمها كورقة ضغط في المباحثات الخاصة, المباحثات الاقتصادية مع الجانب الصيني. الإعلام الأمريكي اهتم كثيرا بالاجتماع الذي سيبرم أو العشاء الذي سيكون هنا في البيت الأبيض مساء هذا اليوم أحمد, وسيحضره العديد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات التكنولوجيا, حيث يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تفتح هذه الشركات أو تفتح هذه الشركات الأسواق لديها في الصين وأن تفتح في الصين بحرية. والرئيس الصيني رد عليه في الكلمة عندما قال نريد أن يكون هناك حرية للشركات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية كما نعمل على نفس النمط في الصين. ولذلك التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري بين الطرفين هو سيد الموقف, ولا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بالملف الإيراني أو الملف التايواني, بل إن هناك حديث منصب بشكل كبير جدا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلى أمن المعلومات وعلى أن يكون هناك تعاون تكنولوجي بين الطرفين, خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعترف بأن الصين رائدة هي الأخرى في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم في الحروب وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها المستمرة على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الصين تساعد نعم إيران, ولكن لا يمكن أن نسلط الضوء في هذه الأثناء على هذه المساعدات. أحمد
6: من البيت الأبيض, مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي, شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات والمتابعة لهذا اللقاء. إلى إيران, حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلات خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
10: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة, وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء, هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
6: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
10: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا, باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا, ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر, 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي, وثمان نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
11: الشيخ الأعرافي،
10: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
6: من جهته حذر مستشار للمرشد الإيراني من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد.
12: هرمز
13: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
6: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا وفق المفوضية الأوروبية، فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
14: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولا إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجيا، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
6: والآن إلى هذه النافذة الخاصة من الرباط مع زميل عبد الله إيماسي. إليك عبد الله.
15: شكرا أحمد، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من العاصمة المغربية الرباط. تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية والمؤقتة للانتخابات البرلمانية بحصوله على عدد مقاعد يقدر ب 97 في مجلس النواب من أصل 395 هي عدد مقاعد مجلس النواب وفق ما أعلنه وزير الداخلية المغربي عبد الوفي الفتيت. وجاء ثانيا حزب التجمع الوطني للأحرار في انتكاسة بحصوله على 66 مقعد.
16: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
17: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: هذه الانتخابات أعادت ترتيب المشهد الحزبي دون أن يحصل يعني انقلاب كامل في الخريطة الحزبية إن صح التعبير. ثلاث مؤشرات على هذه النقطة، أولها وهو حفاظ الأحزاب المشكلة للحكومة السابقة على مراكزها الثلاثة. يتعلق الأمر بالأسرار المعاصرة الذي تبادل مع التجمع الوطني الأحرار، الذي رغم ذلك حصل على ما يمكن أن نسميه عقابا شعبيا إن صح التعبير، لأنه تأخر بأزيد من 30 مقعدا. المؤشر الثاني على هذه المسألة وهو العودة القوية لحزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية حقق طفرة نوعية غير مسبوقة بعد أن كان لديه مجموعة برلمانية لا تتجاوز 13 مقعدا، اليوم نتحدث عن 54 مقعدا، ومن شأنه أن يشكل قوة في المعارضة، خصوصا أنه يبدو أنه أعلن عن استفافه في المعارضة. المؤشر الثالث وهو عودة قوية لتحالف اليسار، حقق نتيجة تاريخية بحصوله على 8 مقاعد بالمقارنة مع مقعدين في المرحلة السابقة. كان الحزبين المشكلين لهذين التحالف يمليان نفس بأن يحصل على يعني مقعد أو مقعدين، لكن حصول 8 مقاعد فهذا من شأنه أيضا أن يضيف قوة للمعارضة، لأنه لا شك سيصطفون في المعارضة وستكون معارضة قوية في المرحلة المقبلة في مواجهة الأغلبية الحكومية التي ستعلن لا شك في غضون أيام.
1: دكتور بخصاص، بناء على هذه الصورة التي رسمتها للمشهد، ما هي السيناريوهات المرحلة القادمة؟
0: الواضح أن هناك سيناريوهين قريبين للتحقق. السيناريو الأول هو أن يحافظ الأصالة المعاصرة على الائتلاف الحكومي السابق بأن يضم حزب الاستقلال، وأتوقع أن يقبل الدعوة، وحتى التجمع الوطني الأحرار بغض النظر عن السجالات واللمز والتنبذات التي حصلت بينهم في المرحلة في الحملة الانتخابية، لدرجة أن الأصالة المعاصرة القيادة الجماعية أعلنت أنها لن تتحالف معه إن تصدر الانتخابات. لكن اليوم منسقة التحالف أو القيادة الجماعية قالت أو أبدت يعني تفاؤلا بأن يحصل التحالف ما دام هي التي تصدرت الانتخابات. السيناريو الثاني هو أن يتجاوز الأصالة والمعاصرة حزب التجمع الوطني الأحرار ويذهب للبحث عن أحزاب حصلت على مراتب أقل مثل الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ولما لا حتى الاتحاد الدستوري، وتجنب ربما حرج التجمع الوطني الأحرار التي قد تشعر أنه سيكون عبئا عليها في المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما حصل بينهم في الحملة الانتخابية وتبادل الاتهامات وتحميله مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في الحكومة السابقة، وأيضا نتيجة التراجع الكبير الذي سجله. العدالة والتنمية كان ممكن أن يحصل سيناريو التحالف، لكن يبدو أن أمينه العام عبد الإله بن كيران لم ينتظر حتى برلمان الحزب المجلس الوطني وأعلن خط الأحمر في التحالف مع الأصالة والمعاصرة، وعلى فكرة هو خط أحمر معلن منذ تأسيس الأصالة والمعاصرة. كان يمكن للعدالة والتنمية أن يبدي نوعا من المرونة وأن يقبل التحالف مع الأصالة والمعاصرة، لكن يبدو أنه لحد الساعة أو حسب ما أعلن الأمين العام للحزب لن يتجه لأي تحالف مع هذا الحزب، وبالتالي يبقى هذين السيناريوهين هما السيناريوهين الأقربان. وإن كان تحالف أو عودة الائتلاف الحكومي السابق بصدارة البام، في تقديري سيكون نوعا ما فيه مشكل أو فيه مشكل شكلي إن صح التعبير، لأنه بالمقارنة مع التجارب الحكومية السابقة من النادر أن يحافظ نفس الائتلاف الحكومي حتى وإن احتل مراكز أولى في حكومة جديدة. قد حتى إذا استمروا أتوقع أن يطعموا الحكومة أو الأغلبية الحكومية أو الائتلاف بحزب أو حزبين آخرين، وبالتالي أستبعد إلى حد ما أن تشكل الحكومة من ثلاث أحزاب كما حصل في التجربة السابقة.
1: إذن يمكن الدكتور بخصوص أن نتحدث عن سيناريوهات بعيدة كل البعد عن أي مفاجآت بناء على سوابق تاريخية في المغرب؟
0: بالضبط، وخصوصا بعد الخط الأحمر الذي أعلنه العدالة والتنمية. اليوم سننتظر يعني في غضون ساعات أو أيام قليلة تعيين يعني رئيس الحكومة المكلف من طرف الملك، وبعد ذلك لا شك أن رئيس الحكومة المعين سيخوض تمرين أن يتشاور مع كافة الأحزاب، لأن هذا عرف يعني في المغرب. أكيد أن الأمين العام أو عفوا رئيس الحكومة المعين من الأصالة والمعاصرة سيلتقي حتى قيادة العدالة والتنمية وكل أحزاب الأخرى، وستظهر ملامح يعني في بشكل يعني في حينه إن صح التعبير. ولكن أعتقد أن السيناريوهين اللذين تحدثت عنهما، الإبقاء عن الائتلاف الحكومي السابق هذا سيناريو واحد، و إبعاد التجمع الوطني الأحرار والانفتاح على أحزاب أخرى حصلت على مراتب أقل، ولكن يمكن إذا كانت ثلاثة أحزاب أن تجمع الأغلبية أو الرقم السحري الذي سيبحث عنه رئيس الحكومة المعين وهو 198 حتى يضمن أغلبية مريحة في البرلمان المقبل تقيه المعارضة التي ستكون لا شك قوية، خصوصا بعد التحاق اليسار الجديد وبعد تموقع العدالة والتنمية الذي يبدو قريبا من أن يتموقع في المعارضة.
1: الدكتور محمد كريم بوخصاص الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي، شكرا على هذه الإضاءات. عودة إلى لوسيل لمتابعة باقي ملفات النشرة، معك أحمد خير الدين.
2: شكرا لك عبد الله. أكد الهلال الأحمر الليبي غرق عائلة مكونة من ثلاثة أفراد إثر انجراف سيول في منطقة وادي زقار وسط ليبيا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بارتفاع منسوب المياه في سد وادي الوشكا وسط ليبيا إلى نحو 10 أمتار وسط استمرار تسجيل الأرصاد الجوية لتدفق المياه وارتفاع منسوبها. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أن السلطات أغلقت الطريق الرابط بين مدينتي طبرق ودرنة ومدن شرق ليبيا ومنعت السفر والتنقل نظرا إلى جريان السيول في منطقة المحيلي جنوب درنة. أطلقت مديرية أمن منطقة البطنان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مدينة طبرق شرقية ليبيا حملة أمنية موسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين والحد من وجودهم في المدينة. وقال الناطق باسم المديرية إن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط نحو 2000 مهاجر من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية متواصلة ضمن إجراءات تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
3: بمشاركة كافة الأجهزة وفروع الأمنية بالبطنان توحيد الجهود، تم إطلاق داخل المدينة والأحياء السكنية وضبط كافة المهاجرين الغير نظاميين وفق أطر قانونية وإجراءات سليمة تم وضعهم بمديرية أمن البطنان، ثم بالتنسيق مع فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق سيتم نقلهم إلى منطقة بنغازي.
2: قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي إن قواتهم تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي قوله إن المعارك مع الحكومة تدور في كل مكان. واندلعت أمس معارك بين القوات الفيدرالية وجماعات مسلحة في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم صاروخي روسي على المدينة. أظهرت مقاطع متداولة اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة تقع خارج وسط المدينة، في حين أفاد شهود عيان بسماع انفجارات في كييف. نشير إلى هذا الخبر العاجل، وزير الخارجية البحريني يقول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا البيان أمام الصحفيين إن بلاده نيابة عن 80 دولة تكرر الدعوة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وآمن. من مقر الأمم المتحدة، وزير الخارجية البحريني يقول إن بلاده نيابة عن 80 دولة تكرر الدعوة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وآمن. بينما تصدرت تداعيات الحرب على إيران اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطرقت صحف أجنبية إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جراء هذه الحرب وإلى تزايد عزلة إسرائيل، كما توقفت عند لقاء الرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
4: مجلة The Economist تطرقت إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جر بلاده إلى حرب مع إيران تدخل شهرها 8، وقد كلفت أقرب حلفائه العرب وبقية العالم تكاليف باهظة. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها أمريكا في مستنقع الشرق الأوسط، فعلى مدى العقود القليلة الماضية جربت تقريبا كل أنواع التدخل العسكري في المنطقة. واعتبرت أن أمريكا ستضطر إلى التراجع عن دورها في الشرق الأوسط كقوة مهيمنة بعد أن فقد حلفاؤها ثقتهم بها وأصبح نخب.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
5: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-395-50، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل لرأس الجورة امشي.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. احتدام القتال في جبهات اليمن، قتلى وجرحى في معارك تعز وحجة. قوة وتحالف تعلن صد صواريخ باليستية أطلق أنصار الله الحوثيون على الطائف وينبع، والجماعة تقول إنها نفذت عملية ضد أهداف عسكرية سعودية في جازان. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجرحى إثر استهداف مركبة مدنية غربية مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيبحث مع نظيره الصيني مجالات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرئيس الصيني يدعو إلى حوار منتظم بين المؤسستين العسكريتين. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب، والعدالة والتنمية يحل رابعاً بعد رفع عدد مقاعده إلى 54 مقعداً.

0: البداية من التصعيد في اليمن وزيادة حدة القتال على الجبهات المشتعلة، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع، قال إن جماعته نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومؤكدا استمرار الجماعة في عملياتها العسكرية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن لواء تركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن التصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم. هذا وتتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوة الحكومية وأنصار الله الحوثيين على جبهات عدة. وفي أحدث عمليات التصعيد أفاد مراسل تلفزيون العربي أن القوات الحكومية شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية حيفان جنوب غرب تعز.
2: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولا حجة، معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال

0: الغربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر، يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا. من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
1: مع تواصل المعارك وتوسع رقعة المواجهات في اليمن، نرصد جديد الميدان وتطورات الميدان مع مراسلنا صدام حسن ينضم إلينا الآن من الحديدة، وتطورات متسارعة أيضا في هذه المعارك في تعز وحجة. صدام.
2: نعم جمال، آخر ما تم رصده والحديث عنه من هنا من حكومة صنعاء، الحديث عن شهداء ومصابين بسبب قصف جوي وصاروخي سعودي على بعض القرى والمناطق الحدودية في الصعدة، أيضا حديث عن 5 غارات جوية استهدفت جزيرة كمران، هذه الجزيرة التي تقصف للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. أيضا هناك حديث عن عملية عسكرية واسعة واستباقية ونوعية أعلنها المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء يحيى سريع، استخدمت فيها عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، خلفت عشرات القتلى والمصابين بينهم جنود وضباط سعوديون إلى جانب يمنيين وسودانيين، ضمن إطار معادلة استهداف التحشيدات التي تقول صنعاء بأنها رصدتها وبأن هذه العملية التي نفذتها هي جاءت ردا على العدوان السعودي كما تقول، والذي استهدف مناطق حدودية كصعدة وحجة، هاتين المحافظتين الحدوديتين، من خلال استهدافهما بأكثر من 200 صاروخ تم استهدافهما من مناطق في جيزان تحديدا. أيضا تحدث أن هذه العملية جاءت ردا على تلك الانتهاكات والجرائم كما تقول والتي ترتكب بحق المدنيين، خاصة أن هذه العملية استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن أسلحة في الطوال بجيزان، وأيضا في أحد المعسكرات في جيزان استهدفت مخازن أسلحة وعتاد وغيرها من القدرات العسكرية التي تم تدميرها وفقا لبيان حكومة صنعاء الذي قال بأن العملية كانت ناجحة ودقيقة وحققت أهدافها بشكل مباشر. طبعا تأتي هذه العملية بعد رصد لتلك التحركات التي تقوم السعودية بالدفع بها بهدف إثارة الاقتتال والفتن كما تقول صنعاء واستهداف السكينة العامة في اليمن، في إشارة منها إلى ما هو حاصل من معارك دائرة في مختلف الجبهات وبما فيها جبهة تعز التي تشهد منذ أسابيع معارك ضارية ومواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة الطيران المسير وأيضا الصواريخ الباليستية وحتى المقاتلات الحربية التي تقول حكومة عدن وعبر إعلامها بأنها استخدمت المقاتلات الحربية التابعة للقوات المسلحة لحكومة عدن في استهداف مجموعة من المواقع والثكنات وأيضا العناصر والقيادات التابعة لقوات صنعاء بهدف تدمير تلك القوات وأيضا الحد من قدرات قوات صنعاء ومنعها وإعاقتها من التقدم في مناطق تماس وفي مناطق تشهد موجات من المعارك وأيضا الاشتباكات الدائرة بمختلف الأسلحة كما قلت. أيضا هذه هذا الإعلان من قبل حكومة صنعاء حول استخدام تلك المقاتلات طالما تنفيه حكومة صنعاء قائلة بأن تلك المقاتلات هي سعودية بالأصل تنطلق من قواعد سعودية وتقوم باستهداف وضرب المرافق المدنية والمنشآت المدنية وسقط خلالها العشرات من المدنيين بين شهيد ومصاب وهي ترصد بشكل يومي تلك الغارات الجوية. حتى الأمس رصدت قرابة 52 غارة جوية وقصف صاروخي ليصل إجمالي عدد ما رصدته قوات صنعاء من الغارات الجوية منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن جمال يصل إلى رقم مهول يقارب 988 وربما تجاوز بغارات اليوم التي سيتم رصدها بعد ساعات قليلة وسيتم الإعلان عنها عبر المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء. شكرا. ربما تتجاوز 1000 غارة جوية خلال اليومين.
1: نعم شكرا جزيلا لك صدام حسن من الحديدة. إلى قطاع غزة حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي القطاع. وأصيب عشرة فلسطينيين بعضهم بجروح حرجة جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوب غربي مدينة غزة. ووفقا لمصادر محلية فإن المركبة كانت تقل جثمان فلسطيني استشهد بغارة سابقة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع حيث أعادت قوات الاحتلال استهداف مركبة المشيعين. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة ألقاها عن بعد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد رفض القيادة الفلسطينية للإجراءات الأمريكية العقابية التي منعت الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي من الحضور الوجهي لاجتماعات الجمعية العامة.
3: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين.
1: كما حذر عباس من أن حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه باتا مهددين بسبب السياسات الإسرائيلية.
3: نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا. الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334.
1: إلى إيران حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
4: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
1: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديثه للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
4: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، و8 نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
5: الشيخ الأعرافي،
4: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
1: من جهته حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، حذر من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو أبعد من ذلك.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: إيران التي تهدد حياة الأبرياء وتعرقل الملاحة على حد قوله. وأكد الوزير البحريني الدعم لشركاء في المنطقة لإنشاء نظام ملاحة آمن عبر مضيق هرمز والتأكد من استئناف الملاحة بدون تأخير. ومن الأمم المتحدة ومقر الأمم المتحدة يضم إلينا مراسلنا نبيل أبي صعب بيان توقع عليه 80 دولة. كما تبعنا نبيل يطالب بفتح مضيق هرمز بينها دول أوروبية. شاهدنا في الصورة وزير الخارجية البريطانية، أيضا وزير الخارجية السعودية وعدد آخر من الدول التي وقعت على هذا البيان.
4: جمال، الملفت في هذا البيان اللغة الواردة فيه لجهة ليس فقط المطالبة بفتح مضيق هرمز، بل أيضا اتخاذ خطوات إجرائية وعملية كخطوة نحو يعني تنفيذ هذا الطلب، إذ أن البيان أشار بشكل واضح وصريح إلى أن الموقعين يدعمون الشركاء في المنطقة لإنشاء نظام ملاحة آمن عبر مضيق هرمز من دون معوقات، والعمل مع قطاع السفن للتأكد من استئناف الملاحة حالما تسمح الظروف بذلك. إذن هذه خطوة عملية، هناك إنشاء نظام ملاحة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب قدرات لوجستية وعملانية. لم يوضح البيان بطبيعة الحال كيفية تأمين هذه القدرات وكيفية نشر هذه القدرات، ولكن مجرد وجود هذه الفقرة تؤكد على العزم على اتخاذ خطوات تنفيذية في إطار دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. أيضا اللغة كانت واضحة جدا لجهة ضرورة استئناف الملاحة دون تأخير ودون أي عراقيل، ورفض كل أنواع الرسوم غير القانونية التي يمكن أن تفرض على الملاحة عبر مضيق هرمز، والتأكيد على أنه ممر دولي يحق للجميع استخدامه لأغراض الملاحة. وبالتالي اللغة شديدة الوضوح. المشاركون في هذا البيان والاجتماع الذي سبقه هم بطبيعة الحال دول مجلس التعاون، وكذلك عدد كبير من الدول العربية والغربية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي لهذا البيان ثقل ووزن سياسي كبير ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا على المستوى الدولي. ونعلم تماما أن دولا أوروبية عدة قد استعدت لتنفيذ خطط من هذا النوع، يعني ولكن الجميع لا يزال يتمسك بعبارة حالما تسمح الظروف، وبالتالي سنرى ما هي الظروف التي يمكن أن تسمح للبدء بتطبيق مثل هذه الخطوات.
3: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب، كنت معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ونتابع هذه الصور المباشرة تأتينا أيضا من نيويورك من أمام مقر الجمعية العامة، وهي مظاهرات ضد خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتابع إذن الصور قبل قليل من نيويورك لهذه المظاهرة، مظاهرة حاشدة كما نتابع في الصورة، ترفع لافتات ضد بنيامين نتنياهو وضد السياسة الإسرائيلية، سياسة الاستيطان وحرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ومطالبات كما نتابع في الصورة إذن بفلسطين حرة وبوقف أعمال الإبادة الإسرائيلية والممارسات والسياسات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني تشي جينغ بينغ في البيت الأبيض، قال إنه سيبحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في واشنطن.
5: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
3: من جانبه أكد الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
1: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
3: ومن البيت الأبيض ينضم إلينا مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، كما تابعنا بالخبر يبدو أن الذكاء الاصطناعي استحوذ على اهتمام كبير في هذه المباحثات وفي زيارة تشي إلى واشنطن، ولكن ملفات أخرى عديدة بينها تمديد الهدنة التجارية بين البلدين وملفات مثل تايوان وغيرها.
6: صحيح جمال، الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من الإفراط في استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من المجالات، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحد من هذا الاستخدام، خاصة بعدما ذكره على منصة تروث سوشيال بأنه لا يريد هذه العملية أن يكون هناك نوع من البطء في الاستخدام في الذكاء الاصطناعي، ولكنه قال إنه يتعاون مع الرئيس الصيني في هذه القمة فيما يتعلق بكيفية التنسيق بين واشنطن وبكين لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أيضا كما ذكرت جمال، الهدنة التجارية بين البلدين، خاصة أن واشنطن خلص إليها الأمر بأن الصين أو بكين لديها مقومات عديدة لتهديد الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، برفع أيضا رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ليس من مصلحة الطرفين على الإطلاق أن يبقى الوضع غير واضح فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمته التي ألقاها أمام الرئيس ترامب ذكر بأنه يبحث عن أن تعامل الشركات الصينية في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات الأمريكية داخل الصين، وأن يكون هناك نوع من الحرية لهذه الشركات وتفتح الأسواق على بعضها البعض بطريقة يوجد بها نوع من الحرية وأيضا بعيدة عن الروتين والرقابة الحكومية من قبل الطرفين. اهتمام كبير جدا من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات التكنولوجيا بهذه القمة، ومن المتوقع أن يحضر كبار الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات عشاء هذا اليوم مع الرئيس الصيني لإطلاعه وإطلاع الوزراء معه على الكثير من المشاريع ومن الشركات التي يريدون أن تفتح بشكل مباشر في الصين. الملف الإيراني والملف التايواني من المتوقع لا يكون هناك أي نوع من الاختراق في هذين الملفين، خاصة أن التقارير الإعلامية جمال تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخفف من موضوع المساعدات الصينية لإيران، ولا يريد أن يفتح هذا المجال بشكل مباشر أمام الرئيس الصيني في هذه الزيارة. هو قال من قبل إن كان الصين تتجسس على الولايات المتحدة فالولايات المتحدة أيضا تتجسس على الصين، وهذا ديدن الدول الكبرى بأن يكون لديها أقمار صناعية، ودائما يحدث هذا الأمر ونحن نقبله ونستطيع حماية الأمن القومي الأمريكي. من المتوقع أيضا أن يكون هناك نقاشات خفيفة من قبل الرئيس الصيني فيما يتعلق بتايوان وتسليح هذه الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الموافقة على صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان والمقدرة ب$14 مليار، حيث إنه ذكر ربما تستخدم هذه الورقة كواحدة من الورقات الخاصة بالمفاوضات مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الطرفين. ولكن هناك ضغط جمهوري كبير جدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يحث الصين بألا تعمل على زيادة المناورات العسكرية بالقرب من تايوان، خاصة أن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي كان لديه نوع من عدم الرضا على الإطلاق على كيفية استقبال الرئيس الصيني بهذه الطريقة وبهذه الحفاوة الغير مسبوقة في الحقيقة في البيت الأبيض على مدار 3 أيام منذ يوم أمس استقبله كما تعلم جمال الرئيس الأمريكي في قاعدة أندروز الجوية، واليوم في البيت الأبيض، ومساء هذا اليوم سيحضر عشاء، ومن ثم يوم غد الجمعة سيكون أيضا في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى العاصمة الصينية بكين. قمة في وقت شديد الحساسية فيما يتعلق بعلاقة واشنطن وبكين.
7: نعم.
6: والحرب الأمريكية المستمرة على إيران، خاصة أن وزارة الخزانة الأمريكية تراجعت بعض الشيء عن فرض بعض من العقوبات التي كانت متوقعة على الجانب الصيني بسبب الاستمرار في المعاملات مع إيران. جمال،
3: شكرا لك. عبد الرحمن البرديسي من البيت الأبيض. أمر قاضي اتحادي أمريكي الرئيس دونالد ترامب بإعادة السماح للصحفيين العاملين لدى شبكة CNN وMS Now وبوليتيكو بدخول البيت الأبيض. ترامب كان قد اتهم صحفيي العناوين الثلاثة بالتزييف ونقل أخبار كاذبة.
8: هذا المشهد المكرر من داخل البيت الأبيض قد يختزل العلاقة المتوترة بين ترامب وكثير من عناوين الصحافة الأمريكية. CNN بحسبه كاذبة ومضللة. MS News أيضا لجنة حزبية تتبنى التزييف. أما بوليتيكو فهي إرث مشوه من عمل بايدن. اتهامات استدعت بحسب إدارة الرئيس الأمريكي حظر ممثلي هذه العناوين من دخول البيت الأبيض، قرار استقبلته عناوين أخرى بتضامن مهني ظهر في غياب كاميراتها عن نشاطات الرئيس، حتى وإن كان الحدث استقبال ضيف بحجم الرئيس الصيني. المواجهة بين ترامب والصحفيين هذه المرة انتقلت إلى أروقة القضاء، حيث أمر قاضي اتحادي بإعادة تصاريح الصحفيين مرجحا أن يكون الحظر مخالفا للدستور. وزارة العدل دفعت أمام المحكمة بحجة أن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا، وربطت بعض تقارير المؤسسات الثلاث بمخاوف تتعلق بالأمن القومي ونشر معلومات حساسة. لكن قرار القاضي تيموثي كيلي أعاد النقاش إلى نقطة أخرى، هل يستطيع البيت الأبيض إقصاء الصحفيين من دون إخطارهم مسبقا ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم؟ سؤال قد يحاول ترامب إنكار ضرورته ما دام حضوره لا يزال جاذبا للصحفيين.
3: في المغرب تصدر حزب العدالة الأصالة والمعاصرة، تصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بحصولها على 97 مقعدا من أصل 395، وهي عدد مقاعد مجلس النواب وفق ما أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأكدت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب بلغت نحو 38%، وهي النسبة الأضعف منذ 2007.
9: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
3: ختام هذه النشرة الآن إلى حلقة من برنامج مسبار، إلى اللقاء.
10: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص صحيحة منها والزائف المضلل، الأخبار الكاذبة النصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم قصف في إيران بعد خطاب ترامب، ومغاوير الشرعية يحاصرون صنعاء، ومئتا هجوم صاروخي على أوكرانيا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: اعتلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأطلق تلك العبارة الطنانة: سنبيد الجمهورية الإسلامية. ورغم هذا التوعد لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو ربما قبلها أيضا. طبعا أصدقاؤنا المتمترسون وراء منصات وسائل التواصل الاجتماعي التقطوا تحذير ترامب ذاك وتداولوا باللغة الإنجليزية international يعني مقطعا مصورا مع تعليق يقول: عاجل تصعيد هو الأقصى من نوعه، إذ نقل الجيش الأمريكي المعركة مباشرة إلى طهران مستهدفا المقر الرئيسي لقوات الحرس الثوري الإيراني ثار الله. وتفيد التقارير بأن منشأة القيادة الرئيسية تشتعل فيها النيران حاليا، مما يعني انتهاء أي إمكانية لإنكار المسؤولية. The Intel Patriot أرحب به ضمن نادي المفبركين الدولي، وقد حظي بمجرد دخوله على بطاقة الانتماء النحاسية. نشاهد. طبعا أسندت له البطاقة النحاسية في نادي مفبركي مسبار لأن البناية لونها نحاسي ولأن فبركته نحاسية، بصراحة تافهة جدا. خبر زائف ولم تريده أي جهة موثوقة، والفيديو الذي شاهدناه يعود إلى 16 من شهر سبتمبر من عام 2022، أيان عمره 4 سنوات كاملة، وهو يوثق اندلاع حريق في ناطحة سحاب بمدينة تشانغشا وسط الصين. وقد أوضحت وسائل إعلام صينية أن النيران اشتعلت في ناطحة السحاب هذه والتي تضم مكاتب لشركة اتصالات الحكومة تشاينا تيليكوم. انتهى الموضوع. نكمل مع أخبار الأزمة الأمريكية الإيرانية، وبالأخص مقطع مصور تداولته صفحات إخبارية عربية مع تعليق يقول: وتيرة الأحداث تتسارع. دق دق دق دق دق. وصول وزير الحرب هيكسيث فجأة إلى البيت الأبيض برفقة ترامب مع
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عز اهلا بك. فما مثل تونسي يقول كثر الهم يضحك، وبصراحة هذا هم ولا أريد أن أضحك عليه. على أي حال لا داعي للتأكيد بأن الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو عمره أكثر من 5 سنوات، حيث نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في 29 من شهر مايو شهر 5 من عام 2021، وقال إنه تنفيذ لعملية عسكرية في جازان، عملية اعتبرها المتحدث باسم التحالف بروباغاندا حوثية وفبركات إعلامية لمحاولات الترويج لانتصارات وهمية جراء الخسائر التي لحقت بقوات الحوثي وقت ذاك، كما قال المتحدث باسم قوات التحالف. باختصار، فيديو قديم والادعاء كذلك ولا علاقة له بالتطورات اليمنية الحالية، ولا داعي من يعني للسخرية والضحك على مشاهد الحرب. بصراحة أنا تؤلمني كثيرا. قفزت صنعاء إلى واجهة الفضاء الافتراضي، لا سيما بعدما أفادت تقارير عن رصد طائرة مسيرة فوق المنطقة. تعامل مضادات الطائرات الحوثية، ذلك هو الخبر الموثق، لكن على فيسبوك كتب الخبر كالتالي: عاجل، طيران مسير يستهدف مقرا في السنين غرب صنعاء ويشعل حريقا في مباني مجاورة، وقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في عدد من المباني المجاورة. وحتى فجر الثلاثاء 22 سبتمبر لم يصدر بيان رسمي مكتمل يحدد عدد المباني المتضررة أو أسباب امتداد الحريق أو سقوط مصابين. وربطت روايات أولية في الحي الحادثة بطيران مجهول، ولم يظهر حتى ساعة إعداد هذا التقرير كما يقول عرب بريس للأخبار، لم يظهر أي بيان من جماعة أنصار الله الحوثيين يؤكد وقوع غارات جوية أو انفجارات عسكرية داخل أحياء صنعاء. نكتفي بهذا القدر من الشرح الطويل المليء بالتفاصيل، وأعيد الترحيب بعرب بريس للأخبار. متعبين عرب بريس، اختصروا نشاهد.
6: إحراج ما لما تفعل الخوف،
7: أين صاحب البتابة؟
8: والله
9: غزانا. الله، هذا حرام،
7: هذا الحرام،
9: الحرام،
7: الحرام. أكيد والله،
9: والله.
5: نعود بالله من مشاهد النيران في بلداننا العربية. على أي حال الخبر زائف والمنشور مضلل، مع أن الفيديو يظهر بالفعل حريقا كبيرا في منطقة السنين في صنعاء، غير أنه ليس حديثا، فهو يعود إلى 22 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2020، أي أن عمره أكثر من 6 سنوات. وسببه الرئيس أن النار شبت خلال تفريغ كمية من المشتقات النفطية المخزنة في مستودع داخل منطقة سكنية قبل أن تمتد إلى عدد من المنازل المجاورة. يعني مشاكل تخزين وعدم مراعاة القواعد اللازمة لحماية المدنيين. خارج أي سياق تداولت صفحات أجنبية ناطقة باللغة الإنجليزية مقطع فيديو مع خبر يقول: عاجل، فجر الحوثيون في اليمن خط أنابيب إسرائيلي وهاجموا أيضا منشأة في تل أبيب. يظهر ذلك بوضوح في المقطع المصور، يظهر أو يردف حساب عاصف علي الذي أعيد الترحيب به في نادي مفبركي مسبار لأنه من المفبركين القدامى، يقول: لا تزيل الفيديو من منصة أكس، على عيني يا عاصف، سأبقيه وأفنده وأحلله وأعيده لك مصححا، وعليه نشاهد. الناس اللي اسمهم عاصف احيانا تقول لعله عاصف لانه الاي والعام، يعني على اي حال مرحبا بك سواء كنت عاصف ولا عاصف، ولكن خبرك لا عاصف ولا عاصف هو خبر زائف ولا مصدر موثوق اوردها للدقه. اما الفيديو فقد تداولته حسابات روسيه على منصات التواصل الاجتماعي في 20 من الشهر الجاري، وذكرت انه يظهر اندلاع حريق ضخم في مصفات نفط في العاصمه الروسيه موسكو اثر هجوم كبير بطائرات مسيره اوكرانيه، يعني مجددا موضوع من اوكرانيا يتم استغلاله في منطقتنا. في ذلك اليوم وصف عمده موسكو الهجوم بانه اكبر غاره بالمسيرات تعرضت لها المدينه منذ اندلاع الحرب. هذا فيما قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي على إكس إن كييف استخدمت مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم، بما في ذلك صواريخ فلامينغو وبيليكان محلية الصنع من أوكرانيا لضرب منشآت النفط واللوجستيات الروسية. باختصار، الصواريخ لا يمنية ولا الاستهداف في منطقة إسرائيلية. والفيديو الذي طالبنا صاحبه آصف أو عاصف بإبقائه على إكس هو إعادة تدوير في تدوير، حتى لا أقول تزوير في تزوير يا آصف العاصف. من الأخبار الزائفة والمنشورات المضللة التي تتداولها حسابات مجهولة الهوية وصفحات إخبارية غير موثقة، ننتقل إلى أخطاء وسائل الإعلام التقليدية، وتحديدا فيديو نشرته قناة العالم الإيرانية مع خبر يقول: مقطع المتداول، أمريكا تسحب قواتها من السعودية. نشاهد. الخبر ليس صحيحا، فقد أظهر البحث العكسي عن هذا المقطع تحديدا أنه قديم لأنه يعود إلى 22 من شهر 6 من العام الماضي 2025، وقد صوره جندي أمريكي داخل طائرة نقل عسكرية أمريكية وأرفقها برسوم نشر القوات والحرب، وتحدث أن نشر الجنود يأتي على خلفية الحرب الأمريكية على إيران، ولم يتسنى لفريق مسبار في التلفزيون العربي التحقق من سياق الفيديو بشكل مستقل، غير أن نشرها قبل أكثر من عام في صلته بكل تأكيد بالحرب الحالية. لابد أنكم مللتم من حرب المنطقة وأخبار الصواريخ المتبادلة في الجغرافيا العربية، لذلك قررت أن أخذكم إلى مكان آخر لأرفه عنكم. لا، مكان آخر فيه حرب أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، الحرب الروسية الأوكرانية لم ترسو على بر سلام بعد رغم مرور 4 سنوات ونصف عليها. مقطع مصور في قصتنا هذه أرفقه ناشره بخبر يقول: غارة جوية على أوكرانيا. أفاد التقارير بأن مقاتلات الروسية دمرت قواعد جوية أوكرانية، وقد شنت أكثر من 200 هجمة صاروخية على أوكرانيا حتى الآن. منشور: روسيا إير فورس خارشو حبيبي. نشاهد.

طبعا منشور الرشا اير فورس زائف ومضلل، فقد اظهر البحث العكسي ان الفيديو منشور على الانترنت منذ 24 من شهر نوفمبر من عام 2025، حيث اوردت منصه نيوز فلير بانه يوثق اندلاع حريق في مستودع بمنطقه ام رمول في دبي. وقد ذكرت المنصه ان الدفاع المدني تمكن من السيطره على الحريق دون تسجيل اصابات او وفيات. عليه العوض ومنه العوض. مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك بعد الفاصل نتابع ترامب، الصحافة حرة وأنا حر وأنتم أحرار في العودة بعد الفاصل.

ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الرباط.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. رغم وجود قرار أممي بحظر السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع يشي بأمر مختلف. في ميناء طبرق تسللت سفن روسية، وفي قواعد ليبيا الجوية أعمال توسعة. مسبار حقق في الأمر وعاد بهذا التقرير.
1: تخضع ليبيا لحظر سلاح أقره مجلس الأمن منذ 2011، وبالرغم من ذلك تتساءل تقارير عن جدوى هذا الحظر بسبب انتهاكه مرات عدة. منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، برز شرق ليبيا كساحة تتيح لموسكو الحفاظ على مواقع استراتيجية بديلة لها في المنطقة، فالتفتت إلى حليفها القديم هناك خليفة حفتر. منتصف الشهر الحالي رصدت صور فضائية سفينتي الشحن أنستازيا ويوري أرشينيفسكي في محيط ميناء طبرق، ورصدت قبالته سفينة الإنزال ألكسندر شابلين. في هذا التقرير وباستخدام بيانات الملاحة والصور الفضائية، يتتبع فريق مسبار مسار سفينتي الشحن ويحلل مقاطع متداولة لشاحنات رصدت على طريق قريب بالتزامن مع وصول السفينتين، كما يرصد حركة إنشاءات في قواعد جوية ليبية. تظهر بيانات سفينة أنستازيا على مارين ترافيك أن آخر إشارة متاحة عنها من بيانات التعرف الآلي سجلت قبالة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية في 6 سبتمبر الماضي بعدما دخلت البحر المتوسط، لتظهر بعدها بأسبوع في ميناء طبرق كما يلاحظ من صورة لسنتينل 2. في اليوم نفسه تظهر البيانات دخول السفينة يوري أرشينيفسكي البحر المتوسط ثم انقطاع إشارتها المتاحة، لتظهر بعد أسبوع هي الأخرى قرب مدخل ميناء طبرق من الخارج. تدعم الصورة وجود السفينتين في محيط المرفأ، لكنها لا تظهرهما راسيتين معاً. عند المقارنة تطابقت هيئة السفينتين وأبعادهما التقريبية مع أوصافهما المنشورة. من الصورة قدرنا طول سفينة أنستازيا بنحو 138 متراً وعرضها ب 21 متراً، وقدرنا طولة يوري أرشينيفسكي بنحو 176 متراً وعرضها ب 25 متراً، قياسات تجعلنا نكاد نجزم بهوية السفينتين، لا سيما إذا قاطعناها مع بيانات مارين ترافيك التي تابع فريقنا عبرها تحركات السفينتين. في صورة فضائية أخرى في 13 سبتمبر، يظهر في محيط الميناء ما يرجح أنه سفينة الإنزال البرمائي الكبيرة ألكسندر شابلين. أبعاد السفينة تشابهت في اللقطة الظاهرة مع مواصفاتها المنشورة. رحلة سفينتي الشحن إلى طبرق بدأت على الأرجح في ميناء بالتيسك في مقاطعة كالينغراد الروسية، حيث ظهرتا في صورة فضائية في 14 أغسطس راسيتين قرب رصيف يضم معدات ومركبات عسكرية، بالتزامن مع تفريغ الحمولة في ميناء طبرق في 14 سبتمبر الجاري. نشر حساب على تيك توك فيديو يوثق قافلة معدات وشاحنة عسكرية أثناء مرورها في أحد طرق طبرق، بما يعزز فرضية وصول شحنات عسكرية روسية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع الذي حذف لكن ليس قبل إعادة نشره على منصة إكس، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. تحقق مسبار أيضاً من مقطعين نشرهما في 17 سبتمبر، حساب أبعاد ليبيا على منصة إكس ومنصة ليبيا إكسترا 180، وتظهر فيهما معدات عسكرية ولوجستية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع حددنا موقع التصوير عند الإحداثية التالية. حساب أبعاد ليبيا قال إن المعدات وصلت إلى الميناء ونقلت إلى وجهات غير معلومة داخل ليبيا. قارن فريق مسبار المعدات العسكرية التي ظهرت في الفيديو بصور مرجعية لقطع عسكرية، ومن بينها وحدة مخبز ميدانية مقطورة، ما يرجح أنه حفار عسكري أحادي الدلو من طراز EOV 3523، خزان مياه من طراز ATS PT 10 53501، مقطورة سهريج وقود من طراز PC 9 8350، وتلك ليست أول شحنة سلاح روسية تصل إلى ميناء طبرق. فبين 16 و18 من يناير الماضي رصد مسبار سفينة الشحن MYS زيلانية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. صور فضائية نشرتها سونارو أظهرت حينها مركبات ثقيلة وشاحنات قرب الرصيف. الصور لا تكفي لتحديد طبيعة الحمولة، لكنها تشير لاعتماد روسيا على الميناء ضمن مسار لوجستي. لا تقتصر التحركات المرتبطة بروسيا على ميناء طبرق، فبحسب مبادرة تيرلاين التابعة لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية، أظهرت صورا فضائية متتابعة أعمال إنشاء أو ترميم في 6 قواعد جوية ليبية منذ 2024، تحقق منها فريق مسبار عبر صور أقمار سنتينل 2. ففي قاعدة الخادم تظهر مقارنة الصور من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 توسعا في القسم الشمالي للقاعدة، شمل تشييد هياكل وحظائر جديدة. وفي قاعدة الجفرة تظهر مقارنة الصور بين 2024 و2025 تشييد مبانٍ صغيرة قرب ملاجئ الطائرات في القسم الجنوبي مع بروز ساتر ترابي. وفي قاعدة تمنهنت يظهر توسعاً تدريجي محتمل بدأ أواخر 2024 وتسارع في 2025. وفي قاعدة معطن السارة رصدت أعمال تطوير بدأت في 2024 وتوسعت لتشمل أعمال إنشاء وتوسعة في 2025. أما في قاعدة القرضبية الجوية فتشير مقارنة الصور من ديسمبر 2024 حتى أغسطس الماضي تشير إلى أعمال توسعة وتشييد حظائر. وأخيراً أقيمت منشآت جديدة وأعمال توسعة في قاعدة براك الشاطئ الجوية، كما تظهره مقارنة الصور بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026.
0: في الحقيقة وفي مثل هذه الحالات في ليبيا، في السودان، في كثير من الجغرافيا العربية التي حلت فيها النيران محل طاولات الحوار، لا يسعنا إلا أن نقول لابد أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه كل هذه الحروب، حتى مع الحظر أو غياب الحظر، المهم أن يستمع الأشقاء إلى بعضهم. إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي يعود إليها وبدخول مهيب صاحب الموقف وعكسه، الرجل الذي يتخذ القرار ويكون أول من ينقضه، المتربع منذ إنشاء هذه الفقرة على كرسي تناقضها من دون منازع أو رادع. عرفته؟ أيوة، ما غيره، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أنشأنا باسمه جائزة دونالد ترامب للتناقض الدولي. طبعا تابعتم جميعكم منع ترامب 3 مؤسسات إعلامية أمريكية، هي CNN، MS، وبوليتيكو، من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة، فاك نيوز، وتقديم تغطية سلبية متعمدة ضد إدارته. هل تعرفون ما اللافت؟ أن ترامب عندما سئل عن موقفه من حرية الصحافة قال إنه يؤيد الصحافة الحرة ولا يستهدفها، قبل أن يضيف أنه يريد صحافة عادلة وصادقة، وقال إن المؤسسات التي تكتب عنه بصورة سلبية يمكنها أن تفعل ذلك، لكنه ليس مضطرا للسماح لها بالدخول إلى بيت الشعب. باختصار، هم أحرار وأنا حر، يعني ما حدش أحسن من حد. وفي الأزمة الحالية تسعى الخلاف إلى مواجهة جماعية، فقد رفعت CNN وMS Now وبوليتيكو دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن منعها جاء بسبب مضمون تغطيتها، وأن قرار ترامب ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، ويبدو أن القاضي حكم لهم. إلى الفقرة التي نختم بها حلقات مسبار، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، تأتينا هذه المرة من بلد ثري جدا على غير ما اعتدنا، فقد اعتدنا أن نأتي بهذه الفقرة من بلدان تعاني نقصا حادا في الإمدادات أو حروبا أهلية. نتحدث عن الدولة الشهيرة بالسوشي والرامن، اليابان، التي تواجه بصورة متكررة حوادث طبيعية مختلفة، من الزلازل والتسونامي إلى الفيضانات والأعاصير. وفي أحدث فصول هذه الكوارث ضرب إعصار دجوان مناطق مناطق واسعة من شرق اليابان مخلفا قتلى ومفقودين ودمارا واسعا. وقد أجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة. وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية، أسفرت العاصفة عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين وتضرر مئات المنازل. العاصفة تسببت كذلك في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45,000 منزل في محافظة تشيبا قرب العاصمة طوكيو، بينما أجلي أو طلب من أكثر من 1,600,000 شخص في طوكيو والمناطق المحيطة بها الاستعداد للإخلاء مع اشتداد الأحوال الجوية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط الركام والطين، وعندما تقول الطبيعة كلمتها لا يستطيع أحد أن يناقشها. بهذا الخبر نختتم جولتنا لهذه الليلة، نلقاكم الأحد المقبل لنكشف لكم ما الحقيقي من الزيف في الأخبار، ولا ضرورة لتذكير المفبركين أننا لهم بالمسبار. ومجددا لا تغادروا الدار، إلى اللقاء.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: توسع القتال على جبهات عديدة في اليمن، ولم تعد جبهة تعز الجبهة الوحيدة الساخنة. أنصار الله الحوثيون حاولوا التقدم إلى جبهة لحج. قوات محور طور الباحة أعلنت صد محاولتي تسلل للجماعة في مديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز تزامنا مع غارات جوية استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة للحوثيين في البرح والوازعية. وبينما تدور المعارك هناك، قال المتحدث باسم قوات التحالف إنهم اعترضوا 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك بعد إطلاق إنذار التحذير.
1: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولحج. معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر، يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا. من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثي.

0: وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المدب، ما يرفع كلفة أي تصعيد جديد ميدانيا وإنسانيا ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
1: للمزيد حول التطورات الميدانية مع الآن من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، ما آخر التحديثات بشأن المعارك المشتعلة في جبهات عدة؟ وهل هذه التحركات للحوثيين تهدف للتقدم نحو مواقع استراتيجية جديدة؟
2: نعم وعد، فيما يتعلق بالتحركات لقوات صنعاء هي بالفعل تسعى إلى بسط سيطرتها وتثبيت أيضا سيطرتها على مناطق مهمة واستراتيجية، خاصة في المناطق المحاذية للشريط الساحلي ولمضيق باب المندب، خاصة بعد أن تمكنت من السيطرة على الشريط الساحلي الممتد من الحيمة قبل منطقة الخوخة وحتى ذباب باب المندب. يتبقى فقط هو الحصول على مراكز مهمة ربما في السلاسل الجبلية المحاذية للشريط الساحلي، وأيضا تلك المواقع ستمكنها من تحقيق السيطرة النارية أولا، وثانيا من تحقيق قبضة وإحكام السيطرة والقبضة على بعض الممرات وطرق الإمدادات، وأيضا قطع خطوط الإمداد على قوات حكومة عدن التي تستميت هي الأخرى في التصدي لتلك المحاولات، وأيضا تسعى جاهدة إلى التقدم في تلك المواقع وانتزاعها من قوات حكومة صنعاء، وخاصة تلك المواقع التي كانت قد أعلنت حكومة صنعاء السيطرة عليها، في حين هناك تضارب في الأنباء والروايات بين الطرفين، لم تتضح بعد معالم خارطة السيطرة لأي طرف، ما زال الطرفان يستميتان في تحقيق تقدمات وأيضا في التصدي لتلك التقدمات ومحاولات التسلل التي تحصل وبالذات في عديد الجبهات وخاصة في محاور القتال والمعارك الدائرة على محاور الجبهات في محافظة تعز ولحج وربما حجة. أيضا هناك تصعيد جوي إلى جانب التصعيد البري، تصعيد جوي يتمثل بغارات جوية شنتها المقاتلات، تقول حكومة عدن بأنها مقاتلات تتبع القوات المسلحة اليمنية، في حين تنفي قوات حكومة عدن وحكومة عدن في خطابها السياسي والإعلامي وحتى العسكري تنفي ذلك، وتتحدث عن غارات عدوانية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، تخلف عشرات الضحايا من المدنيين بين قتلى ومصابين. أيضا هذه الغارات كما تقول حكومة صنعاء تنطلق من قواعد عسكرية، طائرات مقاتلات F-15 تايفون تنطلق من قواعد خميس مشيط وأيضا من قواعد الطائف، وأيضا صواريخ وقصف جوي تنطلق من جيزان تستهدف المناطق الحدودية في حجة وصعدة، وصلت وفقا لكلام المتحدث العسكري إلى 200 صاروخ وقصف جوي طالع العديد من المناطق والقرى في الحدودية تحديدا في صعدة وحجة وخلف شهداء ومصابين. أيضا هناك حديث عن غارات استهدفت جزيرة كبران التي تستهدف للمرة الثانية خلال 24 ساعة الماضية، تحدثت صنعاء عن أكثر من 52 غارة جوية خلال 24 ساعة تم رصدها، ليصل إجمالي الغارات الجوية السعودية كما تقول صنعاء التي تستهدف 5 محافظات يمنية أكثر من 1000 غارة جوية وفقا لما ترصده حكومة صنعاء بشكل يومي لحجم تلك الغارات والإجمالي منذ بدء التصعيد على اليمن. طبعا هناك أيضا حديث عن عملية عسكرية استباقية، قال يحيى سريع المتحدث العسكري لقوات صنعاء بأنها نفذتها داخل الأراضي السعودية وتحديدا في بعض المناطق والمعسكرات في منطقة الطوال بجيزان، وأحد المعسكرات أيضا في جيزان استهدفت غرف القيادة والسيطرة وأيضا التحكم وغرف العمليات ومخازن أسلحة ومواقع ومرافق مهمة جدا بعشرات الصواريخ والباليستية والطائرات المسيرة. حققت العملية أهدافها بدقة ونجاح كما قال سريع، وأن هذه العملية هي كانت بالأساس رصد لمجموعة من التحشيدات العسكرية السعودية. العملية كما يقول سريع أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف تلك القوات من اليمنيين والسودانيين، بينهم جنود وضباط سعوديين. أيضا هذه العمليات تمت وفق رصد لتلك التحشيدات التي تقول صنعاء بأنها بالمرصاد لكل التحشيدات، تترقب وترصد كل التحشيدات، وبالتالي هي تستهدفها في إطار معادلة استهداف التحشيدات التي بدأتها منذ أشهر وخلفت أو قامت من خلالها بتنفيذ مجموعة من العمليات التي استهدفت تحشيدات عسكرية كبيرة وضخمة، خلفت عشرات ومئات القتلى والمصابين، وأيضا دمارا كبيرا في مخازن الأسلحة والعتاد والقدرات العسكرية لتلك التحشيدات، في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن. أيضا هناك حديث عن قصف جوي يطال الكثير من المدن والمناطق الحدودية. يتزامن ذلك التصعيد البري والجوي مع واقع إنساني واتساع رقعة الأزمة الإنسانية واستمرار حركة النزوح، وخاصة من المناطق المكتظة بالسكان كمحافظة تعز المعروفة بأنها من المحافظات الأكثر سكانا على مستوى اليمن، وبالتالي فإن تلك الأعداد المهولة من النازحين تعاني خاصة، وأنها تحتاج إلى الكثير من مواد الإيواء وأيضا المأوى المؤقت، وتحتاج بشكل سريع وملحوظ إلى الأمن الغذائي وغيرها من المشاريع ذات العمل الإنساني وفي مختلف قطاعات العمل الإنساني بما فيها مياه الشرب والمياه الصالحة والمياه النظيفة وحتى مشاريع الإصحاح البيئي. ترافق ذلك مع تصعيد عسكري وبري بحري وجوي ينتشر ويتبدد ويتسع ليشمل بالأمس محافظة الحجة إلى جانب بعض المحافظات التي كانت قد شهدت تصعيدا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية.
1: شكرا جزيلا لك صدام حسن، كنت معنا من الحديدة، شكرا. إذن على ضوء المعارك وكل هذه التطورات، الوضع الإنساني مشاهدينا يتدهور. برنامج الأغذية العالمي حذر من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن، الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية، في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
4: أن نوصل إلى حالته إلى الدرجة هذه يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب. والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، فأنا جيت أزوره وأطمن عليه، حالته يعني حالة غير طبيعية، شبه ميت.
3: طارق واحد من أكثر من مليوني طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
5: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعا مشابها إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
3: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطا متزايدة جراء تجدد القتال. ووفق منظمة الصحة العالمية يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
1: الآن نذهب إلى نيويورك ونافذة من هناك مع الزميل محمد بالدين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بك محمد، تفضل.
6: شكرا لك وعد، أهلا بكم مشاهدينا. تتواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الممنوع من السفر إلى نيويورك، وقبيل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قلص زيارته بناء على توصيات أمنية حسب الصحافة الإسرائيلية. الرئيس عباس طالب بضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، كما طالب واشنطن بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية. لنستمع إليه.
7: نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1 الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334.
6: ونذهب مشاهدينا لمتابعة هذه الصور التي تأتينا مباشرة من نيويورك من محيط مبنى الأمم المتحدة، حيث يوجد احتجاجات ضد نتنياهو قبيل كلمته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. اليوم أيضا لاحظنا في مسارات وإجراءات الدخول إلى مبانى المنظمة الأممية عددا من التشديد الأمني حتى المراجعة الأمنية، كذلك تحليق مكثف للطائرات الأمنية والعسكرية. هذه جزء من الترتيبات الأمنية عموما للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تكون أشد عادة في اليوم الأول الذي يحضره الرئيس الأمريكي أو عند كلمات قادة مثل القادة الذين تكون التدابير الأمنية أشد في التعامل معهم. هذه التظاهرات كانت قد دعي إليها من قبل عدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في محيط مبنى الجمعية العامة أو مبنى الأمم المتحدة الرئيسي في مدينة نيويورك، احتجاجا على زيارة نتنياهو واحتجاجا على سياسات الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك سياسات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية ومناصرة للقضية الفلسطينية. نرى على يسار الشاشة بعض اللقطات قبل قليل، إضافة إلى هذه الصور المباشرة التي تأتينا لتقييد بعض النشطاء أو المتظاهرين في أثناء التدابير الأمنية في محيط أعمال أو محيط مبنى الأمم المتحدة، حيث نسمع حتى من داخل حديقة المبنى الرئيسي للأمم المتحدة أصوات بعض هذه الاحتجاجات واستهجانهم، صيحات الاستهجان لحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي. لا ننسى أيضا بأنه وصل إلى مطار نيوجيرسي بدلا من مطار نيويورك. لا ننسى كذلك أنه كان قد شهد مشادات طبعا غير مباشرة بينه وبين عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الذي طالب باحترام القانون الدولي وباعتقاله. شهدت الكلمات التي ألقاها القادة منذ اليوم الأول لانعقاد هذه الدورة 81 شهدت انتقادات حادة له ولسياسات إسرائيل في المنطقة. وانضم إلينا من مكان انعقاد أو من مكان هذه الاحتجاجات عمليا مراسلنا في نيويورك نبيل أبي صعب. نبيل، الأجواء من حولك، الشعارات التي ترفع، مطالب المتظاهرين، ضعنا في الصورة.
8: نعم، هذه تظاهرة تستعد الآن للتحرك من هذه النقطة القريبة جدا من مقر الأمم المتحدة بالتزامن مع بدء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه المقرر أمام الجمعية العامة بعد قليل. الشعارات هنا كلها تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني وتصف نتنياهو بالإرهابي وتدعو إلى اعتقاله، وأيضا ترفع صور الضحايا الفلسطينيين خصوصا من الأطفال والأعلام الفلسطينية بطبيعة الحال، كما أن هناك صورا لكامالا هاريس مثلا نائبة الرئيس الأمريكي السابقة والمرشح السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية تتهمها بالتواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية و العديد من الشعارات المماثلة الأخرى. بالإضافة إلى هذا التحرك الذي يزداد اتساعا هنا على مقربة شارع واحد من مقر الأمم المتحدة، هناك تحركان آخران كما سمعت من المنظمين سيتمان في منطقتين منفصلتين نيويورك، وكله بالتزامن مع مجيء رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى نيويورك إلى مقر الأمم المتحدة، الذي كما علمنا ستكون زيارته مختصرة وفق ما أكد العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية المطلعة وكذلك الأمريكية، ويبدو أنه سيصل إلى هنا يلقي الخطاب ثم يغادر سريعا. ويبدو أن الاحتجاجات كانت قد استعدت لهذه التجمعات، وسينطلق هذا التجمع هنا إلى محاذاة المقر، مقر رئيس الأمم المتحدة بعد قليل، ولكن الاستعدادات جارية على قدم وساق. يبدو أن الاحتجاج أيضا لن يقتصر على الشارع، إذ أن هناك تنسيقا بين وفود دبلوماسية داخل قاعة الجمعية العامة للانسحاب مع بدء نتنياهو لخطابه. سنرى كيف ستتفاعل هذه الاستعدادات داخل مقر الأمم المتحدة. أما عن الصورة هنا في الشارع فهي واضحة بأن الحشود تستعد للتجمع، وعلى الأقل هناك ثلاثة تجمعات رئيسية حتى الآن ضمن إطار هذه الاحتجاجات.
6: نبيل، كلمة نتنياهو متوقعة اليوم، كان هنالك أخذ ورد حتى مشادات غير مباشرة بينه وبين عمدة مدينة نيويورك، خلصت زيارته بسبب أسباب أمنية وسنعود إلى ذلك مع مراسلنا من القدس، لكن هنا في نيويورك كيف ينظر إلى هذه الزيارة ككل وإن كانت في إطار أعمال الدورة العادية لأعمال جمعية العامة المتحدة؟
8: طبعا محطة الكلمة لنتنياهو دائما هي محطة أساسية للتعبير عن الاحتجاج في مدينة نيويورك خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا الأمر يتوقع وكما هو واضح سيتكرر مع هذا الخطاب المقرر اليوم. بالنسبة إلى قرار عمدة نيويورك زهران ممداني فهو قرار أعلى سلطة في مدينة نيويورك، أو على الأقل ما حاول أن يقوم به، ولكن من الواضح أن مسألة توقيف مسؤولين أجانب يعود للسلطات الفيدرالية الأمريكية. على المستوى الإجرائي لن يتمكن عمدة مدينة نيويورك من تنفيذ ما طالب به من توقيف نتنياهو، ولكن على المستوى السياسي العام والمزاج العام في نيويورك فهو بطبيعة الحال يعبر عن كل من دعمه للوصول إلى منصب العمدة. وكان أثناء حملته الانتخابية أشار إلى مثل هذه المواقف قبل أن ينتخب. وبالتالي مسألة القانون الدولي وأحكام محكمة المحكمة الجنائية الدولية هي أمور يشير إليها ممداني بشكل متكرر، وملفت أيضا مدى التحرك والاتصالات واللقاءات التي يجريها ممداني على هامش الجمعية العامة. كان هذا أمرا ملفتا إذ أن ممداني التقى بالعديد من القادة وزعماء الأجانب الذين يشاركون في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بينهم قادة اشتراكيين في أوروبا كمثلا رئيس الحكومة الإسبانية صباح اليوم. بالتالي لمواقف ممداني أصداء طبعا بمدينة نيويورك باعتبار أنه انتخب بأكثرية راجحة، وهناك أيضا جمعيات متعددة المشارب تشارك في هذه الاحتجاجات من بينها ذات طابع يهودي أو للمكون اليهودي في مدينة نيويورك. طبعا هناك احتجاجات مؤيدة لنتنياهو عادة تتجمع قرب مقر البعثة الإسرائيلية هنا عند الشارع 43 أي قرب مقر الأمم المتحدة مباشرة، وحتى الآن لم نرى أي اصطدام أو احتكاك بين الجانبين، ولكن عادة نرى أيضا وجودا لمؤيدين لنتنياهو يحاولون أيضا أن يكونوا جزءا من الصورة ويرفعون أعلام إسرائيل وشعارات مؤيدة لإسرائيل. حتى الآن لم يتم أي احتكاك من هذا النوع.
9: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وسنتابع معك طبعا كل التطورات أولا بأول. مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، كنت معنا من محيط هذه الاحتجاجات. انضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، الصحافة الإسرائيلية تتابع وترصد خاصة التقليص الذي حتى الآن لا يبدو أن هنالك تصريح رسمي حول الأسباب المتعلقة به، على الأقل ما يتداول هو فقط ما تتداوله الصحافة الإسرائيلية. كيف ينظر إلى هذه الزيارة؟ ما الذي نعرفه من تفاصيل اللقاءات حتى الخطاب الذي يجري الاستعداد من قبل عدد من الدول للانسحاب أمامه؟
10: محمد، زيارة قصيرة جدا بالفعل. نتنياهو الذي وصل نيويورك قبل نحو 4 ساعات لا أكثر من ذلك أو 4 ساعات لا أكثر من ذلك سيغادرها بعد أن يلقي كلمته خلال الدقائق المقبلة، بالتالي دون حتى المبيت لليلة واحدة. القناة 13 الإسرائيلية أمس كانت تحدثت عن أن المنظومة الأمنية أو عن أن مسؤولين في المنظومة الأمنية مسؤولين كبار كانوا أوصوا خلال الترتيب لزيارة نتنياهو بعدم إطالة هذه الزيارة في نيويورك تحديدا، والتوصية بعدم المبيت بناء على توصيات أمنية أو لأسباب قد تكون أمنية دون تحديد إذا ما كان هناك بالفعل مثلا تهديدات معينة. لكن نتنياهو يتعامل مع نيويورك ومع عمدة نيويورك من منطلق عدائه، وتطرق إلى تصريحات زهران ممداني. كانت هناك بعض المخاوف الإسرائيلية من الاحتجاجات التي قد تشهدها المدينة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعبر عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقبل ذلك كانت أثيرت حتى مسألة مطالبات زهران ممداني باعتقال نتنياهو التي تحدث لاحقا ممداني بنفسه عن أنها لن تكون قابلة للتطبيق. بالتالي وفق القناة 13 الإسرائيلية توصيات أمنية أدت إلى قصر هذه الزيارة، لكن قبل قليل كان مصدر أمني يتحدث بما هو بخلاف ذلك. تحدث للقناة 13 الإسرائيلية عن أنه لو أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على تمديد هذه الزيارة لأهداف سياسية معينة لكان بالإمكان إجراء ترتيبات أمنية تضمن إطالة هذه الزيارة. بالتالي وكأنه يقول إن ليس هناك ما هو على سلم جدول نتنياهو من مبرر أو ما يبرر له أن يبقى في مدينة نيويورك، وبالتالي لا تستحق هذه الترتيبات الأمنية. وهذا ربما يقودنا أيضا للحديث عن أن هيئة البث الإسرائيلية على سبيل المثال قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تحدثت عن أن مكتب نتنياهو يحاول أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبدو أن ترتيبات هذا اللقاء قد أتمت. ربما لو حصل ذلك حتى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لكان نتنياهو سافر في وقت مبكر أكثر وكان تمكن من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالتالي وفق وصف أيضا مراسل قناة 12 الإسرائيلية ترتيبات الزيارة وحجم أو مستوى اللقاءات التي انعقدت كانت دون المأمول إسرائيليا. نتنياهو التقى برئيسي وزراء حتى اللحظة وفق البيانات الصادرة عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، برئيس الوزراء اليوناني ربما لقاء يحظى بأهمية معينة تحديدا فيما يتعلق مؤخرا بالاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الجانبين أو الاتفاقيات الأمنية التي اشترت بموجبها اليونان منظومات دفاعية منظومات دفاع جوي إسرائيلية، إضافة إلى ما يتعلق بالنفوذ التركي في شرق البحر المتوسط، وبحث مع رئيس الوزراء اليوناني عقد قمة مستقبلية إلى جانب الرئيس القبرصي، والتقى كذلك برئيس الوزراء السلوفيني. ما دون ذلك لا لقاءات على مستويات أعلى، لكن هناك ترويج منذ أمس على صفحة أو على صفحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الكلمة المرتقبة التي يقول إنه سيرد فيها على ما كان من خطابات من على منصة الأمم المتحدة. إسرائيل هجمت بصورة كبيرة، انتقدت بصورة كبيرة حتى على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتحدثت الخارجية الإسرائيلية في بيان عن هذه التصريحات. كان أمس أيضا الرئيس السوري أحمد الشرع تطرق إلى الأحقية السورية غير القابلة للتراجع المتعلقة بالجولان المحتل، تطرق وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى هذه التصريحات. اليوم من المتوقع أن يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل ما كان من تصريحات تطرقت لإسرائيل أو للانتهاكات الإسرائيلية بصورة عامة. محمد،
9: من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. طهران تلوح بحرب حسب ما يظهر من الملف التالي مع الزميلة وعد من الدوحة. إليك وعد، والملف الإيراني الذي يختمر هنا في نيويورك بمفاوضاته وهناك أيضا في غرف الأخبار.
1: تماما، شكرا جزيلا لك محمد بالدين، شكرا. طهران مشاهدينا تلوح بحرب قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط، وتحذيرات من أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة. يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني يقول إن اتساع المواجهة من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر يجعل انتقالها إلى نطاق جغرافي أوسع احتمالا قائما. تحذير يأتي بينما باتت الممرات البحرية نفسها جزءا من معادلة المواجهة. من مضيق يتحكم في شريان رئيسي للطاقة العالمية إلى البحر الأحمر وباب المندب وصولا إلى المحيط الهندي. رسالة إيرانية واضحة في توقيتها ومداها، أي جولة جديدة قد لا تبقى محصورة في جغرافيا الحرب الحالية. بين بكين وطهران خط إمداد يثير قلقا متزايدا في واشنطن. وول ستريت جورنال تتبعت مسارا قالت إنه ساعد إيران على تجاوز جانب من القيود المفروضة عليها، وكشفت معطيات تتجاوز حركة التجارة بين البلدين إلى ما يمكن أن يؤثر مباشرة في قدرات طهران العسكرية. شحنات صينية لمكونات ذات استخدام مزدوج وتوظيف عسكري محتمل. المكونات الصينية كانت جزءا من برامج تطوير طهران للمسيرات والصواريخ، وقرابة 1300 شحنة وصلت من الصين إلى وزارة الدفاع الإيرانية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو، وفق بيانات جمركية إيرانية راجعتها وول ستريت جورنال. الشحنات تضمنت أجهزة لتحديد المواقع ومحركات كهربائية وأجزاء لمحركات الطائرات ومكونات إلكترونية يمكن استخدامها مدنيا أو توظيفها في تصنيع المسيرات وأنظمة توجيه الصواريخ. وفي 19 من يونيو وحده وصلت 12 شحنة تحمل مكونات تزيد قيمتها على 6 ملايين دولار. قالت الصحيفة إنها قابلة للاستخدام في صناعة الطائرات المسيرة. ومع تضييق الحصار الأمريكي على طرق الإمداد البحرية ازدادت رحلات شركة مهان الجوية بين الصين وإيران من نحو 4 رحلات أسبوعيا مطلع مارس إلى 27 رحلة بحلول أواخر أبريل. الدعم لم يقتصر وفق الصحيفة على المكونات. مسؤولون أمريكيون قالوا إن إيران حصلت من جهات صينية على صور أقمار صناعية لقواعد أمريكية في المنطقة، بينما قالت الصحيفة إن شركات صينية وفرت أيضا مواد أولية تستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية التي استخدمتها إيران في هجماتها على القواعد الأمريكية. هذا بحسب وول ستريت جورنال عن إيران. أما في إيران وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
11: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
1: 10 سنوات منذ الزيارة الأخيرة، والعلاقة بين أكبر قوتين في العالم تغيرت خلالها كثيرا. دونالد ترامب يستقبل شي جين بينغ في البيت الأبيض في قمة تجمع الرئيسين على طاولة واحدة، وسط منافسة تمتد من التجارة والتكنولوجيا إلى الذكاء الاصطناعي وتايوان، وتتقاطع هذه المرة أيضا مع تطورات الشرق الأوسط. شي يصل إلى واشنطن برسالة تدعو إلى أن تكون الصين والولايات المتحدة شريكين لا خصمين، وإلى إبقاء المنافسة والاختلافات ضمن حدود يمكن التحكم بها. أما ترامب فيضع الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة مباحثاته مع نظيره الصيني، قمة تبحث عن مساحة للتعاون داخل علاقة تقوم في جانب كبير منها على المنافسة.
12: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
1: معي الآن من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. ما الذي نعرفه عبد الرحمن عن لقاءات شي وترامب؟
13: نعم وعد، قبل قليل غادر الوفد الصيني وغادر الرئيس الصيني شي جين بينغ البيت الأبيض بعد العديد من الاجتماعات الذي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعود مرة أخرى في مساء هذا اليوم إلى البيت الأبيض لحضور مأدبة عشاء كبيرة، وسيحضرها الكثير من رجال الأعمال الأمريكيين بمن فيهم مديرون تنفيذيون لكبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اصطحب الرئيس الصيني ليريه مهبط الطائرات المروحية الجديد في البيت الأبيض، وأيضا أعمال البناء في غرفة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض. والصحفيون كرروا أسئلة حول إيران وحول تايوان، ولكن امتنع الرئيسان عن الرد عن هذه الأسئلة. قبل قليل رأينا القاذفة B2 سبيريت وأيضا 4 طائرات من طراز F-22 احتفالا بوجود الرئيس الصيني هنا في البيت الأبيض. أكثر ما تم التركيز عليه الآن من اجتماعات خاصة بين الطرفين، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وتفادي الاختراقات السبرانية، وأيضا التعاون فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، وأيضا الهدنة التي ربما تحدث عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والذي حضر هذا الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة وزير الحرب بيتر سيث وأيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما قلل من المساعدات الصينية العسكرية إلى إيران، وقال نحن أيضا نساعد أوكرانيا أمام روسيا، وقلل أيضا من القضية المعروفة بأن الصين تتجسس بشكل مباشر على الولايات المتحدة، وقال في تصريحات سابقة نحن أيضا نتجسس على الصين ويوجد بيننا علاقات جيدة للغاية. فيريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التثبيت على هذه النقاط الإيجابية بأن هناك علاقات اقتصادية، وأيضا يريد تمديد لهذه العلاقات بين الطرفين. وسيكون هنا أيضا بعد هذه الليلة. الرئيس الصيني سيحضر مرة أخرى إلى البيت الأبيض قبل مغادرته بكين بعد هذه الرحلة التي انتقدها الديمقراطيون بسبب طريقة الاستقبال الحافلة، خاصة أن الرئيس ترامب منذ 10 أعوام أو أكثر انتقد وجود الرئيس الصيني إبان حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما في البيت الأبيض لأنه خصم من خصوم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن البيت الأبيض رد على هذه التصريحات قائلا بأن هناك علاقات جيدة تربط البلدين وكل ذلك لمصلحة الاقتصاد الأمريكي ولمصلحة الأمن القومي الأمريكي بأن يكون هناك علاقات وطيدة مع الجانب الصيني. الرئيس الصيني الذي تحدث وألقى كلمة أمام الصحفيين قال نريد أن تعامل الشركات الصينية في الولايات المتحدة بنفس الدرجة التي تعامل بها الشركات الأمريكية في الصين وألا يكون هناك أي نوع من العقبات أمام الشركات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية من فرض رسوم خاصة بعملهم بطريقة حرية في الولايات المتحدة الأمريكية. من المتوقع أن يكون هناك لقاءات منفردة لرجال أعمال كبار في هذه الليلة مع وزراء صينيين قدموا مع الرئيس الصيني فيما يخص العلاقات التجارية وتمديد هذه العلاقات ووقف شامل للحرب الاقتصادية والحرب التجارية بين الطرفين، خاصة أن الصين هددت في أكثر من مناسبة بأنها تستطيع أن تحرج الاقتصاد الأمريكي بسبب أن هناك قرارات لم تعجب الصين بطبيعة الحال خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. لقاء وصفه ترامب بالهام جدا وأيضا وصفه شي جين بينغ بأنه لقاء مهم لإمداد أو تمديد جسور العلاقات على الأقل الاقتصادية، ولم يتطرق الطرفان بحسب معلومات من الإعلام الأمريكي إلى الأمور الأكثر صعوبة الآن وهي ملف تايوان وملف إيران، بصرف النظر عن أن هناك ضغوطات من الحزب الجمهوري فيما يتعلق بأهمية الضغط على الصين لوقف المناورات العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزيرة تايوان، وأيضا هناك ضغط جمهوري بتمرير مشروع قانون صفقة الأسلحة والمقدرة ب14 مليار دولار، صفقة الأسلحة لتايوان، خاصة الرئيس ترامب قال من قبل إن هذه الصفقة ربما إن تم تعليقها تستخدم كورقة للمفاوضات مع الجانب الصيني. وعد.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من البيت الأبيض. الآن ننتقل إلى المغرب وقراءة في نتائج الانتخابات التشريعية مع نافذة من الرباط يقدمها لنا الزميل عبد الله إيماسي. إليك عبد الله.
9: شكرا وعد. خارطة حزبية تتغير في البرلمان المغربي، وأيضا حتى التغير طال الصدارة ومواقع الأحزاب المشاركة. وفق النتائج الأولية والمؤقتة يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد ب 97 مقعدا، يليه في المركز الثاني حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما حل ثالثا حزب الاستقلال، فيما عزز حزب العدالة والتنمية موقعه في هذه الانتخابات في مؤشر قد تتغير معه موازين القوى التي أفرزتها انتخابات عام 2021.
14: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية 26 مقعد.
9: لمزيد من النقاش يسعدني أن يكون معي ضيفا الكاتب الصحفي رشيد البلغيتي. رشيد البلغيتي، قراءة أولية لهذه النتائج الأولية التي أفرزها اقتراع يوم أمس.
15: في واقع الأمر نحن في حالة ترصيم لما كان معلوما بالضرورة لدى عدد من الملاحظين والمتتبعين لشأن السياسي في المغرب، وتكهناتهم كانت تقول أن حزب الأصالة والمعاصرة سيتصدر المشهد الانتخابي، خاصة مع رحيل جماعي لعدد من القيادات التي كانت أساساً مشكلة لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار. ثم أن النتائج لم تكن مفاجئة فيما يرتبط بحضور حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال في المرتبة الثانية والثالثة، لكن مع ذلك فهذه الانتخابات حملت مفاجآت تمثلت أساساً في تحسين حزب العدالة والتنمية لرتبته وعدد الدوائر التي حازها، وانتقال مهم في تاريخ اليسار الغير الحكومي متمثلا في المقاعد الثمانية المعلنة والتاسعة، هي تسعة مقاعد أعلنت من طرف تحالف اليسار، والذي لم يسبق له أن تجاوز ثلاث مقاعد. تحدث عن اليسار غير الحكومي الذي لم تكن له تجربة حكومية سابقة، فيدرالية اليسار أساساً والحزب الاشتراكي الموحد في تحالفهما. بعد الندوتين الصحفيتين، الندوة الصحفية التي نظمت من طرف حزب الأصالة والمعاصرة والتي أجابت فيها منذ قليل الأمينة العامة أو عضو القيادة الجماعية للحزب عن مجموع من الأسئلة، وكذلك بعد الاجتماع الاستثنائي لقيادة العدالة والتنمية والذي انفض قبل قليل، يظهر جليا أننا أمام قطبين: حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيقود ائتلافا لن يكون بعيدا عن ملامح الائتلاف الذي شهدناه في الحكومة الفائتة، ومعارضة ستكون لا شك قوية بقيادة حزب العدالة والتنمية، وكذلك منتعشة بهذا الخطاب الجديد الذي ستأتي به عناصر الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار. إذن هذه هي المعالم العامة أو الملامح العامة لما خلفته أو ما أنتجته الانتخابات أمس.
16: أستاذ بلغيتي، استنادا إلى التجارب السابقة وإلى الأعراف الدستورية، ما هي المراحل التي تالي يعني التصديق على النتائج النهائية؟ دخول الأحزاب في مشاورات، تعيين أو تعيين اسم من الحزب الذي فاز بالانتخابات ليتولى مشاورات تشكيل الحكومة؟
15: يحدد الدستور ما يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات. الحزب الذي يتصدر النتائج يعلن أو يعين منه الملك رئيساً للحكومة، وهذا معناه أن الملك ليس مجبراً أو مضطراً لتعيين أمين عام أو رئيس حزب أو ما شابه، هو يختار من هذا الحزب المتصدر للنتائج الشخصية السياسية التي يراها مناسبة لقيادة هذا الحكومة، هذا منطوق الدستور. طبعاً هذا الذي يختار، هذا المختار، يدخل في سلسلة مفاوضات مع الأحزاب السياسية التي يراها قريبة منه. يحدث في العادة، هناك عرف أن بعض الذين يختارون لقيادة الحكومة يطرقون كل الأبواب فيما يشبه العرف، وبعد ذلك يحددون تلك الأحزاب التي يجدونها قريبة منهم، تتقاسم معهم بعض المرجعيات أو القيم أو التاريخ لتشكيل هذه الحكومة. الحاصل في المغرب، وربما هي خصوصية هذا البلد لأنه لا يمكن تحليل الواقع السياسي بمعايير العلوم السياسية وكأننا ننظر إلى مشهد غربي في بلجيكا أو فرنسا أو ألمانيا مثلا، وبالتالي فخصوصية المغرب أن فيه شيء يستحق الوقوف عنده، وهو أنه قبل الانتخابات جاء أو جيء ب فوزي لقجع والذي كان وزيرا منتدبا للميزانية غير منتمي لأي حزب ورئيس للجامعة الملكية لكرة القدم، إلى حزب الأصالة والمعاصرة لكي يعزز صفوفه، وكأنه آت بشرعية الإنجاز في الملاعب إلى شرعية أو ملعب جديد هو ملعب الحزب وملعب السياسة. العارفون لتاريخ الممارسة السياسية والحزبية في المغرب يدركون بأن الرجل ما إن جاء إلى حزب الأصالة والمعاصرة في الأسابيع الأخيرة إلا لكي يكون حاملاً لحقيبة قيادة الحكومة باسمه، والدليل أن الرجل بعد 3 أسابيع أو 4 من حضوره تصدر المشهد الحزبي، أضحى قائداً وعضواً في المكتب السياسي، واليوم يتحدث الملاحظون كما تتحدث قيادة الأصالة والمعاصرة نفسها عن فوز القجاع أكثر مما تتحدث عن فاطمة الزهراء المنصوري أو غيرها من القيادات المشتركة.
16: أستاذ رشيد بلغيتي الكاتب والصحفي، شكرا على قبولك الدعوة.
15: العفو.
16: عودة إلى استوديوهاتنا في لوسيل لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليك وعد.
1: شكرا جزيلا. ارتفاع تاريخي لأسعار الديزل يضع الحكومات الأوروبية أمام أزمة تتجاوز محطات التعبئة. أوروبا تخشى الآن خطوة أمريكية قد تزيد السوق اختناقا، بينما تحاول واشنطن معالجة أزمة الأسعار داخلها بإبقاء مزيد من الوقود في السوق المحلية. المفارقة أن ما تراه إدارة ترامب حلا للمستهلك الأمريكي، تحذر بروكسل من أنه قد يفاقم المشكلة على الجانبين، في حين تعارضه أصوات داخل قطاع النفط الأمريكي نفسه. المفوضية الأوروبية فتحت اتصالات رفيعة المستوى مع الإدارة الأمريكية في محاولة لمنع قرار ترى أنه قد يضيف أزمة إمدادات جديدة إلى سوق تعاني أصلا. وبين حاجة ترامب إلى تهدئة الأسعار في الداخل وحاجة أوروبا إلى استمرار تدفق الوقود الأمريكي، تتحول الأزمة إلى اختبار جديد للمصالح بين واشنطن وبروكسل. الديزل في أوروبا عند أعلى سعر مسجل تاريخيا. بيانات المفوضية الأوروبية تظهر تجاوز سعر اللتر الواحد يوروين ونصف اليورو في كل من هولندا وفنلندا والدنمارك، واقترابه من هذا المستوى في ألمانيا وفرنسا، وسط احتجاجات وضغوط اجتماعية متزايدة. الأزمة قد تصبح أكثر تعقيدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف صادرات الديزل لمدة 90 يوما، سعيا إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة. مجرد الإعلان دفع العقود الأوروبية إلى الارتفاع بنحو 7%، بينما بدأت بروكسل اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن لمنع القرار. فالولايات المتحدة أصبحت موردا رئيسيا للديزل إلى أوروبا، وأي نقص إضافي سيصيب قطاعا يعتمد عليه النقل البري بصورة شبه كاملة. وبحسب المفوضية الأوروبية فإن أكثر من 95% من الشاحنات الأوروبية تعمل بالديزل. أما جذور الأزمة فتتجاوز القرار الأمريكي. وكالة الطاقة الدولية تشير إلى تراجع إمدادات الوقود الجاهز مع اضطراب الملاحة عبر هرمز وباب المندب، وتضرر بعض المصافي في الشرق الأوسط، وهجمات على منشآت التكرير الروسية. معادلة تضع أوروبا أمام وقود أغلى وكلفة تنتقل من خزانات الشاحنات إلى أسعار السلع على رفوف المتاجر. للمزيد حول الموضوع معي الآن من برلين ياسر أبو معيلق، ومعي من باريس أيضا دلال معوض. أهلا بكما ياسر. نبدأ معك، نود أن نعرف إن كان ارتفاع الأسعار انعكس أيضا خفض بالإمدادات على محطات الوقود، وكيف تتعامل الحكومة الألمانية مع هذه الأزمة؟
17: وعد، الحكومة الألمانية تحاول على عجل تمرير مقترح قانون لتعليق ما يعرف بضريبة البيئة على الديزل وعلى البنزين المخصص لوقود السيارات. هذه الضريبة تبلغ حوالي 14 سنتا من اليورو لكل لتر، وبالإضافة إلى ذلك فإنها ستقدم دعما يبلغ 3 سنتات لكل لتر من الديزل أو البنزين، بحيث يصبح التخفيض الكلي حوالي 17 سنتا لكل لتر من الديزل والوقود. ولكن ربما كما ترين خلفي هنا في هذه المحطة، فإن الأسعار حتى وإن انخفضت بفعل 17 سنتا لكل لتر، فإنها ستبقى عند أعلى معدل لها، يعني ربما بعد اندلاع الحرب بوقت قصير. ولكن على الرغم من أن المواطن الألماني لن يعني سيخفف عنه نوعا ما بهذا المقترح القانوني الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، فإن هذا الخفض لن يوصل بأسعار الوقود إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث كانت تبلغ حوالي يورو 1.63 لكل لتر، وربما أقل من ذلك للديزل. وهذا يعني أن هذه الأسعار ستبقى مرتفعة، ستبقى إلى مستويات ما بعد اندلاع الحرب، وبالتالي فإن التخفيض وإن كان جيدا للمستهلك الألماني إلا أنه ليس جيدا بما فيه الكفاية لخفض باقي الأسعار. أنت تعلمين أن الديزل مهم للغاية للنقل البري وللشاحنات، وبالتالي فإن هذه الارتفاعات في الأسعار ستنعكس بشكل نهائي على المستهلك، لأن هذه الشاحنات تنقل المواد الغذائية وتنقل المواد الاستهلاكية، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار الوقود سينعكس مباشرة على هذه الأسعار. إذن الحكومة الألمانية تراوح مكانها في هذه الخطوات، ولكن تحاول بقدر الإمكان الالتفاف على الأزمة نوعا ما، ولكن هذا الأمر يصطدم بكثير من الامتعاض من على الشارع الألماني، الذي يرى أن الحكومة كان بإمكانها القيام بخطوات أكبر، ربما أكثر جرأة فيما يتعلق بخفض أسعار الوقود، أو على الأقل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من أجل أن يستفيد منها المواطن، كما حصل إبان جائحة كورونا عندما علقت الحكومة الألمانية أو خفضت من ضريبة القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية. وهذا يعني أن الحكومة ما تزال بحاجة إلى إيجاد مزيد من الإجابات، خصوصا إذا ما مضت الإدارة الأمريكية في قرارها بوقف إمدادات الديزل أو تعليق إمدادات الديزل لمدة 90 يوما كما ذكرت وعد.
1: شكرا لك ياسر من برلين. دلال، وكما نشاهد من خلف أسعار الديزل تقترب من 2 يورو ونصف، ما أدى إلى موجة احتجاجات وغضب في الشارع الفرنسي. هل هناك يعني تتحدث السلطات الفرنسية أين وصلت المساعي مع واشنطن؟
18: لا معلومات حول يعني المساعي، هناك مخاوف فعلية من تفاقم هذه الأزمة. طبعا وصلت هذه الأسعار إلى مستويات قياسية، وهناك تهديدات اليوم نسمعها باحتجاجات مرتقبة في نصف الشهر المقبل، إضراب للنقابات وعدد من الأحزاب، ومخاوف من عودة ما يعرف بتحرك الجيليجون أو السترات الصفراء. ولكن تحاول الحكومة وعد الآن احتواء الشارع، قامت هذا الأسبوع بتجديد رزمة المساعدات، وهي مساعدات محددة وموجهة إلى أسر معينة الأكثر يعني تعرضا لهذا الارتفاع، وإلى قطاعات كالزراعة البناء والصيد البحري، وأيضا زيادة المستفيدين من هذه المساعدة، وهي يعني تعني من يستعمل السيارة بشكل كبير لمسافات طويلة. زاد عدد هؤلاء من 3 ملايين إلى أكثر من 5 ملايين و500 ألف فرنسي. وأيضا أضافت الممرضين والممرضات الذين أيضا يعني يجتازون أكثر من 100 كيلومتر للذهاب إلى مكان العمل. ولكن وعلى عكس ألمانيا، الحكومة الفرنسية لم تخفض الضريبة على المحروقات وعد، وهو مطلب لبعض الأحزاب السياسية من اليمين ومن اليسار، ولنقابات العمالية أيضا، هي تقول أن لا حاجة إلى هذا في هذا يعني في هذا الوقت. وقامت أيضا بإلغاء المساعدات لشاحنات أو للنقل البري، الشاحنات في النقل البري، تقول بأن هذه الشاحنات وهذا القطاع يقوم بزيادة الكلفة على الزبائن، وبالتالي هذا لا ينفع لأن يعني يساهم بزيادة التضخم. وبالتالي هذه الإجراءات حتى الساعة، ولكن كما ذكرت هناك يعني مخاوف من تفاقم الوضع، والرئيس الفرنسي سيتحدث بعد دقائق على إحدى القنوات الفرنسية، وسيكون هذا موضوع أساس طبعا، ولكن يعني مخاوف من عودة طبعا الناس إلى الشارع، وهذا التضخم طبعا يعني يضر بالأسر الأكثر فقرا وضعفا هنا في فرنسا وبعدد من القطاعات وعد.
1: شكرا جزيلا لك دلال معوض، كنت معنا من باريس. كانت هذه إذن مشاهدينا الصورة في باريس التي شهدت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الديزل، وهناك أيضا هذه الصورة مظاهرات في نيويورك قبيل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتحدث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل ويلقي كلمته من على المنبر. هذه التحركات الاحتجاجية إذن هي احتجاجا على وجود نتنياهو في نيويورك للمشاركة في هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاء كلمة، وكل الأجواء مشحونة بسبب هذه المشاركة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحضر وسط تدابير استثنائية أيضا فرضتها التطورات السياسية والقانونية. هناك أيضا توقعات بأن تخرج بعض الوفود وأن تغادر قاعة الجمعية العامة مع صعود بنيامين نتنياهو إلى المنصة بعد قليل. وهذه الصورة نذكر قبل قليل من نيويورك مقر

0: الفلسطينيين انتقدت السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة بشكل غير مسبوق، حتى أن بعض القادة العرب وصف أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، فضلاً عن إدانة الوفود العربية والإسلامية لتصاعد عنف المستوطنين واقتحاماتهم المتكررة في الضفة الغربية المحتلة. نذكر أيضاً أن نتنياهو وصل وسط ترتيبات أمنية أمريكية واختصر زيارته إلى ساعات فقط، وصل منذ قليل وسيغادر فور انتهاء كلمته. الآن نذهب إلى تقدير موقف وحلقة عن عزلة إسرائيل مع رولا حيدر.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. في وقت يتصاعد فيه الخطاب الناقد لإسرائيل في العديد من دول العالم تنديدا بعدوانية تل أبيب المتركزة في فلسطين والممتدة في محيطها سوريا ولبنان وتهديداتها العابرة لحدود المنطقة، يظهر اليوم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مستبقا خطابه بمقطع مصور يسخر فيه من خطابات الزعماء المنددة بأفعاله وسياساته. أمريكيا سمح لنتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بالوصول إلى نيويورك رغم تنديد عمدتها بجرائمه، بينما رفضت تأشيرة الرئيس الفلسطيني واضطر لمخاطبة العالم عبر تقنية الفيديو. وعلى ذكر خطاب الرئيس الفلسطيني أعيدت المناشدات ذاتها، في حين وصفت كلمات الرئيس التركي والعاهل الأردني بأنها كانت شديدة اللهجة تجاه تل أبيب. وفي أروقة الأمم المتحدة أيضاً انشغل المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف بالترويج لمشاريعهما الحالمة في غزة، ترجمة لرؤية رئيسهما بوصفها فرصة استثمارية لا أكثر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: عزلة إسرائيل بين الخطاب والواقع العملي، التهديد الإسرائيلي المتحور للأمن العربي والإقليمي، المآلات المتوقعة للانتخابات العامة في إسرائيل والنصفية في أمريكا على المشهد الفلسطيني. أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي في حلقة الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور تود بيلت، أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، أهلا بك. وكذلك السيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. وأخيراً أيضاً أندرو ويتلي، مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين من ساو باولو. أهلاً بكم ضيوف الكرام جميعاً.

0: قبل أن نبدأ الحوار مشاهدينا، دعونا نتابع هذا الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل وصوله إلى منبر الأمم المتحدة. أبدأ معك سيد دكتور هاني البسوس، وهذا الفيديو الذي تابعناه والسخرية من زعماء العالم الذين استنكروا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في قطاع غزة. لديه الجرأة ليسخر، لديه الجرأة ليعتلي هذا المنبر ويتحدث أمامهم مرة أخرى. تفسيرك؟
1: أنا واضح أن بنيامين نتنياهو ما زال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والحصانة السياسية والحماية من قبل الولايات المتحدة، ويتمتع بالعنجهية التي عهدناها عليه منذ سنوات طويلة، وما زال يضرب بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية، وخاصة أن هناك أوامر بإلقاء القبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية ولم يتم ذلك، وبالتالي هو حر طليق يعمل ما يشاء، وهذا كله أعطى مساحة كبيرة للعمل والعبث على الساحة الدولية وأمام كل ما يحدث من ضغوط كبيرة جدا على الحالة الإنسانية في غزة وفي لبنان وفي المنطقة قادتها إسرائيل خلال السنوات الماضية من تداعيات كارثية إنسانية. لم يتحرك العالم تجاه وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

0: التي ما زالت مستمرة. أمام هذا الواقع بنيامين نتنياهو يقوم بما يقوم به حاليا، وهو لا يأبه كثيرا بكل المطالبات الدولية، مع أنه نعلم تماما أن هناك عزلة دولية، هناك عزلة سياسية واقتصادية ومقاطعة على كل صعد، إلا أنه بنيامين نتنياهو ما زال مصمم على أنه يفعل ما يشاء ويقوم بما يقوم به، لأنه يحصل على كل الحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما قام بنيامين نتنياهو بالطيران من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، مر من سماء دول مختلفة، وبالتالي
1: اسمح لي فقط ونحن نتابع في هذه اللحظات يدخل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة ليلقي كلمته على هذا المنبر الذي سخر قبل أن يصل إلى هناك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نتيجة لتنديدهم واستنكارهم للجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى سنوات، من قتل النساء والأطفال والحديث عن التهجير القسري الذي يريد دفع الغزيون إلى أن يخرجوا من أرضهم، وبتدمير كل شيء في القطاع. والآن بكل هذه الجرأة هو يحضر، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يغيب ويحضر فقط عبر تقنية الفيديو. سيد أندرو ويتلي، مدير منظمة مشروع بريطانيا، ونحن نتابع معك هذه الصور، كيف تفسر هذه الحالة على الرغم مما يبدو وكأنه يعني عزلة دولية وكأن العالم غاضب من نتنياهو، ولكن ها هو موجود الآن؟
2: Yes, indeed, he is able to speak.
3: هو قادر على الإدلاء بخطاب في الأمم المتحدة كما هو شأن الزعماء الآخرين، وقد انسحب كثير من الحضور عندما فعل ذلك في السنة الماضية، وهنالك طبعا جرائم اقترفت وهي تلقى صدى في عالمنا بالفعل.
1: كيف تفسر؟ هل هو عجز؟ هل هو عدم امتلاك أدوات؟ هل هو ماذا؟
3: جميع الزعماء بغض النظر عن اقترافهم الجرائم، الكثير من الزعماء كانوا في ذلك المنبر وقد اقترفوا جرائم وسمح لهم بالحديث. هذه هي طبيعة الأمم المتحدة، وأنا كنت وعملت في ذلك المكان، وكنا نتحمل خطابات نسمعها من أشخاص مليئين بالشقاق والنفاق، وهذا أمر لا نستطيع أن نوقفه للأسف. أعني بذلك الأمم المتحدة ترحب بالجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.
1: دكتور تود بيلت، ما الرسالة التي تقولها الولايات المتحدة للعالم عندما تمنع بعض الزعماء العرب، ونتحدث اليوم عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من القدوم إلى الأمم المتحدة واعتلاء منبرها والتحدث للعالم، وتسمح لبنيامين نتنياهو بالتواجد؟
3: شكرا جزيلا لهذه الدعوة، تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم. من الواضح أن هذه الأمة أمة منقسمة على نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس بطبيعة الحال له داعمين يهود وإسرائيليين، ويحظى بالشعبية في إسرائيل، لذلك يشد على يد إسرائيل. ونتنياهو يستغل هذه الفرصة لأن ترامب يحبذ ما صح التعبير، دائما يسعى إلى الحب، حب الآخرين. وفي مقدمتكم تحدثتم على الانتخابات القادمة النصفية، وأيضا هناك انتخابات في إسرائيل، وهناك الكثير من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية منزعجون من إسرائيل، وهذا طبعا تكشف في الانتخابات التمهيدية في بداية السنة. وأعتقد أن هناك قضية كبرى سوف تستعرض عندما يتعلق الأمر بالانتخابات النصفية قبل 40
1: طيب، ولكن اسمح لي أن أشير لنقطة يعني في الأثناء، وبنيامين نتنياهو يقوم بإلقاء كلمته وخطابه في منبر الأمم المتحدة، كان هناك أخبار عن انسحابات لوفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن هي للمرة الثانية تتكرر هذه القصة ونشهد انسحابات مباشرة بعد بداية بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمته، وأيضا هناك احتجاجات سبقت نتنياهو إلى الأمم المتحدة، حيث نتابع في هذه الصور التي نتابعها من نيويورك لمجموعة من المحتجين والمعترضين على وجود بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ومعترضين على سياساته ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة يرفعون الأعلام الفلسطينية. لا يختلف كثيرا هذا المشهد عن مشهد العام الماضي عندما أيضا بدأت الوفود بالانسحاب حينها، والآن يتكرر نفس المشهد في الأمم المتحدة. ونستمع قليلا إلى أصوات الاستنكار والتنديد. إذن انسحابات تحدث الآن مشاهدينا من قاعة الأمم المتحدة فور وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة فيها، وهو أمر تكرر أيضا العام الماضي في ظل منع الولايات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن يكون موجودا حيث ألقى كلمته عبر تقنية الفيديو. وأيضا بالتزامن مع هذا التواجد احتجاجات تشهدها نيويورك ضد هذه الزيارة وضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في يعني تحدي واضح لكل الأعراف والتقاليد الدولية. دكتور تود، كنت تتحدث عن يعني الزخم الذي يحظى به الرئيس الأمريكي من مناصري بنيامين نتنياهو ومن الحركات والمنظمات المناصرة لإسرائيل ومن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ولكن ما نتابعه الآن في الأمم المتحدة وهذه الانسحابات والاحتجاجات وأيضا ما تابعناه طيلة فترة الحرب من احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة ضد بنيامين نتنياهو لم يسبق لها مثيل، ولكنها لم تؤثر على سياسة الرئيس ترامب، لماذا؟
3: نعم أنت محقة 100%. كان ثمة احتجاجات صاخبة وكانت قريبة من مكتبي هنا في واشنطن العاصمة، وكما تشهدون في تلك الصور هنالك أعلام إسرائيلية وأعلام فلسطينية. هذه البلاد مقسمة على نفسها كما قلت، وهذا سوف يؤثر على الانتخابات. أعتقد أنها لم تؤثر على دونالد ترامب لأن لديه علاقة راسخة مع بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال لا يمكن لأي أحد أن يقول بشيء لكي يغير من رأيه. ما غير من هذه العلاقة بين الرجلين حصل عندما تقدم الإسرائيليون في لبنان بعد الوصول للوقف الإطلاق النار من قبل ترامب مع إيران، حيث اتصل ترامب بنتنياهو وسلقه بلسانه الحاد وتحدث بكلمات نابية وانسحب الرجل. يمكننا أن نتحدث طبعا عن شعبية نتنياهو وشعبية ترامب، ولكن ترامب لن يتغير، واعتقد ان ترامب لا يأبه بالرأي العام في هذه البلاد. هذا هو بيت القصيد.
1: طيب سيد عادل شديد، ما الرسالة باعتقادك التي يعني تصل من خلال هذه الخيارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق باستقبال نتنياهو ومنع الرئيس الفلسطيني؟
4: تحياتي لك يا أستاذ رولا ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير كل هذه الحركة التي يقوم بها بنيامين نتنياهو ما كان لها لتحدث دون الموافقة والرضا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب لطالما أنه يحظى بهذا الغطاء وهذا الدعم، وخاصة حين يكون مطلوبا للقضاء وللمحاكم الدولية ويتحرك ويقطع آلاف الأميال ويجتاز أجواء دول جزءا منها في أعضاء بالمحكمة ولم يسأل. هذا يفهم أمريكيا وإسرائيليا أنه الإرادة الأمريكية والقرار الأمريكي هو السؤال المفعول، ولا مكان ولا حضور لا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية، لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا مؤسساته. وبالتالي هذا الذي يعطي بنيامين نتنياهو كل هذه المساحة الكبيرة للتدخل، وخاصة أنه هذا يتزامن مع مسألتين، مع الطبيعة العنجهية لبنيامين نتنياهو وجمهور الشعب في إسرائيل الذي يفضل، يعني من لا يفهم اللغة العبرية دخل الجمهور مع بنيامين نتنياهو، هذا الوفد الذي دخل مع بنيامين نتنياهو كان يهتف هتافات في إسرائيل يعني يهتفونها جماعة إيتمر بن غفير وجماعة كهانة وجماعة سموتريتش، عام إسرائيل خاي توجه ضد الفلسطينيين وضد إيران وضد حزب الله، إنه شعب الله يعني شعب إسرائيل حي وباقي. هنا تهتف هذه الهتافات في الأمم المتحدة، هذا يراد من قبل بنيامين نتنياهو أن يجسد هذا الانطباع بالوعي الجمعي الإسرائيلي، إنه هذه الأمم المتحدة وهذه الوفود التي تخرج الآن هؤلاء أعداء إسرائيل وهؤلاء كارهو إسرائيل، ولا تتوقع منهم غير ذلك ولا تتوقع منهم مواقف أفضل. هؤلاء يكرهون إسرائيل والوضع الطبيعي أنهم يكرهون اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من التعامل العنجهي معهم. وحين يعني يقول أنه إذا بقي بعض الجبناء الذين ينهون المغادرة فليغادروا الآن ألا ينتظروا، بتقدير هاي الوقاحة هي ليس فقط نتاج هذا الغطاء الأمريكي، لو قيلت على لسان مسؤول آخر مسؤول عربي لسمعنا ردود فعل قبل أن يعني ينتهي المصورون والصحفيون من التقاطها. لكن حين تصدر عن بنيامين نتنياهو بتقديري لا أحد بالعالم يتحرك. بالمناسبة كل هذه الخطابات موجهة للرأي العام في إسرائيل وتحديدا لجمهور بنيامين نتنياهو، يعني كما قيل بالأمس في إسرائيل بكبرى الصحف أن نتنياهو خارج إلى الأمم المتحدة ليخاطب جمهوره هنا في إسرائيل على قاعدة أنه يعي أنه وسائل الإعلام والقنوات الكبرى في إسرائيل ستغطي هذا الخطاب، والذي سيحاول بنيامين نتنياهو أن يعيد تجسيد مجموعة من السرديات، أهمها هي أنه الأمم المتحدة كما تحدثت بعض المقالات اليوم أنه هاي الأمم المتحدة هي متحدة ضد إسرائيل ومتحدة ضد اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من بنيامين نتنياهو من مواجهته. ولو كان زعيما إسرائيليا آخر غير بنيامين نتنياهو لما بقي لإسرائيل حضور لا دبلوماسي ولا حتى الأمريكان، ولكن طيب. الجزئية الأمريكية أعتقد أن التوقيت الحالي ليس في صالح إسرائيل. إسرائيل باتت تتعاطى بشكل يعني مقلق مع التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة. إسرائيل تتابع أنه آخر استطلاعات الرأي ثلثي الرأي العام الأمريكي لم يعد داعما لإسرائيل كما كانت الحالة سابقا. هذا الموضوع بات له علاقة مباشرة
1: يعني، ولكن إلى أي درجة يعني فعلا هناك تأثير؟ وهنا اسمح لي أعود للدكتور هاني البسوس، عندما نتحدث عن عزلة إسرائيل، عندما نقول بأن إسرائيل يعني معزولة دوليا، هناك مقاطعات، هناك تنديد، هناك إجراءات، يعني أين هو الحد الفاصل بين القول بأن هناك عزلة حقيقية ستنتج أو أنتجت ضغط وبين عزلة شكلية؟
0: الحقيقة هناك بعدين، البعد الأول متعلق بالمدى القصير في التداعيات على هذه العزلة الدولية، وعلى المدى القصير أعتقد أنه هذا يؤدي إلى تصميم بنيامين نتنياهو على أن ينفذ ما يسمى بعقلية القلعة، بمعنى أنه تمترس أمام المطالب الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية وأنه لن يتنازل، سيبقي قبضة حديدية فيما يتعلق بالوضع في غزة وفي الضفة وحتى في لبنان، وسيثير أيضا مخاوف حول إيران. بالتالي كل هذه المقاطعة الدولية والعزلة لبنيامين نتنياهو وإسرائيل معا ستنتج على المدى القصير سياسة إسرائيلية أكثر قمعية وأكثر تشدد، وبنيامين نتنياهو في ذلك مدعوم من قبل اليمين الإسرائيلي. أما على المدى القصير والمدى الطويل، هذه التداعيات للعزلة الدولية قد تؤتئ كلها، وقد يكون هناك نتائج إيجابية، خاصة بدأنا نشعر فعلا بأن هناك موازين قوى جديدة بدأت تلعب دور مهم في الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياستها في الشرق الأوسط وتجاه الفلسطينيين. عندما نسمع حلفاء تقليديين مثل فرنسا، المملكة المتحدة، وحتى إيرلندا وأسبانيا وبعض الدول في العالم التي كانت حليفة لإسرائيل، اليوم هي تنتقد وبشكل شرس ما يقوم به بنيامين نتنياهو.
1: ولكن المشكلة دكتور بأنه ما زلنا في إطار الانتقاد، ما زلنا في إطار الإجراءات الرمزية إن صح القول، والتي لا ترقى إلى مستوى الجريمة.
0: كما قلت، حتى هذه اللحظات كل ما يحدث من حولنا على المدى القصير وحتى قد يكون لبضع سنوات، أنه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد الإسرائيلي، قد لا يكون هناك أي تحركات فعلية من قبل المجتمع الدولي. وعندما نتحدث عن المملكة المتحدة البريطانية وعن فرنسا، هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، لم يقوموا بتحريك ساكن، لم يقوموا بفعل حقيقة على أرض الواقع من أجل وقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي سواء في غزة وفي الضفة. ولذلك صحيح العزلة الدولية حتى هذه اللحظات لم تنتج أي فعل واقعي يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هناك ضغوط كبيرة على بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي من قبل دول حليفة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، فيما يتعلق حتى بوقف تصدير السلاح من نوعيات مختلفة لإسرائيل، حتى الولايات المتحدة لم تعد كما كانت فيما يتعلق بعلاقتها مع الجانب الإسرائيلي.
1: فقط إسبانيا أعتقد هي من يعني قامت بحظر سلاح كامل، أما باقي الدول كان الحظر جزئي حتى على فقط جزء من قطع الغيار وغيرها.
0: جيد، هناك خطوات متقدمة، حتى الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كلي في المستقبل، حتى المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات. اليوم نتحدث عن بنيامين نتنياهو معزول على المستوى الشخصي، وهو يقود دولة احتلال تقوم بما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. هناك مقاطعة كبيرة جدا، هناك جهد كبير على المستوى الدولي، صحيح لم يترجم اليوم على أرض الواقع، وهناك مطالبات فلسطينية وعربية وإسلامية بأن يكون وضع حد لما تقوم به إسرائيل. الرئيس الفرنسي بما لفرنسا من قوة وعظم وإمكانيات على مستوى مجلس الأمن الدولي كان يصرخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب بوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الإنسانية. طيب، لكنه لم يفعل شيء. لكن هناك شعب فلسطيني يكبح تحت الاحتلال يطالب باتخاذ خطوات فعلية الآن وليس غدا.
1: طيب سيد أندرو، يعني نحن نعلم بأن الدول تتحرك من خلال المصالح، وقد يكون أيضا الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية هي مصلحة للدول التي يعني تدعي الديمقراطية وتدعي يعني مراعاتها لحقوق الإنسان، مصلحة لها أمام شعوبها. لماذا لم يصل الاتحاد الأوروبي، لماذا لم تصل الدول الأوروبية إلى هذه المرحلة؟
3: المساعدة الإنسانية لا يتعين أن تسيس، وهذا مبدأ أساسي يجب أن يطبق في أي مكان في العالم. وتلك الدول التي تمنع المساعدة الإنسانية للدخول، يعني بذلك إسرائيل، يجب أن تدفع تكلفة لقاء ذلك. هذا أمر يثير الغضب، ولكن ممارساتيا المساعدة الإنسانية تم تضييق الخناق عليها من قبل إسرائيل ولم تدخل الكثير من المساعدة الإنسانية. المشكلة هي أن غزة في الأثناء تعاني من حقيقة شح المال، وليس هنالك عمل، هنالك بطالة، هنالك بعض البضائع الموجودة في الأسواق ولكنها باهظة التكلفة.
1: صحيح،
3: المساعدة الإنسانية بطبيعة الحال يجب أن توزع على نطاق واسع.
1: صحيح، ولكن سؤالي يعني يبدو أنه فهم بشكل مختلف. سيد أندرو، سؤالي عن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الخجولة التي لا ترقى إلى مستوى الحدث، ونحن نعلم بأن الدول تتعامل من خلال مصالحها مع إسرائيل أو غيرها، ولكن أليس من مصلحة هذه الدول أن تظهر ولو جانبا من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل على الأقل أمام شعوبها، شعوبها المحتشدة والتي تتظاهر نصرة لفلسطين؟
3: نعم. الاتحاد الأوروبي وهناك حقيقة مأساوية. الاتحاد الأوروبي مقسم على نفسه ومنظومة التصويت والاقتراع في الاتحاد الأوروبي من الضرورة بمكان يكون هنالك أغلبية ساحقة للوصول إلى سياسات فاعلة. وبطبيعة الحال بعض الدول قلة من الدول يمكنها أن ترمي العصي في الدواليب وتمنع بعض السياسات. الاتحاد الأوروبي لديه تأثير على إسرائيل لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الكبرى للمنتجات الإسرائيلية. يجب الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. وهنالك أيضا القيم التي يتشبث بها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يتعين أن ينافع عن حقوق الإنسان. ومن الواضح أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن يعلق، يجب أن يتوقف، ويجب أن لا يصب ذلك في مصلحة إسرائيل في هذه الفترة.
1: دكتور تود، بالنظر الآن إلى السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، لا نتحدث فقط عن قطاع غزة وما يجري فيه، لا نتحدث فقط أيضا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي احتفى به دونالد ترامب ووصفه بالتاريخي، ولكن معلوم بأنه يوميا هناك شهداء يسقطون. هو وقف إطلاق نار شكلي لا أكثر ولا أقل، لا حتى المساعدات دخلت، لا إعادة إعمار، هناك الجوع، هناك الأمراض، وهناك كل يعني أشكال المآسي في القطاع. بالنظر إلى هذه السياسة وبالنظر إلى ما هو المتوقع في المستقبل، يعني ما الذي يريده ترامب من قطاع غزة؟ ما الرؤية التي يتصورها لقطاع غزة؟
3: لسوء الحظ رؤية ترامب ترتبط بوجود منتجع سياحي. هذا ما يقوم به ترامب، يبني الكازينوهات ويبني المنتجعات السياحية ويبني الفنادق، وهكذا يرى غزة لتصبح منتجعا سياحيا. هنالك فرص للناس هناك كما يزعم، ولكن إذا ما نظرنا إلى الكازينوهات والمنتجعات التي بنيت في أرجاء العالم فإنها لم يستفد منها الذين يعيشون حولها. بطبيعة الحال الناس يتضورون جوعا، واعتقد انه ينظر لهذه المسألة من زاوية واحدة. دونالد ترامب ليس سياسيا، دونالد ترامب لا يفهم الدبلوماسية، هو يفهم فقط بناء المنتجعات والمكاتب والمباني، وقد استحوذ على خطوط جوية واستحوذ على شركات أخرى، هذا ما نقوم به. وهو لا يفهم أن الأمر الأساسي الحرج الذي يجب أن يتم هو إحلال الاستقرار، توفير المساعدات الإنسانية، وأيضا تدابير بناء الثقة. وطالما إسرائيل لديها القدرة وفقا لوقف إطلاق النار أن تعلن على نحو أحدي الجانب بأن حماس لم تنزع السلاح، فسوف يشكل ذلك مشكلة، لأن بني نتنياهو سيستخدم هذه الشماعة في كل مرة لكي يحاول أن يخلط الأوراق وأيضا ينتهك وقف إطلاق النار.
1: هذا على صعيد مسؤولية الدول الفاعلة في العالم، وهي يعني الأساس فيها والولايات المتحدة فيما يجري في فلسطين، ولكن أيضا من جهة أخرى هناك ربما مسؤولية سأتناقش فيها معك سيد عادل شديد، مسؤولية على يعني أصحاب الأرض، على الشعب الفلسطيني، على القيادات الفلسطينية، وهو ربما ما سيعني ينعكس على الفلسطينيين عموما. ولكن لنتابع أولا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة.
5: نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟
1: إذن استمعنا إلى جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيد عادل جديد، يعني كيف بداية يعني استقبلت هذه الكلمة؟ هناك من وضع مقارنات بين كلمة الرئيس الفلسطيني وكلمة زعماء عرب آخرين وحتى غربيين في منبر الأمم المتحدة، منها العاهل الأردني، الرئيس التركي، أمير دولة قطر وغيرهم.
4: يعني لا شك أنه بالمقارنة ما بين كلمة الرئيس محمود عباس المسجلة اليوم وما بين الكلمات التي ألقيت بالأمس، وتحديدا كما تحدثت كلمة الملك عبدالله وكلمة الرئيس أردوغان والرئيس الفرنسي والكثير من الكلمات، لا شك أنه كلمة الرئيس عباس أقل بكثير مما كان متوقع من الرئيس الفلسطيني، وخاصة حين يعاقب ويمنع من الحديث. و هذا الخطاب الذي يعني الكثير سمعه ولا جديد، يعني الرئيس أبو مازن يعيد نفس الخطاب الغير مجدي نهائيا منذ أكثر من 30 عام، لا بل أنه في بعض القضايا يعني تطرق لها ولا علاقة للأمم المتحدة ولا للدورة السنوية الجمعية العمومية في هذا الموضوع نهائيا، وكأنه أراد أن يخاطب العالم بالتي باللغة والمضامين التي يريد العالم أن يسمعها. وهذا لم يعد مجدي في ظل وجود نتنياهو وهذا اليمين في إسرائيل وترامب وهذا اليمين الدين المسيحي الحاكم في الولايات المتحدة. بالتالي بتقدير أنه كان مطلوبا أن يكون الخطاب أفضل بكثير من هذا الخطاب، ولكن هذا الموجود يعني هذا يعني جزء من الأزمة الفلسطينية الموجودة، واللي أيضا يعني جزء يعني هي سبب أو ساهمت بتشظي الموقف العربي. ولكن حتى تلك المواقف المتقدمة واللي بالفعل يعني حملت بعض المفردات وخطاب جديد اتجاه إسرائيل، بتقدير ما لم تتطور إلى إجراءات وسياسات، سواء العلاقات ما بين تلك الدول التي تحدث مسؤوليها وقادتها ومع إسرائيل وإجراءات أخرى، بتقدير يعني تبقى خطابات يعني لخدمة لحظة مرة، ومن الممكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. بكل الأحوال يعني المجزرة والإبادة التي تقوم بها إسرائيل منذ 3 أعوام في غزة والضفة الغربية، التي يعني هنالك مشروع إبادي تام يستهدف الجغرافيا والأرض والموارد الفلسطينية، ما كان له ليحدث يعني دون هذا الحكومة اليمينية العقائدية في إسرائيل والمدعومة بشكل واضح من الإدارة الأمريكية، ثم هذا الضعف الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي عجز يعني ملياري مسلم قادرين على إدخال كأس ماء لقطاع غزة وعلب الدواء وسلة غذاء. هذا واقع يعني شجع إسرائيل، وبتقدير يعني الكثير من الأصوات باتت تطالب يعني بإحداث تغيير بهذا الخطاب الفلسطيني الذي يعني يجمع عليه الكثير بأنه ضعيف جدا وغير مجدي، لا بل أنه هذا الخطاب تقديري يشجع بعض الأنظمة العربية على أن يبقى خطابها أيضا ضعيف طالما الموقف الفلسطيني هكذا، وهذا يشجع إسرائيل، وخاصة أن إسرائيل تفهم الضعف الفلسطيني بهذا الخطاب نتاج القوة الإسرائيلية، أن الفلسطيني الذي يتحدث هكذا هو مهزوم، هكذا يفهم بنيامين نتنياهو، لذلك يتمادى. يعني حين يبدأ بنيامين نتنياهو خطابه بالأمم المتحدة ويرفع البيبر الذي فجر بأيدي عناصر حزب الله قبل عامين من على منصة الأمم المتحدة، وكأنه يتحدى الأمم المتحدة، وخاصة أنه كل ما قامت به إسرائيل من تفجيرات منافية للقانون، حين يتصرف هكذا بنيامين نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة من أروقة الشرعية الدولية والمؤسسات التي يفترض أن تحافظ على القانون الدولي والمؤسسة التي أوجدت إسرائيل، بتقديري هذا يعكس الـ الواقع الحالي، وبتقديري طيب. أنه الوحيد المعني بهذا الواقع هو رئيس ترامب. رئيس ترامب يريد إلغاء مجلس الأمن، إلغاء القانون الدولي، إلغاء الأمم المتحدة، وأن يوصل رسالة كون
1: إنه طيب. ولكن قد يكون هناك مقاربتان لهذا الوضع. دكتور هاني البسوس، يعني إذا ما نظرنا إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هناك من ينظر لها بمقاربتين مختلفتين. من جهة هناك من يقول بأنه لا يمكننا أن نحمل الرئيس الفلسطيني والفلسطينيين وكل القيادات الفلسطينية أكثر مما تحتمل في ظل وجود واقع لا يساعد الفلسطينيين، الولايات المتحدة وهيمنتها، دول الإقليم ووضعها وضعفها وكل ما يحدث. ومن جهة أخرى هناك من يرى بأنه أقله إن كان لا يوجد بالإمكان إلا الكلام فليكون هذا الكلام، فليكن هذا الكلام بحجم وطن كفلسطين.
0: يعني الرئيس محمود عباس يعتقد بأنه لا حول له ولا قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه ما قامت به إسرائيل خلال الثلاث سنوات الماضية في قطاع غزة من إبادة جماعية وانتهاك للإنسانية ودمار شامل قد يحدث في الضفة في مدن مختلفة، وخاصة أنه قامت قوات الاحتلال في مناطق بتهجير السكان خاصة في مخيمات في جنين. بدأت السلطة الفلسطينية تستشعر بأن هناك خطر داهم وأن الاحتلال الإسرائيلي سيأتي على ما تبقى من كيانية فلسطينية في الضفة وعلى حتى كيانية السلطة الفلسطينية، وهناك مطالبات أمريكية بأنه على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاح نفسها وإلا لن يكون لها وجود، وأنه للسنة الثانية على التوالي يتم منع الرئيس محمود عباس من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك حالة ضعف، هناك حالة تشرذم، الحالة الفلسطينية في أضعف حالاتها باعتقادي، أنه يمكن الوقت الحالي قد يكون هو أضعف حالة فلسطينية على الإطلاق فيما يتعلق بالبنية السياسية من خلال الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هناك انقسام، هناك تشرذم فلسطيني، هناك تخوفات من أن يكون هناك مزيد من القتل والتغول، خاصة أن الجيش الاحتلالي الإسرائيلي ما زال يقوم بما يقوم به من عمليات عسكرية واستهدافات يومية في غزة وفي الضفة وزيادة في الاستيطان والتهويد. لذلك هذا الخطاب بالنسبة لي يعني ليس شيئا جديدا، خطاب الرئيس محمود عباس هو نفس الخطاب اللي ألقاه العام الماضي والعام اللي قبله، وهو في خطاب سلمي يقول إنه مستعدون لأن يكون لنا دولة فلسطينية مستقلة بمساعدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ولكن المعطل لذلك هو بنيامين نتنياهو.
1: قبل أن نستكمل، يعني في ظل كل ذلك وما يجري الآن، التصعيد الإسرائيلي مستمر، الحديث عن وقف إطلاق نار هو حديث يعني موجود حبر على ورق فقط، التوسع في الخط الأصفر مستمر في القطاع، إضافة إلى تلويح بتهديدات جديدة لا ندري حتى اللحظة ما الذي يوجد وراءها. لنستمع إلى ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي في هذا الخصوص.
6: أنا وزير ميكان.
7: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
1: سيد أندرو، ما الذي يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تقوم به لمنع أقله من القضاء على آخر يعني الفلسطينيين المتواجدين في القطاع، لتأمين مقومات العيش لهم، لمنع أي أفكار أو مخططات على ما يبدو بأن إسرائيل لديها يعني مخططات كثيرة لقطاع غزة في مجملها لن يكون في صالح الفلسطينيين؟
3: الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء الخارجية في 12 من أكتوبر سوف يلتئم وسيكون الاجتماع مهما للغاية، وسوف نرى آراء الدول التي تجنبت اتخاذ أي خطوات حازمة بشأن ما يمكن فعله على الأرض إذا ما كانت تلك الدول وآراءها سوف تتغير. في واقع الأمر الاتحاد الأوروبي لديه إمكانية اتخاذ خطوات مجدية، وكما ذكرت في السابق اتفاق الشراكة مع إسرائيل يقينا يجب أن يلغى، على الأقل يجب أن يعلق بسبب إسرائيل وانتهاكها العنيف للأمم المتحدة وقوانينها ومعاهداتها، والدول الأوروبية فرادى يمكن أن تتخذ خطوات لتضع حظرا على تصدير السلاح. أعتقد أن دول أخرى سوف تفعل ذلك، المملكة المتحدة طبعا خارج الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية ملبن تحدث عن حزمة سوف تحدث فارقا عندما تتحول إلى واقع وعندما تمرر التشريعات في البرلمان مجلس العموم. إذن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوم بالكثير، ولكن يجب أن يصل إلى الأغلبية الساحقة، وهناك داعمين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ولسوء طالع يعطلون أي عمل مجد، وهذا بطبيعة الحال يدعو إلى الخجل بالفعل.
1: دكتور تود، التهديد الإسرائيلي وحتى الأمريكي، لأنه كالولايات المتحدة هي داعم لإسرائيل، لا يقتصر فقط على فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية والعملية الاستيطان التي تجري بشكل يندد به المجتمع الدولي، ولكن لا يتحرك، هو يمتد إلى دول المنطقة. نتحدث عن لبنان وما يجري في لبنان، والحديث السابق للرئيس الأمريكي عن منطقة اقتصادية في لبنان، الحديث عن قطاع غزة أيضا بنظرة سمسار العقارات أو تاجر العقارات، عندما يتحدث عن ريفيرا الشرق الأوسط، عندما يتحدث بأنه هي صفقة عقارية أريد أن أستثمر فيها، عندما يتحدث أيضا ليس هو ولكن ما صدر عن وسائل إعلام إسرائيلية عن جبل الشيخ، وهناك أحاديث تجري بتحويله إلى منطقة تزلج. يعني ما هذه المفارقة؟ هي مفارقة كبيرة بين الدعوة للسلام والحديث عن الاستقرار في المنطقة وبين النظر إليها كقطعة أرض عقارية.
3: نعم، أنت محقة تماما. ترامب ينظر إلى هذه الأراضي كعقار، ولكن ينظر إلى هذه الأراضي وكأن عقار له، وغير آبه بإرادة الشعوب التي ترتبط بتلك الأرض منذ آلاف السنين، وما تريد تلك الشعوب لتقوم به بأراضيها. وكما تعرفون تلك الأراضي قصفت، والركام يجب أن ينحى جانبا لكي تبنى تلك البلاد. وكما سمعنا ترامب لا يفكر على هذا النحو، ولكنه يفكر كما ذكرت بالمنتجعات. وأعتقد أن الاعتبارات المرتبطة بما يمكن أن يحصل في غزة هي كالتالي: ترامب سوف يترك الآخرين يقرروا نيابة عنه، ومن الواضح أن وقف إطلاق النار وبرنامج إعادة الإعمار وفقا لوقف إطلاق النار كان يتعين أن تمسك بزمام أموره دول الخليج، الدول العربية وحلفاء أمريكا. ترامب سوف يعول على هذه الدول ليس فقط من خلال قوة إحلال الاستقرار، ولكن من خلال التمويل وإعادة الإعمار. وبالتالي السيد ترامب لن يكون له الكثير من الجهود التي تبذل، ربما يريد أن يبني كازينوهات ومنتجعات، ولكن الجيران والدول العربية سوف تطلع بمهمة إعادة الإعمار، وهذا ليس طراز جيد للقيادة. وكما قلت يجب أن ينتاب القائد قلق إزاء وجود الماء والإصحاح ووجود الغذاء للشعب المحاصر.
1: ويبقى السؤال ربما الأدوات والإمكانية لدول المنطقة من الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع قطاع غزة. يبدو أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتأرجح بين المقاربة الأمنية العسكرية والمقاربة الاستثمارية القائمة على فكر رجل العقارات. الرجل منذ مجيئه إلى البيت الأبيض قبل أقل من سنتين يحاول نقل القضية من منطق إدارة الصراع إلى منطق إعادة تشكيل القطاع اقتصاديا وعمرانيا. بدأ ذلك أكثر وضوح منذ طرحه تصورا لغزة كواجهة ساحلية قابلة للتطوير، ودخل البعد العقاري والاستثماري بقوة في رؤيته، وهي رؤية عززها مبعوثه جاريد كوشنر، بينما ركز مبعوثه الآخر ستيف ويتكوف على متطلبات الأمن وإعادة الإعمار. في قمة شرم الشيخ أيضا في أكتوبر الماضي التي كانت محطة سياسية أساسية، تم الإعلان عن مجلس السلام برئاسة ترامب نفسه، وتحول إلى آلية لإدارة الإعمار والحوكمة الانتقالية بدعم مجلس الأمن الدولي. في نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف المجلس عن خطة أولية تشمل 66 مشروعا، لكن العقبة الأساسية بحسب مبعوثي ترامب تبقى سياسية وأمنية، نزع السلاح، وأنه لا انسحاب إسرائيلي خلف الخط الأصفر ولا تمكين لأي إدارة تكنوقراط فلسطينية ما لم يتم التفكيك الكامل والممنهج لترسانة الفصائل والأنفاق. دكتور هاني، بالنظر إلى كل هذه المعطيات ورؤية الرئيس الأمريكي للمنطقة وقطاع غزة تحديدا وما نتابعه ومجلس السلام الذي لم يفعل حتى اللحظة وفي كل مرة تجد إسرائيل منفذا لمنع أن يتم تفعيله، ما التالي في المنطقة باعتقادك في القطاع؟
0: الواقع في قطاع غزة هو واقع مأساوي أليم وأصعب من أن يصف لساني. واقع قطاع غزة بعد الإبادة الجماعية تبقى 30% فقط من مساحة القطاع يسكن فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني. طبعا الغالبية العظمى في خيام مهترئة ضعيفة، هناك حالة من المأساة المتواصلة لا يمكن كما قلت أن نصفها بأي كلمات بسيطة. لذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا تتحكم في 70% من قطاع غزة، احتلال كامل، تجريف لكل المباني، ما تبقى من المناطق التي يقطنها الناس هي أيضا محاطة من كل مكان بالجيش الإسرائيلي من كل نواحي من الجو والبحر والبر، وحتى المتنفس الوحيد لقطاع غزة البحر المتوسط هو محاط بالجيش الإسرائيلي من خلال آلياته البحرية. حتى فيما يتعلق بالمساعدات الدولية والغذاء والدواء تأتي بشكل شحيح، أيضا منع الناس من العودة إلى منازلهم، منع البناء والإعمار، بالتالي لا يوجد أفق واضح سواء فيما يتعلق بالحالة الإنسانية ولا حتى فيما يتعلق بالحالة السياسية. بعد الوصف الإنساني البسيط هذا فيما يتعلق بالحالة السياسية، هناك حالة من الجمود. مجلس السلام هو مجلس شكلي هلامي لم يتم تحقيقه على أرض الواقع، تم تشكيل لجنة فلسطينية، هذه اللجنة موجودة منذ أشهر طويلة في مصر، لم يتم السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، ما زالت حماس تتحكم في حوالي 30% من قطاع غزة وهي المنطقة التي يقطن فيها سكان قطاع غزة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الأمنية المتبقية وهي تحفظ النظام والأمن العام في تلك المناطق، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بنزع السلاح. حماس وافقت ولكن إسرائيل لم توافق على آليات معينة، وبالتالي هي تريد أن يبقى الحال على ما هو عليه، حالة من الكبت من أجل دفع الناس في قطاع غزة إلى الهروب من القطاع والبحث عن مكان آمن في أي مكان بالعالم. يبدو لي شخصيا أن خط التهجير الفلسطيني من قطاع غزة ما زالت باقية، لأن حالة الضغط النفسي على القطاع وعلى السكان لا يقبلها أي عقل بشري أبدا، لا يمكن لعقل الإنسان أن يتصور حجم المأساة اليومية في القطاع. من هنا أعتقد أن الهدف الإسرائيلي دفع من تبقى من سكان قطاع غزة إلى الهجرة والنزوح إلى القطاع، لكنهم لم يجدوا دولة في العالم كله تقبل بهذه الحالة من الدفع القسري والتهجير للفلسطينيين. بالأمس سمعنا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي يقول أنه لا يمكن أن نسمح للجيش الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، وبالتالي هذا موقف يحسب لمصر أنه منعت قوات الاحتلال من تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي بقاء الناس في غزة هو خط الدفاع الأول، لا حماس ولا فتح ولا سلاح، الأصل أن بقاء الناس في قطاع غزة هو خط الدفاع الأول عن هذا القطاع وعن ما تبقى من حاجة فلسطينية أساسية للوجود الفلسطيني.
1: طيب سيد أندرو وحضرتك مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين، إذا ما ركزنا بالموقف البريطاني والحكومة البريطانية التي اتخذت مواقف يعني وإن كانت ليست بالصرامة والحزم الكافي، ولكن مواقف يرى مراقبون بأنها تحسب لها خاصة فيما يتعلق بالاستيطان الذي يحدث في الضفة الغربية، ولكن فيما يتعلق بعموم المشهد في قطاع غزة والسياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو في عموم فلسطين، ما الذي يمنع مثلا دولة كبريطانيا على استخدام أكثر أدواتها صلابة؟ هل ينقصها؟ ما الذي ينقصها؟
3: دعونا لا نقلل من شأن أهمية التغير الذي حصل في السياسة البريطانية، وأعلن عنها وزير الخارجية إد ميلبان منذ أسابيع، وقد شكل قطيعة مع الماضي ولعقود بريطانيا كانت تنسج على منوال أمريكا عندما تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما الآن فالحكومة البريطانية ولأول مرة جاهزة لكي ترفع عقيرتها وتعمل على نحو مفصل عن واشنطن. أنا أتفق مع سؤالكم، يمكن فعل المزيد بالفعل، وما هي الأفعال التي أعلن عنها؟ ربما قليلة، ربما متأخرة، ولكنها مجدية للغاية. طبعا هي لم تترجم إلى الواقع في جلها، ولكن يمكن أن أقطع شوطا إضافيا، أثرتم قضية غزة والضغوط التي يمكن ممارستها كما نعرف وكما تحدث الضيف، الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الأساسي دونالد ترامب، وأخشى أنه بطبيعة الحال كنتيجة للقرار الأمي الذي يعود إلى نوفمبر في السنة الماضية حجب نفسه عما يجري وأراد أن يبتعد عن السيطرة على أوراق اللعبة، ولكن ممارساتيا سمح لبنيامين نتنياهو أن يفلت من العقاب وقد رمى العصي في الدواليب وعطل من الممارسات التي كان يجب اتخاذها للانتقال من وقف إطلاق النار المرحلة الأولى للوصول للمرحلة الثانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي. ولكن دعونا ننظر إلى الأمد الطويل، هناك انتخابات بعد الشهر وهناك احتمال وجود حكومة جديدة، ولا يجب علينا أن ننظر في الأفعال التي وصلنا إليها ولكن الأفعال المستقبلية التي يمكن أن تتخذها للبقاء على الضغوطات لإحداث تغير في هذا التوجه. في نهاية المطاف القوات الإسرائيلية جيش الدفاع الإسرائيلي يسيطر على الوضع، الحكومة الإسرائيلية التي رفضت حتى رفضت طلب ترامب وفقا للاتفاقية التي انتهكت من قبل نيكولاي ملادينوف وهو رئيس مجلس السلام في غزة. إذن الآن نتنياهو استطاع أن يفلت وضرب بعرض الحائط رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك تابعات تؤثر عليه، وبالتالي بريطانيا لا يمكنها أن تقوم بالكثير رحم المحزن لكي تحدث تغيرا.
1: دكتور تود، هل من المتوقع أن يحدث أي تغيير ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟ إن حدث أي تغيير فيها أن ينعكس بشكل أو بآخر على طريقة والتعاطي مع ملف فلسطين؟
8: Well, that's really the question.
3: هذا هو السؤال الأساسي. دونالد ترامب قال إن الحرب على إيران سوف تنتهي بعيدة الانتخابات النصفية، ولا أحد يفهم ما هو السبب ولماذا سيحصل ذلك ولماذا قال ذلك، ولكن هذا ما قاله. بعد الانتخابات ربما سيكون لدينا فترة في نوفمبر وديسمبر، ربما سيكون لدينا الجمهوريون في الغرفتين، الديمقراطيين ربما سوف يفوزون في مجلس النواب وسيستطيعون أن يوقفوا أي تمويل ليتدفق إلى إسرائيل، وهناك 2.2 مليار دولار كحزمة تمويل لإسرائيل، وأعتقد أن الجمهوريون سوف يفوزون بذلك قبل نهاية السنة، قبل توقعنا الامساك بزمام امور الكوكب الديمقراطيين في 3 يناير. وبالتالي اذا ما فاز الديمقراطيون فلن يكون هناك ربما تمويل لاسرائيل، ولكن الرئيس هو اللاعب الاساسي في الولايات المتحده الامريكيه عندما يتعلق الامر بسياسات الولايات المتحده الامريكيه الاستراتيجيه وسياساتها العسكريه وسياساتها الخارجيه. وبطبيعه الحال ترامب سوف يقوم بذلك ويمسك بزمام الأمور طوال السنتين القادمتين، وإلا فإن جي دي فانس ربما سيمسك بزمام الأمور ربما، وهو طبعا منافح عن القضايا الإسرائيلية، وهذا طبعا سيزيد الطين بلة، سيما وكما قلت وكما قال الضيف الآخر هنالك مرحلة أخرى تتطلب نزع السلاح، ولكن الآلية ليست موجودة غير واضحة، وإسرائيل لديه حق النقد الفيتو بشأن قرار نزع السلاح من عدمه، وهذا طبعا سيشكل مشكلة.
1: سيد عادل شديد، على الجانب الآخر أيضا إسرائيليا والانتخابات المقبلة، مآلات هذه الانتخابات باعتقادك كيف ستؤثر على شكل المشهد؟
4: يعني بالتأكيد المشهد الإسرائيلي هو صاحب التأثير الأكثر على تشكيلة المنطقة، ولكن بتقدير هذا في حال أجرة الانتخابات كما هو محدد لها بعد حوالي 33 يوم من اليوم. حتى اللحظة صحيح استطلاعات الرأي لا تعطي بنيامين نتنياهو أفضلية، ولكن نتنياهو لا زال هو الزعيم الأقوى لهذا المعسكر الذي يقوده، وبعكس معسكر الخصوم هنالك أكثر من زعيم وأكثر من من عنوان، بالتالي إمكانية عودة بنيامين نتنياهو واردة جدا، سواء مع نفس الشركاء أو ما يسمى حكومة الوحدة مع آيزنكوت أو يعني حزب آخر. ولكن حتى في حال سقوط بنيامين نتنياهو، تقدير أنه هذا لا يعني أن سياسات بنيامين نتنياهو التي قطع شوطا كبيرا بإحداث تغيير في بنية المنطقة برمتها من الممكن أن يتراجع. لا أرى إمكانية للتراجع إلى الخلف حتى لو أتت حكومة، وخاصة أنه نحن أمام انتخابات ما بين معسكرين، هذين المعسكرين يتبنين نفس المواقف السياسية الاستراتيجية تجاه غزة والضفة وفلسطين وحزب الله وسوريا وإيران وكل القضايا الخارجية. الاختلاف الجذري والحقيقي، الفجوة الكبيرة بينهم حول المواقف الداخلية، شكل الحكم في إسرائيل، هوية الدولة، مكانة الليبرالية، مكانة الديمقراطية، مكانة الدين، علاقة الدين بالدولة، الدور الغربيين، دور الشرقيين، التجنيد الحريديم وما شابه. هاي القضايا التي تسمى في إسرائيل بانقلاب نتنياهو وشركائه على المنظومة القضائية والمنظومة الليبرالية في في في في إسرائيل. أما القضايا الأخرى التي يعني لها تأثيرات إقليمية وعالمية، لا أعتقد أننا أمام تغييرا. إذا كان يائير جولان الذي يزعم حزب الديمقراطيين، الذي يعني حل محل حزب ميرتس والعمل الذي كان ينظر إليه كحزب يساري، يصادق ويدعم قرار عدم ترشح النائب الفلسطيني سامي أبو شحادي لأنه لم يرق لأسياد دولة اليهود أن يكون مرشح فلسطيني بعيدا عن المعايير بين قوسين اليهودية، بالتالي لا أعتقد أننا أمام تغييرا كبيرا بالمشهد السياسي، وخاصة أنه هذا المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو بات يتبنى خطاب علني، خطاب التهجير، خطاب الإبادي، خطاب التطهير العرقي التام.
1: تمام.
4: غزة عادية الضفة وحتى في أصوات كثيرة طالب بالداخل، بينما معسكر الآخر، معسكر التغيير، خصوم بنيامين نتنياهو، بالنسبة لهم لا مكان لحقوق فلسطينية، يرون أنه مكانة إسرائيل
1: سريعا إذا أمكن سيد عادل،
4: يعني بالنهاية أنه رؤيتهم للفلسطينيين أنه إن قبلوا البقاء في هذه البلاد عليهم أن يبقوا ضمن الشروط الحياتية الفردية التي تفرض عليهم من قبل دولة اليهود.
1: شكرا لك عادل شديد البحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل على هذه المشاركة معنا، كما أشكر الدكتور تود بيليت أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، وكذلك أشكر السيد أندرو ويتلي مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين من ساو باولو، وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم ضيوف الكرام. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب اللي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً 5:30 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في منطقة جيزان، والمتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. انسحاب وفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتجاجات في نيويورك على زيارته. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرحى أثر استهداف مركبة مدنية غربية مدينة غزة. ترامب ونظيره الصيني يبحثان مجالات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورئيس شي يدعو إلى حوار منتظم بين المؤسستين العسكريتين.

0: البداية من التصعيد في اليمن وزيادة حدة القتال على الجبهات المشتعلة، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن جماعته نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومؤكدا استمرار الجماعة في عملياتها العسكرية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع، وأكد المالكي أن تصعيد انتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم. هذا وتتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين على عدة جبهات. وفي أحدث التصعيد أفاد مراسل التلفزيون العربي أن القوات الحكومية شنت غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية حيفان جنوب غربية عاس.
2: الجبهات اليمنية تشتعل من حجة إلى تعز ولحج، معركة عنيفة اندلعت في حجة شمال غربي اليمن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين في مواجهة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. مصادر حكومية أفادت بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وقالت إن أنصار الله الحوثيين قصفوا بالصواريخ مواقع وقرى في المحافظة. وبحسب مصادر يحاول الحوثيون تأمين مواقع في حجة تمهيدا للتحرك نحو الشريط الساحلي وتحديدا ميناء ميدي الاستراتيجي. لكن المعركة لا تقف هنا، من جنوب تعز إلى تخوم لحج تتسع رقعة الاشتباكات وتتعدد محاور المواجهة برا وجوا. قوات موالية للحكومة أعلنت صد محاولتي تسلل لأنصار الله الحوثيين في الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة، بينما تحدثت القوات الحكومية عن مواجهات في معظم جبهات تعز. وفي البرح والوازعية على الساحل الغربي استهدفت غارات جوية وفق مصادر عسكرية حكومية تجمعات ومخازن أسلحة للجماعة، إضافة إلى اجتماع لقياداتها. وفي الأحكوم جنوب تعز أعلنت القوات الحكومية صد هجمات لأنصار الله الحوثيين وأجبرت عناصر من الجماعة على الانسحاب قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن. في المقابل قال المتحدث العسكري لأنصار الله إن الطيران الحربي السعودي شن 52 غارة على 5 محافظات. جبهات تتسع وطرق استراتيجية تدخل دائرة النار، فالمواجهات تدور قرب طريق تعز عدن وعلى مقربة من باب المندب، ما يرفع كلفة أي تصعيد.

0: جديد ميدانيا وإنسانيا، ويجعل سؤال اتساع الحرب مفتوحا على احتمالات أكبر.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت إنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة وتحد من قدرتها على تنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عملية الاستهداف في المخا وتعز.

0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. جماعة أنصار الله الحوثيين تقول هاجمنا هدفا حساسا في الرياض ومنشآت لشركة أرامكو السعودية في ينبع. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول هاجمنا هدفا حساسا في الرياض ومنشآت لشركة أرامكو السعودية في ينبع. ينضم إلينا الآن من الحديدة مراسلنا صدام حسن. إذن ماذا في تفاصيل ما قالته الجماعة عن هذا الهجوم على السعودية؟ صدام، هل تسمعني؟
1: نعم وعد، أسمعك. وعد، الآن في هذه الأثناء يصل البيان الثاني للقوات المسلحة في حكومة صنعاء الذي تلاه قبل ثوان المتحدث العسكري للقوات المسلحة يحيى السريع، والذي تحدث عن عملية أو عمليتين عسكريتين نفذتا داخل العمق السعودي، وقال بأن استمرار العدو السعودي في شن غاراته على الشعب اليمني وبلدنا لن يثنيانا عن ممارسة حقنا المشروع في الرد المباشر والمناسب. أيضا تحدث أن هذه العمليتين تأتي ردا على الغارات الجوية والعدوان المستمر منذ بدء التصعيد السعودي الذي وصل إلى قرابة 1018 غارة جوية وصاروخ. أيضا قال أن هذه العملية أو العمليتين العسكريتين نوعيتين نفذت الأولى واستهدفت هدفا حساسا في عاصمة العدو السعودية رياض كما يقول، وأيضا العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح. أيضا البيان يتحدث بأن استمرار العدو السعودي في شن غاراته على الشعب واليمن لن يثنيا حكومة صنعاء عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان. وقال البيان بأن كل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين إلا الهزيمة. أيضا قال بأن القوات المسلحة مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي، في إشارة منه إلى قوات حكومة عدن حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. وهذا وعد، طبعا هذا هو البيان الثاني الذي تتلوه القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بعد البيان الأول الذي تحدثت فيه عن عمليتين عسكريتين استهدفت غرف سيطرة وأيضا غرف تحكم وعمليات ومركز قيادة وأهداف ومواقع حساسة ومخازن أسلحة في جيزان وتحديدا في منطقة الطوال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال بأنها حققت العملية أهدافها، ومن أهداف العملية أو من نتائج العملية وعد قال بأنه قتل أو أسفرت العملية عن مقتل المئات كما قال في البيان من الضباط والجنود السودانيين ويمنيين وبينهم ضباط وجنود من السعودية، وأن هذه العمليات لن تتوقف طالما والعدوان السعودي لا زال مستمرا على اليمن، والذي تجاوز منذ بدء التصعيد حتى اليوم أكثر من 1018 غارة وطلعة جوية استهدفت منشآت ومرافق مدنية وأيضا استهدفت مدنيين أبرياء ونتج عنها سقوط الكثير من الضحايا بين قتيل وجريح ومصاب من صفوف المدنيين. أيضا تم بها تدمير العديد من المرافق والمنشآت الحيوية والمدنية كأبراج الاتصالات والطرق والجسور وأيضا المدارس وغيرها من الأعيان المدنية التي يجرم القانون الدولي استهدافها، وبالتالي تصعيد في البر وتصعيد أيضا في الجو، لكن التصعيد في الجو وعد بدأ يتصاعد بشكل سريع ومخيف، خاصة أن هذا هذه الطلعات الجوية بدأت تستهدف وتتوسع لتشمل مدن كثيرة ومحافظات ومناطق كثيرة داخل اليمن. أيضا هذا التصعيد ينعكس سلبا على الوضع الإنساني والتداعيات الإنسانية ويفاقم من الأوضاع الإنسانية، خاصة مع نزوح المئات من اليمنيين الذين ينزحون بشكل متكرر وبشكل متواصل إلى مناطق ربما غير مأهولة ولا تتوفر فيها حتى أدنى الخدمات الإغاثية وأيضا الإنسانية، خاصة وأن هؤلاء النازحون يحتاجون بالدرجة الأولى إلى الإيواء المؤقت ومواد الإيواء، وأيضا يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والأمن الغذائي كونهم فروا بملابسهم فقط، لا يحملون معهم شيء، أيضا تركوا أعمالهم، تركوا مقتنياتهم، تركوا أثاثهم وبيوتهم وقراهم، ثم انطلقوا هربا من تلك المعارك ومن قصف الطائرات. أيضا هناك حديث عن قصف متبادل في أكثر من جبهة، كانت جبهة تعز ربما هي الأبرز والأسخن والأشد من حيث المعارك التي احتدمت في محاور القتال العدة في محافظة تعز. أيضا هناك حديث وتضارب في الأنباء عن مواضيع السيطرة وخارطة السيطرة، حتى الآن لم تتضح معالم خارطة سيطرة حقيقية لأي طرف، طرف يتحدث عن تقدمات وآخر يتحدث عن تصدي لتلك التقدمات. أيضا هناك حديث عن محاولات تسلل من قبل قوات صنعاء لبعض المناطق الحساسة والاستراتيجية، في حين تستميت قوات حكومة عدن في الدفاع عن تلك المواقع وتسعى جاهدة إلى أن تبسط سيطرتها أو تنتزعها من قوات حكومة صنعاء. أيضا حكومة عدن تتحدث عن استهدافها لتجمعات ومواقع ومسلحين لقوات صنعاء بطيران مسير وأيضا بمقاتلات حربية تقول بأنها تابعة لسلاح الجو اليمني، وهو ما تنفيه حكومة صنعاء بأن هذه الطائرات هي طائرات سعودية من طراز F-15 وتايفون، وهي تنطلق من الأراضي السعودية وتحديدا من قواعد عسكرية تحددها بعينها كقاعدة خميس مشيط وأيضا قواعد الطائف العسكرية وغيرها من القواعد في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن هذه العمليات هي من تتيح لصنعاء الاستمرار في مواصلة عملياتها داخل العمق العسكري، داخل العمق السعودي، واستهداف المنشآت النفطية الحيوية وأيضا القواعد العسكرية التي تنطلق منها تلك الطائرات لقصف وضرب أهداف مدنية بالدرجة الأولى كما تقول صنعاء في اليمن.
0: شكرا جزيلا صدام حسن، كنت معنا من الحديدة. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية، في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
2: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
3: أنه وصل إلى حالته إلى الدرجة هذه يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب، والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، فأنا جيت تزوره واطمن عليه، حالته يعني حالة غير طبيعية، شبه ميت.
2: طارق واحد من أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
4: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعا مشابها إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
2: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطا متزايدة جراء تجدد القتال. ووفق منظمة الصحة العالمية، يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
0: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة. ووصف نتنياهو مع بداية كلمته المندوبين المغادرين بأنهم جبناء أخلاقيا، داعيا كل من يشارك موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل أن يبدأ كلمته. خرجت مظاهرات أمام مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك رفضاً واحتجاجاً على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة، وللمطالبة باعتقاله باعتباره مجرم حرب.

0: الآن معي من نيويورك نبيل أبي صعب، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما نبيل. نبدأ معك لترصد لنا الصورة أمام مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تتواصل الاحتجاجات بموازاة الانسحابات التي تابعناها من داخل القاعة فور بدء نتنياهو كلمته. كيف هي الصورة الآن؟
1: نعم، وعد التحرك مستمر هنا أمام الأمم المتحدة، ويتوقع أن تنضم مسيرات أخرى إلى هذا التجمع الذي ربما ترينه خلفي. المنظمون هنا أخبرونا أن في مدينة نيويورك الآن أكثر من تجمع احتجاجي ضد زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى نيويورك وإلى مقر الأمم المتحدة، وأنها الآن تنسق تحركاتها للانضمام إلى هذا التحرك الأساسي هنا أمام الأمم المتحدة. هذا الأمر يتطلب ترخيصا من الشرطة، ويبدو أن توقيت التحرك أمام الأمم المتحدة سيكون أكثر احتشادا بعد نحو 40 دقيقة من الآن. أما التجمعين الآخرين الرئيسيين فهما مستمران لأكثر من ساعة ونصف أو ساعتين حتى الآن. هذا التحرك يرفع العديد من الشعارات المناهضة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويصف نتنياهو بأنه مجرم حرب، ويؤكد على ضرورة وقف الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل، كما يتهم سياسيين أمريكيين عديدين بالتواطؤ مع إسرائيل وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. هذه التجمعات ينتظر أن تستمر حتى مساء اليوم بتوقيت نيويورك، وهي تسير بالتزامن مع احتجاج كما أشرت على المستوى الدبلوماسي الذي كان تم بناء على تنسيق موسع جدا، وكما لاحظنا النتيجة كانت واضحة أمام عدسات الكاميرا. التنسيق كانت أطلقته بعثة فلسطين قبل أيام، وهذا تم أيضا بالتنسيق مع عدد كبير من الوفود الدبلوماسية الأخرى التي غادرت بشكل جماعي ومنسق لقاعة الجمعية العامة. والملاحظ على غرار كل عام أن نتنياهو أتى مع حشد من المصفقين، ليس من الدبلوماسيين فقط بل أيضا من جمهور استخدمه معه، وكان متجمعا في إحدى الشرفات المقابلة للمنصة. وهذه التجمعات إذن تستمر هنا في الخارج، وسنتابعها معا.
0: شكرا نبيل. أنتقل إليك عبد القادر. ما ردود الفعل حول الانسحابات التي بدأت فور صعود نتنياهو إلى المنبر؟ وأيضا هل بات من المعلوم إذا كان غادر نيويورك عائدا إلى تل أبيب؟
2: وعد، لعل المفارقة الأكبر في هذا الخطاب هو أنه كان بين الخطابات، إن لم يكن الأقل فهو على الأقل بين أقل الخطابات حضورا داخل قاعة الأمم المتحدة، لكنه في المقابل الأكثر تصفيقا. لم تكد تمر دقيقة إلا ونسمع تصفيقا نسمع فيها تصفيقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأنه أحضر جوقة تصفيق خاصة به في هذا الخطاب الذي تحدث به نتنياهو داخل الأمم المتحدة، ووجه منه ما كان متوقعا منذ أمس. يروج نتنياهو لهذا الخطاب وتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجها حديثه للإسرائيليين، وهو ما أوحى أن جزءا كبيرا من حديثه اليوم سيكون موجها للشارع الإسرائيلي. توعد بالدفاع عن إسرائيل، بالرد على من هاجموا إسرائيل وفق حديثه من منصة الأمم المتحدة، ومن هناك وجه كثيرا من كلماته لمهاجمة دول أوروبية، لمهاجمة قطر، لمهاجمة تركيا، لمهاجمة حتى الرئيس السوري، وما يتعلق بحديثه عن الجولان السوري المحتل، حتى أن عمدة مدينة نيويورك، لا أعرف إن كانت هذه سابقة، إن كان عمدة إحدى الولايات الأمريكية أو إحدى المدن الأمريكية قد هوجم من منصة الأمم المتحدة سابقا، لكنه اليوم هوجم في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالتالي كانت المضامين متوقعة، لم تكن مفاجئة إلى حد كبير. احتفى بعملية البيجرز التي بدأت حربا أو بدأت تصعيدا كبيرا تحول إلى حرب كبيرة على لبنان لاحقا. حاول أن يتحدث مجددا عن 7 أكتوبر وأن يرد على ما كان من انتقادات قللة جدا من هجمات المستوطنين، وانتقد تغطية وسائل الإعلام الدولية لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية مدعيا أن هذه الهجمات هي من حفنة من المستوطنين لا أكثر من ذلك، بينما الهجمات الحقيقية هي هجمات الفلسطينيين نحو الإسرائيليين في الضفة الغربية على حد ادعائه. بالتالي هذه الحالة من العزلة وترك الخطاب كانت حاضرة بصورة واضحة وسيطرت ربما على كلمة نتنياهو التي على فيها التصفيق رغم هذا الحضور القليل نتيجة إحضاره على ما يبدو لجوقة تصفيق، كما تحدث الزميل أن جزءا من الوفد الإسرائيلي كان حاضرا أو ممن رافقوا نتنياهو كانوا حاضرين على إحدى الشرفات داخل القاعة وهم من كانوا يبدأون هذه الموجات من التصفيق المستمر تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حتى اللحظة لا ردود فعل كثيرة على حالة ترك القاعة التي كانت، حاول السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أن يقلل من شأن هذا الأمر، تحدث لإحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن دولا كثيرة كانت حاضرة داخل القاعة رغم المشهد الذي رآه الجميع وكان واضحا في الدقائق الأولى. نتنياهو ابتعد جدا عن الدبلوماسية حين وصف الدبلوماسيين المغادرين بأنهم جبناء أخلاقيا على حد تعبيره، لكن إن حضرت ردود فعل لاحقة يتوقع كما كان رد فعل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ولو أنه لن يرأس المعارضة في انتخابات مقبلة ولا يحظى بالقوة الأولى في المعارضة الإسرائيلية حاليا، تحدث مثلا عن أن هذه الخطابات المتتالية التي تهاجم إسرائيل هي دليل فشل الدبلوماسية الإسرائيلية على المستوى الدولي وفيما يتعلق بالرأي العام الدولي، وربما إن حضرت ردود الفعل لاحقا من المعارضة الإسرائيلية داخل الأوساط الإسرائيلية فهي ستوجه بهذا الاتجاه بالحديث عن عزلة إسرائيل داخل هذه الجلسة، لكن التساؤل الذي يسأل إن كانت هذه العزلة هي حقا عزلة لإسرائيل أم أنها لنتنياهو ولحكومة نتنياهو، فكثير من الانتقادات الدولية تحديدا الأوروبية وغيرها التي توجه نحو إسرائيل لا توجه نحو السياسات الإسرائيلية عامة، إنما توجه نحو الحكومة الإسرائيلية وفي أحيان كثيرة حتى نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة شخصية أو بعض الأجنحة الأكثر تطرفا في حكومته وليس حتى تجاه الحكومة الإسرائيلية بكامل أعضائها.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يريد إقامة دولة غير مسلحة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في إطار تسوية تقوم على حل الدولتين. وأضاف عباس أنه لا يريد ما سماها عملية جديدة لإدارة الصراع، بل مسارا ينهي الاحتلال ويضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام.
3: نريد الأمن والسلام للجميع ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟
0: كما حذر عباس من أن حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه باتا مهددين بسبب السياسات الإسرائيلية.
3: نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1 الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أصيب عشرة فلسطينيين بعضهم بجروح حرجة جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوب غربية مدينة غزة. ووفقا لمصادر محلية، فإن المركبة كانت تقل جثمان فلسطيني استشهد بغارة سابقة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أعادت قوات الاحتلال استهداف مركبة المشيعين. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتا. ينضم إلينا الآن من واشنطن ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بك معنا سيد ديفيد، كيف تقرؤون رفض مجلس الشيوخ للقرار؟ هل هو تأييد لاستمرار الحرب على إيران أم رفض لتقييد صلاحيات الرئيس ترامب؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال إذن بضيفنا من واشنطن، سنحاول الاتصال به من جديد. ونواصل في أخبارنا إلى إيران، حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن الحيدري أن المجلس لم يتشاور مع الحرس الثوري أو أي جهة أخرى قبل انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران. وأضاف الحيدري في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه ليس من التكليف الدستوري لمجلس الخبراء استشارة أحد.
4: ليس من التكليف القانوني والدستوري لمجلس الخبراء أن يستشير أحدا أو جهة، وإنما الواجب على الخبراء هم على حسب معلوماتهم وعلى حسب يعني الآلية الموجودة في مجلس الخبراء، هو أنه من جملة اللجان التي ينتخبها مجلس الخبراء لجنة خاصة للرصد حول الشخصيات الذين يمكن أن يعرضوا للقيادة.
0: وأضاف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران محسن الحيدري في حديث للتلفزيون العربي أن مجتبى خامنئي حصل على 50 صوتا من أصوات 59 عضوا حضروا جلسة انتخابه مرشدا لإيران.
4: تم التصويت يعني بصورة يعني علنية يعني سرية طبعا، باعتبار أنه أي واحد بإمكانه أن ينتخب مرشحا، ونتيجة الانتخاب كانوا موجودين 59 نفر، 50 نفر صوتوا باسم آية الله سيد مجتبى الخامنئي، وثمان نفرات صوتوا لشخص آخر كان عضو للشورى الثلاثية
5: الشيخ الأعرافي،
4: ونفر واحد يعني كان رأيه ممتنعا يعني بلا أن يعين، فمجموعة الآراء 59 صوت.
0: من جهته حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
6: هرمز بوضعيات قبل،
7: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
0: وبالعودة إلى موضوع رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون مقدم من الكونغرس يحد من صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب على إيران، نعود إلى ضيفنا في واشنطن ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي. سيد ديفيد، أهلا بك معنا. كيف تقرؤون نتائج هذا التصويت من مجلس الشيوخ اليوم؟
5: شكرا لهذه الدعوة، وأعتذر على الخلل الفني. إن الأمر فريد في نوعه، الجمهوريون يصوتون على هذا القرار اليوم، وفي واقع الأمر نتحدث عن 7 أشهر كان يمكن من خلالها أن يصوتوا على مثل هذا المشروع، ويطالب الرئيس على الأقل بوجود استراتيجية في هذه الحرب. والجمهوريون بطبيعة الحال يواجهون ناخبين يشعرون بالغضب الذين سوف يقترعون ولن يقترعون لصالح الجمهوريون، لذلك هم يخشون هؤلاء الناخبين، وبالتالي ربما الأمر قد طال، والديمقراطيون يجب أن يعلموا الأمريكيين في كل مقاطعة انتخابية بأن الوقت قد حان، ولأن وجود مثل هذا التصويت لا يعني أن أي شيء سوف يتغير إلا إذا ما نحوا من السلطة.
0: لكنه يرسل موقف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الناخبين الأمريكيين بشأن دعمهم للحرب أم لا، وحضرتك ذكرت أن يعني الشارع الأمريكي والناخب الأمريكي غاضب بشأن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات نتيجة الحرب الدائرة، وبالتالي كيف سينعكس هذا التصويت؟ هل يقرأه الناخب؟
5: أتمنى أن لا يكون الأمر كذلك، أرجو أن يستخدموا عقولهم وقلوبهم. وحقيقة الأمر أن هذه الحرب استمرت على مدى 7 أشهر، والآن هؤلاء الجمهوريون يحاولون أن يغيروا من آرائهم بهذا الشأن، ربما يقولون يجب أن نضع حدا للحرب، ويقولون ربما يجب أن نقوم بشيء ما إزاء مضيق هرمز، وبالتالي هذا أمر يدعو إلى الامتعاد والاستياء، والناخبون الأمريكيون يعبرون عن استيائهم ضد هؤلاء الجمهوريون من خلال العملية الاقتراعية، وسوف يصوتون ضدهم لأن الجمهوريون قاموا بما وجههم الرئيس ترامب بفعله، والرئيس ترامب يقول أن الحرب لا ضير فيها وسوف نضع حدا لها بعد الانتخابات، وبالتالي هذا التصويت هو تصويت ساذج، وأعتقد أنه سوف يملي كيف يمكن للأمريكيين الناخبين أن يعبروا فعلا عن استيائهم.
0: طيب ما الخيارات التي بقيت للديمقراطيين إذا أرادوا التأثير فعليا في مسار الحرب؟
5: نعم، الديمقراطيون اتسقت أفعالهم مع أقوالهم منذ 28 من فبراير. دعونا نعود إلى الوراء. الرئيس أعلن بطريقة جدية عن اندلاع الحرب، وكان يعتمر قبعة بيسبول، وكان موجودا في فلوريدا في فندقه في منطقة غير آمنة يتحدث، وكانه يتحدث عن نتائجه في لعبة الجولف. الحرب لم تكن جادة من وجهة نظره، لأنه شخص غير جاد، ولسوء الحظ الناس قتلوا، 18 جنديا أمريكيا قتلوا، ومئة تقريبا أصيبوا، ومليارات الدولارات أنفقت على الحرب. الديمقراطيون يحتاجون إلى تعزيز ما ذكرت مرارا وتكرارا بين الآن ويوم الانتخابات، لكي يضمنوا بأن الجمهوريون هم الذين سببوا هذه الأزمة وارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار المحروقات والأغذية والسلع وأيضا المواد الأخرى. والديمقراطيون بطبيعة الحال كانوا صادقين، ويجب أن يستغلوا هذه الأيام الأربعين قبل الانتخابات.
0: الرئيس ترامب تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال بشكل واضح إن نتائج الانتخابات النصية لن تؤثر على قراراته بشأن الحرب على إيران، هل هذا واقعي؟
1: ما من شيء يقوله ترامب واقعي، ما من شيء يقوله ترامب يشي بالحقيقة. وأنا أريد أن أكون واضحا وجريئا في تعبيري عن الاستياء، ولكن إذا ما عدنا ل28 من فبراير، قال الرجل أن كل الأمور سوف تنتهي خلال أيام، خلال أسابيع، وأسعار المحروقات سوف تنخفض وبسرعة، وما من مشكلة سوف تحصل. وقد أعاد الكرة وتحدث عن هذا الأمر مرارا وتكرارا، والشعب الأمريكي هو الذي غذي بهذه التسجيلات، ويتساءل هل هذا هو الزعيم الذي نريده في سدة الحكم؟ لأن الكونغرس يتعين أن يتغير ليفوز الديمقراطيين، لكي نسائل هذا الفرد. لم يكن ثمة مساءلة له خلال سنتين منذ أن عاد إلى منصبه. هذا ما نحتاجه إلى تركيزه للناخبين بطريقة مباشرة موضوعية مستندة على الحقائق. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن للديمقراطيين أن يفوزوا في الانتخابات النصرية. وإذا ما فاز الديمقراطيون بالغرفتين، فإن دونالد ترامب سوف يرى كيف سيتصرف الكونغرس وكيف سيسائله، سيسائل الفرع التنفيذي.
0: شكرا جزيلا لك سيد ديفيد بولجر، مستشار في شؤون الأمن القومي الأمريكي، حدثنا من واشنطن. تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري، انطلاقا من وجود مصلحة جماعية في استعادة حركة الملاحة عبره. وأضاف كونفافرو في حديث للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جدا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
8: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعا مهتمون بفتح مضيق هرمز مجددا، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانيا، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علنا. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
0: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا، ووفقا للمفوضية الأوروبية بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.65 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
9: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100، لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع، لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من دولارين ونصف دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولا إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجيا، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال إنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني في واشنطن.
10: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
0: من جانبها أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
11: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيرها الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن شي حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أسرع وقت. كما ذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضاً إن بكين تأمل أن تلتزم واشنطن بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%، فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
12: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنيا في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
13: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
12: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا متقدما على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءا من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
14: الثقة اللي جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي و حزب الأصالة المعاصرة الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا الثقة الغالية من عند المواطنات والمواطنين.
12: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
15: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
0: أطلقت مديرية أمن منطقة البطنان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مدينة طبرق شرقية ليبيا حملة أمنية موسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين والحد من وجودهم داخل المدينة. وقال الناطق باسم المديرية عيسى الجراري إن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط نحو 2000 مهاجر من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية متواصلة ضمن إجراءات تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية.
16: في مشاركة كافة الأجهزة وفروع الأمنية بالبطنان توحيد الجهود، تم إطلاق داخل المدينة والأحياء السكنية وضبط كافة المهاجرين الغير نظاميين وفق أطر قانونية وإجراءات سليمة تم وضعها بمديرية أمن البطنان، ثم بالتنسيق مع فرع جهاز الهجرة غير شرعية طبرق سيتم نقلهم إلى منطقة بنغازي.
0: اتهم الرئيس الأثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أطرافا خارجية متهورة على حد وصفه بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغراي. في الأثناء وصلت جبهة تحرير تيغراي والفصائل المتحالفة معها تقدمها في عدد من محاور القتال، معلنة أسرى العشرات من عناصر الجيش الأثيوبي.
17: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
18: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطا كبيرا للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهارا.
17: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيدا من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الدنمارك وغرينلاند اتفاقا يتيح لواشنطن توسيع وجودها العسكري في غرينلاند بما يشمل إنشاء منظومة دفاع صاروخي وفتح مواقع عسكرية إضافية. وينص الاتفاق على تقييد الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية ومنع إقامة منشآت عسكرية لدول من خارج الناتو في خطوة تعزز الوجود الأمريكي في القطب الشمالي. وياتي الاتفاق بعد اشهر من التوتر بشان مطالب ترامب بضم جرينلاند، في حين يتطلب دخوله حيز التنفيذ موافقه برلماني الدنمارك وجرينلاند. بينما تصدرت تداعيات الحرب على إيران اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطرقت صحف أجنبية إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جراء هذه الحرب وإلى تزايد عزلة إسرائيل، كما توقفت صحف عند لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
19: مجلة The Economist تطرقت إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جر بلاده إلى حرب مع إيران تدخل شهرها الثامن، وقد كلفت أقرب حلفائه العرب وبقية العالم تكاليف باهظة. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها أمريكا في مستنقع الشرق الأوسط، فعلى مدى العقود القليلة الماضية جربت تقريبا كل أنواع التدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت أن أمريكا ستضطر إلى التراجع عن دورها في الشرق الأوسط كقوة مهيمنة بعد أن فقد حلفاؤها ثقتهم بها وأصبح ناخبوها منهكين، وسيحتاج استراتيجيوها إلى مواجهة الأزمات المتفاقمة في أماكن أخرى. وخلصت إلى أن ما بنته أمريكا على مدى السنوات 35 الماضية لم يكن متيناً على الإطلاق، فالعديد من دول المنطقة كانت ضعيفة أو منقسمة، ومن دون ضامنها القديم الذي كانت تعتمد عليه ربما سيتعين على هذه الدول الآن بناء شيء أفضل بنفسها. صحيفة واشنطن بوست تطرقت إلى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تأتي في ظل عزلة إسرائيل المتزايدة وتوتر علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة استمر تراجع مكانة إسرائيل الدولية وسط انتقادات لسلوكها في الحرب على غزة وتصاعد الغضب الدولي إزاء توسع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. ونقلت عن محللين أنه على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين وجيشهما، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ولا يمكن لإسرائيل تجاهل ذلك. فزيارة نتنياهو إلى نيويورك ليوم واحد وحقيقة أن ترامب لن يلتقي به تبينان الوضع الشائك لإسرائيل وقيادتها في هذه اللحظة. في صحيفة نيويورك تايمز توقفت جيسيكا ويس عند زيارة رئيس الصيني شي جين بينغ إلى نيويورك، واعتبرت أن واشنطن وبكين أثبتتا قدرة كل منهما على إلحاق الضرر بالأخرى عبر التعريفات الجمركية والتقييد الاقتصادي، إلا أن أي منهما لم تستسلم للأخرى، ما أجبر البلدين على قبول هدنة. وأضافت أن قرب انتهاء تلك الهدنة سيجعل الاجتماع بين ترامب وشي جين بينغ فصلا جديدا قد يكون محوريا للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين استيعاب دروس الصعبة. ورأت أن الصراعات الأخيرة بين الطرفين تدفع بكين وواشنطن لإدراك أنه لا يمكن لأي منهما توجيه ضربة قاضية، حيث إن كلا منهما يمتلك مزايا هائلة يكافح الآخر لمجاراتها. وخلصت إلى أن التوصل إلى حل دائم للخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكون له تأثير أكبر حتى من التفاهم الذي حصل خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بدوره رأى فيليب جيلي في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن صورة دونالد ترامب وهو يستقبل شي جين بينغ على درج طائرته تتجاوز حدود المجاملة، بل تعكس تغير موازين القوى بين القوتين العظمتين في العالم. فالولايات المتحدة لا تزال متقدمة من حيث الثروة والقوة العسكرية والابتكار، لكن الفجوة تتقلص. وبينما لفت إلى أنه في خضم التنافس بين هاتين القوتين على الهيمنة العالمية، يبرر ترامب باستمرار موقف الرئيس الصيني علما أن الأخير يعتبر نهجه عاملا مسرعا لانحدار أمريكا. أضاف أن أهداف شي من هذه الزيارة تقتصر على تمديد الهدنة التجارية ورفض العقبات من أجل اللحاق بركب السباق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على حالة عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، كما أنه لشراع الاستقرار الذي يتوق إليه يلوح الرئيس الصيني أيضا باحتمالية إبرام اتفاقية تجارية قصيرة الأجل. فهل سيرضى ترامب بذلك؟
0: ختام هذه النشرة الإخبارية على رأس الساعة، يلقاكم خالد الغرابلي في الأخيرة. إلى اللقاء.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفخومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
6: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
5: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

بالمعايير الأمريكية. قمة ترامب وشي في البيت الأبيض، استقبال حافل وملفات ثقيلة وشائكة. فهل تنجح القمة في التوصل إلى تفاهمات اقتصادية وسياسية تعيد ضبط مسار العلاقات بين واشنطن وبكين؟ في ملفنا الثالث، حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة الانتخابات التشريعية المغربية، فهل حسمت النتائج شكل الحكومة المقبلة؟ وما ملامح التحالفات السياسية القادمة؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى الأخيرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بعد لأن الولايات المتحدة لم تمنحه تأشيرة للدخول، بينما يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرجل المطالب للجنائية الدولية والذي تحاكم دولته على أنها ترتكب إبادة جماعية، الرجل يتم استضافته في قاعة الأمم المتحدة لإلقاء كلمته حضوريا. مشهد يتزامن مع انسحاب ومقاطعة عدد من الزعماء وممثلي الدول لخطاب نتنياهو، تزامن أيضا مع احتجاجات خارج مقر الأمم المتحدة في صورة تذكر إسرائيل بحقيقة صورتها اليوم وتعيد طرح أسئلة بشأن ازدواجية المعايير وموازين القوى وحدود التأثير الأممي والدولي. إذن مشاهدينا الكرام، المشهد يتكرر، مشهد ماذا تحديدا؟ أدعوكم لندخل إلى قاعة الأمم المتحدة لنرى نتنياهو يستعد لإلقاء الكلمة ونرى هذه الوفود التي تخرج لم تنتظر حتى أن تسمع كلمة من نتنياهو. نترك الصورة، هي خير معبر عن عزلة إسرائيل اليوم بعد 3 أعوام من حرب الإبادة، لكن ليس فقط هي دليل لعزلة إسرائيل وإنما لفشل. انظروا لوجه نتنياهو، الرجل يفترض أنه أعد نفسه لهذه اللحظة لأنه العام الماضي أيضا كان الوفود تخرج أمامه ولا تريد أن تستمع إليه، الرجل رغم أنه أعد نفسه نفسيا مع ذلك يبدو عليه الغضب الذي يحاول أن يخفيه بابتسامة، وسمعناه بعد ذلك يصف من خرجوا بالجبناء. إذن هذه الصورة تعكس مدى عزلة إسرائيل، تعكس مدى فشل آلة الدعاية الإسرائيلية التي فشلت في تبييض صورة إسرائيل بعد 3 أعوام من حرب الإبادة، وحتى الآن تحاول في الغرب على تبييض هذه الصورة. وعزلة إسرائيل حقيقة هي التي دفعت رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن يبقى في الولايات المتحدة لساعات فقط. رؤساء الدول بالعادة وقادة الدول مشاهدينا الكرام يحاولون أن يستغلوا هذه الاجتماعات لعقد اجتماعات جانبية لتطوير علاقات بلادهم، لكن نتنياهو سيبقى في نيويورك لساعات فقط وسيغادر مباشرة. حتى حليفه الأقرب ترامب تفادى أن يعقد معه قمة، وطبعا هذا ليس في دليل على عزلة إسرائيل وإنما عن تخلي ترامب ربما عن نتنياهو الذي يخوض انتخابات. طيب السؤال، إن كان نتنياهو لا يثق حقيقة، ورأينا أنه كان يصدر مكتب نتنياهو أصدر فيديو في نوع من السخرية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أنها تكرر بلا تفكير الاتهامات والادعاءات كما يقول هو ضد إسرائيل، طيب السؤال لماذا إذن يأتي إلى نيويورك لكي يتحدث إلى هؤلاء وهو ينتقدهم ويحاول أن يفقد هذه المؤسسة من شرعيتها؟ طبعا ليس نتنياهو الذي يستطيع أن يفقد هذه المؤسسة الدولية من شرعيتها، لكن في النهاية الرجل ربما جاء أكثر من الحديث عن الدفاع عن بلاده ضد تهمة الإبادة الجماعية، وربما هذا لأنه يشعر ويرى أنه يرتكب إبادة جماعية، لكن هناك أيضا ربما محاولة للاستغلال الداخلي في الانتخابات وهو يحاول أن يظهر نفسه أمام الشعب الإسرائيلي أنه هنا ليدافع عن إسرائيل أمام العالم. هذا المشهد كان يحدث داخل المنظمة الدولية حتى أنه هاجم حلفائه، أهم حلفائه كان البريطانيين والفرنسيين ووصفهم بالمستعمرين للعالم كله. في النهاية مرة أخرى هذا مشهد للعزلة الإسرائيلية، لكن هذه العزلة رأيناها داخل مقر الأمم المتحدة وأيضا في الخارج. في الخارج وليس بعيدا خرج العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية وأعضاء مجموعة أصوات يهودية من أجل السلام.

0: خرجوا في مظاهرة أمام مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رفضاً واحتجاجاً على وجود نتنياهو وللمطالبة باعتقاله باعتباره مجرم حرب. مفارقة تضع الأمم المتحدة والعالم كله أمام سؤال كبير، كيف يواصل نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي مرة أخرى تحاكم إسرائيل على تهمة الإبادة الجماعية؟ كيف يحصل على منصة لاستعراض مزاعمه في كل دورة للجمعية العامة التي اختارت هذا العام شعارا عنوانه استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع؟ على النقيض وفي مشهد يتكرر أيضا للسنة الثانية على التوالي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألقى كلمته، لكن من أين؟ ألقاها عبر تقنية الفيديو، لأنه الولايات المتحدة لم تمنحه تأشيرة الدخول ليدخل إلى الأراضي الأمريكية. إذن استمعنا إلى كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. عباس استهل كلمته بتأكيد رفضه لما وصفه بالإجراء العقابي بحقه من قبل الولايات المتحدة ومنعه وبقية الوفد الفلسطيني من الوصول إلى الأمم المتحدة، رافضا كذلك تبريرات واشنطن لحرمانه من التأشيرة، ومجددا حديثه عن التزام السلطة الفلسطينية بالقوانين والمواثيق الدولية وبرنامج الإصلاحات. فلنستمع إلى ما قاله الرئيس الفلسطيني.
1: إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر، ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين.
0: وكما في خطابه السابق عاد الرئيس الفلسطيني ليستعرض المشهد المعقد في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مرورا بمصادرة الأراضي وهدم المنازل، وطالب العالم بألا يسمح بتكرار نكبة عام 1948. بشأن غزة قال عباس إن شيئا لم يتحقق من خطة ترامب على أرض الواقع، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار الى جانب توحيد الضفة والقطاع ضمن دولة واحدة وسلاح واحد على حد تعبيره. مشاهدينا، لمناقشة الموضوع بشكل اوسع ننتقل مباشرة الى مكان الحدث، الى الامم المتحدة، الى هذه النافذة مع زميل محمد بالدين. مرحبا بك محمد، تفضل.
2: أهلا بك خالد وبالسادة المشاهدين، واستمرارا لتغطيتنا هذه المستمرة لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بكل تأكيد كان اليوم حافلا ومشغولا منذ اللحظات الأولى. كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي ألقاها عن بعد لأن الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منعته من التأشيرة كما أشرت إلى ذلك، ثم الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي شهدت انسحابات جماعية لعشرات الأعضاء من أعضاء الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفودها أو وفودهم انسحبوا أثناء بدئه كلمته. النقاش ساخن ومستمر، التشديدات الأمنية في محيط الجمعية العامة للأمم المتحدة على أشدها. لنقاش هذا الموضوع أكثر تنضم إلينا هنا في الاستوديو كارولين روز، وهي رئيسة قسم في مركز صوفان للأبحاث. مرحبا بك سيدة روز. كذلك ينضم إلينا من الناصرة ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسرائيلي جاكي خوري. مرحبا بك سيد خوري. أبدأ معك سيدة روز، نحن نتحدث عن يوم حافل فلسطين التي كانت حاضرة في خطابات زعماء العالم خلال اليومين الماضيين، اليوم أصبحت هي المتحدثة عن نفسها من خلال كلمة محمود عباس، لكن أيضا ذلك الفعل المضاد والاستنكار من قبل دول العالم ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. أي صورة تتشكل أمامنا الآن؟ هل نحن أمام حالة رفض دولي ربما منكروها على قلتهم من بينهم الولايات المتحدة لا يريدون تصديق أنه لا أحد يريد أن يسمع نتنياهو؟
3: Yes, certainly. I think it's, you know, there's an interesting irony that we saw play out today.
4: محمود عباس تكشفت اليوم. محمود عباس لم يسمح أن يصل إلى الأمم المتحدة لكي يدلي بخطابه في هذا الأسبوع، لكن نتنياهو فعل، ولم تكن القاعة فارغة ولكن فرغت بطبيعة الحال. القاعة الكثير من الوفود غادرت والدينامية لافتة، إذ الطرفان يحاولان أن يعرضا رؤاهما المختلفة، ولكن الردة الدولية مختلفة. ولكن رغم كل ذلك أعتقد أن صانعي السياسات والباحثين والصحفيين بالفعل أصغوا إلى الخطاب، لأنهم لم يتم بمكان معرفة النقاط التي أدلى بها نتنياهو وعباس. من الواضح أن نتنياهو ورغم هذه الدرجة من العزلة ورغم مغادرة الوفود أو كثير من الوفود من القاعة، يبدو أنه جريء بشأن مساره المستقبلي. ومن الواضح أن إسرائيل لديها خطط في الضفة الغربية وفي غزة تريد أن تحول إلى واقع. ومن الممكن أيضا أن نعرف أن هناك انتخابات قريبة في إسرائيل. ما قرأته من الخطاب أنه كان ملتزما بأجندته، بجدول أعماله، بمساره عندما تعلق الأمر بسيطرته على قطاع غزة، وأيضا الدفع قدما بالسيطرة.
2: هنا سيد جاكي خوري من الناصرة. سيد خوري، نحن نتحدث عن أنه عندما أصبحت القاعة فارغة كان هو للحديث عن الانتصار الإسرائيلي يرفع جهاز البيجر في يده، هو يحمل اللغتين معا. إلى أي درجة خطابه هذا أمام قاعة فارغة للمرة الثانية تواليا يمكن أن يكون ناقصا من حسابه داخليا في إسرائيل في أعتاب أو في جو حملة انتخابية محمومة؟
5: نعم، تحياتي لك ولضيفتك وللمشاهدين. لا أعتقد أن نتنياهو اهتم بمن يتواجد داخل القاعة. بالنسبة له تواجد الفريق الأمريكي والفريق الإسرائيلي يكفي، بل على العكس أعتقد هو سيستغل هذا الخروج الظاهر، ويمكن نقول بشكل واضح، لكي يدعم موقفه أمام قاعدته الشعبية الانتخابية في إسرائيل، وليقول لناخبيه ولمؤيديه انظروا كيف يواجه هو وحيدا العالم بين قوسين، ويريد أن يعرض الرواية الإسرائيلية. يعني قبل انعقاد الجلسة وقبل بداية الخطاب، عندما دخل نتنياهو إلى مبنى الأمم المتحدة، مبنى الجمعية العامة، قام بتصدير فيديو من خلال مكتبه أو الناطق بلسانه، وهو يدخل يسأل بهذه الطريقة يتبعها نتنياهو منذ فترة، أنه أحد مساعديه يطرح سؤال وهو يجيب، فيقول له كيف تشعر وأنت تدخل مقر الكذب. هكذا وصف مساعد نتنياهو مقر الأمم المتحدة، فرد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه يأتي ليقول الحقيقة في موقع أو مصدر الكذب. هذه هي الرواية الإسرائيلية، وبالتالي وجود أو عدم وجود ممثلين عن دول داخل القاعة وكل مشهد الخروج من القاعة لم يكن عامل مؤثر بشكل سلبي بالنسبة لنتنياهو. هو يريد أن يقول الرأي العام في إسرائيل ولقاعدته الشعبية الانتخابية انظروا كيف يتعامل معنا العالم بإزدواجية معايير، ويهاجم من هوجم في 7 أكتوبر، وعليه هو يتحدث للقاعدة الشعبية الانتخابية. كل هم نتنياهو الآن هو إحضار المزيد من الأصوات له ولمعسكره في الانتخابات القريبة، وعليه يعني كل موضوع القاعة وعدم تواجد عدد كبير من المشاركين أو الخروج كما ذكرت لا يشكل عامل مهم بالنسبة له. الأهم هو أن يظهر أمام مؤيديه كما ذكرت أنه استطاع أن يجيب على الاتهامات، ولديه الرواية المقنعة بوجهة نظره.
2: دعني أسأل ضيفتي هنا في الاستوديو وأعود إليك سيد جاكي. وهذه جزء من السياسة التي انتهجها سيدة روز، سياسة انتهجها نتنياهو منذ مدة بمحاولة التركيز على الأمم المتحدة، وصفها بمقر الكذب، وتعلمين حجم التشديد الأمني الآن في محيط الأمم المتحدة. وقد يبدو حتى من الغريب أن من يعتقد أن لديه الحقيقة يأتي إلى مقر الكذب، في العادة هو ليس بحاجة أن يأتي إلى مقر الكذب. هل تعتقدين أنه من خلال هذا الشو، هذا العرض، أصلا يمكن أن يحصل على أي ناتج أو مكسب سياسي له داخليا وخارجيا؟
3: Absolutely. And I think, you know, it's the same sort of tactic that we've seen play out just a few days ago with Trump.
4: منذ أيام على لسان ترامب. ترامب أتى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار بالبنان إلى الأمين العام غوتيريش وحاول أيضا أن يجعل هذه الثقة تتآكل إزاء هذه المؤسسة الأمم المتحدة. أعتقد أن الدول الأعضاء والباحثين والمجتمع المدني والصحفيين يتفقون على أن الأمم المتحدة ليست المؤسسة الأكثر فعالية،
2: لكنها موجودة حتى الآن.
3: نعم
4: بالضبط، هي المتاحة، ولكن الناس يتقاطرون على هذا المبنى لكي يشاطروا أفكارهم ولكي يرسلوا رسائل، وأعتقد أن هذا بحد ذاته مهم. وهو مهم أيضا عندما نخرج من المبنى فإننا نرى الكثير من الوفود تتدائم فيما بينها وتتعارف، والأمر لا يرتبط فقط بالخطابات المهمة ولكن اللقاءات عدد الأطراف والثنائية التي تجري على هامش الجمعية العامة. وهنا نصل إلى السلام من خلال هذه المحادثات التي لا يسلط الضوء عليها من قبل أي تلفاز، وهذه المحادثات سوف تؤثر تأثيرا بالغا على عملية السلام ربما بين أوكرانيا وروسيا على نحو المحتمل، وأيضا الحرب الأمريكية الإيرانية وما يجري في البحر الأحمر وعلاقة ذلك بالحوثيين. هناك كثير من المحادثات تجري في هذا المكان وتجتذب نتنياهو وترامب، رغم أنهما يحاولان في واقع الأمر أن يفوتا في عضد طيب. الثقة العامة.
2: نعم سيد جاك خوري، إذا أردنا أن نتحدث نعم في هذا الإطار وهو إطار الأمم المتحدة، ومهما قيل فيها من المدح أو من الذم، عمليا هي ما تزال المؤسسة الأكبر الأعرق عالميا، مؤسساتها وهيئاتها تؤدي، تفشل أحيانا تنجح أحيانا، لكنها ما تزال قائمة. هل في الداخل الإسرائيلي سياسيا هنالك ما يمكن أصلا أن يربحه نتنياهو، حتى ولو قال العالم كله يقاطعنا، نحن الكل يعادنا ويريد أن يعزلنا، هل يربح من ذلك أي نقطة؟ خاصة عند أول سؤال عندما يقال حدث ذلك بسبب ما قمتم به في غزة في الضفة الغربية من حماية المستوطنين وعنفهم واحتلال مزيد من الأراضي، وفي دفع الولايات المتحدة باتجاه حرب مع إيران.
5: نعم، يعني أولا الحسابات كما ذكرت بالنسبة لنتنياهو في هذه المرحلة تحديدا هو مخاطبة الشارع الإسرائيلي، مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، ومحاولة إقناع مؤيديه، حتى من يوصفون بإسرائيل باليمين الليبرالي الذين لم يصوتوا مثلا في المرة السابقة أو هم في حالة مثلا غضب واستياء من نتنياهو ومن الحزب خلال الفترة الأخيرة أو خلال السنوات الأخيرة، ويريد نتنياهو أن يتحدث إليهم لإقناعهم بالانضمام إليه. الاستطلاعات التي تنشر في الأيام الأخيرة تشير إلى تراجع حزب الليكود إلى 18 أو 19 مقعدا، وهذه أرقام يعني بالنسبة لنتنياهو تشكل خطر على إمكانية تشكيل الحكومة، وهو يريد أن يعيد هؤلاء. بعض الصحف الإسرائيلية نشرت خلال اليومين الأخيرين عدد من الاستطلاعات والقراءات حول هذا الموضوع، وأن التركيز بالنسبة لنتنياهو ولفريقه في المرحلة المقبلة سيكون على هذه المجموعة المحدودة، بما معناه أن الحسابات الآن لنتنياهو هو ضمان مثلا 3 أو 4 مقاعد إضافية لحزبه إذا أخذنا نقطة الانطلاق هي الاستطلاعات التي تصل إليه بشكل شبه يومي. وبالتالي إذا كانت الدائرة هي دائرة دولية أممية من على منصة الأمم المتحدة لعرض وجهة النظر الإسرائيلية أمام العالم، هذا قد يكون مهم إعلاميا في إطار أيضا يعني بعض التوجهات على مستوى الرأي العام وكذلك وسائل الإعلام العالمية. ولكن الأهم بالنسبة لنتنياهو هو التركيز على هذه الدائرة التي تصل إلى عشرات الآلاف من الأصوات ليس أكثر. هو يريد أن يخاطب هذه المجموعة. الآن من يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، هنالك من يركز على موضوع المقاطعة، على موضوع الانسحاب، هنالك من يقول انظروا جئنا لنثبت مرة أخرى أن هنالك لا سمية متصاعدة في العالم، هنالك عملية مغادرة للقاعة، وبالتالي لابد من مواجهة هذه السياسات من خلال شخصية قوية مثل بنيامين نتنياهو. وهاجم أيضا بعض الدول مثل قطر وغيرها، فرنسا، وانتقد العديد من قادة الدول في الذين تحدثوا في الأيام الأخيرة، ركز على مسألة مثلا الإرهاب والعمليات التي كانت في الضفة الغربية، وعليه هذا الخطاب. يعني رغم محاولة تصويره وكأنه هزيمة بالنسبة لنتنياهو، هذا قد يكون صحيح على المستوى السياسي والدبلوماسي الدولي، ولكن بالنسبة لنتنياهو هي خطوة أخرى نحو هي محاولة أخرى، دعني أقول بمعنى
2: يريد استغلالها داخلي
5: التقارب إلى مصوتين المتلددين، ويريد أن يعيدهم إلى حزب الليكود.
2: طيب، يعني أسأل هنا سيدة روز، العوامل التي تحكم وخاصة المناخ السياسي داخل الولايات المتحدة التي فيها انتخابات تجديد نصفي، ومسألة غزة وفلسطين أخذت حيزا واسعا من الاهتمام في آخر سنتين لم يكن حتى متوقعا، وكذلك الانتخابات الإسرائيلية، هل تتوقعين أي دور أو تغيير في المزاج العام على المستوى الرسمي، خاصة مع صعود أسماء جديدة قد تدخل الكونغرس في بداية العام المقبل؟
4: بلا شك أعتقد أن هناك تغيير تدريجي، وكما قال الزميل أعتقد أن ثمة تطور سياسي كبير في إسرائيل بعد الانتخابات القادمة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا إدارة ترامب سوف تبقى في سدة الحكم، ولكن الكونغرس سيبدو مختلف، وهذه إشارة لإدارة ترامب لجهة الاتجاه السياسي للولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سوف تستجيب إذا ما كان هنالك ميل إلى اليسار، ومن صعوبة الإمكان أن نقذف بالغيب ونخمن ما هي المقاعد التي سيفوز فيها الجمهوريون أو الديمقراطيون خلال السنوات الماضية. إن التوقعات أصبحت صعبة، ولكن من الواضح في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين أن ثمة إقرار بالمعاناة التي جرت في غزة، وأيضا العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. أعتقد أن العلاقة يمكن أن تكون مهمة، يمكن أن تكون استراتيجية، ولكن عندما استطاعت إسرائيل أن يكون لديها نفوذ لجهة اتخاذ قرارات ترتبط بالسياسة الخارجية، وأيضا توفير المساعدات العسكرية إلى نزاع قد لا يفضي إلى الإيفاء بالأهداف الأمريكية الاستراتيجية، فالأمريكيون يعيدون النظر في هذا المستوى.
2: كارولين روز الباحثة ورئيسة القسم في مركز صوفان، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لضيفنا من الناصرة جاكي خوري، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، وعودة إلى الزميل خالد في لوسيل وبقية ملفات ساعتنا الأخيرة هذه. إليك خالد. Thank you so much. I appreciate your time. And so

0: مشاهدينا الكرام، وسط ظروف دولية شديدة التعقيد يلتقي القطبان الأمريكي والصيني. قمة رئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في واشنطن ليست مجرد لقاء ثنائي، بل هي مواجهة سياسية واقتصادية وتكنولوجية مكتملة الأركان. قبل الخوض في القمة نفسها مشاهدينا الكرام ونتائج هذه القمة، لابد من التوقف قليلا عند هذه المشاهد التي نتابعها الآن لأنها في غاية الأهمية. هذه استثنائية، هذه زيارة دولة، نرى كيف يصل الرئيس الأمريكي بشخصه بنفسه. نادرا ما يتحرك الرئيس الأمريكي حتى يصل إلى أبواب الطائرة لاستقبال الرئيس الصيني وزوجته. هذه المشاهد من الاحتفاء والتكريم في زيارة دولة في غاية الأهمية، لأنها تعكس أهمية هذا الرجل الرئيس الصيني بالنسبة لترامب، وتعكس موازين القوة في كيفية التأثير على المشاكل التي تبحث. نرى طبعا هذا في البيت الأبيض أيضا، هذه المشاهد، وهي حقيقة هناك البساط الأحمر وإطلاق المدافع وكل هذا الاحتفاء بالرئيس الصيني في هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام، وهي الأولى له منذ 10 سنوات. ناقش فيها ترامب وشي علاقات البلدين الثنائية وقضايا مشتركة أخرى، أبرزها التطورات في الشرق الأوسط. قبل التئام القمة أدلى الرئيسان بتصريحات للصحفيين، أكد خلالها الرئيس ترامب أن مباحثاتهما ستركز على الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فنستمع إلى ما قاله.
1: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
0: طبعا هذه الاجتماعات كانت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض من ضمن مراسم الاحتفاء، وهناك عشاء سيكون مخصص على شرف الرئيس الصيني. الرئيس الصيني من جانبه أكد أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام. نستمع إليه.
2: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
0: طبعا مشاهد الاحتفاء هذه شيء، وما يخرج من القمة هذا شيء مختلف تماما. على كل الأحوال، زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن تأتي في ظروف دولية شديدة التعقيد، تتزامن فيها الحروب والأزمات في الشرق الأوسط وأوروبا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وسط تنافس استراتيجي أمريكي صيني يتجاوز التجارة إلى قضايا الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والنفوذ العالمي. مشاهدينا، إذن ملفات شائكة أساسية كبرى كانت على أجندة الرئيسين وتشكل نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين. دعونا نلخص أبرز هذه الملفات والنقاط. أولا، في ملف الشرق الأوسط وإيران، تريد واشنطن من بكين توظيف نفوذها الاقتصادي على طهران، بينما تتهم تقارير أمريكية شركات صينية بدعم القدرات العسكرية الإيرانية التي ربما كما يقول الأمريكان سمحت بقتل جنود أمريكان. في المقابل تضغط بكين لإنهاء النزاع مع إيران الذي أضر بمصالحها الاقتصادية، خصوصا بما يتعلق بإمدادات الطاقة. هذا في المعلن، لكن أيضا في ظل السباق والتنافس قد يكون من مصلحة الصين استنزاف القوة الأمريكية في هذه الحرب، لأن هناك تنافس بين الدولتين. الملف الثاني الأكثر حساسية هو النزاع التجاري. ورغم تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين حتى يناير من 2027، فإن جذور الخلاف لا تزال قائمة. تسعى واشنطن إلى خفض العجز التجاري وزيادة وصول صادراتها إلى السوق الصينية، بينما توظف بكين سوقها وتوظف أيضا المعادن النادرة وسلاسل التوريد أوراقا تفاوضية، والولايات المتحدة تحتاج هذه الأوراق حقيقة. الصين تسيطر على نحو 70% من العناصر الأرضية النادرة، ما يمنحها نفوذا مباشرا على الصناعات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية. العناصر النادرة مشاهدينا الكرام في غاية الأهمية، تستخدم في الصناعات العسكرية الأساسية للولايات المتحدة، لكن أيضا كل الصناعات المقبلة لمواجهة التغيرات المناخية تحتاج إلى هذه العناصر النادرة. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ملف ساخن آخر بين القوتين، تتركز الخلافات حول أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي. الصين تحتاج الرقائق المتقدمة من الولايات المتحدة حتى تستطيع تطوير الذكاء الاصطناعي أيضا. أما القضية القديمة المتجددة والأصعب والأكثر تعقيدا فهي ملف تايوان، إذ بينما تطالب بكين واشنطن بتجديد موقفها ضد استقلال تايوان ووقف دعمها السياسي والعسكري لا سيما مبيعات السلاح، تتمسك الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة. سياسة الصين الواحدة حتى تهدئ من روع الصين، لكن في نفس الوقت هي مع استمرار دعم قدرة تايوان الدفاعية، وهذا ما يزعج بكين.

0: ينضم إلينا من واشنطن السيد دوك بادو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، وتنضم إلينا من بيروت السيدة تمارا برو الباحثة في الشأن الصيني. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد دوك باندو. تبعت أنت ما حدث بين الرئيسين وحرص الرئيس ترامب على تقديم الحفاوة الكبيرة لمنافسه وغريمه الرئيس الصيني، ماذا حقق ترامب من هذه القمة في تقديرك؟
1: رئيس ترامب مهتم تمام الاهتمام بإحلال الاستقرار للعلاقة بين البلدين الأقوى في العالم بطبيعة الحال، واقتصادهما يحتلان المرتبة الأولى والثانية، وبالتالي ثمة علاقة اقتصادية. يمكن أيضا أن يكون هنالك شق حربي يرتبط بتايوان، وبالتالي مهمتي بمكان أن يكون هنالك علاقة فاعلة بين الزعيمين لكي يطرقا طريقة لكي يعملا معا بشأن القضايا المتعددة المرتبطة بالاقتصاد والأمن. أحسب أن الرئيس ترامب فعل ذلك بعد علاقة شائكة وبعد التهديد بشن حرب تجارية. يبدو وكأن الحكومتين بعد قمة مايو أيار عندما ذهب ترامب إلى الصين، البلدان قررا أن يعملا معا ويجد طريقة لكي يعزز من استقرار العلاقة على المدى الطويل. إذا ما كان هذا هو المخرج الأساسي لإدارته فسيكون ذلك بالفعل إنجازا ملحوظا.
0: لكن هل سمعت تصريحات توحي أن العجز التجاري الذي هو في صالح الصين الآن بنحو 200 مليار دولار في 2025 سينخفض لصالح الولايات المتحدة؟ هذا ما يريده ترامب. هل سمعت تصريحات من الجانب الصيني أنه سيكون هناك ضغط على إيران مثلا وأن تمتنع الصين عن تقديم المساعدة العسكرية كما يقول الأمريكيون وأن تشارك في الحصار الخانق على إيران؟
1: القضايا الاقتصادية هي محل اهتمام الرئيس ترامب، واعتقد انه يجب علينا ان نتوخى الحذر لجهة الارقام والاهداف المتصلة بها، لان ذلك من الصعوبة بمكان الايفاء به، ولكن اعتقد اننا سوف نرى اتفاق بشان توفير العناصر النادرة والمعادن النادرة المهمة جدا للولايات المتحدة الامريكية وبقية ارجاء العالم، والبلدان ربما سوف لن يتفقا إزاء فرض رسوم على بعضهما البعض وإعلان حرب رسوم جمركية. لا شك أن الرئيس ترامب يريد أن يقنع الصين بأن لا توفر المساعدة لإيران، ولكن بصراحة من المرجح أن تطلب الصين شيئا كبيرا في المقابل، أعني بذلك التزام أمريكا بأن لا توفر السلاح لتايوان، وبالتالي أعتقد أن هذه القضية سوف تكون شائكة. الصين من المرجح أن تؤكد وتصمم على أنها لم تنخرط بالحرب ولم توفر مساعدات عسكرية لإيران، وبالتالي أعتقد أن هذه القضية لن يحرز التقدم بشأنها، رغم أنني على يقين بأنها سوف تناقش وسوف تكون قضية مهمة بالنسبة للبلدين على الأقل لكي يسووا بعض النقاط فيما بينهما.
0: طيب سيدة تمارا برو، يعني في كل مرة في مثل هذه القمة أو القمم نرى تصريحات متفائلة جدا من الرئيس الأمريكي، لكن على الجانب الآخر الرئيس الصيني يبتسم تصريحات قليلة وفي النهاية لا يبدو أن الصين تتنازل. هل من الواضح ماذا حقق الرئيس الصيني من خلال هذه القمة؟ على ماذا حصل؟
2: مساء الخير، تحية لك أستاذ خالد ولضيفك وللمشاهدين. صحيح كما ذكرت، في كل قمة يظهر الرئيس ترامب ويقول أن القمة حققت نجاحا كبيرا، كما حصل في قمة مايو أيار الماضي قال أن القمة كانت ناجحة كثيرا، واليوم أيضا صرح بأن القمة كانت رائعة، والرئيس الصيني يبتسم. بشكل عام ما أرادته الصين من هذه الزيارة هو أن تكون العلاقات الأمريكية الصينية الصينية تقوم على أساس الاستقرار الاستراتيجي، بمعنى أن هناك ملفات يمكن للصين والولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق عليها، وهناك ملفات شائكة مثل قضيات تايوان، قضيات المعادن الأرضية النادرة، أيضا حصول الصين على الرقائق الإلكترونية المتطورة. يعني هناك توازن بين أن تقدم الصين المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل تقوم واشنطن بتقديم الرقائق الإلكترونية المتطورة. الصين جاءت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من موقع القوة، لديها ورقة الضغط المعادن الأرضية النادرة، أيضا بالنسبة إلى المسائل التجارية والاقتصادية هناك توافق على أن يكون هناك تخفيف للرسوم الجمركية بنسبة 30 مليار دولار من كلا الطرفين. أيضا هناك أمر بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، هو يريد أن يظهر على أنه زعيم يعني قادر على أن يقود الصين إلى تحقيق النهضة العظيمة للشعب الصيني. لا ننسى أن هناك أيضا انتخابات ستجري في العام المقبل في الصين، ومن المتوقع أن يتم التجديد للرئيس الصيني 5 سنوات متتالية. لذلك يسعى الرئيس الصيني إلى أن تلميع صورته الشخصية أمام الشعب الصيني وأمام العالم. أعتقد أن الصين لن تتنازل لدونالد ترامب ما يريده. هذه الحفاوة التي رأيناها من الرئيس دونالد ترامب هي لأسباب عديدة، منها أنه يعني يحب الرئيس ترامب، يحب الرئيس الصيني شي جين بينغ ويحترمه، ودائما يصرح بأن لديه علاقات مميزة معه. ومن ناحية أخرى هو يريد إبرام الصفقات مع الرئيس الصيني. لا ننسى أن شعبية الرئيس دونالد ترامب قد تراجعت بنسبة كبيرة، ونحن أمام انتخابات التجديد النصفي. هو يريد أن يحرز صفقة لأن يظهر للشعب الأمريكي أنه قادر على يعني أن تزيد شعبيته في الانتخابات التجديد النصفي.
0: سيد دوك باندو، الرئيس الصيني يقول النهضة، يمكن للنهضة العظيمة للأمة الصينية أن تسير جنبا إلى جنب مع أمريكا عظيمة مجددا. يعني بكلمات أخرى يقول للرئيس الأمريكي أنت قوة أولى في العالم، لكن نحن أيضا حاضرون وفي نفس المستوى. هل يمكن لترامب الذي ينتزع كل ما يريده في العالم بالقوة أن يقبل بأن تكون الصين ند له أو ند له؟
3: Well, President Trump is unlikely to view China
1: من غير المرجح أن ننظر إلى الصين كند بالتمام والكمال، سيما في الشق العسكري. أمريكا تحتل المرتبة الأولى لجهة جيشها وقوته، وهي تريد أن تمارس قوتها في العالم. ولكن يبدو أن ترامب فهم الآن أن القوة الاقتصادية الصينية قوة عاتية وملحوظة، رغم أنها أقل بعض الشيء من القوة الاقتصادية الأمريكية. وأمريكا والصين بالفعل تلعبان دور أساسي في عالم الاقتصاد، لذلك الرئيس يتوخى الحذر عندما يتصدى للشق الاقتصادي مع الصين، وقد تراجع عن حربه التجارية النشطة أخذا بعين الاعتبار أن هنالك تنازلات يجب أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى ذلك أعتقد أن الرئيس يظهر وكأنه عضو براغماتي أو الأكثر براغماتية في إدارته، وبالتالي هو يركز على الشق الاقتصادي، وهو بالطبع لا يريد نزاعا مع الصين، وعمل بدأب لكي يبقي على التواصل مع الرئيس تشي. كل ذلك إيجابي، وأعتقد أن ذلك يقترح بأن الرئيس ملتزم بعلاقة فاعلة، ولكن نعم. بنزاهة، هذا لن يكون سهلا، والدولتان يتعين أن تكون جاهزتين للمرور في طريق شائك في المستقبل.
0: سيدة تمارا، يعني الصين تعلم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن قيادة العالم، هي تستعد عسكريا وتنتشر اقتصاديا في العالم، وتترك الولايات المتحدة تستنزف قوتها في العديد من الحروب، وربما تشارك في استنزاف هذه القوة من خلال ما يحدث مثلا مع إيران في الشرق الأوسط. هل الصين تستعد لأن تواجه الولايات المتحدة لتأخذ مكانها في ريادة العالم؟
2: الصين تريد أن تكون أن يكون لها دور في النظام العالمي المتعدد الأقطاب، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى هي القطب الأوحد في هذا العالم. أعتقد أن الصين تسعى إلى أن يكون هناك قطبين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأن لا تقوم واشنطن بفرض الإملاءات على بكين. وإذا لم تتمكن الصين من تحقيق عالم ثنائي القطب فعالم متعدد الأقطاب، وهو ما تسعى إليه بالتعاون مع روسيا. نرى الصين متقدمة في جميع المجالات، حتى أن هناك منافسة بينها وبين واشنطن في كل المجالات تقريبا، وهذا ما يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية. في موضوع الذكاء الاصطناعي مثلا، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة على الصين بضعة أشهر في مجال الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولكن الصين أيضا تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وتوفر الماديات والإعانات من أجل تحقيق التقدم. حتى أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على التكنولوجيا الأمريكية والرقائق الإلكترونية ساهمت، وأشباه الموصلات ساهمت في تقدم الصين. يعني بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أفادت الصين، قدمت مساعدة للصين من وراء حظر أو تقييد الأشباه الموصلات.
0: نعم.
2: أعتقد أن الصين خلال الفترة المستقبل القريب ستكون منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن تتخطاها على الرغم من الضغوط والإجراءات المقيدة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا أيضا في موضوع الذكاء الاصطناعي، رأينا كيف أن العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية يعني أثاروا قلق الذكاء الاصطناعي ودعوا إلى التخفيف في التقدم هذا الذكاء، ولكن دونالد ترامب رفض ذلك بحجة أن ذلك سيساعد الصين في التقدم، وبالتالي تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني المعلن رسميا صحيح أن الصين لا تسعى إلى أن تحتل مكان الولايات المتحدة، لكن أن تشارك في تنافس الولايات المتحدة. لكن عندما نرى التقدم العسكري والانتشار الاقتصادي، هذا يطرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة النوايا الصينية. أشكرك السيدة تمارا بيرو الباحثة في الشأن الصيني، كنت معنا من بيروت. كما أشكر السيد دوك باندو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، كان معنا من واشنطن.

0: مشاهدينا الكرام، في المغرب تغيرت موازين القوى في البرلمان، حزب تصدر المشهد وآخر تراجع وثالث عاد بقوة إلى الواجهة، لكن المفارقة أن صناديق الاقتراع حملت رسالة أخرى، مقاعد أكثر لبعض الأحزاب ومشاركة أقل من الناخبين، ربما هذا هو الأهم. فهل نحن أمام إعادة ترتيب سياسي أم أمام تحول أعمق؟ وماذا تقول النتائج عن ثقة الناخب المغربي؟ إذن أعادت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب من دون أن تقلب الخريطة السياسية بالكامل. حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج ب 97 مقعدا من أصل 395، يليه التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ب 65. أما المفاجأة الأبرز فجاءت من حزب العدالة والتنمية الذي حصل هذه المرة على 54 مقعدا مقابل 13 مقعد فقط في الانتخابات السابقة، أي أن الحزب عاد بقوة إلى البرلمان، وإن كان ذلك لا يعني طبعا عودته إلى قيادة الحكومة. لكن الأرقام تحمل دلالة أخرى ربما تكون أكثر أهمية. نسبة المشاركة بلغت 38% فقط بحسب الأرقام الرسمية، بعدما حققت 50% في انتخابات 2021. وهنا يبرز السؤال الأهم، ماذا تقول هذه النسبة عن علاقة الناخب المغربي بالعملية السياسية؟ فالانتخابات أعادت ترتيب مواقع الأحزاب لكنها لم تحسم مسألة العزوف الانتخابي. لكن ماذا عن الحكومة المقبلة؟ نتائج الانتخابات تجعل الأصالة والمعاصرة في موقع متقدم لبدء مشاورات تشكيل الأغلبية، لكن امتلاك 97 مقعد لا يكفي وحده، هو يحتاج لأكثر من 100 مقعد، لحوالي 101 مقعد بالإضافة لما حصل عليه لكي يستطيع أن يشكل حكومة حتى يتمتع بالأغلبية. فتشكيل الحكومة تحتاج إلى الأغلبية، والأغلبية تحتاج إلى تحالفات، والمشهد البرلماني يترك أكثر من صيغة ممكنة أمام المفاوضات. في المقابل يحتفظ التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بموقع تفاوضي مهم، بينما تمنح عودة العدالة والتنمية إلى المشهد البرلماني تمنح وزنا أكبر للمعارضة. إذن الانتخابات تغير ترتيب القوى، وصناديق الاقتراع أعادت توزيع المقاعد، لكن السؤال، سؤال المشاركة والثقة السياسية، ما زال مطروحا، وهو سؤال ننتقل به إلى الرباط من خلال هذه النافذة، من خلال هذه النافذة مع الزميل عبد الله إماسي. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، طبعا أنت تابعت الانتخابات والآن ستتابع ما سيأتي بعد هذه الانتخابات.
1: بالفعل خالد، شكرا لك، أهلا بكم إلى هذه النافذة الإخبارية من العاصمة المغربية الرباط. مثل ما ذكرت خالد، خارطة حزبية تتغير، وكذلك حتى ترتيب الأحزاب الفائزة يتغير في انتظار طبعا الوصول إلى النتائج النهائية. للتفصيل في هذا الموضوع أكثر، يسعدني أن يكون معي ضيفا الدكتور خالد فتحي، الخبير في العلوم السياسية. دكتور خالد، شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف تقرؤون المشهد بعد 24 ساعة من عملية التصويت، وما أفرزته من نتائج أولية حتى هذه اللحظة؟
2: المشهد الآن أخذ يتوضح شيئا فشيئا، خصوصا مع لجوء الحزب المتصدر للانتخابات إلى عقد ندوة صحفية ترأستها المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري. هناك قامت بإرسال عدة إشارات حول نوايا الحزب في تشكيل الحكومة، من ضمن التصريحات ما لمحت إليه من كون أن الخصومة مع الأحرار ربما قد تكون قد انتهت، وأن المرحلة الآن هي مرحلة بناء التوافقات، وأنها عندما يعني تحدثت عن عدم تحالفها مع الأحرار خلال الحملة الانتخابية، فهي ربطت ذلك بتصدر حزب الأحرار للمشهد السياسي، وهو ما لم يقع. الآن نحن أمام تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لهذا المشهد. كذلك هي توجهت نحو جميع الفقراء والفرقاء وقالت بأنه ليس هناك خط أحمر. يبدو أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أخذت تأخذ لنفسها يعني صورة رئيسة الحكومة التي تجمع ورئيسة الحكومة التي تكون للجميع التي تكون رئيسة يعني لجميع المغاربة. كذلك تحدثت عن أن ليس هناك سباق بينها وبين فوزي القجح حول رئاسة الحكومة وأن الحزب سيعمل تحت قيادة جماعية. هذه الإشارات هي عموما إشارات يعني إيجابية وتطمئن يعني بقية الفرقاء، وأعتقد أنه لا يمكن إطلاق المفاوضات ولا التوافق حول برنامج لحكومة ائتلافية قبل أن يعين صاحب الجلالة رئيس الحكومة المكلف.
1: بالعودة إلى منطوق الدستور دكتور خالد فتحي، تعيين الملك لمن سيكلف بتشكيل الحكومة ليس بالضرورة أن يكون أمين عام الحزب، كما نعلم أيضا هناك تحدي وهو أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتصدر النتائج الأولية لهذه الانتخابات تحت قيادة جماعية. كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع الذي يبدو إلى حد ما شاذ؟
2: هو كلنا نعلم أن هناك قيادة ثلاثية وأن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري هي منسقة للحزب، وبالتالي يبقى المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات. كذلك فوزي القجع لعب دورا كبيرا في تحصيل هذه النتيجة. رأينا جميعا رحلاته المكوكية داخل المملكة وكيف خاض يعني الحملة الانتخابية وكيف واجه بين قوسين الخصوم وكيف دافع عن برنامج الحزب، وهو الذي كان يطلق أغلبية الوعود. بالتالي يمكن القول أن فوزي القجع أصبح عراب الحزب خلال هذه المرحلة، ولكن هذا لا يعني أنه أوتوماتيكيا سيكون رئيسا للحكومة. إذا ما تم احترام العرف وهذا هو الغالب، فإن فاطمة الزهراء المنصوري تبقى لها كافة الحظوظ لكي تكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في لدى جميع الحكومات التي عرفها المغرب. إذن نحن أمام احتمالات سيحسم فيها القصر الملكي ربما خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
1: سؤال أخير دكتور خالد فتحي، ونحن نتحدث أمام غرفة البرلمان، كيف ستكون عليه الصورة داخل هذه القبة في ظل عاملين مهمين؟ عامل الأول هو تعزيز حزب العدالة والتنمية لمواقعه ومضاعفة عدد مقاعده بأربعة أضعاف، وأيضا اليسار غير المشارك في الحكومة الذي ارتفعت مقاعده إلى 8 داخل هذا البرلمان.
2: هو هناك عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة. السيناريو لا زال ممكنا هو أن تعود نفس الأغلبية بعد يعني نسيان تلك التوترات التي كانت بين الأصالة والمعاصرة والأحرار، لأن تحالف الأصالة والمعاصرة والأحرار وحزب الاستقلال يعطي أغلبية مريحة، ولكن هذا قد يشكل يعني صدمة للشارع المغربي الذي يعتبر أن لا حزب عوقب داخل هذه الأغلبية، رغم أنه كانت هناك عدة ملفات ساخنة، ورغم شعور يعني الشارع المغربي بأن السياسات والأوراش التي أطلقتها الحكومة السابقة لم يكن لها أثر ملموس على حياة المغاربة اليومية. حزب الاستقلال من المنتظر أن يكون قطب الرحى في الحكومة المقبلة، لأنه يبدو أنه في موقع مريح، يحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الفرقاء، ودائما كيفما كان السيناريو فإن حزب البام سيحتاج دائما إلى أن يكون حزب استقلال ضمن تشكيلته الحكومية. بالنسبة للعدالة والتنمية حسمت موقفها، فقد اختارت المعارضة ربما لأنها ترى أن على طرفي نقيض مع الأصالة والمعاصرة المتصدرة للانتخابات، وأن الحزبين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يملكان مشروعين مجتمعين متناقضين تناقضا جذريا، وبالتالي لا يمكن أن يجلس على نفس الطاولة وأن يتوافق على برنامج مشترك. حزب الأحرار ربما قد يلجأ الأصالة والمعاصرة، لأنه يجب أن لا ننسى أن هذا الحزب حزب الأحرار قد تدحرج وفقد العديد من الأصوات، وبالتالي ربما قد يتم التفكير في عزل هذا الحزب وبناء تحالف يجمع بين الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي والحركة الشعبية، وهذا يشكل يعني جبهة ديمقراطية عريضة تحظى بشرعية تاريخية ووطنية، وبالتالي قد يجد حزب الأحرار نفسه يمارس المعارضة جنبا إلى جنب مع غريمه التقليدي الذي هو العدالة والتنمية. في هذه الحالة سنجد أن المعارضة أيضا ستكون منقسمة ولن تكون على قلب رجل واحد. بالنسبة لليسار فهو من الرابحين خلال هذه الانتخابات، وسيضفي غالبا ديناميكية يعني على أشغال مجلس النواب وعلى يعني على المشهد السياسي بصفة عامة.
1: الدكتور خالد فتحي الخبير في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم. إذا مشهد متغير لا يزال هو سيد الموقف هنا في المغرب. عودة إلى الاستوديوهات في لوسيل، وإليك خالد.
0: شكرا لك عبد الله، وشكرا لضيفك أيضا. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل على رأس الساعة ستكون معكم رولا حيدر في ساعة إخبارية جديدة.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الرباط.
1: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
2: دائما متابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائماً مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. انسحاب وفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام

0: البداية من التصعيد في اليمن وزيادة حدة القتال على الجبهات المشتعلة، حيث قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى السريع إن جماعته نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في منطقة جيزان، مشيرا إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا استمرار الجماعة في عملياتها العسكرية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: كما قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع داخل السعودية. وأضاف السريع في كلمة مصورة أن الجماعة هاجمت هدفا حساسا في العاصمة السعودية رياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. في وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت إنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة وتحد من قدرتها على تنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز. جدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحذيراته من استمرار التعامل مع أنصار الله الحوثيين بمنطق الاحتواء، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح تتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. وقال العليمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن إن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تمسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف. ينضم إلينا من الرياض عبد العزيز بن رازن مستشار أول في مركز الخليج للأبحاث. أهلا بك سيد عبد العزيز. بعد التطورات الأخيرة والاستهدافات المتكررة للسعودية والتي على ما يبدو أصبحت استراتيجية ممنهجة بالنسبة للحوثيين، ما المتوقع؟ سيد عبد العزيز؟ طيب فقدنا السيد عبد العزيز، سنحاول معاودة التواصل معه مرة أخرى. ونستكمل أيضا في اليمن الذي يشهد أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. وحذرت منظمات أممية ودولية من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل كامل.
2: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
3: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي يرحلوا إلى المخيم الجدود.
2: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة

0: العودة إلى التعليم.
1: مثلا عشان نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
0: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يوميا مزيدا من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات، مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
2: ينضم إلينا من الرياض عبد العزيز بن رازل، مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. أهلا بك سيد عبد العزيز. إذن بعد البيانات من جماعة أنصار الله الحوثيين والإعلانات عن استهدافات لمواقع عسكرية ومواقع متعددة في السعودية، في ظل وضوح بأن ذلك أصبح استراتيجية ونهج بالنسبة للحوثيين ضد السعودية، ما التالي باعتقادك؟
3: أحييك أستاذ الفاضل ومشاهديكم في كل مكان. للأسف يعني ما أعلن عنها المتحدث باسم الجماعات الحوثية يعني عن تحقيق أهداف، هذا غير صحيح إطلاقا وليس لها أثر على أرض الواقع. وصحيح كان هناك إطلاقات ولكن تم التعامل معها قبل أن تصل، ولذلك يجب على المتحدث الذي يعني يمثل جماعة أن ينقل الحقيقة كما هي، أو على الأقل أن ينقلها بالصورة والفيديو والإحداثي. ولذلك يعني أصبح يعني مل العالم من تصريح المتحدث الرسمي باسم هذه الجماعة المشكة القافزة على القانون، القافزة على حقوق الشعب النبي للشعب اليمني.
2: ولكن قوات التحالف أعلنت عن تصديها لستة صواريخ باليستية، يعني الاستهداف يحدث.
3: قوات التحالف كان قوات التحالف كان إعلانها واضح، تم التعامل مع الأهداف التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة هذه باحترافية، ولم تتحدث عن الخسائر أو عن أي شيء من هذا القبيل. ولكن عموما الجماعة اليوم يعني كلما ضاق الخناق على إيران والحصار البحري على إيران كلما يعني رمت بهم في فوهات المدفع. ولذلك يعني هذه التصرفات المتواصلة ومتكررة من الجانب الحوثي في وجهة نظري أنها إدانة يعني، وفي وجهة نظر العالم والقانون الدولي، وهي مثبتة يعني بالتاريخ بالتوقيت بالضبط، وسوف تحاسب على هذا. وهذا يبعدهم كثيرا عن دخولهم في مفاوضات السلام حينما يكون يعني لهم قبول في الشعب اليمني النبيل في حال هناك انتخابات. بكل تأكيد هم مكون يمني ولا أحد ينكر هذا الشيء، ولكن خروجهم بهذه الطريقة الغير قانونية الغير شرعية يبعدهم كثيرا عن المشهد السياسي. نعم أستاذي.
2: وبالتالي ما الاستراتيجية ستكون تجاههم من قبل المملكة؟
3: المملكة تتعامل مع أي أهداف معادية على أراضيها على مدار الساعة، ولا تتعامل كردة فعل إطلاقا. القواعد العسكرية منتشرة في جميع مناطق المملكة، جنوبها شرقها غربها، وهي ما يعني المدن العسكرية عبارة عن مدن، يعني ما هي يعني قاعدة أو كتيبة متقدمة، مدن كبيرة جدا. ولذلك يعني تعمل على مدار الساعة وتقييم للموقف الاستخباري والموقف العملياتي بشكل مستمر. والحمد لله يعني احنا يعني عندما نسير في الشوارع او يعني ننتقل من مدينة اخرى لا نجد اي اثر لمثل هذه التصريح الفارغة التي يعني مل العالم منها، بل اصبحت تصريح المتحدث مسخرة مضحكة للعام، واقولها بكل امانة صراحة. نعم.
2: حديث رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي عن تحذيرات من استمرار التعامل مع أنصار الله الحوثيين بمنطقة الاحتواء خلال استقباله السفيرة البريطانية لدى اليمن، يعني هل يعكس مخاوف أيضا من المملكة العربية السعودية بالسياسة المتبعة الآن من قبل الولايات المتحدة أو حتى من الأطراف التي يمكن أن تكون فاعلة تجاه الحوثيين؟
3: بالعكس، يعني سواء الحكومة اليمنية أو الجهات الأخرى الدولية يعني ترحب بأي يعني سلام أو يعني تجعل الباب مواربا للحوار والعودة للرشد، وأن تتخلى عن من يأمرها خارج حدودها. هي الآن تؤتمر بأوامر خارجية، تؤتمر بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وهذا لا يؤدي في النهاية إلى حل أو قبول للمجموعة في التفاوض إذا كان هناك تفاوض. ولذلك الحوثيين اليوم يعني هم يعني أصبحوا يعني معزولين كثيرا عن مجتمعهم، وليس لهم حاضنة في اليمن إطلاقا. وهم حتى يعني للأسف يعني أن المذهب الزيدي السني، ولكن يعني تم تحويله إلى مذهب الاثنى عشري الفارسي الصفوي الإيراني، ولذلك أصبحوا اليوم هم يعني عبء كبير على المجتمع اليمني. والحقيقة يعني، ولكن الخبر المفيد أو الجميل أستاذ الفاضل التي سمعت في أكثر من موقع أن هناك انقسامات داخل الإدارة الحوثية فيها، وهذا بكل تأكيد يعني لاحظنا في عدد النازحين بشكل كبير في المخا وفي باب المندب. ولذلك المجموعة اليوم هي في وضع صعب جدا جدا، وأن حاولت المكابرة أو الإعلانات عن طريق المتحدث. نعم،
2: ولكنها ما زالت حتى اللحظة ممسكة على زمام باب المندب.
3: أستاذ الفاضل، الملاحة في باب المندب يعني سائرة يعني على قدم وساق، والمناوشات يعني هذه حتى على أيام القرصنة في الصومال يعني لا تنتهي القرصنة إطلاقا نهائيا في جميع بقاع الدنيا. ولكن يعني الإعلام الحوثي أصبح يعني لا في وجهة نظر لا أحد يستمع له كثيرا، بخصوص يعني ما يكرر من يعني سيناريوهات غير واقعية. الملاحة في البحر في مضيق باب المندب صحيح تعرضت يعني بعض السفن العالمية لبعض الاعتداءات، ولكن لا زالت حتى تعبر عن طريق مستمر عن طريق باب قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، ولا أعتقد هناك يعني عبور عن طريق رأس الرجاء الصالح إطلاقا حتى الآن. نعم،
2: وبالتالي
3: حسب قراءتي وحسب متابعتي للأحداث،
2: وبالتالي يعني حتى اللحظة ترى بأن وجود الحوثيين لم يؤثر على المصالح السعودية في باب المندب؟
3: وجود الحوثيين أثر على العالم، على أثر على أوروبا وعلى أمريكا وحتى على شرق الكرة الأرضية، ولكن تأثير محدود فيما يخص 10% من النفط التي تعبر خلال هذا المنطقة. بينما يعني النسبة الكبيرة تعبر عن طريق ميناء الدقمة في عمان، أو حتى عن طريق مضيق باب المندب هرمز اللي سيطر عليه الأمريكان. يعني هناك السيابية يعني لا زالت يعني جيدة، وإن كان هناك يعني بعض الاعتداءات على بعض الناقلات. لكن لو تابعت اليوم استاذي كمية الملايين من النفط وبراميل النفط التي صدرت إلى أوروبا إلى آسيا، آسف، دليل ان يعني لم يكن هناك يعني تاثير كبير على المضيق، سواء في مضيق هرمز او حتى في باب المندب.
2: باعتقادك كيف ستتطور الامور، خاصه في ظل طلب المملكه العربيه السعوديه من ترامب المساعده في التصدي للحوثيين ورفضه، وبالتالي ومره اخرى العوده والتاكيد على التعاون الدفاعي، ويعني وجود الولايات المتحدة يعني بشكل دفاعي عن أمن المملكة وما تلاها، كيف يعني باعتقادك ستتطور الأمور في هذا الاتجاه؟
3: أحب أوضح نقطة أستاذ الفاضل. ما هي مصدر أن المملكة العربية طلبت المساعدة العسكرية؟ ما في شك في تعاون استخباراتي معلوماتي فيما يتعلق بالأحداث في باب المندب، لكن هذه المعلومة أصدرها أكسس، والأكسس يعمل فيه شخصية معروفة اللي هو براك رافد، وهوكا يعني كان يعمل في وحدة الاستخبارات العسكرية المعروفة ب 8200، ودائما أصبحت حتى رويتر للأسف يعني أصبحت يعني يصدر عنها أخبار مغلوطة كثيرا، وتم هان فيها يعني من يعني تصدى لها المغرد السعودي قبل أي جهة كان. ولذلك اليوم الحصول على المعلومة أصبح من السهل أستاذي الفاضل، ولكن لا زالت العلاقة مع الولايات المتحدة، هناك تعاون عسكري، هناك يعني تدريب، وهناك تعاون في مجال الاستخبارات. لكن في وجهة نظري حسب قراءتي لم أسمع من أي مصدر حكومي سعودي أن المملكة طلبت من ترامب هذا الطلب.
2: شكرا لك السيد عبد العزيز بن رازن، مستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية من الرياض، على هذه المشاركة معنا. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن، الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية، في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
4: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله، بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية. لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
5: أن نوصل إلى حالة إلى الدرجة هذه يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب. والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، فأنا جيت أزوره وأطمن عليه، حالته يعني حالة غير طبيعية، شبه ميت.
4: طارق واحد من أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
6: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعاً مشابهاً إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جداً.
4: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطاً متزايدة جراء تجدد القتال، ووفق منظمة الصحة العالمية يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
2: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك رفضاً لكلمته. من جهته قال عمدة المدينة زهران ممداني إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
7: مشهد بات متكرراً مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية. بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
8: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
7: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
8: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
7: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجدداً التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
2: شهدت عدة مواقع في مدينة نيويورك مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وهذه الصور التي نتابعها هي صور مباشرة لهذه الاحتجاجات المستمرة اعتراضاً على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: على بعد خطوات من مقر الأمم المتحدة، هذا التجمع الحاشد هنا يهتف بشعارات منددة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتهمه بممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يندد بدعم الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية. الشعارات أيضا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الانتهاكات بحقه، وكذلك تصف الدعم من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه تواطؤ مع انتهاكات الاحتلال. هذا التجمع هو واحد من عدة تجمعات تشهدها مدينة نيويورك بالتزامن مع حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة، الذي يبدو أنه سيكون مختصراً، ولكن التجمعات سوف تستمر في مدينة نيويورك طوال هذا اليوم في عدة نقاط وتحمل الشعارات نفسها. من نيويورك، نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زويدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أصيب 10 فلسطينيين بعضهم بجروح حرجة جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية جنوب غربية مدينة غزة. ووفقا لمصادر محلية، فإن المركبة كانت تقل جثمان فلسطيني استشهد بغارة سابقة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أعادت قوات الاحتلال استهداف مركبة المشيعين. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة قبل عرضه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
10: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
11: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضاً يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
12: فيلم قوي جداً بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضا هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
10: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمرا شديد الأهمية، خصوصا في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
13: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلما يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيرا فيه.
10: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفاذ جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
2: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحية الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضواً أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتاً. حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
14: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
2: تحدث الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري، انطلاقا من وجود مصلحة جماعية في استعادة حركة الملاحة عبره. وأضاف كونفافرو في حديث للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جدا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
15: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعا مهتمون بفتح مضيق هرمز مجددا، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانيا، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علنا. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية.
2: سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوىً قياسياً جديداً وفقاً للمفوضية الأوروبية، فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل القاري قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
16: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100 لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع. لكن يبدو أن هناك رقماً آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعاراً قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه والطائرات والقطارات تعتمد عليه وقطاع البناء يستخدمه والمعدات الثقيلة تعمل به وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال إنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.
17: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
2: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
18: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
2: نقلت وكالة شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن شي حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أسرع وقت، كما ذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضاً إن بكين تأمل أن تلتزم واشنطن بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%، فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد تتجه الأنظار نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
19: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنياً في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
20: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
19: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءاً من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
1: الثقة اللي جات من بعد 18 سنة تاع النضال القوي ولحزب أصل المعاصرة الحمد لله بقى بأفكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحة السياسية، واليوم الحمد لله خدا الثقة الغالية من عند المواطنات والمواطنين.
19: وعلى رأس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسة لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
21: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
2: تجمع أنصار المعارضة الفنزويلية أمام مقر المجلس الوطني الانتخابي في العاصمة كاراكاس مطالبين بعودة القيادية في المعارضة ماريا ماتشادو وتحديد موعد عاجل لانتخابات رئاسية، كما طالب المحتجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع لمطالبهم والعمل على تحديد موعد انتخابي لتجديد السلطات والمؤسسات الفنزويلية بما يضمن استمرار العلاقات الجيدة بين البلدين.

0: تجمع موظفون حكوميون ومتقاعدون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس أمام مقر النيابة العامة استجاباً لدعوات نقابية من أجل المطالبة برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وأدان المتحدثون ما اعتبروه تبديداً لثروات البلاد دون انعكاس مباشر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ينضم إلينا من كاراكاس مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى للمزيد. أهلا بك معاذ. إذن احتجاجات على عدة مستويات وأصعدة سياسية ومطلبية.
1: نعم رولا، حقيقة تعود المظاهرات والاحتجاجات إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتتصاعد وتتمدد في عدة مناحي، خاصة مع تصاعد الغضب بين أنصار المعارضة الفنزويلية بعد زيارة الرئيس الفنزويلية بالوكالة للأمم المتحدة ولقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكلمتها البارحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنا مع منع القيادية في المعارضة ماريا ماتشادو من العودة إلى فنزويلا البارحة حسب البيان الذي صدر عن حزبها السياسي. لهذا السبب دعا أنصارها اليوم إلى هذا التجمع أمام المجلس الوطني الانتخابي، حضر مئات من الفنزويليين. المطالب كانت واضحة، استعادة الديمقراطية وتحديد موعد واضح لا تأجيل فيه إلى انتخابات رئاسية تعمل على تجديد السلطات الفنزويلية كافة. المتظاهرون بدوا بشكل أو بآخر غاضبين من سياسة التقارب بين الحكومة الفنزويلية الحالية برئاسة رودريغيز والولايات المتحدة الأمريكية والاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين البلدين وخصوصا في مجال الطاقة. بعض المتحدثين قالوا أن هذا تطبيع مع الحكومة وأنهم يخشون أن هذا المسار قد يعقد مسألة الانتقال الديمقراطي، ولذلك هم يقولون أنهم سيستمرون في الشوارع ليس فقط في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وإنما في عموم الولايات الفنزويلية 24. تزامن مع ذلك كان هناك تظاهرات مطلبية للموظفين الحكوميين الفنزويليين من قطاع العمال وقطاع المعلمين وكذلك العاملين في شركة الاتصالات الفنزويلية، طالبوا بتحديد سقف أو حد أدنى للأجور أعلى بكثير من الحالي. الحديث يدور عن 15 سنتا هو معدل الحد الأدنى للأجور الفنزويلية. الحكومة تقول أنها تعمل على تصريف أو رفع هذا المدخول، تدفع حاليا حوالي 200 دولار مكافآت لا تعتبر ضمن الراتب الأساسي، وهذا يعقد الحياة اليومية للعديد من الموظفين. السلة الغذائية بحسب المرصد الفنزويلي للتكاليف الجودة المعيشة تجاوزت 700 دولار للعائلة الفنزويلية، وهذا يضع الفنزويليين أمام تحديات يومية كبيرة. قالوا أن ما تقوم به الحكومة وتعلنه من اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية والانفتاح على العالم لا ينعكس، أو أنهم لغاية الآن لا يجدون انعكاس لذلك على حياتهم الاقتصادية والمعيشية وجودة حياتهم، وخاصة مع تواصل انقطاعات شبكة الكهرباء في الولايات الفنزويلية وتحديدا كذلك في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. اليوم كانت هناك عديد من الانقطاعات في عديد من الأحياء، الكثير من الفنزويليين مستاؤون، الامتعاض يتصاعد. ضمن كل ذلك تأتي الجولة الثانية للحوار في هذه اللحظات، وفدي الحكومة الفنزويلية برئاسة خورخي رودريغيز والمعارضة الفنزويلية عن البرلمان المنتخب للعام 2015 برئاسة دينورا فيغيرا يجتمعان الآن في الجولة الثانية. البيان الأول الذي كان قد صدر منذ بضعة أيام أشار إلى أن المسألة التي ستبحث الآن هي مسألة حرية التعبير، ورحبوا بقرار الحكومة رفع الحظر عن العديد من المنصات والمواقع الإلكترونية باتجاه تطبيع أو السماح لمزيد من حرية الصحافة في البلاد باتجاه الاتفاق على مسائل قد تقود إلى تعزيز المسار الديمقراطي الذي تطالب به المعارضة الفنزويلية منذ سنوات. وعبرت الحكومة الفنزويلية عن استعدادها وانفتاحها على هذا المسار، أكدت الوفود الحكومية سواء على لسان خورخي رودريغيز أو على لسان الرئيس الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز في كلمتها البارحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها مسؤولة عن تقديم اعتذار للفترة الماضية وأن سياسة التخندق خلف الإيديولوجيات، وهذه كانت مسألة هامة تلقفها الشعب الفنزويلي، التخندق خلف الإيديولوجيات قد انتهى في فنزويلا، وأن العلم الوحيد الذي سيرفع الآن في فنزويلا هو المصلحة الفنزويلية والعلم الفنزويلي، في إشارة على تغير حقيقي واسع في السياسة الفنزويلية منذ 3 يناير بعد العملية العسكرية الأمريكية واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومجملة التغيرات والتحولات التي حدثت في البلاد والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى عودة هذا الاستقطاب الذي تعيشه الشوارع في كاراكاس بين جزء من أنصار المعارضة الذي يشددون على استعادة المسار الديمقراطي، أو أولئك من أنصار الحكومة الذين يطالبون بتحسين الواقع المعيشي من أجل أن يكون هناك توازن بين الخطاب الذي تتبناه الحكومة الفنزويلية من انفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة التي يعيشها الشارع الفنزويلي منذ سنوات. نعم رؤية.
0: شكرا لك من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. رغم وجود قرار أممي بحظر السلاح إلى ليبيا، فإن الواقع يشي بأمر مختلف. في ميناء طبرق تسللت سفن روسية، وفي قواعد ليبيا الجوية أعمال توسعة. مسبار حقق في الأمر وعاد بهذا التقرير.
2: تخضع ليبيا لحظر سلاح أقره مجلس الأمن منذ 2011، وبالرغم من ذلك تتساءل تقارير عن جدوى هذا الحظر بسبب انتهاكه مرات عدة. منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، برز شرق ليبيا كساحة تتيح لموسكو الحفاظ على مواقع استراتيجية بديلة لها في المنطقة، فالتفتت إلى حليفها القديم هناك خليفة حفتر. منتصف الشهر الحالي رصدت صور فضائية سفينتي الشحن أنستازيا ويوري أرشينيفسكي في محيط ميناء طبرق، ورصدت قبالته سفينة الإنزال ألكسندر شابلين. في هذا التقرير وباستخدام بيانات الملاحة والصور الفضائية يتتبع فريق مسبار مسار سفينتي الشحن ويحلل مقاطع متداولة لشاحنات رصدت على طريق قريب بالتزامن مع وصول السفينتين، كما يرصد حركة إنشاءات في قواعد جوية ليبية. تظهر بيانات سفينة أنستازيا على مارين ترافيك أن آخر إشارة متاحة عنها من بيانات التعرف الآلي سجلت قبالة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية في 6 سبتمبر الماضي بعدما دخلت البحر المتوسط، لتظهر بعدها بأسبوع في ميناء طبرق كما يلاحظ من صورة لسنتينل 2. في اليوم نفسه تظهر البيانات دخول السفينة يوري أرشينيفسكي البحر المتوسط ثم انقطاع إشارتها المتاحة، لتظهر بعد أسبوع هي الأخرى قرب مدخل ميناء طبرق من الخارج. تدعم الصورة وجود السفينتين في محيط المرفأ، لكنها لا تظهرهما راسيتين معاً. عند المقارنة تطابقت هيئة السفينتين وأبعادهما التقريبية مع أوصافهما المنشورة. من الصورة قدرنا طول سفينة أنستازيا بنحو 138 متراً وعرضها ب 21 متراً، وقدرنا طول يوري أرشينيفسكي بنحو 176 متراً وعرضها ب 25 متراً، قياسات تجعلنا نكاد نجزم بهوية السفينتين، لا سيما إذا قاطعناها مع بيانات مارين ترافيك التي تابع فريقنا عبرها تحركات السفينتين. في صورة فضائية أخرى في 13 سبتمبر يظهر في محيط الميناء ما يرجح أنه سفينة الإنزال البرمائي الكبيرة ألكسندر شابلين. أبعاد السفينة تشابهت في اللقطة الظاهرة مع مواصفاتها المنشورة. رحلة سفينتي الشحن إلى طبرق بدأت على الأرجح في ميناء بالتيسك في مقاطعة كالينغراد الروسية، حيث ظهرتا في صورة فضائية في 14 أغسطس راسيتين قرب رصيف يضم معدات ومركبات عسكرية. بالتزامن مع تفريغ الحمولة في ميناء طبرق في 14 سبتمبر الجاري، نشر حساب على تيك توك فيديو يوثق قافلة معدات وشاحنات عسكرية أثناء مرورها في أحد طرق طبرق، بما يعزز فرضية وصول شحنات عسكرية روسية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع الذي حذف لكن ليس قبل إعادة نشره على منصة إكس، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. تحقق مسبار أيضاً من مقطعين نشرهما في 17 سبتمبر حساب أبعاد ليبيا على منصة إكس ومنصة ليبيا إكسترا 180، وتظهر فيهما معدات عسكرية ولوجستية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. حساب أبعاد ليبيا قال إن المعدات وصلت إلى الميناء ونقلت إلى وجهات غير معلومة داخل ليبيا. قارن فريق مسبار المعدات العسكرية التي ظهرت في الفيديو بصور مرجعية لقطع عسكرية، ومن بينها وحدة مخبز ميدانية مقطورة، ما يرجح أنه حفار عسكري أحادي الدلو من طراز EOV-3523، خزان مياه من طراز ATS-PT-10-5351، مقطورة سهريج وقود من طراز PC-9-8350، وتلك ليست أول شحنة سلاح روسية تصل إلى ميناء طبرق. فبين 16 و18 من يناير الماضي، رصد مسبار سفينة الشحن MYS زيلانية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. صور فضائية نشرتها سونارو أظهرت حينها مركبات ثقيلة وشاحنات قرب الرصيف. الصور لا تكفي لتحديد طبيعة الحمولة، لكنها تشير لاعتماد روسيا على الميناء ضمن مسار لوجستي. لا تقتصر التحركات المرتبطة بروسيا على ميناء طبرق، فبحسب مبادرة تيرلاين التابعة لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية، أظهرت صور فضائية متتابعة أعمال إنشاء أو ترميم في 6 قواعد جوية ليبية منذ 2024، تحقق منها فريق مسبار عبر صور أقمار سنتينل 2. ففي قاعدة الخادم تظهر مقارنة الصور من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 توسعاً في القسم الشمالي للقاعدة، شمل تشييد هياكل وحظائر جديدة. وفي قاعدة الجفرة تظهر مقارنة الصور بين 2024 و2025 تشييد مبانٍ صغيرة قرب ملاجئ الطائرات في القسم الجنوبي مع بروز ساتر ترابي. وفي قاعدة تمن هنت يظهر توسعاً تدريجي محتمل بدأ أواخر 2024 وتسارع في 2025. وفي قاعدة معطن السارة رصدت أعمال تطوير بدأت في 2024 وتوسعت لتشمل أعمال إنشاء وتوسعة في 2025. أما في قاعدة القرضابية الجوية فتشير مقارنة الصور من ديسمبر 2024 حتى أغسطس الماضي تشير إلى أعمال توسعة وتشييد حظائر. وأخيراً أقيمت منشآت جديدة وأعمال توسعة في قاعدة براك الشاطئ الجوية، كما تظهره مقارنة الصور بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026.
0: اتهم الرئيس الأثيوبي تابي أسكي سيلاسي أطرافاً خارجية متهورة على حد وصفه، اتهمها بالوقوف وراء التصعيد العسكري في إقليم تيغري. في الأثناء واصلت جبهة تحرير تيغري والفصائل المتحالفة معها تقدمها في عدد من محاور القتال، معلنة أسر العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي.
3: نحو مزيد من التعقيد يمضي المشهد العسكري في شمال إثيوبيا. من إقليم أمهرة توثق هذه الصور سقوط العشرات من عناصر الجيش الإثيوبي بعتادهم الحربي في قبضة القوات المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي. تتهم الحكومة الإثيوبية من تصفهم بالأطراف الخارجية بالتحريض على هذه الأعمال العسكرية.
4: رغم محاولات أطراف خارجية متهورة دأبت على تأجيج عدم الاستقرار ورغم التدخل المستمر في شؤوننا الداخلية من قبل عناصر معادية، فقد مارسنا ضبطاً كبيراً للنفس وتمسكنا بقناعتنا الراسخة بأن نصبح واحدة من أكثر القوى ازدهاراً.
3: ولا تعرف هوية الأطراف التي توجه إليها هذه الاتهامات، لكن الواضح أن القتال ضد الحكومة المركزية في أديس أبابا يتوسع ليشمل مزيداً من الأقاليم الشمالية، فقد انطلق من إقليم تيغراي قبل أيام بهجمات غير مسبوقة سيطرت فيها جبهة تحرير تيغراي على مطارات ومواقع استراتيجية، ودفعت القوات الحكومية إلى الانسحاب جنوبا، معلنة بذلك انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في بريتوريا عام 2022. كما ينتظر أن تضيف هذه المواجهات في الأقاليم الشمالية صداعاً جديداً لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سياق الصراع الذي تعيشه منطقة القرن الإفريقي حول المياه ومساعي أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري، إذ اختار رئيس الوزراء الإثيوبي هذا التوقيت ليزور جيبوتي ويعلن إطلاق مشروع استراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط المكرر بين منطقتي دامير جوج في جيبوتي وإثيوبيا.
0: بينما تصدرت تداعيات الحرب على إيران، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرقت صحف أجنبية إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جراء هذه الحرب وإلى تزايد عزلة إسرائيل، كما توقفت صحف عند لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: مجلة The Economist تطرقت إلى تراجع دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جر بلاده إلى حرب مع إيران تدخل شهرها الثامن، وقد كلفت أقرب حلفائه العرب وبقية العالم تكاليف باهظة. وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها أمريكا في مستنقع الشرق الأوسط، فعلى مدى العقود القليلة الماضية جربت تقريباً كل أنواع التدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت أن أمريكا ستضطر إلى التراجع عن دورها في الشرق الأوسط كقوة مهيمنة بعد أن فقد حلفاؤها ثقتهم بها، وأصبح ناخبوها منهكين، وسيحتاج استراتيجيوها إلى مواجهة الأزمات المتفاقمة في أماكن أخرى. وخلصت إلى أن ما بنته أمريكا على مدى السنوات 35 الماضية لم يكن متيناً على الإطلاق، فالعديد من دول المنطقة كانت ضعيفة أو منقسمة، ومن دون ضامنها القديم الذي كانت تعتمد عليه ربما سيتعين على هذه الدول الآن بناء شيء أفضل بنفسها. صحيفة واشنطن بوست تطرقت إلى حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تأتي في ظل عزلة إسرائيل المتزايدة وتوتر علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة استمر تراجع مكانة إسرائيل الدولية وسط انتقادات لسلوكها في الحرب على غزة وتصاعد الغضب الدولي إزاء توسع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون. ونقلت عن محللين أنه على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين وجيشهما، فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ولا يمكن لإسرائيل تجاهل ذلك. فزيارة نتنياهو إلى نيويورك ليوم واحد وحقيقة أن ترامب لن يلتقي به تبينان الوضع الشائك لإسرائيل وقيادتها في هذه اللحظة. في صحيفة نيويورك تايمز توقفت جيسيكا ويس عند زيارة رئيس الصيني شي جين بينغ إلى نيويورك، واعتبرت أن واشنطن وبكين أثبتتا قدرة كل منهما على إلحاق الضرر بالأخرى عبر التعريفات الجمركية والتقييد الاقتصادي، إلا أن أي منهما لم تستسلم للأخرى، ما أجبر البلدين على قبول هدنة. وأضافت أن قرب انتهاء تلك الهدنة سيجعل الاجتماع بين ترامب وشي جين بينغ فصلا جديدا قد يكون محوريا للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين واستيعاب الدروس الصعبة. ورأت أن الصراعات الأخيرة بين الطرفين تدفع بكين وواشنطن لإدراك أنه لا يمكن لأي منهما توجيه ضربة قاضية، حيث إن كلا منهما يمتلك مزايا هائلة يكافح الآخر لمجاراتها. وخلصت إلى أن التوصل إلى حل دائم للخلاف بين الولايات المتحدة والصين قد يكون له تأثير أكبر حتى من التفاهم الذي حصل خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بدوره رأى فيليب جيلي في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن صورة دونالد ترامب وهو يستقبل شي جين بينغ على درج طائرته تتجاوز حدود المجاملة، بل تعكس تغير موازين القوى بين القوتين العظمتين في العالم. فالولايات المتحدة لا تزال متقدمة من حيث الثروة والقوة العسكرية والابتكار، لكن الفجوة تتقلص، وبينما لفت إلى أنه في خضم التنافس بين هاتين القوتين على الهيمنة العالمية، يبرر ترامب باستمرار موقف الرئيس الصيني علماً أن الأخير يعتبر نهجه عاملاً مسرعاً لانحدار أمريكا. أضاف أن أهداف شي من هذه الزيارة تقتصر على تمديد الهدنة التجارية ورفض العقبات من أجل اللحاق بركب السباق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على حالة عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان، كما أنه لشراء الاستقرار الذي يتوق إليه يلوح الرئيس الصيني أيضاً باحتمالية إبرام اتفاقية تجارية قصيرة الأجل. فهل سيرضى ترامب بذلك؟
0: ختام هذه الفترة على رأس الساعة، خالد الغرابلي.
6: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
7: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
8: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
6: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
8: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
6: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
8: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
7: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
9: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
7: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
11: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
7: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
12: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
7: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
13: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
7: وننقل الصورة كما هي.
14: المشهد كارثي.
15: الوضع مأساوي.
7: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، ونبدأ بأبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية، والمتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. انسحاب وفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتجاجات في نيويورك على زيارته. مصادر طبية تؤكد استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرحى إثر استهداف مركبة مدنية غربي مدينة غزة. ترامب ونظيره الصيني يبحثان مجالات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرئيس شي يدعو إلى حوار منتظم بين المؤسستين العسكريتين.

0: والطائرات المسيرة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
1: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينتي المخا وتعز ضمن عمليات قالت أنها تستهدف مواقع وتحركات الجماعة وتحد من قدرتها على تنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية. ونشرت القوات الحكومية مشاهد توثق عمليات الاستهداف في المخا وتعز كما نتابع على الشاشة. جدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي تحذيراته من استمرار التعامل مع أنصار الله الحوثيين بمنطق الاحتواء، وأشار لأن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تمنع إعادة التسلح وتتحول عمليا إلى جولات جديدة من العنف والتخريب وفق تعبيره. وقال العليمي خلال استقباله في الرياض السفيرة البريطانية لدى اليمن، قال أن التطورات في الساحل الغربي مثلت اختبارا صعبا، إلا أن القوات الحكومية حافظت على تماسكها وحولت تلك التطورات إلى فرصة لاستعادة المبادرة وتوحيد الصف كما قال. ويشهد اليمن أزمة تعليمية وإنسانية متفاقمة في ظل موجات النزوح الجماعي الجديدة التي فرضها التصعيد الأخير، ما حرم مئات آلاف الأطفال من حقهم في التعليم. منظمات أممية ودولية حذرت من أن استمرار تعطل العملية التعليمية يهدد مستقبل جيل بالكامل.
2: في اليمن لا تنتهي رحلة الهروب عند حدود المنزل، فالحرب تدفع آلاف الأسر إلى النزوح وتلاحق الأطفال حتى مقاعد الدراسة. في مخيم المنيج جنوب غرب تعز يحاول أطفال نازحون استعادة شيء من حياتهم عبر دروس مرتجلة بإمكانات محدودة بعدما تركوا خلفهم مدارسهم وكتبهم ووثائقهم. هنا تحولت الخيام إلى فصول مؤقتة فيما بقيت مدارس أخرى مغلقة بفعل الحرب.
3: الأطفال اللي قدرهم نازحين من قدام 9 سنين لم يحصلوا على أي تعليم، فالتعليم سيء متردي، فما بالك بالجدود الذي رحلوا إلى المخيم الجدود.
2: ورغم نقص المعلمين والوثائق وسوء أوضاع المدارس، استقبلت مدرسة المعافر نحو 100 طالب نازح حتى الآن، والعدد في تزايد. لكن الوصول إلى المدرسة لا يعني بالضرورة العودة إلى التعليم.
4: مثلا جينا نسجلهم هنا بالمدارس القريبة الذي على المخيم، ما حملوا لا شهايد ولا معاهم دفاتر ولا معاهم شيء. نزحنا يا الله يا الله، بزينا أنفسنا بس وخلينا كل حاجة داخل القرية.
2: وفي لحج تتكرر الصورة ذاتها، وفي مدرسة البهية بمنطقة رأس العارة تحولت الفصول الدراسية إلى مأوى لعائلات فرت من الخوخة والمخة بعد تجدد القتال على الساحل الغربي. نزوح يتكرر لدى بعض الأسر للمرة الثانية أو الثالثة، وخلال أسبوعين فقط نزح أكثر من 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال وفق اليونيسف. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد النازحين في اليمن 130,000 منذ بداية سبتمبر الجاري. ومع اتساع رقعة القتال لم يعد النزوح محصورا داخل اليمن، فعلى الجانب الآخر من خليج عدن تستقبل جيبوتي يوميا مزيدا من اليمنيين الفارين من الاقتتال. ففي أوبوك تصل عائلات أنهكها النزوح وتنتظر المساعدة في مراكز استقبال تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي استمرار القتال إلى فرار المزيد، في حين تحذر المفوضية من اتساع الاحتياجات

0: مطالبة بتمويل عاجل ومرن لتوفير المأوى والغذاء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي ومضيق باب المندب قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن. اليمن الذي يعتمد على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية في ظل معاناة أكثر من 18 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وأكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
2: في مخيم الفردوس للنازحين في عدن يمضي محمد سليمي يومه بين الخيمة وأطفاله بعدما أجبره تجدد القتال على الفرار من مدينة المخا الساحلية، لكن النزوح لم ينهي معاناة الأسرة، فابنه طارق البالغ 7 سنوات يعاني من سوء التغذية ويحتاج إلى رعاية عاجلة في وقت تكافح فيه المرافق الصحية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين.
3: لن نوصل إلى حالته إلى الدرجة هذه، يعني إلى أسوأ حالة، حالة يعني توقع القلب. والآن هو مركز في مستوصف مركز سوء التغذية، وأنا جيت أزوره وأطمن عليه، حالته يعني حالة غير طبيعية، شبه ميت.
2: طارق واحد من أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، في حين يواجه أكثر من 18 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد وفق برنامج الأغذية العالمي.
4: بين المخا والحديدة وتعز نواجه وضعا مشابها إلى حد كبير، ومن بين أكبر المشكلات التي ما زلنا نواجهها سوء التغذية. نحو 50% من الحوامل يعانين من سوء التغذية، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
2: معاناة إنسانية تأتي في ظل نظام صحي يواجه ضغوطاً متزايدة جراء تجدد القتال، ووفق منظمة الصحة العالمية يحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى مساعدات صحية خلال العام الجاري، فيما لا تغطي الموارد المتاحة سوى نحو 38% من الاحتياجات، كما تضررت 7 مرافق صحية أو خرجت عن الخدمة في تعز ولحج والحديدة، في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن أي اضطراب إضافي على الساحل الغربي وممر باب المندب قد يفاقم أزمة الغذاء، بينما يعتمد اليمن على الواردات لتوفير نحو 90% من احتياجاته الغذائية.
1: انسحب العشرات من مندوبي الدول من قاعة الأمم المتحدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، إذن ألقى خطابه أمام قاعة شبه فارغة. هذا بالتزامن مع مظاهرات في نيويورك خرجت رفضا لوجوده وحضوره لإلقاء الكلمة. من جهته قال عمدة المدينة زهران مانداني، قال إن نتنياهو استغل خطابه لتكرار أكاذيبه بهدف تبييض إبادة الفلسطينيين.
5: مشهد بات متكررا مع كل كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. عشرات من مندوبي الدول ينسحبون من القاعة بالتزامن مع صعوده إلى المنصة الأممية لإلقاء خطاب يعيد فيه نفس المزاعم وذات الدعاية. كعادته حاول نتنياهو إظهار عدم اكتراثه بحالة العزلة المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية، بل صعد حدة هجومه على المندوبين المغادرين للقاعة ووصفهم بأنهم جبناء، داعيا كل من يشاركهم موقفهم إلى مغادرة القاعة قبل بدء كلمته.
6: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول.
5: الأمم المتحدة أمام خطابين، نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب يحضر إلى منصة الجمعية العامة، أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلقي خطابه عن بعد عبر تقنية الفيديو بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
6: نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية.
5: الرئيس الفلسطيني عبر عن رفضه للمبررات الأمريكية التي حالت دون وصوله إلى قاعة الأمم المتحدة، مجدداً التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية. نتنياهو داخل الجمعية العامة، والوفد الفلسطيني ممنوع من دخولها بقرار أمريكي، مفارقة تختصر مشهد الحضور الأممي وحدود التأثير الدولي في مشهد مأزوم ومتغير تتصدره منطقة الشرق الأوسط.
1: كما شهدت عدة مواقع في مدينة نيويورك مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
7: على بعد خطوات من مقر الأمم المتحدة، هذا التجمع الحاشد هنا يهتف بشعارات منددة بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتهمه بممارسة الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، وأيضا يندد بدعم الولايات المتحدة للحكومة الإسرائيلية. الشعارات أيضا تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف الانتهاكات بحقه، وكذلك تصف الدعم من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه تواطؤ مع انتهاكات الاحتلال. هذا التجمع هو واحد من عدة تجمعات تشهدها مدينة نيويورك بالتزامن مع حضور نتنياهو إلى الأمم المتحدة، الذي يبدو أنه سيكون مختصرا، ولكن التجمعات سوف تستمر في مدينة نيويورك طوال هذا اليوم في عدة نقاط وتحمل الشعارات نفسها. من نيويورك، نبيل أبي الصعب، التلفزيون العربي.
1: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع مصابين في غارة بمسيرة للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأصيب 10 فلسطينيين بعضهم بجروح حرجة جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في جنوب غربي مدينة غزة. ووفقا لمصادر محلية، فإن المركبة كانت تقل جثمان فلسطيني استشهد بغارة سابقة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أعادت قوات الاحتلال استهداف مركبة المشيعين هذه المركبة. نفدت جميع تذاكر فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون في قطاع غزة. نفدت التذاكر قبل عرض الفيلم في مهرجان سان سيباستيان السينمائي بأسبانيا خلال نسخته 74 هذا العام، وسط حالة من التضامن الواسع مع فلسطين.
8: أصبحت سان سيباستيان قبلة للسياح المحبين للسينما من كل أنحاء العالم، حيث يعقد مهرجان سان سيباستيان الأفلام السينمائية في نسخته 74. من أبرز الأفلام المشاركة فيلم نازا الذي يتحدث عن جرائم جنود الاحتلال في غزة. عرض الفيلم شكل صدمة للجمهور من خلال اعترافات مباشرة من مرتكبي جرائم حرب في غزة.
9: كنت أظن أنني أعرف بالفعل أن ما كانوا يفعلونه بالفلسطينيين هو إبادة جماعية، لكن هذا أيضاً يثبت ذلك بشكل قاطع، أليس كذلك؟
10: فيلم قوي جداً بدون أن يبالغ في إظهار المآسي التي عاشها الضحايا، ولكنه في الصور الأخيرة أظهر ما يمكن أن يوحي بأن ما حدث في غزة كان شيء لا يتصور. ما قوة الفيلم أيضاً هي أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا مقتنعين بما فعلوا.
8: النقاد اعتبروا وجود الفيلم في هذا المهرجان أمراً شديد الأهمية، خصوصاً في إسبانيا التي تتبنى مواقف متقدمة بشأن فلسطين على بقية الدول الأوروبية.
11: أرى هذا الفيلم ببساطة من زاوية النقد السينمائي، فهو ليس فيلماً يمكن تحليله بالطريقة التي نحلل بها أي فيلم آخر، لأنه فيلم أنجزه صحفيون، وهو عمل قائم على التحقيق والتقصي الصحفي الذي قاموا به بصفتهم صحفيين، وهذا الجانب الأكثر تأثيراً فيه.
8: الاهتمام الشعبي بالفيلم تجلى بشكل واضح بنفادي جميع تذاكر العروض على مدى أيام المهرجان بعد طرحها بأيام قليلة، ليصبح واحداً من أكثر أفلام المهرجان مشاهدة. يعد مهرجان سان سيباستيان للأفلام السينمائية قبلة لأهم منتجي أفلام السينما في العالم، ويزيد عرض فيلم نازا في هذا المهرجان الضغط على إسرائيل دولياً، ويقدم سردية مغايرة تماماً لما اعتادته السينما التي لطالما تجاهلت انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين. معاذ حامد، التلفزيون العربي، سان سيباستيان.
1: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية رفض الموافقة على مشروع قانون أقره مجلس النواب لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، وذلك عبر منعه من اتخاذ أي إجراء لمواصلة العمليات الحربية دون موافقة الكونغرس. مشروع القرار رفضه 50 عضوا أغلبهم من الحزب الجمهوري مقابل تأييد 49 من الديمقراطيين، مع الإشارة إلى أن تمرير المشروع كان بحاجة إلى أغلبية 60 صوتا. حذر مستشار المرشد الإيراني مشتبي خامنئي من أن أي هجمات جديدة تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد، قال إنه مع امتداد النزاع من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر فمن المحتمل أن يتسع نطاق الحرب حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه.
12: جزء كبير من صادراتنا النفطية يشحن عبر البحر، ويسعى الأعداء إلى خنقنا من خلال الحصار البحري. علينا أن نمسك بزمام السيطرة والإدارة الذكية لمضيق هرمز، فهذا أمر ضروري. نحن نسمح لسفن دول كثيرة كالصين بعبور مضيق هرمز بحرية، لكننا لا نسمح بعبور سفن العدو، وهذا حق لإيران في إقرار الأمن في مضيق يخصها. نأمل أن نتمكن من خلال أداة الضغط التي بأيدينا من رفع الحظر والحصار البحري.
1: تحدث ناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو عن إمكانية طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يركز على مضيق هرمز بشكل حصري، انطلاقا من وجود مصلحة جماعية في استعادة حركة الملاحة عبر المضيق. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في حديث خاص للتلفزيون العربي أن فرنسا حريصة جدا على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
13: إن موقفنا من قضية مضيق هرمز ينحصر فيما اقترحناه من إمكانية التوصل إلى حل عبر مجلس الأمن للمساعدة في فتحه، وألا يلقى باللائمة على طرف دون آخر. نحن جميعا مهتمون بفتح مضيق هرمز مجددا، وهذا ما تم نقاشه في الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين ماكرون وترامب. ثانيا، نحن جاهزون لحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، تلك التي تعرضت لهجمات الحوثيين، وقد صرحنا بذلك علنا. هذان أمران أساسيان، وأولويتنا الأساسية هي نزع فتيل التوتر الذي يؤثر سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
1: وبالحديث عن أسواق الطاقة العالمية، سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسي جديد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فقد بلغ سعر اللتر الواحد في دول التكتل الأوروبي قرابة $2.55 بزيادة أسبوعية قدرها 3%.
14: أعين كانت تراقب النفط وحده وبرنت يقترب من سقف $100، لتحصي معها الأسواق كل ارتفاع يقفز وكل برميل يتراجع. لكن يبدو أن هناك رقما آخر قرر أن يسرق الأضواء من النفط، فالوقود أو الديزل سجل أسعارا قياسية جديدة في أوروبا تصل إلى أكثر من $2.5 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. أسعار وصفت بغير المسبوقة سجلتها 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مدفوعة بصدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتلك التي بين روسيا وأوكرانيا. وقود يدخل في أدق تفاصيل الحياة اليومية، فالشاحنات تحتاجه، والطائرات والقطارات تعتمد عليه، وقطاع البناء يستخدمه، والمعدات الثقيلة تعمل به، وحتى الزراعة تحتاجه من أول الحرث إلى الحصاد وصولاً إلى المحصول. بدورها حذرت مجلة فوربس من أن قفزة أسعار الديزل سيدفع ثمنها المستهلك تدريجياً، معركة لا تتوقف تداعياتها عند مضخة وقود يتكدس حولها الناس كما نراها هنا. فارتفاع سعر الديزل يعني أن موجة غلاء تقترب من رفوف المتاجر وتزحف إلى مائدة المستهلك.
1: مشاهدينا الكرام، ما نشير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يؤكد قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. إذا مراسل التلفزيون العربي يؤكد قيام مسيرة إسرائيلية باستهداف بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. بعد استقباله بحفاوة كبيرة، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض، قال أنه بحث ملفات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال القمة التي تجمعه بالرئيس الصيني في واشنطن.
15: خلال هذه الزيارة نناقش الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القرارات التي نتخذها بهذا الشأن قد تقود إلى السلام والازدهار لعقود وعقود.
1: من جانبه أكد رئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الأمريكية الصينية أن بكين وواشنطن تمتلكان القدرة والمسؤولية لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام.
16: مصالح الولايات المتحدة والصين متقاطعة، الدولتان قوتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، لدينا القدرة والمسؤولية لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته بما يخدم الصالح العام، مع ضمان بقاء تطور هذه التقنية تحت السيطرة البشرية.
1: وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، نقلت عنه قوله خلال اجتماعه مع نظير الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، نقلت عنه قوله أن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في حزيران يونيو الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. الوكالة أضافت دائما نقلا عن الرئيس الصيني أن الرئيس الصيني حث واشنطن وطهران على حل القضايا العالقة بينهما عبر المحادثات في أسرع وقت، كما ذكرت أن الرئيس الصيني قال أيضا إن بكين تأمل أن تلتزم واشنطن بموقف معارض أو بموقف معارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع مسألة الجزيرة بحكمة. إلى المغرب، حيث أفرزت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في البلاد، أفرزت خريطة سياسية جديدة، لكن في ظل نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 38%، فبين صعود حزب الأصالة والمعاصرة واستعادة العدالة والتنمية لبعض المقاعد، تتجه الأنظار الآن نحو مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
17: انتهت أبرز مراحل المسار الانتخابي في المغرب الذي شهد تدنياً في نسبة المشاركة في التصويت 38% فقط، نسبة تعيد مسألة العزوف الانتخابي إلى صدارة النقاش. لم يغفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي راقب مجريات الاقتراع ضعف المشاركة في تقريره.
18: إن نسبة المشاركة التي أعلن عليها أمس 38.02% كنسبة مشاركة في تشريعات 2026 منذ دستور تعد أخفض أو لا نسبة منذ دستور 2011.
17: لكن صناديق الاقتراع أعادت ترتيب أوراق المشهد السياسي بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزبي الأحرار والاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي استعاد جزءاً من مقاعده السابقة. يجد الآن الحزب المتصدر نفسه أمام اختبار الوفاء بوعوده الانتخابية تجاه ناخبيه.
19: الثقه اللي جات من بعد 18 سنه تاع النضال القوي وحزب الاثار المعاصره الحمد لله بقى بافكاره بمشاريعه بمناضله واقف في الساحه السياسيه، واليوم الحمد لله خدا الثقه الغاليه من عند المواطنات والمواطنين.
17: وعلى راس هذه الوعود ينتظر الشارع المغربي حلولا ملموسه لملفات البطالة والصحة والتعليم ومحاربة الفساد. في المقابل تنشغل الأحزاب بالحسابات السياسية ومشاورات تشكيل حكومة تستند إلى أغلبية برلمانية مريحة.
20: مسار سياسي جديد يبدأ في المغرب بعد أن أعادت نتائج الانتخابات ترتيب الخارطة البرلمانية، وبينما ستكون التحالفات عنوان المرحلة المقبلة تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المشاورات ومدى قدرة الحكومة التي ستشكل على الاستجابة لمطالب المغاربة. أميرة مهذبة، التلفزيون العربي، الرباط.
1: إلى شرق أوكرانيا الواقع تحت السيطرة الروسية، تصاعدت أعمدة دخان كثيفة في لوغانسك بعد هجوم أوكراني استهدف المدينة الخاضعة للسيطرة الروسية. وكما نتابع نشاهد ونسمع، تظهر هذه المقاطع اندلاع حريق ودوي صفارات الإنذار، فيما أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف مركزا للتسوق. تجمع أنصار المعارضة الفنزويلية أمام مقر المجلس الوطني الانتخابي في العاصمة كاراكاس مطالبين بعودة القيادية في المعارضة ماريا ماتشادو وتحديد موعد عاجل لانتخابات رئاسية. كما طلب المحتجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع لمطالبهم والعمل على تحديد موعد انتخابي لتجديد السلطات والمؤسسات الفنزويلية بما يضمن استمرار العلاقات الجيدة بين فنزويلا والولايات المتحدة. هذا وتجمع موظفون حكوميون ومتقاعدون في العاصمة كاراكاس أيضا أمام مقر النيابة العامة استجابة لدعوات نقابية من أجل المطالبة برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. وأدان المتحدثون ما اعتبروه تبديدا لثروات البلاد دون انعكاس مباشر على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. أطلقت مديرية أمن منطقة البطنان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مدينة طبرق شرقي ليبيا حملة أمنية واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين والحد من وجودهم داخل المدينة. وقال الناطق باسم المديرية عيسى الجراري إن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط نحو 2000 مهاجر من جنسيات مختلفة، وأشار لأن العمليات الأمنية متواصلة ضمن إجراءات تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية. ختام النشرة، مشاهدينا الكرام تتابعون الآن برنامج مسبار في رعاية الله.
21: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيح منها والزائف المضلل، الأخبار الكاذبة النصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، قصف في إيران بعد خطاب ترامب، ومغاوير الشرعية يحاصرون صنعاء، ومئتا هجوم صاروخي على أوكرانيا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: اعتلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأطلق تلك العبارة الطنانة: سنبيد الجمهورية الإسلامية. ورغم هذا التوعد لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو ربما قبلها أيضا. طبعا أصدقاؤنا المتمترسون وراء منصات وسائل التواصل الاجتماعي التقطوا تحذير ترامب ذاك وتداولوا باللغة الإنجليزية international يعني مقطعا مصورا مع تعليق يقول: عاجل تصعيد هو الأقصى من نوعه، إذ نقل الجيش الأمريكي المعركة مباشرة إلى طهران مستهدفا المقر الرئيسي لقوات الحرس الثوري الإيراني ثار الله. وتفيد التقارير بأن منشأة القيادة الرئيسية تشتعل فيها النيران حاليا، مما يعني انتهاء أي إمكانية لإنكار المسؤولية. The Intel Patriot أرحب به ضمن نادي المفبركين الدولي، وقد حظي بمجرد دخوله على بطاقة الانتماء النحاسية. نشاهد. طبعا أسندت له البطاقة النحاسية في نادي مفبركي مسبار لأن البناية لونها نحاسي ولأن فبركته نحاسية بصراحة تافهة جدا. خبر زائف ولم ترده أي جهة موثوقة، والفيديو الذي شاهدناه يعود إلى 16 من شهر سبتمبر من عام 2022 أيان عمره 4 سنوات كاملة، وهو يوثق اندلاع حريق في ناطحة سحاب بمدينة تشانغشا وسط الصين. وقد أوضحت وسائل إعلام صينية أن النيران اشتعلت في ناطحة السحاب هذه والتي تضم مكاتب لشركة اتصالات الحكومة تشاينا تيليكوم. انتهى الموضوع. نكمل مع أخبار الأزمة الأمريكية الإيرانية، وبالأخص مقطع مصور تداولته صفحات إخبارية عربية مع تعليق يقول: وتيرة الأحداث تتسارع. دق دق دق دق دق. وصول وزير الحرب هيكسيث فجأة إلى البيت الأبيض برفقة ترامب مع محلل الأمن القومي نقطتان: ترامب يدرس خيارات الضربات العسكرية، سلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى. دق دق دق دق دق. إيران ترفع جهوزيتها العسكرية إلى حدها الأقصى، هذا هو النمرود الذي سيغير وجه إيران. نمرود يا أحداث عراقية، أهلا بك ضمن نادي مفبركي مسبار. نشاهد. هذا منشور مضلل لأن الفيديو يعود إلى 30 من شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، أي مضى عليه تقريبا عام كامل، وقد نشرته تامي رادباو مستشارة وزير الحرب الأمريكي هيكسيث مع وصف يفيد بأنه يوثق وصول وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إلى قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في كوانتيكو بولاية فيرجينيا للمشاركة في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الأمريكيين، ما ينفي صلة المقطع بالحرب الحالية. لا أشوف المشية، ما شاء الله ما شاء الله. نبقى في القصص التي تؤلف حول إيران، والآن مقطع فيديو أرفق بخبر يقول: هاشتاج عاجل، أنباء عن نزول آلاف الإيرانيين المعارضين إلى الشوارع. هاشتاج إيران مجددا، الأحداث العراقية اللي نقصته همزة ونقص برشة تركيز الحقيقة في فبركاته. نشاهد. شوف يا سيدي، هؤلاء متظاهرون إيرانيون نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع المعيشية، لكن المنشور مضلل لأن الفيديو من سياق مختلف. فقد نشرته وسائل إعلام إيرانية في شهر ديسمبر من العام الماضي 2025 وأرفقته بمعلومات تفيد أنه يعود إلى احتجاجات شهدتها مدينة أصفهان في ليلة رأس السنة ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها إيران احتجاجا على التراجع الحاد في قيمة الريال وارتفاع الأسعار. الخبر الدقيق هو أن وسائل إعلام إيرانية معارضة أوردت أن مدن الأهواز وطهران ورشت وكرمانشاه كانت شهدت تظاهرات احتجاج على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن بكل تأكيد الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل ليس أحد تلك الاحتجاجات، وواضح أيضا أنه لم يتم نقل فيديوهات جديدة. فيما تتواصل المواجهات في عدد من الجبهات في اليمن بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما على جبهة كهبوب الاستراتيجية والمطلة على باب المندب، انشغل رواد التواصل الاجتماعي بخبر تنقلته وسائل إعلام يمنية مقربة من الحكومة الشرعية ونسبته إلى مصادر أمنية لم تسمها، وجوهره أن قوة خاصة أو قوات خاصة تابعة للقوات المسلحة نفذت عملية إنزال جوي لقوات المغاوير استهدفت فيها مركزا للقيادة والسيطرة تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين وذلك في العاصمة صنعاء. وفي حين لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد العملية أو ينفيها، تبرعت صفحات وحسابات مختلفة على منصة إكس للترويج بكثافة لمقطع مصور ساخر يقول: مشاهد من عملية الإنزال الرائعة التي نفذها مغاوير سلمان في صنعاء، نسيوا المظلات. لنشاهد الفيديو لعلي أز. أهلا بك. فما مثل تونسي يقول: كثر الهم يضحك. وبصراحة هذا هم ولا أريد أن أضحك عليه. على أي حال، لا داعي للتأكيد بأن الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو عمره أكثر من 5 سنوات، حيث نشره الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في 29 من شهر مايو شهر 5 من عام 2021، وقال إنه تنفيذ لعملية عسكرية في جازان، عملية اعتبرها المتحدث باسم التحالف بروباغاندا حوثية وفبركات إعلامية لمحاولات الترويج لانتصارات وهمية جراء الخسائر التي لحقت بقوات الحوثي وقت ذاك، كما قال المتحدث حدث باسم قوات التحالف. باختصار، فيديو قديم والادعاء كذلك ولا علاقة له بالتطورات اليمنية الحالية، ولا داعي من يعني للسخرية والضحك على مشاهد الحرب. بصراحة أنا تؤلمني كثيرا. قفزت صنعاء إلى واجهة الفضاء الافتراضي، لا سيما بعدما أفادت تقارير عن رصد طائرة مسيرة فوق المنطقة. تعامل مضادات الطائرات الحوثية، ذلك هو الخبر الموثق، لكن على فيسبوك كتب الخبر كالتالي: عاجل، طيران مسير يستهدف مقرا في السنين غرب صنعاء ويشعل حريقا في مباني مجاورة، وقد أدى الاستهداف إلى اشتعال النيران في عدد من المباني المجاورة. وحتى فجر الثلاثاء 22 سبتمبر لم يصدر بيان رسمي مكتمل يحدد عدد المباني المتضررة أو أسباب امتداد الحريق أو سقوط مصابين. وربطت روايات أولية في الحي الحادثة بطيران مجهول، ولم يظهر حتى ساعة إعداد هذا التقرير كما يقول عرب بريس للأخبار، لم يظهر أي بيان من جماعة أنصار الله الحوثيين يؤكد وقوع غارات جوية أو انفجارات عسكرية داخل أحياء صنعاء. نكتفي بهذا القدر من الشرح الطويل المليء بالتفاصيل، وأعيد الترحيب بعرب بريس للأخبار. متعبين عرب بريس، اختصروا. نشاهد
1: إحراج. ما لما يتفعوا يا
2: صاحب، أين صاحب البيت هذا؟
3: والله غدانا.
4: الله، هذا حرام،
2: هذا الحرام،
4: هذا الحرام،
2: الحرام
4: تخرج. ايوه
2: اكيد والله.
0: نعود بالله من مشاهد النيران في بلداننا العربية. على أي حال، الخبر زائف والمنشور مضلل، مع أن الفيديو يظهر بالفعل حريقا كبيرا في منطقة السنين في صنعاء، غير أنه ليس حديثا، فهو يعود إلى 22 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2020، أي أن عمره أكثر من 6 سنوات. وسببه الرئيس أن النار شبت خلال تفريغ كمية من المشتقات النفطية المخزنة في مستودع داخل منطقة سكنية قبل أن تمتد إلى عدد من المنازل المجاورة. يعني مشاكل تخزين وعدم مراعاة القواعد اللازمة لحماية المدنيين. خارج أي سياق، تداولت صفحات أجنبية ناطقة باللغة الإنجليزية مقطع فيديو مع خبر يقول: عاجل، فجر الحوثيون في اليمن خطأ أنابيب إسرائيلي وهاجموا أيضا منشأة في تل أبيب. يظهر ذلك بوضوح في المقطع المصور. يظهر أو يردف حساب عاصف علي، الذي أعيد الترحيب به في نادي مفبركي مسبار لأنه من المفبركين القدامى، يقول: لا تزيل الفيديو من منصة إكس. على عيني يا عاصف، سأبقيه وأفنده وأحلله وأعيده لك مصححا. وعليه نشاهد.
5: Thank you.
0: الناس اللي اسمهم آصف احيانا تقول لعله عاصف لانه الاي والعام يعني على اي حال مرحبا بك سواء كنت آصف ولا عاصف، ولكن خبرك لا آصف ولا عاصف هو خبر زائف ولا مصدر موثوق أوردها للدقة. أما الفيديو فقد تداولته حسابات روسية على منصات التواصل الاجتماعي في 20 من الشهر الجاري، وذكرت أنه يظهر اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط في العاصمة الروسية موسكو إثر هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية. يعني مجددا موضوع من أوكرانيا يتم استغلاله في منطقتنا. في ذلك اليوم وصف عمدة موسكو الهجوم بأنه أكبر غارة بالمسيرات تعرضت لها المدينة منذ اندلاع الحرب. هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولودي أمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي على إكس إن كييف استخدمت مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم، بما في ذلك صواريخ فلامينغو وبيليكان محلية الصنع من أوكرانيا لضرب منشآت النفط واللوجستيات الروسية. باختصار الصواريخ لا يمنية ولا الاستهداف في منطقة إسرائيلية. والفيديو الذي طالبنا صاحبه آصف أو عاصف بإبقائه على إكس هو إعادة تدوير في تدوير، حتى لا أقول تزوير في تزوير يا آصف العاصف. من الأخبار الزائفة والمنشورات المضللة التي تتداولها حسابات مجهولة الهوية وصفحات إخبارية غير موثقة، ننتقل إلى أخطاء وسائل الإعلام التقليدية، وتحديدا فيديو نشرته قناة العالم الإيرانية مع خبر يقول مقطع المتداول أمريكا تسحب قواتها من السعودية. نشاهد. الخبر ليس صحيحا، فقد أظهر البحث العكسي عن هذا المقطع تحديدا أنه قديم لأنه يعود إلى 22 من شهر 6 من العام الماضي 2025، وقد صوره جندي أمريكي داخل طائرة نقل عسكرية أمريكية وأرفقها بوسوم نشر القوات والحرب، وتحدث أن نشر الجنود يأتي على خلفية الحرب الأمريكية على إيران، ولم يتسنى لفريق مسبار في التلفزيون العربي التحقق من سياق الفيديو بشكل مستقل، غير أن نشرها قبل أكثر من عام في صلته بكل تأكيد بالحرب الحالية. لابد أنكم مللتم من حرب المنطقة وأخبار الصواريخ المتبادلة في الجغرافيا العربية، لذلك قررت أن أخذكم إلى مكان آخر لأرفها عنكم. لا، مكان آخر فيه حرب أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، الحرب الروسية الأوكرانية لم ترسو على بر سلام بعد رغم مرور 4 سنوات ونصف عليها. مقطع مصور في قصتنا هذه أرفقه ناشره بخبر يقول غارة جوية على أوكرانيا. أفاد التقارير بأن مقاتلات الروسية دمرت قواعد جوية أوكرانية وقد شنت أكثر من 200 هجمة صاروخية على أوكرانيا حتى الآن. منشور روسيا إير فورس خارشو حبيبي. نشاهد.

طبعا منشور رشا اير فورس زائف ومضلل، فقد اظهر البحث العكسي ان الفيديو منشور على الانترنت منذ 24 من شهر نوفمبر من عام 2025، حيث اوردت منصه نيوز فلير بانه يوثق اندلاع حريق في مستودع بمنطقه ام رمول في دبي. وقد ذكرت المنصه ان الدفاع المدني تمكن من السيطره على الحريق دون تسجيل اصابات او وفيات. عليه العوض ومنه العوض. مستمرون معكم بكل تأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك بعد الفاصل نتابع ترامب، الصحافة حرة وأنا حر وأنتم أحرار. في العودة بعد الفاصل.

ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الرباط.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. رغم وجود قرار أممي بحظر السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع يشي بأمر مختلف. في ميناء طبرق تسللت سفن روسية، وفي قواعد ليبيا الجوية أعمال توسعة. مسبار حقق في الأمر وعاد بهذا التقرير.
1: تخضع ليبيا لحظر سلاح أقره مجلس الأمن منذ 2011، وبالرغم من ذلك تتساءل تقارير عن جدوى هذا الحظر بسبب انتهاكه مرات عدة. منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر 2024، برز شرق ليبيا كساحة تتيح لموسكو الحفاظ على مواقع استراتيجية بديلة لها في المنطقة، فالتفتت إلى حليفها القديم هناك خليفة حفتر. منتصف الشهر الحالي رصدت صور فضائية سفينتي الشحن أنستازيا ويوري أرشينيفسكي في محيط ميناء طبرق، ورصدت قبالته سفينة الإنزال ألكسندر شابلين. في هذا التقرير وباستخدام بيانات الملاحة والصور الفضائية، يتتبع فريق مسبار مسار سفينتي الشحن ويحلل مقاطع متداولة لشاحنات رصدت على طريق قريب بالتزامن مع وصول السفينتين، كما يرصد حركة إنشاءات في قواعد جوية ليبية. تظهر بيانات سفينة أنستازيا على مارين ترافيك أن آخر إشارة متاحة عنها من بيانات التعرف الآلي سجلت قبالة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية في 6 سبتمبر الماضي بعدما دخلت البحر المتوسط، لتظهر بعدها بأسبوع في ميناء طبرق كما يلاحظ من صورة لسنتينل 2. في اليوم نفسه تظهر البيانات دخول السفينة يوري أرشينيفسكي البحر المتوسط ثم انقطاع إشارتها المتاحة، لتظهر بعد أسبوع هي الأخرى قرب مدخل ميناء طبرق من الخارج. تدعم الصورة وجود السفينتين في محيط المرفأ، لكنها لا تظهرهما راسيتين معاً. عند المقارنة تطابقت هيئة السفينتين وأبعادهما التقريبية مع أوصافهما المنشورة. من الصورة قدرنا طول سفينة أنستازيا بنحو 138 متراً وعرضها ب 21 متراً، وقدرنا طولة يوري أرشينيفسكي بنحو 176 متراً وعرضها ب 25 متراً، قياسات تجعلنا نكاد نجزم بهوية السفينتين، لا سيما إذا قاطعناها مع بيانات مارين ترافيك التي تابع فريقنا عبرها تحركات السفينتين. في صورة فضائية أخرى في 13 سبتمبر، يظهر في محيط الميناء ما يرجح أنه سفينة الإنزال البرمائي الكبيرة ألكسندر شابلين. أبعاد السفينة تشابهت في اللقطة الظاهرة مع مواصفاتها المنشورة. رحلة سفينتي الشحن إلى طبرق بدأت على الأرجح في ميناء بالتيسك في مقاطعة كالينغراد الروسية، حيث ظهرتا في صورة فضائية في 14 أغسطس راسيتين قرب رصيف يضم معدات ومركبات عسكرية. بالتزامن مع تفريغ الحمولة في ميناء طبرق في 14 سبتمبر الجاري، نشر حساب على تيك توك فيديو يوثق قافلة معدات وشاحنة عسكرية أثناء مرورها في أحد طرق طبرق، بما يعزز فرضية وصول شحنات عسكرية روسية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع الذي حذف لكن ليس قبل إعادة نشره على منصة إكس، حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. تحقق مسبار أيضاً من مقطعين نشرهما في 17 سبتمبر، حساب أبعاد ليبيا على منصة إكس ومنصة ليبيا إكسترا 180، وتظهر فيهما معدات عسكرية ولوجستية. وبالاستناد إلى المعالم في المقطع حددنا موقع التصوير عند الإحداثيات التالية. حساب أبعاد ليبيا قال إن المعدات وصلت إلى الميناء ونقلت إلى وجهات غير معلومة داخل ليبيا. قارن فريق مسبار المعدات العسكرية التي ظهرت في الفيديو بصور مرجعية لقطع عسكرية، ومن بينها وحدة مخبز ميدانية مقطورة، ما يرجح أنه حفار عسكري أحادي الدلو من طراز EOV-3523، خزان مياه من طراز ATS-PT-10-5501، مقطورة سهريج وقود من طراز PC-9-8350، وتلك ليست أول شحنة سلاح روسية تصل إلى ميناء طبرق. فبين 16 و18 من يناير الماضي رصد مسبار سفينة الشحن MYS زيلانية المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. صور فضائية نشرتها سونارو أظهرت حينها مركبات ثقيلة وشاحنات قرب الرصيف. الصور لا تكفي لتحديد طبيعة الحمولة، لكنها تشير لاعتماد روسيا على الميناء ضمن مسار لوجستي. لا تقتصر التحركات المرتبطة بروسيا على ميناء طبرق، فبحسب مبادرة تيرلاين التابعة لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية الأمريكية، أظهرت صور فضائية متتابعة أعمال إنشاء أو ترميم في 6 قواعد جوية ليبية منذ 2024، تحقق منها فريق مسبار عبر صور أقمار سنتينل 2. ففي قاعدة الخادم تظهر مقارنة الصور من ديسمبر 2024 إلى سبتمبر 2026 توسعاً في القسم الشمالي للقاعدة، شمل تشييد هياكل وحظائر جديدة. وفي قاعدة الجفرة تظهر مقارنة الصور بين 2024 و2025 تشييد مبان صغيرة قرب ملاجئ الطائرات في القسم الجنوبي مع بروز ساتر ترابي. وفي قاعدة تمنهنت يظهر توسعاً تدريجي محتمل بدأ أواخر 2024 وتسارع في 2025. وفي قاعدة معطن السارة رصدت أعمال تطوير بدأت في 2024 وتوسعت لتشمل أعمال إنشاء وتوسعة في 2025. أما في قاعدة القرضبية الجوية فتشير مقارنة الصور من ديسمبر 2024 حتى أغسطس الماضي تشير إلى أعمال توسعة وتشييد حظائر. وأخيراً أقيمت منشآت جديدة وأعمال توسعة في قاعدة براك الشاطئ الجوية، كما تظهر مقارنة الصور بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026.
0: في الحقيقة وفي مثل هذه الحالات في ليبيا، في السودان، في كثير من الجغرافيا العربية التي حلت فيها النيران محل طاولات الحوار، لا يسعنا إلا أن نقول لابد أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه كل هذه الحروب، حتى مع الحظر أو غياب الحظر، المهم أن يستمع الأشقاء إلى بعضهم. إلى فقرة تصريحات متناقضة والتي يعود إليها وبدخول مهيب صاحب الموقف وعكسه، الرجل الذي يتخذ القرار ويكون أول من ينقضه، المتربع منذ إنشاء هذه الفقرة على كرسي تناقضها من دون منازع أو رادع. ها؟ عرفته؟ أيوة، ما غيره، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أنشأنا باسمه جائزة دونالد ترامب للتناقض الدولي. طبعا تابعتم جميعكم منع ترامب 3 مؤسسات إعلامية أمريكية، هي CNN، MS، وبوليتيكو، من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة، فاك نيوز، وتقديم تغطية سلبية متعمدة ضد إدارته. هل تعرفون ما اللافت؟ أن ترامب عندما سئل عن موقفه من حرية الصحافة قال إنه يؤيد الصحافة الحرة ولا يستهدفها، قبل أن يضيف أنه يريد صحافة عادلة وصادقة، وقال إن المؤسسات التي تكتب عنه بصورة سلبية يمكنها أن تفعل ذلك، لكنه ليس مضطراً للسماح لها بالدخول إلى بيت الشعب. باختصار، هم أحرار وأنا حر، يعني ما حدش أحسن من حد. وفي الأزمة الحالية تسعى الخلاف إلى مواجهة جماعية، فقد رفعت CNN وMS Now وبوليتيكو دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن منعها جاء بسبب مضمون تغطيتها، وأن قرار ترامب ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، ويبدو أن القاضي حكم لهم. إلى الفقرة التي نختم بها حلقة مسبار، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، تأتينا هذه المرة من بلد ثري جدا على غير ما اعتدنا، فقد اعتدنا أن نأتي بهذه الفقرة من بلدان تعاني نقصا حادا في الإمدادات أو حروبا أهلية. نتحدث عن الدولة الشهيرة بالسوشي والرامن، اليابان، التي تواجه بصورة متكررة حوادث طبيعية مختلفة، من الزلازل والتسونامي إلى الفيضانات والأعاصير. وفي أحدث فصول هذه الكوارث ضرب إعصار دجوان مناطق مناطق واسعة من شرق اليابان مخلفا قتلى ومفقودين ودمارا واسعا، وقد أجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة. وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية، أسفرت العاصفة عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين وتضرر مئات المنازل. العاصفة تسببت كذلك في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 45,000 منزل في محافظة تشيبا قرب العاصمة طوكيو، بينما أجلي أو طلب من أكثر من 1,600,000 شخص في طوكيو والمناطق المحيطة بها الاستعداد للإخلاء مع اشتداد الأحوال الجوية، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين وسط الركام والطين، وعندما تقول الطبيعة كلمتها لا يستطيع أحد أن يناقشها. هذا الخبر، نختتم جولتنا لهذه الليلة، نلقاكم الأحد المقبل لنكشف لكم ما الحقيقي من الزيف في الأخبار، ولا ضرورة لتذكير المفبركين أننا لهم بالمسبار. ومجددا لا تغادروا الدار، إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. في وقت يتصاعد فيه الخطاب الناقد لإسرائيل في العديد من دول العالم تنديدا بعدوانية تل أبيب المتركزة في فلسطين والممتدة في محيطها سوريا ولبنان وتهديداتها العابرة لحدود المنطقة، يظهر اليوم نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مستبقا خطابه بمقطع مصور يسخر فيه من خطابات الزعماء المنددة بأفعاله وسياساته. أمريكيا سمح لنتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بالوصول إلى نيويورك رغم تنديد عمدتها بجرائمه، بينما رفضت تأشيرة الرئيس الفلسطيني واضطر لمخاطبة العالم عبر تقنية الفيديو. وعلى ذكر خطاب الرئيس الفلسطيني، أعيدت المناشدات ذاتها في حين وصفت كلمات الرئيس التركي والعاهل الأردني بأنها كانت شديدة اللهجة تجاه تل أبيب. وفي أروقة الأمم المتحدة أيضاً، انشغل المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف بالترويج لمشاريعهما الحالمة في غزة، ترجمة لرؤية رئيسهما بوصفها فرصة استثمارية لا أكثر. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: عزلة إسرائيل بين الخطاب والواقع العملي، التهديد الإسرائيلي المتحور للأمن العربي والإقليمي، المآلات المتوقعة للانتخابات العامة في إسرائيل والنصفية في أمريكا على المشهد الفلسطيني. أناقش كل هذه التطورات مع ضيوفي في حلقة الليلة، وأبدأ بضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. وكذلك الدكتور تود بيلت، أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، أهلا بك. وكذلك السيد عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. وأخيرا أيضا أندرو

0: Israel.
1: Blame Israel.
2: Blame Israel.
3: Blame Israel.
4: Blame Israel.
5: Blame Israel.
6: Blame Israel.
7: Blame Israel.
8: أبدأ معك سيد دكتور هاني البسوس، وهذا الفيديو الذي تابعناه والسخرية من زعماء العالم الذين استنكروا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في قطاع غزة. لديه الجرأة ليسخر، لديه الجرأة ليعتلي هذا المنبر ويتحدث أمامهم مرة أخرى. تفسيرك؟
9: يعني واضح أن بنيامين نتنياهو ما زال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والحصانة السياسية والحماية من قبل الولايات المتحدة، ويتمتع بالعنجهية التي عهدناها عليه منذ سنوات طويلة، وما زال يضرب بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية، وخاصة أن هناك أوامر بإلقاء القبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية ولم يتم ذلك، وبالتالي هو حر طليق يعمل ما يشاء، وهذا كله أعطى مساحة كبيرة للعمل والعبث على الساحة الدولية وأمام كل ما يحدث من ضغوط كبيرة جدا على الحالة الإنسانية في غزة وفي لبنان وفي المنطقة قادتها إسرائيل خلال السنوات الماضية من تداعيات كارثية إنسانية. لم يتحرك العالم تجاه وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة. أمام هذا الواقع بنيامين نتنياهو يقوم بما يقوم به حاليا، وهو لا يأبه كثيرا بكل المطالبات الدولية، مع أنه نعلم تماما أن هناك عزلة دولية، هناك عزلة سياسية واقتصادية ومقاطعة على كل صعد، إلا أنه بنيامين نتنياهو ما زال مصمم على أنه يفعل ما يشاء ويقوم بما يقوم به، لأنه يحصل على كل الحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما قام بنيامين نتنياهو بالطيران من دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة مرة من سماء دول مختلفة، وبالتالي
8: اسمح لي فقط ونحن نتابع في هذه اللحظات يدخل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة ليلقي كلمته على هذا المنبر الذي سخر قبل أن يصل إلى هناك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نتيجة لتنديدهم واستنكارهم للجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء الإسرائيلي في قطاع غزة على مدى سنوات، من قتل النساء والأطفال والحديث عن التهجير القسري الذي يريد دفع الغزيون إلى أن يخرجوا من أرضهم، وبتدمير كل شيء في القطاع، والآن بكل هذه الجرأة هو يحضر والرئيس الفلسطيني محمود عباس يغيب ويحضر فقط عبر تقنية الفيديو. سيد أندرو ويتلي مدير منظمة مشروع بريطانيا، ونحن نتابع معك هذه الصور، كيف تفسر هذه الحالة على الرغم مما يبدو وكأنه يعني عزلة دولية وكأن العالم غاضب من نتنياهو، ولكن ها هو موجود الآن؟
10: Yes, indeed. He is able
11: بالفعل هو قادر على الإدلاء بخطاب في الأمم المتحدة كما هو شأن الزعماء الآخرين، وقد انسحب كثير من الحضور عندما فعل ذلك في السنة الماضية، وهنالك طبعا جرائم اقترفت وهي تلقى صدى في عالمنا بالفعل.
8: كيف تفسر؟ هل هو عجز؟ هل هو عدم امتلاك أدوات؟ هل هو ماذا؟
10: جميع الزعماء بغض النظر عن اقترافهم الجرائم، الكثير من الزعماء كانوا في ذلك المنبر وقد اقترفوا جرائم وسمح لهم بالحديث. هذه هي طبيعة الأمم المتحدة، وأنا كنت وعملت في ذلك المكان وكنا نتحمل خطابات نسمعها من أشخاص مليئين بالشقاق والنفاق، وهذا أمر لا نستطيع أن نوقفه للأسف. أعني بذلك الأمم المتحدة ترحب بالجميع بغض النظر عن آرائهم السياسية.
8: دكتور تود بيلت، ما الرسالة التي تقولها الولايات المتحدة للعالم عندما تمنع بعض الزعماء العرب، ونتحدث اليوم عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من القدوم إلى الأمم المتحدة واعتلاء منبرها والتحدث للعالم، وتسعى

0: يسمح لبنيامين نتنياهو بالتواجد.
1: شكرا جزيلا لهذه الدعوة. تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم. من الواضح أن هذه الأمة أمة منقسمة على نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس بطبيعة الحال له داعمين يهود وإسرائيليين ووحدة بالشعبية في إسرائيل، لذلك يشد على يد إسرائيل. ونتنياهو يستغل هذه الفرصة لأن ترامب يحبذ ما صح التعبير، دائما يسعى إلى الحب، حب الآخرين. وفي مقدمتكم تحدثتم على الانتخابات القادمة النصفية، وأيضا هناك انتخابات في إسرائيل، وهناك الكثير من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية منزعجون من إسرائيل، وهذا طبعا تكشف في الانتخابات التمهيدية في بداية السنة. وأعتقد أن هناك قضية كبرى سوف تستعرض عندما يتعلق الأمر بالانتخابات النصفية قبل 40 يوما.
0: طيب، ولكن اسمح لي أن أشير لنقطة يعني في الأثناء، وبنيامين نتنياهو يقوم بإلقاء كلمته وخطابه في منبر الأمم المتحدة، كان هناك أخبار عن انسحابات لوفود دول أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن هي للمرة الثانية تتكرر هذه القصة، ونشهد انسحابات مباشرة بعد بداية بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمته. وأيضا هناك احتجاجات سبقت نتنياهو إلى الأمم المتحدة، حيث نتابع في هذه الصور التي نتابعها من نيويورك لمجموعة من المحتجين والمعترضين على وجود بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، ومعترضين على سياساته ضد الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، يرفعون الأعلام الفلسطينية. لا يختلف كثيرا هذا المشهد عن مشهد العام الماضي، عندما أيضا بدأت الوفود بالانسحاب حينها، والآن يتكرر نفس المشهد في الأمم المتحدة. ونستمع قليلا إلى أصوات الاستنكار والتنديد. إذن انسحابات تحدث الآن مشاهدينا من قاعة الأمم المتحدة فور وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة فيها، وهو أمر تكرر أيضا العام الماضي في ظل منع الولايات المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن يكون موجودا حيث ألقى كلمته عبر تقنية الفيديو. وأيضا بالتزامن مع هذا التواجد احتجاجات تشهدها نيويورك ضد هذه الزيارة وضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في يعني تحدي واضح لكل الأعراف والتقاليد الدولية. دكتور تود، كنت تتحدث عن يعني الزخم الذي يحظى به الرئيس الأمريكي من مناصري بنيامين نتنياهو ومن الحركات والمنظمات المناصرة لإسرائيل ومن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ولكن ما نتابعه الآن في الأمم المتحدة وهذه الانسحابات والاحتجاجات، وأيضا ما تابعناه طيلة فترة الحرب من احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة ضد بنيامين نتنياهو، لم يسبق لها مثيل، ولكنها لم تؤثر على سياسة الرئيس ترامب. لماذا؟
1: نعم، أنت محقة 100%. كان ثمة احتجاجات صاخبة وكانت قريبة من مكتبي هنا في واشنطن العاصمة، و كما تشهدون في تلك الصور هنالك أعلام إسرائيلية وأعلام فلسطينية. هذه البلاد مقسمة على نفسها كما قلت، وهذا سوف يؤثر على الانتخابات. أعتقد أنها لم تؤثر على دونالد ترامب لأن لديه علاقة راسخة مع بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال لا يمكن لأي أحد أن يقول بشيء لكي يغير من رأيه. ما غير من هذه العلاقة بين الرجلين حصل عندما تقدم الإسرائيليون في لبنان بعد الوصول للوقف اللي اطلقناه من قبل ترامب مع إيران، حيث اتصل ترامب بنتنياهو وسلقه بلسانه الحاد وتحدث بكلمات نابية وانسحب الرجل. يمكننا أن نتحدث طبعا عن شعبية نتنياهو وشعبية ترامب، ولكن ترامب لن يتغير، وأعتقد أن ترامب لا يأبه بالرأي العام في هذه البلاد. هذا هو بيت القصيد.
0: طيب سيد عادل شديد، ما الرسالة باعتقادك التي يعني تصل من خلال هذه الخيارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق باستقبال نتنياهو ومنع الرئيس الفلسطيني؟
2: تحياتي لك يا أستاذة رولا ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقدير كل هذه الحركة التي يقوم بها بنيامين نتنياهو ما كان لها لتحدث دون الموافقة والرضا من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لطالما أنه يحظى بهذا الغطاء وهذا الدعم، وخاصة حين يكون مطلوبا للقضاء وللمحاكم الدولية ويتحرك ويقطع آلاف الأميال ويجتاز أجواء دول جزءا منها في أعضاء بالمحكمة ولم يسأل. هذا يفهم أمريكيا وإسرائيليا أنه الإرادة الأمريكية والقرار الأمريكي هو السؤال المفعول، ولا مكان ولا حضور لا للقانون الدولي ولا للمؤسسات الدولية، لا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا مؤسساته. وبالتالي هذا الذي يعطي بنيامين نتنياهو كل هذه المساحة الكبيرة للتدخل، وخاصة أنه هذا يتزامن مع مسألتين، مع الطبيعة العنجهية لبنيامين نتنياهو وجمهور الشعب في إسرائيل الذي يفضل، يعني من لا يفهم اللغة العبرية دخل الجمهور مع بنيامين نتنياهو، هذا الوفد الذي دخل مع بنيامين نتنياهو كان يهتف هتافات في إسرائيل يعني يهتفونها جماعة إيتمر بن غفير و جماعة كهانة وجماعة سموتريتش، عام إسرائيل خاي توجه ضد الفلسطينيين وضد إيران وضد حزب الله، إنه شعب الله يعني شعب إسرائيل حي وباقي. هنا تهتف هذه الهتافات في الأمم المتحدة، هذا يراد من قبل بنيامين نتنياهو أن يجسد هذا الانطباع بالوعي الجمعي الإسرائيلي، إنه هذه الأمم المتحدة وهذه الوفود التي تخرج الآن هؤلاء أعداء إسرائيل وهؤلاء كارهو إسرائيل، ولا تتوقع منهم غير ذلك، ولا تتوقع منهم مواقف أفضل. هؤلاء يكرهون إسرائيل، والوضع الطبيعي أنهم يكرهون اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من التعامل العنجهي معهم. وحين يعني يقول إنه إذا بقي بعض الجبناء الذين ينهون المغادرة فليغادروا الآن ألا ينتظروا، بتقدير هاي الوقاحة هي ليس فقط نتاج هذا الغطاء الأمريكي، لو قيلت على لسان مسؤول آخر مسؤول عربي لسمعنا ردود فعل قبل أن يعني ينتهي المصورون والصحفيون من التقاطها. لكن هنا تصدر عن بنيامين نتنياهو بتقدير لا أحد بالعالم يتحرك. بالمناسبة كل هذه الخطابات موجهة للرأي العام في إسرائيل وتحديدا لجمهور بنيامين نتنياهو، يعني كما قيل بالأمس في إسرائيل بكبرى الصحف أن نتنياهو خارج إلى الأمم المتحدة ليخاطب جمهوره هنا في إسرائيل، على قاعدة أنه يعي أنه وسائل الإعلام والقنوات الكبرى في إسرائيل ستغطي هذا الخطاب، والذي سيحاول بنيامين نتنياهو أن يعيد تجسيد مجموعة من السرديات، أهمها هي أن الأمم المتحدة كما تحدثت بعض المقالات اليوم أن هاي الأمم المتحدة هي متحدة ضد إسرائيل ومتحدة ضد اليهود، وبالتالي لا يوجد أفضل من بنيامين نتنياهو من مواجهته. ولو كان زعيما إسرائيليا آخر غير بنيامين نتنياهو لما بقي لإسرائيل حضور لا دبلوماسي ولا حتى الأمريكان، ولكن
0: طيب
2: الجزئية الأمريكية أعتقد أن التوقيت الحالي ليس في صالح إسرائيل. إسرائيل باتت تتعاطى بشكل يعني مقلق مع التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة. إسرائيل تتابع أنه آخر استطلاعات الرأي ثلثي الرأي العام الأمريكي لم يعد داعما لإسرائيل كما كانت الحال سابقا. هذا الموضوع بات له علاقة مباشرة يعني
0: ولكن إلى أي درجة
2: ترامب.
0: يعني فعلا هناك تأثير؟ وهنا اسمح لي أعود للدكتور هاني البسوس، عندما نتحدث عن عزلة إسرائيل، عندما نقول بأن إسرائيل يعني معزولة دوليا، هناك مقاطعات، هناك تنديد، هناك إجراءات، يعني أين هو الحد الفاصل بين القول بأن هناك عزلة حقيقية ستنتج أو أنتجت ضغط، وبين عزلة شكلية؟
3: الحقيقة هناك بعدين، البعد الأول متعلق بالمدى القصير في التداعيات على هذه العزلة الدولية، وعلى المدى القصير أعتقد أنه هذا يؤدي إلى تصميم بنيامين نتنياهو على أن ينفذ ما يسمى بعقلية القلعة، بمعنى أنه تمترس أمام المطالب الإسرائيلية والعنجهية الإسرائيلية، وأنه لن يتنازل، سيبقي قبضة حديدية فيما يتعلق بالوضع في غزة وفي الضفة وحتى في لبنان، وسيثير أيضا مخاوف حول إيران. بالتالي كل هذه المقاطعة الدولية والعزلة لبنيامين نتنياهو وإسرائيل معا ستنتج على المدى القصير سياسة إسرائيلية أكثر قمعية وأكثر تشدد، وبنيامين نتنياهو في ذلك مدعوم من قبل اليمين الإسرائيلي. أما على المدى القصير والمدى الطويل، هذه التداعيات للعزلة الدولية قد تؤتئ كلها، وقد يكون هناك نتائج إيجابية، خاصة بدأنا نشعر فعلا بأن هناك موازين قوى جديدة بدأت تلعب دور مهم في الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياستها في الشرق الأوسط وتجاه الفلسطينيين. عندما نسمع حلفاء تقليديين مثل فرنسا، المملكة المتحدة، وحتى إيرلندا وأسبانيا وبعض الدول في العالم التي كانت حليفة لإسرائيل، اليوم هي تنتقد وبشكل شرس ما يقوم
0: طيب
3: به بنيامين نتنياهو.
0: ولكن المشكلة دكتور بأنه ما زلنا في إطار الانتقاد، ما زلنا في إطار الإجراءات الرمزية إن صح القول، والتي لا ترقى إلى مستوى الجريمة.
3: كما قلت، حتى هذه اللحظات كل ما يحدث من حولنا على المدى القصير وحتى قد يكون لبضع سنوات، أنه قد يؤدي إلى مزيد من التشدد الإسرائيلي، قد لا يكون هناك أي تحركات فعلية من قبل المجتمع الدولي. وعندما نتحدث عن المملكة المتحدة البريطانية وعن فرنسا، هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، لم يقوموا بتحريك ساكن، لم يقوموا ب فعل حقيقة على أرض الواقع من أجل وقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي سواء في غزة وفي الضفة. ولذلك صحيح العزلة الدولية حتى هذه اللحظات لم تنتج أي فعل واقعي يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هناك ضغوط كبيرة على بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي من قبل دول حليفة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، فيما يتعلق حتى بوقف تصدير السلاح من نوعيات مختلفة لإسرائيل، حتى الولايات المتحدة لم تعد كما كانت فيما يتعلق بعلاقتها مع الجانب الإسرائيلي.
0: فقط إسبانيا أعتقد هي من يعني قامت بحظر سلاح كامل، أما باقي الدول كان الحظر جزئي
3: حتى
0: على فقط جزء من قطع الغيار وغيرها.
3: جيد، هناك خطوات متقدمة، حتى الحظر الجزئي قد يتحول إلى حظر كلي في المستقبل، حتى المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات. اليوم نتحدث عن بنيامين نتنياهو معزول على المستوى الشخصي، وهو يقود دولة احتلال تقوم بما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. هناك مقاطعة كبيرة جدا، هناك جهد كبير على المستوى الدولي، صحيح لم يترجم اليوم على أرض الواقع، وهناك مطالبات فلسطينية وعربية وإسلامية بأن يكون وضع حد لما تقوم به إسرائيل. الرئيس الفرنسي بما لفرنسا من قوة وعظمة وإمكانيات على مستوى مجلس الأمن الدولي كان يصرخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب بوقف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الإنسانية.
0: طيب،
3: لكنه لم يفعل شيء. لكن هناك شعب فلسطيني يكبح تحت الاحتلال، يطالب باتخاذ خطوات فعلية الآن وليس غدا.
0: طيب سيد أندرو، يعني نحن نعلم بأن الدول تتحرك من خلال المصالح، وقد يكون أيضا الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية هي مصلحة للدول التي يعني تدعي الديمقراطية وتدعي يعني مراعاتها لحقوق الإنسان، مصلحة لها أمام شعوبها. لماذا لم يصل الاتحاد الأوروبي، لماذا لم تصل الدول الأوروبية إلى هذه المرحلة؟
1: المساعدة الإنسانية لا يتعين أن تسيس، وهذا مبدأ أساسي يجب أن يطبق في أي مكان في العالم. وتلك الدول التي تمنع المساعدة الإنسانية للدخول، أعني بذلك إسرائيل، يجب أن تدفع تكلفة لقاء ذلك. هذا أمر يثير الغضب، ولكن ممارساتيا المساعدة الإنسانية تم تضييق الخناق عليها من قبل إسرائيل ولم تدخل الكثير من المساعدة الإنسانية. المشكلة هي أن غزة في الأثناء تعاني من حقيقة شح المال، وليس هنالك عمل، هنالك بطالة، هنالك بعض البضائع الموجودة في الأسواق ولكنها باهظة التكلفة.
0: صحيح.
1: المساعدة الإنسانية بطبيعة الحال يجب أن توزع على نطاق واسع.
0: صحيح. ولكن سؤالي يعني يبدو أنه فهم بشكل مختلف. سيد أندرو، سؤالي عن مواقف دول الاتحاد الأوروبي الخجولة التي لا ترقى إلى مستوى الحدث، ونحن نعلم بأن الدول تتعامل من خلال مصالحها مع إسرائيل أو غيرها، ولكن أليس من مصلحة هذه الدول أن تظهر ولو جانبا من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، الوقوف إلى جانب القضايا الإنسانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل على الأقل أمام شعوبها المحتشدة والتي تتظاهر نصرة لفلسطين؟
4: I understand.
1: نعم.
4: Well, the EU is well known and it's
1: الاتحاد الأوروبي، وهناك حقيقة مأساوية. الاتحاد الأوروبي مقسم على نفسه، ومنظومة التصويت والاقتراع في الاتحاد الأوروبي من الضرورة بمكان يكون هنالك أغلبية ساحقة للوصول إلى سياسات فاعلة. وبطبيعة الحال بعض الدول، قلة من الدول، يمكنها أن ترمي العصي في الدواليب وتمنع بعض السياسات. الاتحاد الأوروبي لديه تأثير على إسرائيل، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الكبرى للمنتجات الإسرائيلية. يجب الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد. وهنالك أيضا القيم التي يتشبث بها الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يتعين أن ينافع عن حقوق الإنسان، ومن الواضح أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن يعلق، يجب أن يتوقف، ويجب أن لا يصب ذلك في مصلحة إسرائيل في هذه الفترة.
0: دكتور تود، بالنظر الآن إلى السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، لا نتحدث فقط عن قطاع غزة وما يجري فيه، لا نتحدث فقط أيضا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي احتفى به دونالد ترامب ووصفه بالتاريخي، ولكن معلوم بأنه يوميا هناك شهداء يسقطون. هو وقف إطلاق نار شكلي لا أكثر ولا أقل، لا حتى المساعدات دخلت، لا إعادة إعمار، هناك الجوع، هناك الأمراض، وهناك كل يعني أشكال المآسي في القطاع. بالنظر إلى هذه السياسة وبالنظر إلى ما هو المتوقع في المستقبل، يعني ما الذي يريده ترامب من قطاع غزة؟ ما الرؤية التي يتصورها لقطاع غزة؟
4: Well, unfortunately, the vision that Donald Trump
1: بسوء الحظ رؤية ترامب ترتبط بوجود منتجع سياحي. هذا ما يقوم به ترامب، يبني الكازينوهات ويبني المنتجعات السياحية ويبني الفنادق، وهكذا يرى غزة لتصبح منتجعا سياحيا. هنالك فرص للناس هناك كما يزعم، ولكن إذا ما نظرنا إلى الكازينوهات والمنتجعات التي بنيت في أرجاء العالم فإنها لم يستفد منها الذين يعيشون حولها. بطبيعة الحال الناس يتضورون جوعا، واعتقد انه ينظر لهذه المسألة من زاوية واحدة. دونالد ترامب ليس سياسيا، دونالد ترامب لا يفهم الدبلوماسية، هو يفهم فقط بناء المنتجعات والمكاتب والمباني، وقد استحوذ على خطوط جوية واستحوذ على شركات أخرى، هذا ما نقوم به. وهو لا يفهم أن الأمر الأساسي الحرج الذي يجب أن يتم هو إحلال الاستقرار، توفير المساعدة الإنسانية، وأيضا تدابير بناء الثقة. وطالما إسرائيل لديها القدرة وفقا لوقف إطلاق النار أن تعلن على نحو أحدي الجانب بأن حماس لم تنزع السلاح، فسوف يشكل ذلك مشكلة، لأن بنيامين نتنياهو سيستخدم هذه الشماعة في كل مرة لكي يحاول أن يخلط الأوراق وأيضا ينتهك وقف إطلاق النار.
0: هذا على صعيد مسؤولية الدول الفاعلة في العالم وهي يعني الأساس فيها والولايات المتحدة فيما يجري في فلسطين، ولكن أيضا من جهة أخرى هناك ربما مسؤولية سأتناقش فيها معك سيد عادل شديد، مسؤولية على يعني أصحاب الأرض، على الشعب الفلسطيني، على القيادات الفلسطينية، وهو ربما ما سيعني ينعكس على الفلسطينيين عموما. ولكن لنتابع أولا كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة.
5: نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟
0: إذن استمعنا إلى جزء من كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيد عادل جديد، يعني كيف بداية يعني استقبلت هذه الكلمة؟ هناك من وضع مقارنات بين كلمة الرئيس الفلسطيني وكلمة زعماء عرب آخرين وحتى غربيين في منبر الأمم المتحدة، منها العاهل الأردني، الرئيس التركي، أمير دولة قطر وغيرهم.
2: يعني لا شك أنه بالمقارنة ما بين كلمة الرئيس محمود عباس المسجلة اليوم وما بين الكلمات التي ألقيت بالأمس، وتحديدا كما تحدثت كلمة الملك عبدالله وكلمة الرئيس أردوغان والرئيس الفرنسي والكثير من الكلمات، لا شك أنه كلمة الرئيس عباس أقل بكثير مما كان متوقع من الرئيس الفلسطيني، وخاصة حين يعاقب ويمنع من الحديث. و هذا الخطاب الذي يعني الكثير سمعه ولا جديد، يعني الرئيس أبو مازن يعيد نفس الخطاب الغير مجدي نهائيا منذ أكثر من 30 عام، لا بل أنه في بعض القضايا يعني تطرق لها ولا علاقة للأمم المتحدة ولا للدورة السنوية الجمعية العمومية في هذا الموضوع نهائيا، وكأنه أراد أن يخاطب العالم بالتي باللغة والمضامين التي يريد العالم أن يسمعها. وهذا لم يعد مجدي في ظل وجود نتنياهو وهذا اليمين في إسرائيل وترامب وهذا اليمين الدين المسيحي الحاكم بالولايات المتحدة. بالتالي بتقدير أنه كان مطلوبا أن يكون الخطاب أفضل بكثير من هذا الخطاب، ولكن هذا الموجود يعني هذا يعني جزء من الأزمة الفلسطينية الموجودة، واللي هي أيضا يعني جزء يعني هي سبب أو ساهمت بتشظي الموقف العربي. ولكن حتى تلك المواقف المتقدمة واللي بالفعل يعني حملت بعض المفردات وخطاب جديد اتجاه إسرائيل، بتقديري ما لم تتطور إلى إجراءات وسياسات، سواء العلاقات ما بين تلك الدول التي تحدث مسؤوليها وقادتها ومع إسرائيل وإجراءات أخرى، بتقديري يعني تبقى خطابات يعني لخدمة لحظة مرة، ومن الممكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. بكل الأحوال يعني المجزرة والإبادة التي تقوم بها إسرائيل منذ 3 أعوام في غزة والضفة الغربية، التي يعني هنالك مشروع إبادي تام يستهدف الجغرافيا والأرض والموارد الفلسطينية، ما كان له ليحدث يعني دون هذا الحكومة اليمينية العقائدية في إسرائيل والمدعومة بشكل واضح من الإدارة الأمريكية، ثم هذا الضعف الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي عجز يعني ملياري مسلم قادرين على إدخال كأس ماء لقطاع غزة وعلب الدواء وسلة غذاء. هذا واقع يعني شجع إسرائيل، وبتقدير يعني الكثير من الأصوات باتت تطالب يعني بإحداث تغيير بهذا الخطاب الفلسطيني الذي يعني يجمع عليه الكثير بأنه ضعيف جدا وغير مجدي. لا بل أنه هذا الخطاب تقديري يشجع بعض الأنظمة العربية على أن يبقى خطابها أيضا ضعيف طالما الموقف الفلسطيني هكذا، وهذا يشجع إسرائيل، وخاصة أنه إسرائيل تفهم الضعف الفلسطيني بهذا الخطاب نتاج القوة الإسرائيلية، أنه الفلسطيني الذي يتحدث هكذا هو مهزوم، هكذا يفهم بنيامين نتنياهو، لذلك يتمادى. يعني حين يبدأ بنيامين نتنياهو خطابه بالأمم المتحدة ويرفع البيبر الذي فجر بأيدي عناصر حزب الله قبل عامين من على منصة الأمم المتحدة، وكأنه يتحدى الأمم المتحدة، وخاصة أنه كل ما قامت به إسرائيل متفجرات منافية للقانون، حين يتصرف هكذا بنيامين نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة من أروقة الشرعية الدولية والمؤسسات التي يفترض أن تحافظ على القانون الدولي والمؤسسة التي أوجدت إسرائيل، بتقديري هذا يعكس الـ الواقع الحالي، وبتقديري طيب. أنه الوحيد المعني بهذا الواقع هو رئيس ترامب. رئيس ترامب يريد إلغاء مجلس الأمن، إلغاء القانون الدولي، إلغاء الأمم المتحدة، وأن يوصل رسالة كون
0: طيب. ولكن قد يكون هناك مقاربتان لهذا الوضع دكتور هاني البسوس، يعني إذا ما نظرنا إلى كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هناك من ينظر لها بمقاربتين مختلفتين. من جهة هناك من يقول بأنه لا يمكننا أن نحمل الرئيس الفلسطيني والفلسطينيين وكل القيادات الفلسطينية أكثر مما تحتمل في ظل وجود واقع لا يساعد الفلسطينيين، الولايات المتحدة وهيمنتها، دول الإقليم ووضعها وضعفها وكل ما يحدث. ومن جهة أخرى هناك من يرى بأنه أقله إن كان لا يوجد بالإمكان إلا الكلام فليكون هذا الكلام، فليكن هذا الكلام بحجم وطن كفلسطين.
3: يعني الرئيس محمود عباس يعتقد بأنه لا حول له ولا قوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه ما قامت به إسرائيل خلال الثلاث سنوات الماضية في قطاع غزة من إبادة جماعية وانتهاك للإنسانية ودمار شامل قد يحدث في الضفة في مدن مختلفة، وخاصة أنه قامت قوات الاحتلال في مناطق بتهجير السكان خاصة في مخيمات في جنين. بدأت السلطة الفلسطينية تستشعر بأن هناك خطر داهم، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيأتي على ما تبقى من كيانية فلسطينية في الضفة وعلى حتى كيانية السلطة الفلسطينية. وهناك مطالبات أمريكية بأنه على السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاح نفسها، وإلا لن يكون لها وجود، وأنه للسنة الثانية على التوالي يتم منع الرئيس محمود عباس من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك حالة ضعف، هناك حالة تشرذم، الحالة الفلسطينية في أضعف حالاتها. باعتقادي أنه يمكن الوقت الحالي قد يكون هو أضعف حالة فلسطينية على الإطلاق فيما يتعلق بالبنية السياسية، من خلال الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، هناك انقسام، هناك تشرذم فلسطيني، هناك تخوفات من أن يكون هناك مزيد من القتل والتغول، خاصة أن الجيش الاحتلالي الإسرائيلي ما زال يقوم بما يقوم به من عمليات عسكرية واستهدافات يومية في غزة وفي الضفة، زيادة في الاستيطان والتهويد. لذلك هذا الخطاب بالنسبة لي يعني ليس شيئا جديدا. خطاب الرئيس محمود عباس هو نفس الخطاب اللي ألقاه العام الماضي والعام اللي قبله، وهو في خطاب سلمي يقول إنه مستعدون لأن يكون لنا دولة فلسطينية مستقلة بمساعدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ولكن المعطل لذلك هو بنيامين نتنياهو.
0: قبل أن نستكمل، يعني في ظل كل ذلك وما يجري الآن، التصعيد الإسرائيلي مستمر. الحديث عن وقف إطلاق نار هو حديث يعني موجود حبر على ورق فقط، التوسع في الخط الأصفر مستمر في القطاع، إضافة إلى تلويح بتهديدات جديدة لا ندري حتى اللحظة ما الذي يوجد وراءها. لنستمع إلى ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي في هذا الخصوص.
6: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
0: سيد أندرو، ما الذي يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تقوم به لمنع أقله من القضاء على آخر يعني الفلسطينيين المتواجدين في القطاع؟ لتأمين مقومات العيش لهم، لمنع أي أفكار أو مخططات على ما يبدو بأن إسرائيل لديها يعني مخططات كثيرة لقطاع غزة في مجملها لن يكون في صالح الفلسطينيين.
1: الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء الخارجية في 12 من أكتوبر سوف يلتئم، وسيكون الاجتماع مهما للغاية، وسوف نرى آراء الدول التي تجنبت اتخاذ أي خطوات حازمة بشأن ما يمكن فعله على الأرض إذا ما كانت تلك الدول وآراءها سوف تتغير. في واقع الأمر الاتحاد الأوروبي لديه إمكانية اتخاذ خطوات مجدية، وكما ذكرت في السابق اتفاق الشراكة مع إسرائيل يقينا يجب أن يلغى، على الأقل يجب أن يعلق بسبب إسرائيل وانتهاكها العنيف للأمم المتحدة وقوانينها ومعاهداتها. والدول الأوروبية فرادى يمكن أن تتخذ خطوات لتضع حظرا على تصدير السلاح. أعتقد أن دول أخرى سوف تفعل ذلك، المملكة المتحدة طبعا خارج الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية ملبن تحدث عن حزمة سوف تحدث فارقا عندما تتحول إلى واقع وعندما تمرر التشريعات في البرلمان مجلس العموم. إذن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوم بالكثير، ولكن يجب أن يصل إلى الأغلبية الساحقة، وهناك داعمين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ولسوء الطالع يعطلون أي عمل مجدي، وهذا بطبيعة الحال يدعو إلى الخجل بالفعل.
0: دكتور تود، التهديد الإسرائيلي وحتى الأمريكي، لأنه كالولايات المتحدة هي داعم لإسرائيل، لا يقتصر فقط على فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية والعملية الاستيطان التي تجري بشكل يندد به المجتمع الدولي، ولكن لا يتحرك، هو يمتد إلى دول المنطقة. نتحدث عن لبنان وما يجري في لبنان، والحديث السابق للرئيس الأمريكي عن منطقة اقتصادية في لبنان، الحديث عن قطاع غزة أيضا بنظرة سمسار العقارات أو تاجر العقارات، عندما يتحدث عن ريفيرا الشرق الأوسط، عندما يتحدث بأنه هي صفقة عقارية أريد أن أستثمر فيها، عندما يتحدث أيضا ليس هو ولكن ما صدر عن وسائل إعلام إسرائيلية عن جبل الشيخ، وهناك أحاديث تجري بتحويله إلى منطقة تزلج. يعني ما هذه المفارقة؟ هي مفارقة كبيرة بين الدعوة للسلام والحديث عن الاستقرار في المنطقة وبين النظر إليها كقطعة أرض عقارية.
1: نعم، أنت محقة تماما. ترامب ينظر إلى هذه الأراضي كعقار، ولكن ينظر إلى هذه الأراضي وكأن عقار له، وغير آبه بإرادة الشعوب التي ترتبط بتلك الأرض منذ آلاف السنين، وما تريد تلك الشعوب لتقوم به بأراضيها. وكما تعرفون تلك الأراضي قصفت، والركام يجب أن ينحى جانبا لكي تبنى تلك البلاد. وكما سمعنا ترامب لا يفكر على هذا النحو، ولكنه يفكر كما ذكرت بالمنتجعات. وأعتقد أن الاعتبارات المرتبطة بما يمكن أن يحصل في غزة هي كالتالي: ترامب سوف يترك الآخرين يقرروا نيابة عنه، ومن الواضح أن وقف إطلاق النار وبرنامج إعادة الإعمار وفقا لوقف إطلاق النار كان يتعين أن تمسك بزمام أموره دول الخليج، الدول العربية وحلفاء أمريكا. ترامب سوف يعول على هذه الدول ليس فقط من خلال قوة إحلال الاستقرار، ولكن من خلال التمويل وإعادة الإعمار. وبالتالي السيد ترامب لن يكون له الكثير من الجهود التي تبذل، ربما يريد أن يبني كازينوهات ومنتجعات، ولكن الجيران والدول العربية سوف تطلع بمهمة إعادة الإعمار، وهذا ليس طراز جيد للقيادة. وكما قلت يجب أن ينتاب القائد قلق إزاء وجود الماء والإصحاح ووجود الغذاء للشعب المحاصر.
0: ويبقى السؤال ربما الأدوات والإمكانية لدول المنطقة من الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي التعامل مع قطاع غزة يبدو أن نظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتأرجح بين المقاربة الأمنية العسكرية والمقاربة الاستثمارية القائمة على فكر رجل العقارات. الرجل منذ مجيئه إلى البيت الأبيض قبل أقل من سنتين يحاول نقل القضية من منطق إدارة الصراع إلى منطق إعادة تشكيل القطاع اقتصادياً وعمرانياً. بدأ ذلك أكثر وضوح منذ طرحه تصوراً لغزة كواجهة ساحلية قابلة للتطوير، ودخل البعد العقاري والاستثماري بقوة في رؤيته، وهي رؤية عززها مبعوثه جاريد كوشنر، بينما ركز مبعوثه الآخر ستيف ويتكوف على متطلبات الأمن وإعادة الإعمار. في قمة شرم الشيخ أيضاً في أكتوبر الماضي التي كانت محطة سياسية أساسية، تم الإعلان عن مجلس السلام برئاسة ترامب نفسه، وتحول إلى آلية لإدارة الإعمار والحوكمة الانتقالية بدعم مجلس الأمن الدولي. في نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشف المجلس عن خطة أولية تشمل 66 مشروعاً، لكن العقبة الأساسية بحسب مبعوثي ترامب تبقى سياسية وأمنية، نزع السلاح، وأنه لا انسحاب إسرائيلي خلف الخط الأصفر ولا تمكين لأي إدارة تكنوقراط فلسطينية ما لم يتم التفكيك الكامل والممنهج لترسانة الفصائل والأنفاق. دكتور هاني، بالنظر إلى كل هذه المعطيات ورؤية الرئيس الأمريكي للمنطقة وقطاع غزة تحديداً وما نتابعه ومجلس السلام الذي لم يفعل حتى اللحظة، وفي كل مرة تجد إسرائيل منفذاً لمنع أن يتم تفعيله، ما التالي في المنطقة باعتقادك في القطاع؟
3: الواقع في قطاع غزة هو واقع مأساوي أليم وأصعب من أن يصف لساني. واقع قطاع غزة بعد الإبادة الجماعية تبقى 30% فقط من مساحة القطاع يسكن فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني. طبعا الغالبية العظمى في خيام مهترئة ضعيفة، هناك حالة من المأساة المتواصلة لا يمكن كما قلت أن نصفها بأي كلمات بسيطة. لذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا تتحكم في 70% من قطاع غزة، احتلال كامل، تجريف لكل المباني. ما تبقى من المناطق التي يقطنها الناس هي أيضا محاطة من كل مكان بالجيش الإسرائيلي من كل نواحي، من الجو والبحر والبر، وحتى المتنفس الوحيد لقطاع غزة البحر المتوسط هو محاط بالجيش الإسرائيلي من خلال آلياته البحرية. حتى فيما يتعلق بالمساعدات الدولية والغذاء والدواء تأتي بشكل شحيح، أيضا منع الناس من العودة إلى منازلهم، منع البناء والإعمار، بالتالي لا يوجد أفق واضح سواء فيما يتعلق بالحالة الإنسانية ولا حتى فيما يتعلق بالحالة السياسية. بعد الوصف الإنساني البسيط هذا، فيما يتعلق بالحالة السياسية هناك حالة من الجمود. مجلس السلام هو مجلس شكلي هلامي لم يتم تحقيقه على أرض الواقع، تم تشكيل لجنة فلسطينية، هذه اللجنة موجودة منذ أشهر طويلة في مصر، لم يتم السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، ما زالت حماس تتحكم في حوالي 30% من قطاع غزة، وهي المنطقة التي يقطن فيها سكان قطاع غزة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الأمنية المتبقية، وهي تحفظ النظام والأمن العام في تلك المناطق، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بنزع السلاح. حماس وافقت ولكن إسرائيل لم توافق على آليات معينة، وبالتالي هي تريد أن يبقى الحال على ما هو عليه، حالة من الكبت من أجل دفع الناس في قطاع غزة إلى الهروب من القطاع والبحث عن مكان آمن في أي مكان بالعالم. يبدو لي شخصيا أن خط التهجير الفلسطيني من قطاع غزة ما زالت باقية، لأن حالة الضغط النفسي على القطاع وعلى السكان لا يقبلها أي عقل بشري أبدا، لا يمكن لعقل الإنسان أن يتصور حجم المأساة اليومية في القطاع. من هنا أعتقد أن الهدف الإسرائيلي دفع من تبقى من سكان قطاع غزة إلى الهجرة والنزوح إلى القطاع، لكنهم لم يجدوا دولة في العالم كله تقبل بهذه الحالة من الدفع القسري والتهجير للفلسطينيين. بالأمس سمعنا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي يقول أنه لا يمكن أن نسمح للجيش الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، وبالتالي هذا موقف يحسب لمصر أنه منعت قوات الاحتلال من تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وبالتالي بقاء الناس في غزة هو خط الدفاع الأول، لا حماس ولا فتح ولا سلاح. الأصل أن بقاء الناس في قطاع غزة هو خط الدفاع الأول عن هذا القطاع وعن ما تبقى من حاجة فلسطينية أساسية للوجود الفلسطيني.
0: طيب سيد أندرو وحضرتك مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين، إذا ما ركزنا بالموقف البريطاني والحكومة البريطانية التي اتخذت مواقف يعني وإن كانت ليست بالصرامة والحزم الكافي، ولكن مواقف يرى مراقبون بأنها تحسب لها، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان الذي يحدث في الضفة الغربية، ولكن فيما يتعلق بعموم المشهد في قطاع غزة والسياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو في عموم فلسطين، ما الذي يمنع مثلا دولة كبريطانيا على استخدام أكثر أدواتها صلابة؟ هل ينقصها؟ ما الذي ينقصها؟
1: دعونا لا نقلل من شأن أهمية التغير الذي حصل في سياسة البريطانية، وأعلن عنها وزير الخارجية إد ميلبان منذ أسابيع، وقد شكل قطيعة مع الماضي ولعقود بريطانيا كانت تنسج على منوال أمريكا عندما تعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما الآن فحكومة البريطانية ولأول مرة جاهزة لكي ترفع عقيرتها وتعمل على نحو مفصل عن واشنطن. أنا أتفق مع سؤالكم، يمكن فعل المزيد بالفعل، وما هي الأفعال التي أعلن عنها؟ ربما قليلة، ربما متأخرة، ولكنها مجدية للغاية. طبعا هي لم تترجم إلى الواقع في جلها، ولكن يمكن أن أقطع شوطا إضافيا. أثرتم قضية غزة والضغوط التي يمكن ممارستها كما نعرف وكما تحدث الضيف، الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الأساسي دونالد ترامب، وأخشى أنه بطبيعة الحال كنتيجة للقرار الأممي الذي يعود إلى نوفمبر في السنة الماضية، حجب نفسه عما يجري وأراد أن يبتعد عن السيطرة على أوراق اللعبة، ولكن ممارساتيا سمح لبنيامين نتنياهو أن يفلت من العقاب، وقد رمى العصي في الدواليب وعطل من الممارسات التي كان يجب اتخاذها للانتقال من وقف إطلاق النار المرحلة الأولى للوصول للمرحلة الثانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي. ولكن دعونا ننظر إلى الأمد الطويل، هناك انتخابات بعد الشهر وهناك احتمال وجود حكومة جديدة، ولا يجب علينا أن ننظر في الأفعال التي وصلنا إليها، ولكن الأفعال المستقبلية التي يمكن أن تتخذها للبقاء على الضغوطات لإحداث تغير في هذا التوجه. في نهاية المطاف القوات الإسرائيلية جيش الدفاع الإسرائيلي يسيطر على الوضع، الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى رفضت طلب ترامب وفقا للاتفاقية التي انتهكت من قبل نيكولاي ملادينوف وهو رئيس مجلس السلام في غزة. إذن الآن نتنياهو استطاع أن يفلت وضرب بعرض الحائط رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هناك تابعات تؤثر عليه، وبالتالي بريطانيا لا يمكنها أن تقوم بالكثير رحم المحزن لكي تحدث تغيرا.
0: دكتور تود، هل من المتوقع أن يحدث أي تغيير ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟ إن حدث أي تغيير فيها أن ينعكس بشكل أو بآخر على طريقة والتعاطي مع ملف فلسطين؟
4: Well, that's really the question.
1: هذا هو السؤال الأساسي. دونالد ترامب قال إن الحرب على إيران سوف تنتهي بعيدة الانتخابات النصفية، ولا أحد يفهم ما هو السبب ولماذا سيحصل ذلك ولماذا قال ذلك، ولكن هذا ما قاله. بعد الانتخابات ربما سيكون لدينا فترة في نوفمبر وديسمبر، ربما سيكون لدينا الجمهوريون في الغرفتين الديمقراطيين، ربما سوف يفوزون في مجلس النواب وسيستطيعون أن يوقفوا أي تمويل ليتدفق إلى إسرائيل، وهناك 2.2 مليار دولار كحزمة تمويل لإسرائيل، وأعتقد أن الجمهوريون سوف يفوزون بذلك قبل نهاية السنة، قبل توقعنا الإمساك بزمام أمور الكونغرس الديمقراطيين في 3 يناير. وبالتالي إذا ما فاز الديمقراطيون فلن يكون هناك ربما تمويل لإسرائيل، ولكن الرئيس هو اللاعب الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية وسياساتها العسكرية وسياساتها الخارجية. وبطبيعة الحال ترامب سوف يقوم بذلك ويمسك بزم الأمور طوال السنتين القادمتين، وإلا فإن جي دي فانس ربما سيمسك بزمام الأمور ربما، وهو طبعا نافح عن القضايا الإسرائيلية، وهذا طبعا سيزيد الطين بلة، سيما وكما قلت وكما قال الضيف الآخر هنالك مرحلة أخرى تتطلب نزع السلاح، ولكن الآلية ليست موجودة غير واضحة، وإسرائيل لديه حق النقد الفيتو بشأن قرار نزع السلاح من عدمه، وهذا طبعا سيشكل مشكلة.
0: سيد عادل شديد، على الجانب الآخر أيضا إسرائيليا والانتخابات المقبلة، مآلات هذه الانتخابات باعتقادك كيف ستؤثر على شكل المشهد؟
2: يعني بالتأكيد المشهد الإسرائيلي هو صاحب التأثير الأكثر على تشكيلة المنطقة، ولكن بتقدير هذا في حال أجرة الانتخابات كما هو محدد لها بعد حوالي 33 يوم من اليوم. حتى اللحظة صحيح استطلاعات الرأي لا تعطي من يمين نتنياهو أفضلية، ولكن نتنياهو لا زال هو الزعيم الأقوى لهذا المعسكر الذي يقوده، وبعكس معسكر الخصوم هنالك أكثر من زعيم وأكثر من عنوان. بالتالي إمكانية عودة من يمين نتنياهو واردة جدا، سواء مع نفس الشركاء أو ما يسمى حكومة الوحدة مع أيزنكوت أو يعني حزب آخر. ولكن حتى في حال سقوط بن يمين نتنياهو، تقدير أنه هذا لا يعني أنه سياسات بن يمين نتنياهو التي قطع شوطا كبيرا بإحداث تغيير في بنية المنطقة برمتها من الممكن أن يتراجع. لا أرى إمكانية للتراجع إلى الخلف حتى لو أتت حكومة، وخاصة أنه نحن أمام انتخابات ما بين معسكرين، هذين المعسكرين يتبنين نفس المواقف السياسية الاستراتيجية تجاه غزة والضفة وفلسطين وحزب الله وسوريا وإيران وكل القضايا الخارجية. الاختلاف الجذري والحقيقي، الفجوة الكبيرة بينهم حول المواقف الداخلية، شكل الحكم في إسرائيل، هوية الدولة، مكانة الليبرالية، مكانة الديمقراطية، مكانة الدين، علاقة الدين بالدولة، الدور الغربيين، دور الشرقيين، التجنيد، الحريديم وما شابه. هاي القضايا التي تسمى في إسرائيل بانقلاب نتنياهو وشركائه على المنظومة القضائية والمنظومة الليبرالية في في في في إسرائيل. أما القضايا الأخرى التي يعني لها تأثيرات إقليمية وعالمية، لا أعتقد أننا أمام تغييرا. إذا كان يائير جولان الذي يزعم حزب الديمقراطيين الذي يعني حل محل حزب ميرتش والعمل الذي كان ينظر إليه كحزب يساري يصادق ويدعم قرار عدم ترشح النائب الفلسطيني سامي أبو شحادي لأنه لم يرق لأسياد دولة اليهود أن يكون مرشح فلسطيني بعيدا عن المعايير بين قوسين اليهودية، بالتالي لا أعتقد أننا أمام تغييرا كبيرا بالمشهد السياسي، وخاصة أنه هذا المعسكر الذي يقوده بنيامين نتنياهو بات يتبنى خطاب علني، خطاب التهجير، خطاب الإبادي، خطاب التطهير العرقي التام.
0: تمام.
2: غزة عاطلة، الضفة، وحتى في أصوات كثيرة طالب بالداخل، بينما معسكر الآخر، معسكر التغيير، خصوم بنيامين نتنياهو بالنسبة لهم لا مكان لحقوق فلسطينية، يرون أنه مكانة إسرائيل
0: سريعا إذا أمكن سيد عادل،
2: يعني بالنهاية أنه رؤيتهم للفلسطينيين أنه إن قبلوا البقاء في هذه البلاد عليهم أن يبقوا ضمن الشروط الحياتية الفردية التي تفرض عليهم من قبل دولة اليهود.
0: شكرا لك عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل، على هذه المشاركة معنا. كما أشكر الدكتور تود بيليت أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، وكذلك أشكر السيد أندرو ويتلي مدير منظمة مشروع بريطانيا فلسطين من ساو باولو، وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم ضيوف الكرام. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: ما الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية في المغرب؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه الانتخابات؟ وهل الفائز قادر على إعادة ثقة الشارع وتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الرباط.
1: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
2: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
3: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
5: حالة حرب حقيقية.
1: دائماً متابع.
6: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائماً مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية، والمتحدث باسم قوات التحالف في اليمن يؤكد اعتراض 6 صواريخ بالستية أطلقتها الجماعة على الطائف وينبع. عراقتشي يقول إن طهران قدمت مقترحاً جديداً لاستئناف المحادثات مع واشنطن. فجشكيان يؤكد أن على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب أم لا. ومجلس الشيوخ الأمريكي يرفض الموافقة على قانون يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب على إيران. انسحاب وفود دول في أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة احتجاجات في نيويورك على زيارته. والأنصار يقول إن اتهامات نتنياهو لقطر محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات أو عن انتهاكات حكومته في الأراضي المحتلة.

0: قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة هاجمت هدفاً حساساً في العاصمة السعودية الرياض ومنشآت لشركة أرامكو في مدينة ينبع. وفي إعلان سابق الخميس أكد سريع استهداف مواقع وتجمعات عسكرية في منطقة جيزان، مشيراً إلى استخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، متوعداً بمواصلة الهجمات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استباقية نوعية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة.
0: وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء تركي المالكي اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو الطائف وينبع. وأكد المالكي أن تصعيد وانتهاكات الجماعة سيتم التعامل معها بشكل حازم كما قال.